0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

أهلا بكم جميعا، وتبقى الموسيقى المسافرة في أحلامنا عنوان قيامتنا من تحت أنقاض اليأس، ولم نغير الإيقاع لنسمع صوت القلب واضحا بداخلنا. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالي.

يطير الحمام يحط الحمام، أعدي لي الأرض كي يستريح، فإني أحبك حتى التعب. صباحك فاكهة للأغاني، وهذا المساء ذهب، ونحن لنا حين يدخل ظل إلى ظله في الرخام، وأشبه نفسي حين أعلق نفسي على عنق لا تعانق غير الغمام، وأنت الهواء الذي يتعرى أمامي كدمع العنب، وأنت بداية عائلة الموج حين تشبث بالبر حين اغترب، وإني

من والدي ومن شجري من سرير الصغير ومن دجري من مراياي من قمري من خزانة عمري ومن سهري من ثيابي ومن قفري إلى أين تأخذني يا حبيبي؟

حاصر حصارك لا مفر. سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوك لا مفر. وسقطت قربك فالتقطني واضرب عدوك بي فأنت الآن حر. حر وحر حاصر حصارك لا مفر. سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوك لا مفر. وسقطت قربك فالتقطني واضرب عدوك بي فأنت الآن حر. حر وحر قتلاك أو جرحاك فيك ذخيرة فاضرب عدوك لا مفر. أشلاؤنا أسماؤنا حاصر حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون. ذهب الذين تحبهم ذهب فإما أن تكون أو لا تكون. سقط القناع عن القناع سقط القناع ولا أحد إلاك في هذا المدى المفتوح للنسيان والأعداء. فاجعل كل متراس بلد لا لا أحد. سقط القناع عرب أطاعوا رومهم عرب وباعوا روحهم

عرب وضاعوا سقط القناع. حاصر حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون، ذهب الذين تحبهم ذهبوا، فإما أن تكونوا

كما ينبت العشب بين مفاصل صخرة، وجدنا غريبين يوما، وكانت سماء الربيع تؤلف نجما ونجما، وكنت أؤلف فقرة حب لعينيك غنيتها. أتعلم عيناك أني انتظرت طويلا كما انتظر الصيف طائر، ونمت كنوم المهاجر، فعين تنام لتصحو عين طويلة وتبكي على أختها.

حبيبان نحن إلى أن ينام القمر، ونعلم أن العناق وأن القبل طعام ليالي الغزل، وأن الصباح ينادي خطايا لكي تستمر على الدرب يوما جديدا. صديقان نحن، فسيري بقربي كفا بكف، معا نصنع الخبر والأغنيات. لماذا نسائل هذا الطريق لأي مصير يسير بنا؟ ومن أين لملم أقدامنا؟ فحسبي وحسبك أننا نسير معا للأبد. لماذا نفتش عن أغنيات البكاء بديوان شعر قديم، ونسأل يا حبنا هل تدوم؟

حب القوافل واحة عشب وماء، وحب الفقير الرغيف كما ينبت العشب بين مفاصل صخرة. وجدنا غريبين يوما ونبقى رفيقين دوما.

وانتظرها ولمع لها ليلها خاتما خاتما وانتظرها إلى أن يقول لك الليل لم يبق غيركما في الوجود فخذها برفق إلى موتك المشتهى وانتظرها.

فاستريحي ولتريحيني، إن كان حبك في تقلبه ما قد رأيت فلا تحبيني. حبي هو الدنيا بأجمعها، أما هواك فليس يعنيني. أحزاني الصغرى تعانقني وتزورني، إن لم تزوريني ما همني ما تشعرين به، إن افتكاري فيك يكفيني. فالحب وهم في خواطرنا كالعطر في بال البساتين، عيناك من حزني صنعتهما، ما أنت ما عيناك من دوني. فمك الصغير أدرته بيدي وزرعته أزهار ليموني، حتى جمالك ليس يذهلني إن غاب من حين إلى حيني. فالشوق يفتح ألف نافذة خضراء عن عينيك تغنيني، لا فرق عندي يا معذبتي أحببتني.

0: الخالد،
1: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: أكرر للمرة الألف أني أحب، أكرر للمرة الألف أني أحبك. كيف تريدينني أن أفسر ما لا يفسر؟ وكيف تريدينني أن أقيس مساحة حزني وحزني كالطفل يزداد في كل يوم جمالا ويكبر؟ دعيني أقول بكل اللغات التي تعرفين ولا تعرفين أحبك أنت.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، يحملوا أسماءكم وانصرف، واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرف، واسرقوا ما شئتم من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء. أيها المارون بين الكلمات العابرة، منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، وادخلوا حفل عشاء راقص وانصرفوا، فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء. أيها المارون بين الكلمات العابرة، كدسوا أوهامكم في حفرة وانصرفوا، وأعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العجل المقدس أو إلى توقيت موسيقى المسدس، فلنا ما ليس يرضيكم هنا فانصرفوا، ولنا ما ليس فيكم، وطن ينزف شعبا ينزف وطنا يصلح للنسيان أو للذاكرة. أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل، ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. أيها المارون بين الكلمات العابرة.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
3: جربتهم كهولي عشرتهم بالباهي خلوني عزيتهم برخص ثمن باعوني.
4: بشير الغرياني، سلاح مصدق، نجيب بن عامر، نبيل الشيخ، ولأول مرة في الإذاعة نضال السعدي في
2: باهي الشعب علي بن غبير.
5: كيفاه قاموا فرد مرة؟
2: باي الشعب، تأليف جلال الدين بن ميلود التيلي، إخراج محمد علي بالحارث.

0: بيت باردو روح من زير بعد ما قابل سلطان الفرنسيس.
1: يا ريت يا زنيخة ملا بهرج وزينة في السرايا. أنا ما قلتش روحي وي
0: رأيت رأيت يا بنا. كلهم يرميوا في الورد ويرشوا في السهر والعطرشية ويفرقوا في المشروبات.
1: ميلا يا زنيخة حتى هو كبيرنا وحاكم المملكة تونس.
0: ميلا يا تيلي
2: خليوا طريق الموقف سيدنا.
3: باش حامبا مرحبا يا رجل.
2: شكون مصلح هذا الدار بشحمو لحمو؟ والله تبدلت عليا. يا مرحبا يا مرحبا. هاي هذه سفرة مهمة وطويلة عاد أتطور لك الأمور وتحكي لي عشقيقة ورقيقة.
3: بالطبيعة يا باش حامد لازمك تعرف كل شيء بعد ما يرسموك بميشيل الإمبراطور لوي نابليون الثالث.
2: شقل؟ حتى أنا جابولي نشانة؟
3: الوزراء كل بنيشاناتهم.
2: إيجا إيجا إيجا إيجا نرافقوا سيدنا. ما تنسيش اللي العين الكل باش يسلموا عليه. حذر روحك حذر روحك حذر خدك للبوس يا خلطة.

0: باش نقول لكم يا جماعه، سيدنا كي وصل لتزاير يلقى سلطان الفرنسيس في استقباله، وقبل النشان اللي اعطاه له سيدنا وخذاه منه كتاب القانون اللي هزيناه.
1: بالله شنو رايه في القانون بتاعنا؟
2: اعطاه عليه نشان وقال اللي هو قانون هايل فيه برشا فوائد، ما ينجم يصدر كان على ملوك الحريه.
1: الحمد لله على كل حال.
0: مش هذا برك، زاد اعطانا نشانات وبعث لكم الكل نشانات كيفنا.
1: الماله حتى سيدنا الدوب مجاء بعث خوه حمودة بي ورجعوا للمحلة بعد ما كان شادت بقعته في الحافرة.
2: سيدنا ما يحبش يضيع الوقت.
0: اسمعني خير الدين وانت يا باش اخ، انا عندي لكم هدية خاصة مش تعجبكم برشا وتعطيوني رايكم في ذوقي.
1: انا نعرفك صاحب واجب خصوصي في هدية جواري سيدنا يا حي.
0: اسكت يا اسكت يا خير الدين، خي لازم تفضحنا.
2: اي هات هات ورينا يا خزنة الدار.
0: هذوما اخواتي متليق بالفخامه. استنى، وهذه مونجالا متينه بالبوصله.
1: بالبوصله.
0: هاي بالبوصله.
2: هايل هايل يا خزنه دار، الله لا ينحيك علينا يا وزيرنا يا بنين.
3: الحمد لله عليك يا سيدنا، كي رجعت متزاير سالم غانم.
4: الحمد لله كي رجعنا سلامات. ايه انا راني نتفكر كي شديت الحكم وانا متحمس وقتها باش نوقف تونس على سقيها. ريت يا فطومة ريت.
3: ريت يا سيدنا البي ريت، كما يقولوا الحنة حرشة والحنانة عمشة والعروسة ترشة.
4: باية دي ترشة.
3: ايام وشهور وسنين تجري يا سيدنا، انت راك تسميت بي على تونس الكل.
4: ايه البي الكبير في عينين الناس الكل، ربي قدرني باش نحكم تونس خير من اللي سبقوني.
3: برشا هربوا من السرايا يا سيدنا، يعرفوا اللي انت وليت بي على تونس الكل، يحتمل تنتقم منهم.
4: مش صحيح، شكون قال؟ محمد الصادق بي ماهوش وحش، انسان قبل كل شيء. اما بالقانون
3: هولو جاك يا سيدنا، قايمين بالواجب.
4: باي خيالك المزارقية متاع العروش وخيالة عسكر الاخوانب، فما اربع اوجاق صبايحية عنا، وجاق في تونس وعليها باش اغا وكاهية وباش خوجة، والثاني وجق في القيروان وعليه كيف كيف آغا وكاهية وخوجة، وثالث وجق في الكاف، ورابع وجق في باجة.
3: قديم من فارس على كل وجق يا سيدنا؟
4: في كل وجق 500 فارس. ملا لعب هو.

0: صحيح. توا الوزير مصطفى إيغا قريب يخلق القصر، لازمني نصارحه بالقلق نتاعي على سياسة سيدنا محمد الصادق باهي. أنا نعرف معزة مصطفى عنده. هاي الحمد لله هوكا جاي على حصان وداخل جنينة القصر.
1: كاين الرافي اللي لفتهم هذيك قال قميص جايه ان شاء الله خير.

0: نهارك زين لله.
1: نهارك أسعد الأيام يا وزيرنا الغالي، ربي فضلك.
0: مرحبا لله. مرحبا، أشني أحوالك؟
1: جيت في وقتك يا مصطفى إيغا.
0: إن شاء الله خير. استمر.
1: أي قعد قعد، ما فما كان خير يا مصطفى، غير أنا قلقة شوية كيماك تعرف اللي صاير في البلاد. يا ديني أرى مستبر عنده حدود، قد ما الشعب يسكت ما تعرفش ردة فعله.
0: نعرف، صحيح اللي تقول فيه يا صحيح، فما برشا حاجات ما هيش قد قد.
1: أنت توا باش تكمل المهمة وتعاون سيدنا البي محمد الصادق على تسيير البلاد.
0: إيه باش نجم نوقف قدام سيدنا وهو داير بيه مصطفى خزنة دار، مش سير بالكل هذا، تي حد ما نجم يقرب له.
1: يا غلبة تشبي قاعد تحكي وحدك يا إيغا.
0: أنا حاس بالواجب يحتم علي خدمة سيدنا محمد الصادق كما خدمت البيات اللي قبله. أنا محسوب عندي برشا هوني. باهي تهنى يا لا، إن شاء الله ما يصير كان خير.
2: زنايخة يا زنايخة.
3: شفما يا شافية؟
2: إيجيجة إيجيجة، شوف من القنارية شفما.
3: واه شفما، وريني.
2: رأيت هاكا سيدنا مغشش كأنه استنى في حد بتعلي.
3: ايه زعما شكون اللي غا عنده وباش حامبا واقف جنبه؟ زعما خير الدين؟
2: ليلى ما نظنش، خير الدين كان يحكي معاه، ظهر لي كمولة العمايل.
3: واه شكون؟ خزنة داره؟ وهو هذاك يحصل تيجن خلق ربي.
2: اسكت عادلي في قوبينا. يجيج يجا من هكا يجا، اما على تراتش سواب هكا.
1: بي بي
2: قدي مشو قدي مشو
3: بي. اي اي اي هاوكا دخل سيدنا وخليهم واقفين. شفتوها؟ رايتوها؟
2: يا صعب، شنو اللي حطلو في مكتوبه؟
3: ما رايتش شكون حط في مكتوب شكون يشيف يا
2: تنقل لكم بعد.
4: شنو رايك يا خير الدين؟
5: اش باش نقول لك مصطفى خزنة دار اش غامض، ما تصوروش بسهوله هذه بشي بلا طعم. انا نعرفه لفع بسبع ريوس، وزيد سيدنا البي قاري فيه الثقه بزايد.
4: سيدك ما لقاش علي حتى دليل والادله برشا، اما القلب الكاسح ما ثماش، والراجل اللي يلزم ويصدم ما يخافش ما ثماش.
5: اش تقصد؟ انا خايفه.
4: انت ليه حاجاك؟ انا نعرف خير الدين وزير البحر شكون، اما نقصد على اللي يحكيوا عليه في غيابه وفي حضوره نقصهم كان يبوسوا له يديه.
5: تقول ليش تقصد وزير الحربيه بشاغه؟
4: دي مالاش كون خيره.
3: شيفيا سمعت البشحام بالصدق البحري هو اللي حط حاجه ما عقلتهاش في مكتوب خير الدين.
2: اي يا صح، مش نيه وش باش يعمل بيها؟

0: ايه يا زهرة، فضة كبرت ونحن ما عرفناش نعمل حساب لها النهير.
1: هذا كان هير جينا معنا من مكتوب هروب حسون. يمكن انت فضة عندها سنين معينا في الانشير، ماكلة شاربة على محلها بنيتي. زعما سمعتنا نحكوا عليها وعرفتنا مستبنينة.
0: ناي قلت ليك قبل ما تحكي تفقديها، وانت قلتي لا يا فضل راكده وبديتي تثوري بالحديث. يا اخي هي فاقت وحلت عينيها وذنيها فضل وسمعت الحديث الكل. وش ندني ناي تو انزغرت ولا نندي؟
1: تي اللي صار توكيد حسونه.
0: اسكت والله جايبة قلة الماء وجاية.
1: ما هي نسكت
0: بدل الموضوع امرأة.
1: قلت يا نسكت
2: نايا لازم نبقى قوية من بين لهمش بلي نايا عرفت الحقيقة. اصبري يا فضة، ما تحكمي عليهم كي ما تفهمي القصة. بيه واقفة تخبر، هي خايفة من شبحتها الحسون، والله خايفة.
0: هني هاكي تعرف الحقيقة تو تعذرنا يا مرا. اصبري برك اصبر.
3: واش يا هجماع، واش بيكم ساكتين مفجوعين؟ يا اخي سمعتوا بصبايحية جايين ولا واش؟
0: الصبايحية ما عندهمش وقتها فضة، يسجدوا سقطان كي ملك الموت.
3: قولي ليا ها يما، واش نطيبوا اليوم؟ كسكسي بالخرشف ولا مركة قناوية؟
1: ناشي يا مركة قناوية من صبعاتك فضة بنيتي.
3: الله يبارك ها يما الغالية،
1: ربي قدر الخير يا بنيتي.

0: فيهم شويات، كل وحدة رقدت تحت ذي السجر. فزوا فزوا كلوا الحشيش ولا متقلقات كيفي. صبرات على هم الدنيا نايا صابرة، متكدرة ودمعاتي على الخدود محدرة. وجعتي وجاعة وغصتي ما بلتش من الفجع، يا رب فرش كربي بلا رجع.
1: كنتم مع باي شعب علي بن غذاهم، بطولة حداد بوعلاج، محمد السعيد، عزيز أبو لبيار، زينب أمين، زهير الرايس، أميمة المحرزي، شهاب شبيل، جمال المداني، لحبيب بالحارث، خالد ناصف، وسحر الورغي. ضيوف الشرف فتحي المسلماني، فاطمة الحسناوي، حمدي حدة، وعبد الرزاق جاب الله. تمثيل كمال بن جيمة، سونيا أبو عمراني، يسرى ترابلسي، منصف المعروفي، منصف بالعربية، وليد الغربي، ومجدي المحجوبي. هندسة الصوت لسعد الدريدي، توظيف إدريس الشريف، ساعد في الإخراج توفيق البحري. باي الشعب علي بن غذاهم، تأليف جلال الدين بن ميلود التليلي. مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.

شفيق. تقديم منى محسن.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. الفيلسوف العربي المصري الدكتور عبد الرحمن بدوي من إنتاج الإذاعة القطرية. الإعداد والتقديم أحمد عدنان. الإخراج فاطمة الكندري.
1: أسهمت في طبقة الفيرة في مذهب مسمى المذهب الوجودي والذي يحاول

0: تقع أقصى الشمال المصري، وعلى ضفاف فرع دمياط من النيل في البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال القاهرة. تقع هناك قرية شرباص، هي إحدى قرى مركز فارسكور التابع لمحافظة دمياط المصرية، العام 1917 في أوج صراعات الحرب العالمية الأولى، وتحديدا في الرابع من فبراير من ذلك العام. في هذا المكان تحديدا وفي ذلك الزمان أبصر النور أحد أبرز أساتذة الفلسفة العرب في القرن العشرين، إنه الفيلسوف العربي عبد الرحمن بدوي، أول فيلسوف وجودي مصري وصاحب أصعب مهمة مزدوجة. هكذا وصفها الراحل في إحدى لقاءاته.
1: حاولت أن أؤدي مهمة مزدوجة، الأولى هي محاولة تقديم الفكر الأوروبي إلى الفكر العربي المعاصر من أجل قيام نهضة ثقافية عظيمة كما فعل أسلافنا في القرون الثاني والثالث والرابع للهجرة، حين استقدموا التراث اليوناني الأصيل لأفلاطون ولأرسطو ولكبار العلماء من أطباء وغيرهم. ورأيت أننا بحاجة ماسة إذا كنا نريد لأنفسنا نهضة حقيقية في أن نحذو هذا الحذو، وذلك بأن نقدم روائع الفكر الأوروبي إلى العالم العربي، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية نحاول أن نحيي بالتحقيق العلمي الدقيق آثار الفكر العربي والإسلامي في قرونه الزاهرة، وهذه المهمة مهمة أساسية لا بد أن تجتمع معا مع مهمة تقديم الفكر الأوروبي.
0: في عام 1934 أنهى الدكتور بدوي دراسة البكالوريا، حيث حصل على الترتيب الثاني على مستوى مصر من المدرسة الصعيدية. التحق بعدها بجامعة القاهرة كلية الآداب قسم الفلسفة عام 1934، وابتعث عام 1937 إلى ألمانيا وإيطاليا أثناء دراسته، وذلك لإتقان اللغتين الألمانية والإيطالية. كان ذلك بناء على تعليمات من طه حسين. وفي مايو عام 1938 حصل على درجة الليسانس الممتازة من قسم الفلسفة. المؤرخ والكاتب القطري الدكتور خالد البوعنين هو واحد من محبي فلسفة الدكتور بدوي، ومن المستشهدين بآرائه الفلسفية والمهتمين بقراءة كتبه. يعكف الآن على إصدار موسوعته أعظم 1000 شخصية. كان لشخصية الفيلسوف المصري عبد الرحمن بدوي نصيب وافر من الاهتمام في هذه الموسوعة.
2: من خلال بحثي في شخصية الفيلسوف المصري عبد الرحمن بدوي، وجدت أنه ليس هناك شك أنه لا يقل شأنا عن شخصيات مثل طه حسين وعباس العقاد وتوفيق الحكيم، وذلك في الفكر العربي المعاصر، حيث كان بدوي جسرا ثقافيا بين الشرق والغرب. نقل إلى العربية هيجل ونيتشه وتشيلر وتشالنج وسارتر ونماذج من الشعر الألماني المعاصر، كما نقل كذلك الفلسفة الوجودية الألمانية والفرنسية، ونقل عن اللغات الأجنبية أبحاث ودراسات تتناول تراثنا العربي والإسلامي، وأضاف إليه كذلك، وله إبداعات كثيرة في شتى حقول المعرفة الإنسانية.
0: مشكلة الموت في الفلسفة المعاصرة. يمثل الموت واقعة حاسمة لا سبيل إلى تجنبها وحتى التنبؤ بها. وبالنظر إلى الطبيعة المعقدة للموت وللكائن الذي يموت، والمقصود هنا الإنسان، فإنه موضوع يشكل دراسة للفلاسفة ورجال الدين وغيرهم من المفكرين. ونظرا لأن موضوع الفلسفة الأساسي هو الإنسان بالدرجة الأولى، فالموت يعد من صلب اهتماماتها وتساؤلاتها، وواحدا من أهم مباحثها، وخاصة في الفلسفة المعاصرة. هذا العنوان وهذا المضمون هو رسالة الماجستير للدكتور عبد الرحمن بدوي باقتراح من الفيلسوف الفرنسي الكبير أندري لالاند. وفي عام 1940 أتم رسالته التي أشرف عليها الفيلسوف الفرنسي ألكسندر كويري.
1: كان علي أن أسهم في أحد المذاهب الفلسفية المعاصرة، وهذا هو الذي حدث، لأنني أسهمت بدرجة كبيرة في المذهب المسمى المذهب الوجودي، والذي يحاول أن يفسر أحوال الوجود وأحوال الإنسان ومصير الإنسان في هذا العالم وما يعانيه من قلق ومن ألوان الإحساس والعواطف المختلفة التي يقول بها في هذا العالم.
0: غاية الموجود أن يجد ذاته وسط الوجود. وها هنا صورة إجمالية لمذهب فسرنا فيه الوجود على أساس الزمان، وحاولنا تحقيق هذه الغاية للإنسان. عبد الرحمن بدوي، أغسطس عام 1943.
2: هذا هو ملخص مضمون رسالة الدكتوراه للفيلسوف الراحل، حصل عليها من جامعة القاهرة أو جامعة ملك فواد الأول حيث كانت تسمى في ذلك العصر. وكان عنوان الرسالة الزمان الوجودي، ناقش فيها بدوي مشكلة الموت في الفلسفة الوجودية والزمان الوجودي، وكانت بإشراف طه حسين والشيخ مصطفى عبد الرزاق.
1: كان هناك أستاذ مصري عربي عظيم جدا أثر في تأثيرا كبيرا، هو المرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق، وهو من أسرة معلومة، وأخوه كان الشيخ علي عبد الرازق المشهور، فكان له منهج عظيم في قراءة النصوص العربية وخصوصا الحفر فيها إلى أعمق درجة. فلهذا استطعت أن أجمع بين المنهج الأوروبي الشامل الواسع وبين هذا التعمق الدقيق في النصوص، وعلى الطريقة نستطيع أن نقول إنها طريقة كبار علمائنا في القرن الثالث والرابع الهجريين. وكان رجلا في غاية الفضل وفي غاية سمو الأخلاق وكريما عنده صراوة، وقد صار بعد ذلك شيخا للأزهر، وكان أيضا وزيرا للأوقاف على الأقل 7 مرات من مارس 1938.
0: تعتمد الوجودية أساسا على تعظيم الفردية واعتمادها أساسا لحياة الإنسان وإلغاء أي شيء يحد من حرية الإنسان مهما كان. رغم الاختلاف حول هذا التحول في فكر الرجل، فإن الكثير يميل إلى أنه ليس ثمة تعارض بين التوجهين الوجودية والإسلام. وهذا ما يؤكده دكتور بدوي في حديث قال فيه: إنني أزحف منذ بداية حياتي الفكرية على جبهتين، جبهة الفلسفة العامة بما فيها الفلسفة الوجودية، وجبهة الفكر الإسلامي، ولا أرى أني ظلمت جبهة على حساب الأخرى. لقد تأثر الدكتور عبد الرحمن بدوي بما أسماه معركة طه حسين مع الأزهر.
1: معركة طه حسين مع شيوخ الأزهر كانت حول كتاب في الأدب الجاهلي أو في الشعر الجاهلي ثم في الأدب الجاهلي، وكان ذلك سنة 1926. وفي نفس السنة كان أيضا كتاب الإسلام وأصول الحكم. فهذه المعارك الفكرية والدينية وما إليها كانت تثير فينا الحماسة، خصوصا ونحن في مطلع الشباب ومنذ سن 10 وأنا أتابع هذه الحركات، طبعا بالقدر الذي يستطيع به عقلي الذي لم يتكون بعد أن يفهمها، وفيما بعد استطعت أن أعود إليها. وفي كتابي بعنوان إلى طه حسين في عيد ميلاد 70 ذكرت العديد من المعلومات عن هذه المعركة، وبعد هذا في كتاب لي عن آراء المستشرقين في صحة الشعب الجاهلي أوضحت في المقدمة كل ما يتعلق بمعركة الأدب الجاهلي أو امتحان الشعر الجاهلي. وبعد هذا أما من ناحية الإسلام وأصول الحكم فهذه قضية سياسية لا تهمني كثيرا، ولكنها الآن يهتم بها الناس كثيرا. وفي مصر أعيد طبع الكتاب في الهيئة العامة للكتاب، وهذه على كل حال قضية الآن ملتهبة ولا داعي للخوض فيها.
0: يعتبر بدوي بالرغم من ولعه بالفلسفة الوجودية بعيدا عن بؤرة الدين، فأطروحته العلمية التي حصل بها على الدكتوراه تضم مراجعها أعمال كبار الفلاسفة الوجوديين المؤمنين مثل جابرييل مارسيل وباسيرز وكيركيغارد، أي أن بدوي محسوب على الشق الوجودي الإيماني على الرغم من إيمانه العميق بأن الحضارة الحديثة كاملة قامت على الفكر اليوناني.
1: الحضارة الحديثة بأسرها قامت على الفكر اليوناني، ولهذا كان لابد من إشاعة هذا الفكر اليوناني وبعثه من جديد. ثم إن الحضارة العربية بالمعنى الحقيقي إنما قامت ابتداء من القرن الثاني للهجرة وحتى القرن السادس قرن ابن رشد كلها قامت على الكتب اليونانية وعلى كتب أرسطو وأفلاطون، وكان أرسطو هو المعلم الأول في كل شيء. أما الحركات المقابلة فهذه حركات دائما تحدث، وينبغي لا ننسى أن مذهب المعتزلة قام أساسا على هذه الأفكار اليونانية التي دخلت العالم العربي والإسلامي. ثم إن الفلسفة لعبت دورا كبيرا جدا في تشكيل الأفكار والمعاني في هذه القرون الثالث والرابع والخامس والسادس. فمن الطبيعي لكل من يهتم بتاريخ الحضارة العربية أن يدرس هذه الأشياء ويهتم بها. أما اهتمامي خاصة بالفلسفة كفلسفة فهذا هو هذه الرسالة الأصلية الحقيقية التي اتجهت إليها بصرف النظر عن أن هذا يتعلق بتراث عربي أو غير تراث عربي.
0: كانت تزعجه كثيرا الكتابات الغربية المتعجلة التي تتناول الإسلام، وكان يقول لقد كرست كل جهودي في السنوات الأخيرة للدفاع عن الإسلام والتصدي بالتفنيد والتحليل لكل الكتابات الغربية المغرضة، لكن أحدا في عالمنا الإسلامي لا يدري أو يكاد يحفل بما أكتبه لأني أختلف عنهم في تحليلي ومذهبي وعقلانيتي.
1: هذا هو الموضوع في غاية الأهمية، لأن أنا رأيت أنه من الواجب علي كمسلم أن أقف في وجه أنواع الهجوم والطعون التي وجهت من بعض المستشرقين العلماء منهم ضد القرآن وضد الإسلام. ومن هنا أصدرت كتابين، الكتاب الأول من سنة 89 بعنوان دفاع عن القرآن ضد منتقديه، والكتاب الثاني هو دفاع عن سيرة النبي محمد ضد المفترين عليها. وفي هذين الكتابين حاولت أن أرد على الأمور الرئيسية التي وجهت من مطاعم للقرآن من ناحية وللسيرة النبوية من ناحية أخرى. وهذه الكتب راجت كثيرا هي بالفرنسية وفي أفريقيا الناطقة بالفرنسية. وأيضا من أجل أن أوجد قاعدة أساسية خصوصا فيما يتعلق بالسيرة النبوية ترجمت السيرة النبوية لابن إسحاق برواية ابن هشام إلى الفرنسية في حوالي 1200 صفحة بالتعليقات وكل ما عليها، فلأن السيرة النبوية لم تترجم إلى الفرنسية إلى الآن.
2: طبعا فعبد الرحمن بدوي واصل نضالاته على الجانبين حتى وصل إلى كتابات الدفاعية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام، وكتاباته الأخرى أيضا التي حاكم فيها حسب ما قال 10 من المستشرقين الذين تناولوا قضايا الإسلام وثقافته وحضارته. وقد ساعد الدكتور بدوي على القيام بهذه المهمة الصعبة إتقانه التام لعدد من اللغات، أهمها اللاتينية وهي لغة العلم، واليونانية وهي لغة الفلسفة، وذلك إلى جانب الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية وبالطبع اللغة العربية.
0: يقول بدوي محددا استراتيجية للعمل: أرى أنه لا بد لكل باحث وأستاذ في الفلسفة في العالم العربي والإسلامي أن يعمل في هذه الجبهات الثلاث: التأليف الشخصي الأصيل، تاريخ الفلسفة في أوروبا، تاريخ الفلسفة الإسلامية وتحقيق نصوصها. كان يرى في تعلم لغة أجنبية ثقافية ملاذا آمنا للدفاع عن قضايانا المعاصرة.
2: مسألة الرهان على اللغة الأجنبية والثقافية الحديثة يعتبره بدوي من ضروريات إصلاح المنظومة التعليمية، وخاصة اللغات الأجنبية الغنية بالمؤلفات الفلسفية. ولذلك يقول: ولهذا صارت الخطوة الأولى الضرورية لإصلاح التعليم في مصر والعالم العربي هي العودة إلى تعليم لغة أجنبية حديثة واسعة الانتشار غنية في المؤلفات في المرحلة الابتدائية، وتخصيص قدر وافر من الساعات لهذا التعليم على أن يتم وفقا للطريقة القديمة، وهي استظهار القواعد النحوية والتدريب على تطبيقها وحفظ بعض النصوص الشعرية والنثرية السهلة وحفظ أكبر قدر ممكن من مفردات اللغة.
0: بأرضية فكرية متينة وضع بدوي لنفسه مشروعا وبرنامجا فكريا أعطى لمسيرته العلمية التعدد والتنوع، وبالأخص الإنتاج الجاد الذي وصل إلى ما يزيد عن 150 كتابا في شتى صنوف المعرفة الفلسفية والاجتماعية، وتعد مراجع أساسية للولوج منها إلى الفكر العربي والإسلامي، خصوصا تحقيق التراث الذي أفنى جانبا مهما من حياته البحثية والأكاديمية فيه. لم يترك بدوي أي كتاب في التراث الإسلامي إلا وقرأه.
1: كل التراث الإسلامي قرأ، الفلسفة طبعا والعقيدة وخصوصا علم الكلام، ولي كتاب مقالات الإسلاميين صدر منه جزئين، الجزء الأول عن الأشعرة المعتزلة والجزء الثاني عن المذاهب الشيعية المغالية، ومفروض يطلع جزء ثالث عن الخوارج والشيعة الاثنى عشرية، ولكن لم يصدر حتى الآن. فأنا لكتابة هذه الكتب كان لابد لي أن أرجع إلى كل المراجع الأساسية، وهذا هو الذي تم. وكتب الأدب اللي لها قيمة كلها قرأتها، بس الكتب الأساسية يعني الأغاني، كتاب الكامل، كتب ابن قتيبة، الأخبار، كتب الباحث، كلها كتب توحيدي ونشرت للتوحيدي كتب. لا يوجد كتاب عربي قديم ذا قيمة في هذه الأبواب إلا قرأت.
0: كان أول إنتاج فكري للدكتور بدوي هو كتاب نيتشه الذي ظهر عام 1939، وكان هدفه من الإصدار هو تقديم خلاصة الفكر الأوروبي إلى القارئ العربي وإحداث ثورة روحية في الفكر العربي على حد قوله في سيرته.

تميز إنتاج عبد الرحمن بدوي بالتنوع من حيث الموضوع والإسهام، وذلك نظرا لامتلاكه أسس المنهج العلمي السليم وملكة النقد، وكذلك تعلمه اللغات، وهو ما جعله مطلعا على أمهات الكتب والمصادر، ومجاريا في نفس الوقت حركة العلم الحديث. فقد ترجم البدوي لأبرز فلاسفة اليونان مثل أفلاطون وأرسطو، بالإضافة إلى ترجمته لكبار الفلاسفة المعاصرين أمثال نيتشه وهايدرج وغيرهم. وكذلك اتجه إلى الشرق حيث نقد أعمال الغزالي وابن سينا وحققها، واهتم إلى جانب الفلسفة العقلانية بالتصوف ذو النزعة الروحية، فأصدر أشهر كتبه شخصيات قلقة وشهيدة العشق الإلهي.

جمع بدوي بين متناقضات كثيرة، فمثلما كتب عن الإسلام الدفاع عن القرآن ضد منتقديه، كتب كذلك عن الإلحاد تاريخ الإلحاد في الإسلام. بدوي هو صورة الأنا والآخر، يكتب عن الشرق والغرب وعن العقلانية والروحانية وعن الإسلام والإلحاد، كل ذلك في انسجام ويسر.

0: وبالصدفة أتيت إلى هذا العالم، وبالصدفة سأغادر هذا العالم. بهذه المقولة العبثية والتي تحمل في طياتها أكثر من دلالة فكرية، افتتح عبد الرحمن بدوي سيرته الذاتية التي حاول من خلالها وعلى امتداد 700 صفحة تقديم ذاكرة لمساراته الحياتية والفكرية. الصدفة وحدها ربما تكون قدر كل واحد منا، ما دام أن لعبة الوجود محكومة أساسا بمنطق اللحظة. لا خيار لنا إلا إعطاء الزمان الحاضر أقصى ممكناته، لأن الموت قد يأخذ أي صفة فتتحول العلية والجوهر والماهية والمفهوم والمطلق إلى ائتلاف فكري يستهدف إعطاء وجود مبرره النظري. إنه المذهب الوجودي الذي تبناه فيلسوفنا الراحل.
1: أسهمت بدرجة كبيرة في المذهب المسمى المذهب الوجودي، والذي يحاول أن يفسر أحوال الوجود وأحوال الإنسان ومصير الإنسان في هذا العالم، وما يعانيه من قلق ومن ألوان الإحساس والعواطف المختلفة التي يقول بها في هذا العالم.
0: قدم بدوي إذن مثالا حيا ونموذجا كبيرا في القدرة والرصانة والعمل الجدي المتواصل من أجل تحصيل المعرفة في أصولها ومنابعها. لذلك لم يكن وجوده بمحض الصدفة كما حاول أن يوهمنا بذلك، بل إن عقلية من هذا الطراز تحتم بالفعل أرضية للعمل.
2: يعد عبد الرحمن بدوي رائدا من رواد الفكر الفلسفي المعاصر ومن العقول العربية اللامعة، أسهم بإنتاجه الفلسفي الذي ألهم وما زال يلهم الباحثين ويمدهم مصادر الفكر الغربي القديم والمعاصر، وكذلك التراث العربي والإسلامي، تأليفا وتحقيقا وترجمة بما لا يستغني عنه الباحث والمثقف والمتخصص في مجال دراسة الفلسفة. والحقيقة أنه بما قدمه من كتابات إنما يؤسس ليس فقط للدراسات الفلسفية، وإنما لإيجاد وعي عربي معاصر، أو ما أسماه في أول دراساته عن نيتشه سنة 1930 أسماه ثورة روحية.
0: في شهر فبراير من عام 2002 فقدت الساحة الفلسفية العالمية هرما من أهرامات الفلسفة المعاصرة. فيلسوف استثنائي ليس فقط من حيث عدد إنتاجاته العلمية.

وترجماته المتعددة التي تجاوزت 150 كتابا، ولكن كذلك لتجربته الفلسفية الغنية التي دامت عقودا من الزمن الفيلسوف العربي المصري الدكتور عبد الرحمن بدوي، من إنتاج الإذاعة القطرية. الإعداد والتقديم أحمد عدنان، الإخراج فاطمة الكندري.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، مستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم اليوم إن شاء الله تعالى تفسير سورة الملك، ونبدأ على بركة الله من الآية 23. فبعد أن امتن الله على عباده بما آتاهم من زينة السماء وتذليل الأرض وإمساك الطير في الهوى، ذكر عز وجل ما هو أقرب إلينا، وهو خلق أنفسنا، فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به توعدون. صدق الله العظيم. يذكر تعالى برهانا آخر يدل على كمال قدرته فيقول: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، أي قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الغافلين المغرورين، قل لهم إن الله ربكم الذي انصرفتم عن عبادته تكبرا وضلالا هو الذي ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا موجودين، وأوجد لكم حاسة السمع لسماع المواعظ، وحاسة البصر للنظر في بدائع خلق الرحمن، والقلوب والعقول للتأمل والتفكير في مخلوقات الله وإدراك حقائق الأشياء، ولكن قلما تنتفعون بما خلق الله لكم، وقلما تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم فيما خلقت لأجله من الخير بطاعته وامتثال أوامره وترك زواجره، وذلك هو الشكر الحقيقي لا مجرد ترداد الشكر باللسان، لأن شكر نعمة الله تعالى هو أن تستعمل تلك النعمة فيما يرضيه، فإن لم تستعملوا هذه القوى في طلب مرضات الله فأنتم ما شكرتم نعمته مطلقا. فقوله تعالى قليلا ما تشكرون إشارة إلى أنه عز وجل أعطاهم هذه القوى العظيمة، لكنهم لم يستغلوها فيما خلقت لأجله. ثم ذكر تعالى البرهان الثالث على كمال قدرته، فقال عز وجل: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، أي وقل لهم أيضا إن الله هو الذي خلقكم وبثكم ووزعكم في أنحاء الأرض مع اختلاف لغاتكم وألوانكم وأشكالكم، ثم يزيلكم بالموت، ثم يجمعكم كما فرقكم، ويعيدكم كما بدأكم للحساب والجزاء، فيجزي كل نفس بما كسبت. وبعد أن ذكر الله تعالى أن إليه المرجع والمآب، أورد مقالة الكافرين المنكرين لذلك فقال: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي وحين يذكر المشركون بيوم البعث والحساب يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين تهكما واستهزاء: متى يكون هذا البعث؟ متى تقوم الساعة ويكون الحساب؟ ومتى يقع ما تتوعدوننا به من العذاب؟ إن كنتم يا محمد والمؤمنون به صادقين فيما تدعونه فأخبرونا به وبينوه لنا. وأمر الله رسوله أن يجيبهم فقال: قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، أي قل لهم أيها النبي الرسول إنما علم ذلك عند الله، فلا يعلم وقت الساعة والعذاب إلا الله عز وجل، لكنه أمرني أن أخبركم أن هذا كائن وواقع لا محالة، فاحذروه، وإن مهمتي معكم تنحصر في إنذاركم بوقوع هذا الوعيد وتخويفكم عاقبة كفركم، فما علي إلا البلاغ، وقد أديته لكم وبلغتكم ما أرسلت به إليكم. ونحو الآية قوله تعالى في سورة الأعراف: إنما علمها عند ربي. ثم بين الله حالهم عند نزول ذلك الوعد الموعود فقال: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فلما قامت القيامة وجاء يوم الحشر ورأوا العذاب الموعود به، وكانوا من قبل يستبعدون هذا الحشر، لما رأوا أن الأمر كان قريبا، لأن كل ما هو آت قريب وإن طال زمانه، لما رأوا الحشر قريبا منهم ساءهم ذلك، واسودت وجوههم وعلتها الكآبة وغشيتها الذلة والمهانة، إذ جاءهم من أمر الله ما لم يكونوا يحتسبون. وتقول لهم ملائكة العذاب خزنة جهنم على وجه التقريع والتوبيخ ردا على استهزائهم واستخفافهم، تقول: هذا الذي كنتم في الدنيا تسألون عنه وتكذبون به وتستعجلون به استهزاء، وتقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في سورة الأحقاف في الآية 22: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ونظير الآية قوله تعالى في سورة الزمر: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

0: يدعون.
1: صدق الله العظيم. ثم حكى الله أمرا آخر عن كفار مكة، فقد كانوا يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بالهلاك، كما قال تعالى في سورة الطور: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وقال في سورة الفتح: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم.

أجاب الحق سبحانه عن تمني المشركين موت رسوله وعن دعاء الكافرين بهلاكه صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين من وجهين. الوجه الأول: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الجاحدين لنعمه الذين يستعجلون موتك ليستريحوا من التهديد والوعيد، قل لهم أخبروني عن فائدة موتي لكم سواء أماتني الله ومن معي من المؤمنين أو أخر أجلنا، فأي راحة لكم في ذلك وأي منفعة لكم فيه؟ فلو فرض أنه وقع بنا ذلك فمن ذا الذي يجيركم من عذاب الله إذا نزل بكم؟ أتظنون أن الأصنام أو غيرها تجيركم؟ كلا، لن ينجيكم أحد من عذاب الله. والمراد بالآية تنبيه الكفار وحثهم على طلب النجاة بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله، وإعلامهم بأنه لا ينفعهم وقوع ما يتمنون للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من العذاب والنكال، فسواء عذبهم الله أو رحمهم فأخر آجالهم فلا مناص لهم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بهم، وما عليهم لتخليص نفوسهم من العذاب إلا إعلان الإيمان والإقرار بالتوحيد والنبوة والبعث. الوجه الثاني لإجابة الله عن دعاء المشركين بهلاكه صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين قوله عز وجل: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين، أي اصدع بالحق وقل لهم آمنا برب العالمين وهو الرحمن، آمنا به وحده وهو النافع والضار، وعليه نعتمد في جميع أمورنا ولا نتوكل على ما أنتم متوكلون عليه من أصنامكم وأموالكم وأبنائكم. قال تعالى في سورة الملك: فاعبده وتوكل عليه. لهذا قال تعالى: فستعلمون من هو في ضلال مبين، أي حين تقوم الساعة ستدركون من هو الحائد عن الصواب والواقع في خطأ واضح منا ومنكم ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة. وفي هذا مستمعي الكرام تعريض بالكفرة حيث اتكلوا على أولادهم وأموالهم كما جاء في سورة سبأ: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وإذا كان هذا حالهم فكيف يقبل الله دعاءهم على الرسول والمؤمنين؟ وبعد أن ذكر سبحانه أنه يجب التوكل عليه لا على غيره أقام الدليل على ذلك فقال آمرا رسوله أن يقول لهم: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذا هو الأمر السادس بكلمة قل. قل لهم يا محمد أخبروني إن صار ماؤكم الذي جعله الله لكم في العيون والآبار والأنهار، وكان ماؤهم من بئرين زمزم وبئر ميمون، قل لهم أخبروني إن صار ماؤكم غائرا ذاهبا في الأرض إلى أسفل بحيث لا يمكنكم الوصول إليه بالدلاء ولا بغيرها فلا تجدون ما تشربون، فمن الذي يأتيكم بماء كثير جار لا ينقطع سهل التناول تشربونه عذبا زلالا؟ ولا جواب لكم إلا أن تقولوا هو الله،
وذلك بالأمطار والثلوج والأنهار، فمن فضله وكرمه أن أنبع المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض لتحقيق حاجة الناس إليها. وإذن فلما تجعلون ما لا يقدر على شيء شريكا في العبادة لمن هو قادر على كل شيء؟ وكيف تنكرون أن يبعثكم؟ وفي هذا طلب إقرار منهم ببعض نعمه عز وجل ليريهم قبح ما هم عليه من الكفر. والآية دليل على وجوب الاعتماد على الله تعالى في كل حاجة، كما أنه برهان آخر على كمال قدرته ووحدانيته، فهو تعالى القادر على إمداد خلقه بالأرزاق والأمطار والمياه النابعة، ولا أحد غير الله عز وجل يقدر على ذلك، والله برحمته وفضله ومنه وكرمه يمد عباده بما يحتاجون وإن كفروا وجحدوا به. ونظير الآية قوله تعالى في سورة الواقعة: أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ مستمعي الكرام، يستحب عند قراءة قوله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، يستحب أن يقول القارئ: الله رب العالمين، وقد ورد ذلك في الحديث النبوي. وقد صدق الله وعده، فأصابهم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بقحط شديد ورد ذكره في سورة الدخان، ليعرفوا عاقبة الجحود والكفر. والمعلوم أنه من أشد العذاب على الناس في الدنيا أن يمسك الله عنهم الغيث النافع. نسألك اللهم فضلك ونعماءك ورحمتك يا أرحم الراحمين. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.

0: أجمعين.
1: صدق الله العظيم. حضرات المستمعين والمستمعات، هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، وقد أتممنا فيه تفسير سورة الملك. يتجدد موعدنا في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى مع السورة الموالية، سورة القلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدرت.

المسلم لا يزال يترقى في منازل العبودية لله تعالى حتى يصل إلى أعلى مقام، وبالإقبال على الله بصدق وفي إخلاص وبمجاهدة لنفسك الأمارة، تصل إلى أن تكون محبوبا لله عز وجل، وتلك منزلة أعلى من كونك محبا له.

استمع الحبيب، تعلم كيف تخلو بنفسك ساعة بين يدي الله سبحانه وتعالى. اجلس بين يديه بكامل الأدب، استرح تماما، أطلق العنان لروحك ترفرف عاليا، دعها تحلق في ملكوت الله الواسع الفسيح، تتأمل وتتفكر وتشارك الكون التسبيح لله سبحانه وتعالى، كأنها تسمع ذلك التسبيح وتتناغم معه لحظات الاسترخاء.

المستمع الكريم، قربك من الله تعالى نعيم وراحة، قربك من الله تعالى طريق النور، قربك من المولى جل في علاه موصل إلى الجنة.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

ويعملون عملا دون ذلك، وكنا لهم حافظين.

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخل

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

وكانوا لنا خاشعين.

واحدك وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه

وكل فيها خالدون.

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا

إن ظل دربك لحظة أو صابك التعب الألم أو جاءك الخبر اليقين بأن زائرك الألم أو تهت في صحراء موبقة ورجعت تبكي من ندم وعجزت عن تفسير ما يأتيك من تيه الوهم أقم الصلاة فنورها سيضيء دربك في الظلام.

صباحكم سعيد. ارتفاع في درجة الحرارة لتصل إلى 37 في الجنوب. رئيس الجمهورية يدعو إلى تخفيض الأسعار. نواب لجنة التشريع العام يدعون إلى تجديد العقوبات في حق مروجي المقدرات وإحداث مراكز جهوية مختصة في علاج الإدمان. كونكت تحذر من تأثير التعامل نقدا على تمويل الاقتصاد. نقابة الصحفيين تدين الحكم بسجن زياد الهاني وتدعو إلى الكف عن محاكمة الصحفيين على خلفية آرائهم. إيران تعلن مهاجمة قطعا بحرية أمريكية شرق هرمز ردا على عدوان أمريكي على ناقلة نفط ومناطق مدنية إيرانية. اليوم تنتهي مهلة 48 ساعة للمقترح الجديد لإنهاء الحرب. وغارة إسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان. نلتقي إن شاء الله في تمام السابعة بل السادسة والنصف. أترككم الآن مع سوار الشعري إلى حدود التاسعة في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8
0: عشرة ديمة.

0: أحلى سباح مع سوار.
1: 6:04 أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى إشراقة جديدة لشمس أثير إذاعة صفاقس بتاريخ اليوم الجمعة 8 ماي 2026 الموافق ل 21 ذو الحجة ذو القعدة 1447 هجري. اليوم 70 يوم في فصل الربيع، وإشراقة شمس هذا اليوم كانت في حدود 5:19. إشراقة الخير والصحة والعافية والرزق نرجوها للجميع. تحية أسرة المنوعة، سوار الشعري في الإعداد والتقديم، التنفيذ والإخراج التقني حمدي الحول، في المتابعة الفنية المركزية دكتور عبد المنعم جمل، سالم عيسى في التنسيق الهاتفي، وكل فريق قول لكم إن شاء الله متابعة طيبة لمختلف فقراتنا لتتواصل معكم إلى حدود 9 صباحا. تحية لكم مستمعينا، أنتم اللي قاعدين توا تسمعوا فينا وفي الطريق إن شاء الله طريق آمن وبالسلامة لكم الناس الكل، إن شاء الله بداية يوم موفقة للجميع وإن شاء الله بالقسم الوفير وإن شاء الله كل خيرات هذا الوطن تكون إن شاء الله عند أولاد هذا الوطن. تحيتنا لكم إن شاء الله بداية يوم كلها نجاح لكل أبنائنا اللي في مقاعد الدراسة، إن شاء الله ربي يوفقهم وربي نجح الجميع. هذه نغمتنا الأولى.

0: أحلى صباح مع سوار.
1: باسم الكريم نبدأ. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. اللهم أنت العظيم الذي عز شأنك، وأنت الرحيم الذي فاض على الوجود إحسانك، وأنت الغفور الذي شمل كل شيء غفرانك، وأنت الغني الذي فاض على العباد جودك وكرمك، وأنت النور الذي أضاء الكون لعظمتك. اللهم افتح لنا مغاليق الأبواب، وهيئ لنا خير الأسباب، واشرح صدورنا، واكشف كروبنا، ونور دروبنا، وارزقنا من فضلك ورحمتك، وأنت خير الرازقين يا رب العالمين. نصرك ورحمتك للمستضعفين في أرض أنبيائك وفي سائر بلاد المسلمين، يا حي يا قيوم يا رب العالمين.

6:23 دقيقة. الأمن الغذائي من أولويات العيش الكريم، وأيضا حتى الأمن على مستوى المياه. مش أحكي شوية على أشغال سد ملاك العلوي اللي موجود في ولاية الكاف. السد هذايا اللي كان عرف بعض التعطيلات على مستوى بعض المعطيات التقنية الخاصة بإنجازه، وإن شاء الله قريبا مش يتم إن شاء الله إتمام مختلف الأشغال الخاصة بالسد هذية. وأيضا كانت ثم زيارة إلى مختلف المنشآت المائية اللي موجودة في ولاية الكاف، هذية في إطار متابعة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للمشاريع الكبرى البنية التحتية المائية في مختلف الولايات. هذا إلى جانب أنه تم مؤخرا الاستعداد لتحديد يوم 15 سبتمبر كأجل أقصى لاستكمال الأشغال 2026، بما يضمن جاهزية السد هذه لاستغلاله في موسم الأمطار القادم والانطلاق في تعبئة الخزان اللي تقدر طاقته الاستيعابية بحوالي 200 مليون متر مكعب، وهذا مش مثل دعامة هامة لتعزيز الأمن المائي على المستويين الجهوي والوطني. ذكروا أنه تقريبا الأشغال تقدمت بنسبة 90% في سد مواد ملاك. إن شاء الله احنا نقوله بالخير العميم على تونسنا الكل، وإن شاء الله كل ربوع تونس يكون فيها موجود الماء صالح للشراب، ومن وإحنا توا مقبلين على فصل الصيف، وإن شاء الله ما نبدأوش نسمع تشكيات السادة المواطنين من ندرة المياه وشحها في بيوتنا، وخاصة زادة نحكيه على جودة المياه اللي موجودة في الحنفيات والقنوات اللي توصلنا من الشركة الوطنية استغلال وتوزيع المياه. إن شاء الله ديما النوعية هذه تكون نوعية جيدة وتحترم كل القوانين الخاصة بتركيبة المياه الصالحة للشرب. 6:26 دقيقة، هذه نغمتنا يا تونس. وائل كفوري، خليكم بعد شوية مع ثاني موجز على موجات إذاعة صفاقس.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: أسعد الله يومكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا المعادل الإخبارية. أقلعت فجر اليوم أولى رحلات الحج باتجاه البقاع المقدسة من مطار فلسطين الدولي، وقد أجمع قاصد بيت الله الحرام على حسن التنظيم والمعاملة بالمطار دون تسجيل تعطيلات. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، وتناول اللقاء عديد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية وخاصة تذليل كل العقبات أمام منظورية الإدارة وفق بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية. وجدد رئيس الدولة تأكيده على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. أكد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار استعداد مؤسسته لدراسة كافة المشاريع المقترحة من الجانب التونسي ومزيد توطيد التعاون في إطار الأولويات التنموية. شدد عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب محمد أمين الورغي أن غياب أعضاء الحكومة عن أشغال اللجان والجلسات العامة في الغرفتين التشريعيتين طيلة شهر ماي لا يجب تأويله بشكل سلبي، معتبرا أنها مسألة عادية ومعمول بها وتتم بالتوافق بين الحكومة والبرلمان وترتبط بوجود التزامات مهنية أو وزارية. دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى احترام الضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة ووضع حد لتوظيف القوانين الزجرية لتقييد حرية العمل الصحفي واستهداف الأصوات المستقلة. في العالم، ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات الانتقامية ضد أهداف إيرانية بعد هجمات إيران ليست سوى صفعة خفيفة، وأكد أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما. حثت الولايات المتحدة أمس الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على دعم قرارها المقدم إلى الأمم المتحدة والذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز، فيما رجح دبلوماسيون استخدام الصين وروسيا حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار. ختم هذا المواد الإخبارية، يومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
2: عشرة ديمة.
4: حديث الجمعة.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ركز القرآن الكريم على استعمال اللين في الدعوة والإصلاح لما لذلك من أثر بالغ في القلوب. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال أيضا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إنه توجيه قرآني للرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باعتماد اللين واللطف في معاملة أصحابه واجتناب الغلظة والعنف. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا هينا لينا سهلا في تعامله وفي أقواله وفي أفعاله، وكان يحب الرفق ويحث الناس على الرفق ويرغبهم فيه. فعن عبادة ابن شرحبيل قال: قدمت مع عمومة المدينة فدخلت حائطا من حيطانها، يعني بستانا، ففركت من سنبله، فجاء صاحب الحائط فأخذ كسائي وضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعدي عليه، فأرسل إلى الرجل فجاءوا به، فقال له: ما حملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله، إنه دخل حائطي فأخذ من سنبله ففركه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما علمته إن كان جاهلا، ولا أطعمته إن كان جائعا، أردد عليه كساءه. وأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوسق أو نصف وسق. مستمعي الكرام، لا شك أن العنف من أخطر ما يهدد المجتمع والعلاقات الأسرية والاجتماعية، فجميع أشكال العنف البدني والقولي والنفسي مرفوضة. واليوم وأمام تنامي منسوب العنف في بعض الأوساط، لا بد من نشر الوعي بضرورة حماية المجتمع بكل أفراده ومكوناته من العنف. فمن واجب الوالدين وعموم الأقارب والمربين حماية الأطفال من العنف، وتنبيههم من الغفلة، وتربيتهم على الفضيلة، وذلك بالمواقف التربوية العملية الإيجابية، وبالحوار والشرح والبيان والنصائح والتوجيهات التي تعلي من قدر الأبناء وتزرع فيهم الشعور بالكرامة الإنسانية منذ نعومة أظافرهم. فينشأ الطفل إنسانا فاعلا متوازنا مكتمل الشخصية. ومن واجب رجال الأمن الاستباق لمنع وقوع الجرائم والتجاوزات على الأفراد والجماعات، وعليهم أيضا أن يحرصوا على حماية عموم المواطنين من كل الأخطار. ومن واجبهم حماية المتهمين وحتى المساجين من كل أشكال العنف، وهم مطالبون بالتحلي بدرجة عالية من ضبط النفس وعدم استعمال القوة إلا بقدر الحاجة إليها. من واجب كل مسؤول أن يعتبر السلطة أمانة ومسؤولية. وبما أن الزواج طريق إلى تكوين الأسر التي هي نواة المجتمع، فمن واجب الزوجين شرعا وقانونا معاشرة بعضهما بالمعروف. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، أي باللين والرفق والحوار والتناصح والبيان، بعيدا عن كل أشكال التشنج والغضب والعنف. فلا داعي للصياح أو الكلام الجارح أو الحط من كرامة الطرف الآخر أو معنوياته أو الإساءة إليه. مستمعي الكرام، العنف مرفوض في كل الأوساط وخاصة في الأسرة. ومن آثاره السلبية أنه يهدم العلاقات الزوجية ويحول الحياة الأسرية إلى جحيم، ويملأ النفوس خوفا، ويقضي على الإطمئنان، ويهدد الأمان الروحي والنفسي، وبالتالي لابد من الحرص على التوعية بمخاطر العنف والتأكيد على أن الإصلاح لا يكون إلا باللين والنصح والكلمة الطيبة، ولنحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر كل من جاهد لإعلاء دينك. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين على الصهاينة الغاصبين. جمعة مباركة، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع تحية الدكتور عمر الملولي.
2: حديث الجمعة.

0: كيف اليوم؟
1: 6:45 البارح كانت انطلقت أول رحلة لحجيجنا الميامين من ولاية صفاقس من مطار تينا صفاقس الدولي. إن شاء الله سفرة ميمونة وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وإن شاء الله موسم تتميز فيه الخدمات لحجيجنا الميامين. إن شاء الله ربي يسرها ليكم حجاجنا الميامين واللي متشوقين إن شاء الله ربي يكتبها لكم في قادم الأيام إن شاء الله. تحية لكم الناس الكل، شكرا على كل التفاعلات اللي قاعدة توصلنا، وإن شاء الله ثنية زينة لكم اللي توا قصدتوا ربي وبديتوا إن شاء الله تستقبلوا طاقة العمل وطاقة يوم جديد، إن شاء الله كلها نشاط وحيوية وتوفيق إن شاء الله. كيف اليوم في 8 ماي 1879 المخترع الأمريكي جورج سيلدين يتقدم بطلب للحصول على براءة اختراع أول سيارة تسير بالبنزين. وكيف اليوم في 8 ماي 1921 إلغاء عقوبة الإعدام في السويد. و 8 ماي 1936 فرنسا تصدر قرار تعتبر فيه اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر. وفي 8 ماي 1945 وقوع مجازر كبيرة في الجزائر راح ضحيتها حوالي 45,000 قتيل، وذلك بعد 45,000 بعد خروج الجزائريين في مظاهرات يطالبوا فيها فرنسا بالوفاء بعهدها المتمثل في اعطائهم الاستقلال عند نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو ما عرف باسم مجازر 8 ماي 1945. وتحية لكل شقانا في الجزائر اللي مازالوا لليوم يحيوا هذه الذاكرة، ذاكرة النضال والتضحية من أجل تراب الوطن. 8 ماي 1945 يوم يعتبر يوم هام في الذاكرة الوطنية الجزائرية. في 8 ماي 1967 تقديم الملاكم محمد علي كلاي للمحاكمة بتهمة التهرب من أداء الخدمة العسكرية في الجيش الأمريكي اللي كان يخوض حرب في الفيتنام. وفي 8 ماي 2018 في مثل هذا اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع إيران منذ أفريل 2015. هذه أهم الأحداث اللي نجم نقولوها بتاريخ اليوم، لكن آخر المتابعات أكيد في لقانا الصباحي اليوم، وإن شاء الله في 27 نتعرفوا على حال طقسنا اليوم ونهاية الأسبوع كيفاش مش يكون. أيضا 27 دقيقة صباح الصحة اليوم مش نحكيه على برشة كلمة نسمعوها عند خاصة الشباب اليوم وجيل اليوم. هيلثي فود، شنية هذية الهيلثي فود؟ شنية هالأكلة الصحية هذية؟ شنية مواصفاتها؟ وهل منصوح بها وإلا لا، مع أنه ثم مؤخرا تراند موجود اللي هو نظام معين من الرجيم مش نحكي وزد عليها شوية، مع المختصة في التغذية والبحث في علوم التغذية سيدة نور الشلي. هذا إلى جانب متابعتنا اللي تكون إن شاء الله من 8 إلى 9 متاع الصباح مع مختلف التظاهرات اللي تأثث نهار اليوم ونهاية الأسبوع. إن شاء الله متابعة طيبة لكم مستمعينا الكرام، نغمتنا تتواصل معاكم، وشكرا على كل التفاعل الطيب اللي قاعد يوصلنا على صفحتنا الفيسبوك راديو صفاقس.

أسعد الله يومكم من جديد، وإليكم عناوين الأخبار. الدفعة الأولى من حجيج ولاية صفاقس تجمع على حسن التنظيم وسلاسة الإجراءات خلال توجهها إلى البقاع المقدسة. رئيس الجمهورية يدعو إلى تخفيض الأسعار. نواب ولجنة التشريع العام يدعون إلى تشديد العقوبات في حق مروجي المخدرات وأحدث مراكز جهوية مختصة في علاج الإدمان. كونكت تحذر من تأثير التعامل نقدا على تمويل الاقتصاد. نقابة الصحفيين تدين الحكم بسجن زياد الهاني وتدعو إلى الكف عن مهاجمة الصحفيين على خلفية آرائهم. وفي العالم، إيران تعلن مهاجمة قطعة بحرية أمريكية شرق هرمز ردا على عدوان أمريكي على ناقلة نفط ومناطق مدنية إيرانية وغارات إسرائيلية على قطاع غزة. ختم عناوين الأخبار. مجمل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في حدود 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. يومكم سعيد.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
0: عشرة دايمة.

0: لك
1: ميتيو.
2: طقسنا اليوم الجمعة 8 ماي وتوقيتنا 7:07. نهاركم زين مستمعينا الكرام. طقسنا اليوم نهاية الأسبوع كيفاش مش تكون؟ أكيد المعلومة توصلنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور المهندس بلال يحيوي، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: صباح النور أختي وار، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعينا الفاقس.
2: شكرا ليك. طقسنا اليوم البارح دافي شوية بالباهي نجم نقوله في ولاية الصفاقس، هل هي بشار استقبال فصل الصيف وإلا مازال عنا موعد مع بعض التقلبات الجوية؟
3: نبدأ بالبارح. صحيح البارح كانت معتها شوية ضغط من ناحية معتها السحب اللي كانت مرتفعة نسبياً والحمل الحراري اللي كان موجود خلال يوم أمس. معتها في ظهور خلايا رعدية خاصة آخر نهار وفي بداية الليل بالمناطق الغربية وشملت محلية كذلك معتها الجهات الشرقية. نزلت صحيح بعض الأمطار لكن ما كانتش بكميات كبيرة، أهمها خاصة في ولاية جندوبة 16 مليمتر بوادي منيز، 11 بجندوبة، 7 بوادي ملاك. أيضا في باجة أيضا أهم كمية كانت 9 مليمتر بوادي الزركة. في أريانا أيضا 9 مليمتر بالسعيدية. الكيف نحكيه على كميات معتها سجلناها خاصة في الساقية 9 مليمتر، 4 بالكيف والدهماني، وكذلك 6 بقلعة سنين. في سليانة أكثر كمية سجلت كانت في مكثر حدود 7 مليمتر. أيضا في القصرية كانت معتها أكثر كميات سجلت 5 مليمتر بتالة و6 بحيدرة. في بقية الولايات الغربية خاصة قفصة وكذلك عفوا سليانة أيضا معتها وبنزرت معتها تراوحت الكميات كميات نسبيا ضعيفة بين 1-30 مليمتر. أيضا كذلك في تونس العاصمة اليوم نجم نقوله ثم استقرار نسبي في حالة الطقس من ناحية معناتها الأمطار، ما فهميش معناتها أمطار اليوم مع السحب العابرة نجم تكون على أغلب مناطق البلاد اللي تتكاتف محليا خاصة في فترة ما بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط مع هبوب رياح اليوم القطاع الشمالي تكون قوية نسبيا خاصة قرب السواحل ضعيفة لمعتدلة بالنسبة لبقية الجهات، لكن الأهم من ذلك أنها تتقوى نسبيا خاصة آخر النهار بمنطقة خليج جبس وكذلك محليا بالجنوب الغربي تساهم في ظهور دوير رملية محلية، بالتالي البحر يكون مضطرب فاشد الاضطراب اليوم بخليج جبس. درجة الحرارة اليوم متوقعين أنها تكون في ارتفاع نسبي مقارنة بيوم أمس، معناتها ثم ارتفاع نسبي في درجة الحرارة ومش تتراوح القصوى بين 20 و 25 درجة أولا بجهة الشمال وجهة الساحل ونجم نقولوا درجة نسبية معتدلة. والدرجات النسبية المرتفعة نجم تكون في بقية الجهات وكذلك في الجنوب الغربي وأقصى الجنوب، نحكي ولا درجات تتراوح بين 26-31 درجة ببقية الجهات، ولكن تكون بين 32 إلى حدود 37 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب. بالنسبة ليوم الغد السبت غدوة ثم بوادر لنزول معتها بعض الأمطار في شكل خلايا رعدية خاصة في آخر النهار بالمناطق الغربية للشمال الوسط تشمل محليا ولا تدريجيا معتها الجهات الشرقية، وعموما الطقس يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق في الفترة الأولى، ثم كما قلنا معتها خلايا رعدية محلية تكون في فترة من بعد الظهر بالمناطق الغربية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. غدوة يتغير اتجاه الريح تصبح من القطاع الجنوبي خاصة على الشمال الوسط والقطاع الشرقي بالجنوب بشبقة قوية شوية خاصة قرب السواحل وكذلك في المرتفعات وبالجنوب تساهم في ظهور دوير رملية محلية وتبقى ضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. ودرجة الحرارة غدوة أكثر شوية من اليوم ومش تتراوح بين 23-29 درجة على الشمال الوسط والجنوب الشرقي وبين 30-36 درجة بالجنوب الغربي، محليا في أقصى الجنوب معناتها تنجم معناتها نسجلوا درجات في حدود 40 درجة.
2: هي معدلات عادية هذه بالنسبة لشهر مايو
3: أكثر شوية من العادية معتها، لكن ليست معتها استثنائية بالمعنى نجم نقوله معتها في المعادلات العادية ليست معتها استثنائية، تقريبا سجلنا معتها درجات أكثر من كي معتها في إذا كنا نرجع بالتاريخ معتها خاصة في شهر ماي. نهاية الأسبوع نهار الأحد إن شاء الله بشي تواصل استقرار في حالة الطقس، طقس عموما مغيم جزئيا، رياح كيف كيف من القطاع الشمالي بالشمال الوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، وعموما استقرار نسبي في درجة الحرارة. ونهار الاثنين كيف كيف يتواصل الاستقرار هذا إن شاء الله في بداية الأسبوع، تقريبا ما سميش ولا مش متوقعين بوادر الأمطار من هنا لهنا لبداية الأسبوع. نهار الاثنين عموما طقس مغيم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بالشمال الوسط وتبقى نسبيا مرتفعة بالجنوب.
2: نعم شكرا لك المهندس بلال يحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي، هذه المعلومة الجوية الخاصة بنهار اليوم ونهاية الأسبوع، ملخص أنه ثم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ولكن هذايا ما ينفيش أنه ثم بعض التقلبات الجوية مع المستوى بعض العوامل كيما الرياح مش تكون حاضرة وأيضا بعض السحب اللي أحيانا تكون ممطرة خاصة بالشمال الغربي. ربي يرزقنا إن شاء الله الخير العميم ديما نقوله وإحنا ديما في حاجة لها الخير هذايا، وإن شاء الله تحية من خلال هل نقوله إحنا المعلومة المعلومات الجوية اللي وصلتنا لكل أخوة الفلاحة. إن شاء الله ربيعينكم وللناس اللي تبدأ تستبشر بالمطر، خاصة وقت اللي نقولوا احنا في أسواق السلماجل الحمد لله فيها الخيرات المائية الكل، إن شاء الله ربي يزيد ويبارك للجميع. نغمتنا حاضرة وبعد شوية صباح الصحة. اليوم مش نحكيه على نسمعوا في السنوات الأخيرة نحكيه على healthy food. إش معناتها هذه healthy food وشنية الماكلة أو النظام الغذائي نجم نقول عليه healthy food، هل الأكلة الصحية، وأيضا مش نعرج شوية على بعض الأنظمة الغذائية اللي توا تنطنس في الحقيقة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، مش نحكيه عليها زعمة حاجة بهية، وإلا يلزمنا ديما نتقيدوا برأي الطبيب المختص.

0: مصباح الصحة.
1: السبعة و17 دقيقة، مرحبا بكم في صباح الصحة. إن شاء الله صحة دايما لكم الناس الكل وسلامتكم اللي تسمعوا فينا وانتم متقلقين شوية، وبشفى لكم اللي قاعدين توا تشربوا في قهوة الصباح. إن شاء الله كلها صحة ومنفع وعافية لكم الناس الكل. مش نحكيو اليوم مع المختصة في التغذية والبحثة في علوم التغذية نور الشلي على الهيلثي فود. أكيد برشا تسمعوا هالكلمة هذية وبرشا تشوفوها على عديد المنتجات الغذائية. اليوم حبينا في بعض الدقائق نتعرفوا على الكلمة هذية هيلثي فود، الأكلة الصحية، إذا كان التعريب يكون صحيح. صباح النور، مرحبا بيك نور.
2: صباح النور، نهاركم زين مثل الكل.
1: يعيشك، ان شاء الله نقولوا نهارك صحة وعافية وأكلة صحية. شنية هذه الهيلثي فود توا اللي ولات طوندونس وقاعدين نشوفوا فيها برشا حتى ملصقات على بعض الأغذية؟
2: باه، دونك في السنوات الأخيرة العالم الكل بدا يبدل علاقته بالماكلة. بعد فترة كبيرة من الاعتماد على الأكلات السريعة والمصنعة، والناس ولات ترجع أكثر للأغذية الطبيعية والصحية، مش فقط باش تضعف أما زادة باش تعيش بصحة خير. يعني لهنا الهيلثي فود، لأن نحكي على الأكل الصحي، هو الأكل اللي مش يعطي للجسم قيمة غذائية حقيقية. يعني أنت كي مش تاكل حاجة مش تعطيك أبور باهي متاع فيتامين متاع معادن متاع بروتين أليف ودهون نافعة، يعني حاجة مش تغذي لك جسمك، مش فقط مش تعبيه باللي كالورية كهو.
1: ده هذه الأغذية الطبيعية، مش نحكي على أغذية بيو،
2: نحكي على أخرى. أغذية طبيعية
1: ما يش مصنعة
2: بالضبط. شنو لهنا يلزم نصحو برشا مفاهيم مغلوطة. به أول فكرة غلطة، مش كل حاجة مكتوب عليها لايت معناها صحية. مثلا برشا شركات اليوم تستعمل كلمات كيما هيلثي ولا فيتنس ولا بيو ولا زيرو شكر ولا لايت كوسيلة متاع ماركتينج أكثر من يكونها دليل حقيقي على الجودة الغذائية. مثلا فنادي السيريات تلقى مكتوب عليهم فيتنس، أما نسبة السكر فيهم تكون قريبة ياسر للحلويات وإلا للسيريال العاديين.
1: ده هو شنو مقصود بها الفيتنس؟
2: يحبوا يقربوا بها أكثر للسبور. تكون كثيرة هذيك الحاجة كي مش تاكلها راهي مش تعاونك على
1: فيها طاقة.
2: فوالا. وإلا فما مثلا أنواع متاع ياغورت اللي يقول لك زيرو ماتير جراس، أما يعوضوا الدهون هذيك بكمية أكبر من السكر باش يبقى نفس القوم تاع الياغورت. فما مثلا زيد دي بواسون يكتب لك عليهم سون سكر، العباد كي ترى حاجه سون سكر تيان يقول لك هذه حاجه هيلثي. قالوا لكم هما يعوضوا السكر هذاك باللي يزيدوا الكورون اللي هما المحليات الكيميائيه، ولا يزيدوهم دي زاديتي فخرينه باش ديما يحافظوا على نفس الطعم نتاع الحاجه اللي هي بالسكر.
1: في الاخر كل شيء مصنع
2: بالضبط. يعني انا لهنا ديما نقول راه الاشهار هو اللي يمشي يبيع لك الحلم، اما اللي تكتاج هو اللي مش يكشف لك الحقيقه. يعني يوسف فيه انت تقدر اللي تكتاج نتاعك كومي فو تعرف الحاجه هذيك اسكو بالحق راهي طبيعيه والا لا. دونك لازم نوليو ديما نقراو الكومبوزيسيون، نثبتو مع نسبه السكر نسبه الملح المكونات الحقيقيه، مش معناتها نصدقوا هذاك اللون الاخضر نتاع الباكاجينغ ولا كلمه ناتوريل ولا صويره الغله ولا الخضره اللي موجوده في الباكاجينغ من برا.
1: وخاصة احنا ديما نقضيو مستعجلين معناتها.
2: بالضبط، احنا في تونس يغزل اللون نتاع الباكاجينغ ولا يغزل كلمه سان سكر ولا سان فيل، بيان هذه حاجه هيلثي طول نشريها وقت لا تجي تثبت في ليتيكتاج تلقاها معبيه باللي زاديتيف وباللي كولوران.
1: ونعاودوا نذكروا من جديد راهو الهيلثي هي كل حاجه طبيعيه وما هيش مصنعه.
2: بالضبط، باهي. ومن اكبر المفاهيم المغلوطه زيدا اي حاجه هيلثي معناها اوتوماتيكمون ضعف، اما الحقيقه مش كل ما هو هيلثي راهو ضعف. يعني باهي، فما أغذية صحية بالباهي أما في نفس الوقت غنية بالسعرات الحرارية كيما اللوز والفواكه الجافة، زيت الزيتونة، زبدة الكاكاوية، الحبوب الكاملة والجرانولا اللي بدأت تدخل توا في العادات الغذائية للتوانسة. الأغذية هذية مفيدة راهي برشا للجسم، دونك باش يعطيوك طاقة، باش يعطيوك ألياف، فيهم دهون نافعة، فيها معادن وفيتامينات، أما إذا مش ناكلوهم بإفراط راهم ينجموا يعملوا زيادة في الوزن. يعني حتى الحاجة الصحية لازمنا ناكلوها بحكمة، خاطر المشكل مش فقط في نوعية الأكل، حتى الكمية راهي مهمة. يعني ديما الإنسان راهو لازم يعمل إيكيليبر بين الكونتيتي والكاليتي.
1: ما يبداش مطمئن يقول لك ناخذ الشبع نتاعي بالباهي كما هذية معناتها ما تسمنش.
2: بالضبط.
1: ايه
2: خاطر ديما عباد يقول لك بما انها هيلثي ناكل منها قد ما نحب، وقت ينجم يطيح في العكس في بلاصه مش يضعف مش يسمن بسبب الافراط نتاع الماكله.
1: دونك ماهيش حل بديل. باه
2: نجمو نقسمو الاغذيه الصحيه لثلاثه مجموعات بطريقه بسيطه شويه. الحقيقه بفهم الاغذيه نجم تاكلها بحريه اكثر نسبيا خاطر سعرات

0: هاي
1: يعني من الاخر الهيلثي فود ماهوش كارت بلانش باش ناكلو بلاش حساب، التوازن يبقى هو اهم حاجه.
0: انتي اكيد اليوم عملت صدمة نفسية لبرشا اللي توا يعتمد على نظام الهيلثي فود ومطمئنين انهم قاعدين ياكلوا في حاجة صحية وطبيعية وبداوا هكا في الرشاقة البدنية والتوازن البدني.
1: كيما قلت راهو ديما في ماكلتنا لازم نعملوا ايكيليبر بين الكونتيتي وبين الكاليتي، ما نعتمدوش على الكونتيتي وحدها خاطر فما برشا عباد زاده تقتل روحها معناها بالجوع وتاكل لك حاجات. مثلا يقول لك انا راني ناكل في حاجات حلوه ما نحسب في الكالوري نتاعي، وقت هذيك معناتها دي كالوري فيت، قاعده جوست تعطي فيك في الكالوريكا وما غير لا فيبر ما غير لا فيتامين لا حتى شيء، والا العكس يقول لك انا ناكل في حاجات هيلثي قاعد ناكل قد ما نحب.
0: نعم
1: به والفكره المغلوطه الاخيره برشا عباد يقول لك مثلا انت ترجع انت على مقلة الهيلثي تقول في بلاصه تاكل الحاجات المصنعه والمعلبه
0: هي
1: خوخ وحاجات هيلثي، يقول لك لا راهو الهيلثي غالي، راهو مش بالضروره اي حاجه هيلثي راهي غاليه، معناتها لا نحكيه على حاجات طبيعيه اللي نلقاها في البقوليات العدس الحمص العظم الخضره في وقتها بالطبيعه، خاطر الخضره كي
0: الخضرة
1: تبدا
0: تكون نية ولا طيبة الأفضل؟
1: والله شوف هو ديفينيسيون راهي الخضره تكون نيه على خاطر نحافظوا على الالياف اللي فيها.
0: نعم
1: توقع شنو فما ديك ما
0: تقلقهم
1: لازمش
0: شوية.
1: الخضره، ما لازمهمش الخضره النيه، لازم كان الخضره الطايبه. يعني ديما لو في اي موضوع ديما فما الاكسبسيون.
0: وهذاك علاش ديما ماذا بيك يكون استشارة الطبيب المختص اللي يبشر فيك، لأنه ما ثماش حالة عامة، ثم كل إنسان وبدنه كل إنسان وكيفاش ينجم يحافظ على كل العناصر الغذائية اللي يلزمها تتوفر من أجل سلامته البدنية ولا الجسدية. وهكا نوصلوا يا نور لبعض الأنظمة الغذائية اللي توا رايجة ومتداولة برشا في السوشيال ميديا واللي فيها العجب العجاب.
1: شوف انا كلمه وحيده نجم نقولها بخصوص الريجيم المتداولين، لو في الاخر الحاجات اللي ما لازمناش ناكلوها ربي ذكر لنا في القران، ما تفهميش علاش احنا نحرموا روحنا من حاجات ربي ما حرمنيش علينا.
0: مثلا
1: مثلا ما تفهميش علاش انا نحرم روحي من شربين الحليب، ما تفهميش علاش نحرم روحي من ماكله العظم مثلا. انت راهو اللي ما لازمناش ناكلوها واضح في ديننا وواضح في القران، فهمت؟ ديما بيبقى ليكيليبر، تبقى الكونتيتي هي اللي تفرق.
0: قولوا بحكمة معناتها، وبعد المش هذيك الناس اللي تقاصحن الأول والثاني وهو مطمئن ياكل في ماكلة صحية لاباس، وهذا شاف وقرا عليه انه راهو ما يسمنش وراهو يساهم في لياقته البدنية، لكن بعد أشهر أكيد مش يتفاجأ في بعض الحريرات اللي ناقصة في بدنه ولا بعض الفيتامينات اللي ناقصة في بدنه، لأنه ما كانش ثم توازن يتلائم مع البدن متاعه ومع تركيبته الخاصة به. وهذيك علاش راهو ما نقولوش هذايا نظام غذائي ستاندر للناس الكل. ردوا بالكم معلومة هذية.
1: بالضبط.
0: نعم يعطيك الصحة، باش نختموا يا نور.
1: اللي نختم به نقول راهو الوعي الغذائي اليوم ما عادش فقط نحسبوا دي كالوري والا نحرموا روحنا من حاجات، الوعي الغذائي الحقيقي هو نفهموا شنو داخل اجسامنا كل يوم، رانا نجموا ناكلوا كل شيء، تبقى شنو بحكمه من كل حاجه نعرفوا شنو ناكلوا وقديش.
0: معناتها مثالش نستوقفوا روحنا بعض الثواني قبل ما ناكلوا ونشوفوا الماكله هذيا شنو مش تعطينا، شنو لبدنا، شنو مش تغذينا، شنو الهدف منها من الاخر.
1: وين سواء نبدلوا علاقتنا بالماكلة لانا مش نبدلوا علاقتنا بصحتنا كاملة،
0: يعني مش ناكلوا باش نسدوا الجوع ولكن ناكلوا باش نتغذوا.
1: اكزاكتومون.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك نور الشلي في هالمصافحة الصباحية كل نهار جمعة. شكرا ليك المختصة في التغذية وبحثة في علوم التغذية، ان شاء الله نهارك زين. 27 دقيقة طريق السلامة لكم الكل، ان شاء الله يوم كله خير وكله نجاحات لكل ابنائنا التلاميذ خاصة تلاميذ البكالوريا البيضاء، ان شاء الله ربي يوفقكم وكل اللي يستنى في نتيجة وكل اللي قاصد ربي ان شاء الله يلقى كل الخير في نهار اليوم. جمعة مباركة. بعد شوية نشرت الأخبار 7:30 وآخر الأخبار الرياضية ونرجع نواصل معكم متابعتنا.

0: إشهار.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة. الدار دارنا.

0: صباحكم سعيد. الدفعة الأولى من حجيج ولاية صفاقس تجتمع على حسن التنظيم وسلاسة الإجراءات خلال توجهها صباح اليوم إلى البقاع المقدسة. رئيس الجمهورية يدعو إلى تخفيض الأسعار. نواب لجنة التشريع العام يدعون إلى تجديد العقوبات في حق مروجي المخدرات وإحداث مراكز جهوية مختصة في علاج الإدمان. كونكت تحذر من تأثير التعامل نقدا على تمويل الاقتصاد. نقابة الصحفيين تدين الحكم بسجن زياد الهاني وتدعو إلى الكف عن محاكمة الصحفيين على خلفية آرائهم. إيران تعلن مهاجمة قطعا بحرية أمريكية شرق هرمز ردا على عدوان أمريكي على ناقلة نفط ومناطق مدنية إيرانية. وغارة إسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان. في التفاصيل معكم منوال الطهري.
1: صباح الخير.
0: وسهام شعور. ترتفع درجات الحرارة اليوم بشكل نسبي حيث تتراوح القصوى بين 20 و25 درجة بالشمال وجهة الساحل وبين 26 و32 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 37 درجة بأقصى الجنوب. السحب تكون عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة.
1: أما الريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار مع دواوير رملية محلية ويكون البحر مضطربا.
0: أجمعت الدفعة الأولى من حجاج ولاية صفاقس التي غادرت فجر اليوم مطار صفاقس تينا الدولي باتجاه المدينة المنورة على حسن التنظيم وسلاسة الإجراءات. زهور الحبيب وكبت هذه الأجواء الروحانية في المطار.
2: والله الحمد لله الأجواء كلها تعمل كيف مشوقة، الحمد لله يا ربي، إن شاء الله ربي يطعمنا الناس الكل، إن شاء الله ربي نور الطريق الناس الكل وسهلها لكل من يتمناها يا ربي.
3: اللهم اجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا. الحمد لله كانت أجواء طيبة ومشكورين كل الموظفين كل الخيام في المطار وكل المسيرين والحمد لله يا رب العالمين.
2: ما لبس معه وسع البال، هذاك الشيء لازم خاطره ويزم الحاج من اللي خارج من داره ولا من اللي نهار الانواء مش أصلا من هذا ويحضر روح وانه وسع البال وبر واحدة ناس كلها يتخلط الدور وبيحاول الله الناس كلها. بس
3: مررنا بجميع المرافق الإدارية المتعلقة بتسيير الحجيج من البداية حتى وصلنا قاعة المغادرة المطار، كلهم يشتغلون في نظام إداري ممتاز حقيقة، كان عمل دؤوب سير طيب. شكرا للجميع
4: الأخوان الأمن قاموا بالواجب أحسن من غيرهم، الصحة المرافقين ناكلة وصلي عن النبي وتعيش تونس.
2: بس المطار الحمد لله صف طويل، تعدينا على جماعة المرافقين قبل عطاونا اللي بادج متاعنا عطاونا اللي فولا بقاشنا بقاشنا الحمد لله تعدى لباس، عدينا بعد على جماعة الصحة دخلنا للديوانة والحمد لله هنا بالأجواء المنعشة.
4: ربي يحييكم بخير وصلى العقب لكم وصلى العقب لتواسع كلكم. والله الأجواء الحمد لله لباس، والله يا رب رضاك يا ملك العاكيم الحمد لله، واستقبلوا الاستقبال باهي، ثم توصيات صحية.
5: الأجواء الحمد لله الفضل الله طيبة، وربي يحفظ تونس وأولادها وحكامها وصالحينها وغير صالحينها، ربي يكبر مطاراتنا للخير ويهدي نسوينا وصغارنا، يا ربي عبي قلوبنا بالإيمان. أجواء كانت طيبة، كانت الأعوان طيب وسمحة، كانت أخلاق عالية عالية عالية جدا جدا، ممكن والله أعلم أحسن استقبال ممكن صفاقس، خدموا معنا على طريقة جيدة وطيبة مخافة من الله.
0: حجا مبرورا وذنبا مغفورا لجميع حجيجنا الميامين.
1: نبقى في صفاقس وعلى خلفية حادثة التسمم الغذائي جراء استهلاك مرتبات أكدت التحاليل المخبرية أنها تحتوي على جرثومة السالمونيلا المرتبطة غالبا بسوء تداول وحفظ مشتقات الدواجن والبيض. دعا عدد من المواطنين على ضرورة الحرص على اقتناء المرتبات والأكلات السريعة من المحلات التي تتوفر فيها الشروط الصحية وتعتمد طرق التخزين والحفظ حسب المواصفات اللازمة، مع ضرورة تكثيف حملات المراقبة الصحية وردع المخالفين. نتابع ريبورتاج زهور الحبيب.
6: المراقبة الصحية هي عنوان حفاظ على أكل نظيف وأكل صحي، أي حاجة صحية.
7: الحالات التسمم اللي قاعد نشوف فيها في البلاد الأيامات كله ظاهرة كبيرة ياسر، نقول معناها المراقبة الصحية، المراقبة الصحية هي أساس وما فيها باس. زادة كل مرة نمشي ونهزوا حاجة نحللوها باش نشوفوها شنو البرودوي البريمير قاعد تخدم بها.
8: طبيعة لازم ردع والقوانين الموجودة معناتها تكون نافذة تتنفذ مش حبر على ورق. السلطات المعنية بالأمر اللي لازم تطبق القانون لصحة مواطن، هذه معناتها ماشي لعبة.
6: يلزم المراقبة الصحية الدورية على كل ما هو مطاعم، محلات مرطبات، مخابز، يلزم تكون عليها المراقبة.
7: وليداتنا زادك تاخذ كعب ملفي والكعب كروسون ويتسمم بها، هذا معناها يوري عدم الصحة للبرودوي اللي قاعدين يخدموا به. لذلك اليوم ننصح كل مواطن تونسي انه راه ما تلوجوش على الرخص، ثبتوا الساعة المصدر نتاعها قبل كل شيء.
8: انا مانيش قاعد نشوف مثلا في دورياتك موجودة برشا معناتها قاعدين يدوروا على المحال ويشوفوا المكونات نتاعها ويشوفوا في النظافة.
9: تو لا ياسر فما امراض ابار التسمم، فما الكونسير، فما برشا حوايج احنا في غنى عنها نجمو نتفاداوها.
6: المراقبه منعدمه خاطر كاين شي في فترات معناها مناسبات اعياد.
9: ما ناكلش في اي بلاصه، لازمتني نمشي لبلاصه نظيفه، بلاصه نعرف اللي هما يتلهاو بالليجين نتاع الماكله.
7: ساعات تلقى مارغرين معدومه، تلقى مثلا فرينه ممقوطه فيها تسمم، خاصه ياكل كريم بور اللي يخدموا بها. ياكل كريم هذيك اكبر كارثه واكبر مشكله.
9: ناكل حاجه ديري في داري، حاجه نظيفه، نبعد على توسكي الحقيقه ماكله نتاع السوق اول حاجه متسمم، وثاني حاجه للصحه نتاعنا.
8: كيفاش ننتقي الماكله نتاعي؟ اول حاجه نمشي للبلايص اللي انا نعرفهم من اول الدنيا، نعرفه اللي هو نظيف.
0: في صفاقس وفي شأن الثقافي، يحتضن البهو العلوي للمسرح البلدي صباح اليوم ندوة فكرية بعنوان التراث والموروث الثقافي، أي دور للشباب في المحافظة على التراث وتطويره، وذلك ضمن الدورة 35 لشهر التراث الذي تنظمه بلدية صفاقس. نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس إلى قصر قرطاج، حيث بحث رئيس الجمهورية قيس سعيد مع رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري سير عدد من المرافق العمومية وتذييل كل العقبات أمام منظوري الإدارة.
1: رئيس الدولة جدد تأكيده على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات، والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة.
0: إلى مجلس نواب الشعب، حيث دعا عدد من النواب لجنة التشريع العام خلال جلسة الاستماع إلى ممثلي كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة حول مقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات إلى تكريس المقاربة العلاجية والصحية وتجديد الردع والحد من انتشار الظاهرة داخل المؤسسات التربوية والأحياء السكنية، وبينوا أن الوضع يستوجب مقاربة ردعية أكثر صرامة تقوم على تجديد العقوبات في حق المروجين وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تقف وراء انتشار هذه المواد المخدرة.
1: نواب آخرون طالبوا بأحداث مراكز جهوية مختصة في علاج الإدمان والإحاطة النفسية والاجتماعية بالمدمنين مع توفير الأطر الطبية والشبه الطبية المختصة.
0: نبقى في مجلس نواب الشعب، وردنا على مروج مؤخرا حول وجود توتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. أكد عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب محمد أمين الورغي أن غياب أعضاء الحكومة عن أشغال اللجان والجلسات العامة في الغرفتين التشريعيتين طيلة شهر ماي لا يجب تأويله بشكل سلبي، واعتبر أنها مسألة عادية ومعمول بها وتتم بالتوافق بين الحكومة والبرلمان وترتبط بوجود التزامات مهنية أو وزارية. كما أوضح أن هذا التعليق المؤقت للحضور الحكومي جاء بطلب من الحكومة من أجل تركيز الجهود على أعداد المخطط التنموي 2030 بل 2026-2030، وهو مشروع يتطلب سلسلة من الاجتماعات والتنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية وفق التعبيرية.
1: المكلف بالإعلام بمكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم الجمع الزويدي أكد من ناحيته أن تأجيل الجلسات الحوارية وجلسات المساءلة لا يعود إلى المجلس، بل تم بطلب من رئاسة الحكومة نظرا لالتزامات أعضاء الحكومة في متابعة الشأن العام وخدمة المرافق العمومية. وأكد أن أشغال المجلس الوطني للجهات والأقاليم متواصلة بصفة عادية.
0: اقتصاديا، حذرت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت من تنامي التعامل نقدا في تونس، معتبرة أن التطبيق المتزامن لعدة إصلاحات في ظل ضغوط كبيرة ناتجة عن تمويل الدولة والميل المتزايد للتعامل بالسيولة كانت له انعكاسات على قدرة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على النفاذ إلى مصادر التمويل.
1: كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية قدمت اقتراحات لدعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وللحد من هذه المخاطر، بينها إرساء آلية تتعلق بتحويل مؤسسة لفواتير عملائها التي لم يحن بعد تغطيتها إلى مؤسسة مالية للحصول على تمويل قصير المدى، ودعت إلى تنظيم حوار وطني حول تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تضم البنك المركزي التونسي والبنوك ومنظمات الأعراف ووزارة المالية بهدف إعداد خطة عمل متفق عليها.
0: أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكم الذي أصدرته أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق الصحفي زياد الهاني والقاضي بسجنه لمدة سنة، وذلك على خلفية تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع الفيسبوك، واعتبرت أن إحالته على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات في قضية تتصل مباشرة بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي يمثل استهدافا خطيرا لحرية الصحافة ومحاولة لتجريم التعبير عن الرأي.
1: النقابة دعت في بيانها إلى الكف الفوري عن محاكمة الصحفيين على خلفية آرائهم أو أعمالهم الصحفية واعتماد المرسوم عدد 115 باعتباره الإطار القانوني الوحيد للتعاطي مع قضايا النشر والصحافة، ودعت أيضا إلى احترام الضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة ووضع حد لتوظيف القوانين الزجرية لتقييد حرية العمل الصحفي واستهداف الأصوات المستقلة.
0: قضائيا، قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أمس تأخير القضية المتعلقة بالفرار من السجن المدني بالمرناكية لجلسة يوم 4 جوان القادم استجابة لطلب الدفاع مع رفض جميع مطالب الإفراج.
1: الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت في شهر جانفي الماضي أحكاما تراوحت بين 3 أعوام و38 عاما سجنا في حق المتهمين في القضية المتعلقة بفرار 5 مساجين إرهابيين من السجن المدني بالمرناكية.
0: إلى أخبار العالم، وتزامنا مع انتهاء مهلة 48 ساعة للمقترح الجديد لإنهاء الحرب الأمريكية على إيران، أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز، فيما ذكر مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار.
1: القيادة الأمريكية قالت من جانبها أنها وجهت ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع إيرانية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن واشنطن لا تسعى للتصعيد في المنطقة. وفي تصريح له قال ترامب إن ضربات الانتقامية ضد أهداف إيرانية بعد هجمات إيران ليست سوى صفعة خفيفة، مؤكدا أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما.
0: وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حثت الولايات المتحدة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على دعم قرارها المقدم إلى الأمم المتحدة والذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز، فيما رجح دبلوماسيون استخدام الصين وروسيا حق النقض ضد مشروع القرار.
1: على الأراضي اللبنانية تخوض اليوم المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول التوغل باتجاه بيوت السياد جنوب مدينة سور، واستهدفت قوة من جيش العدو تسللت باتجاه بلدة بيوت السياد بالأسلحة المناسبة وهاجمت 3 آليات عسكرية إسرائيلية ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. ونختم من قطاع غزة، تستمر الغارات الصهيونية على مناطق متفرقة من القطاع، واستشهد 3 من رجال الأمن وأصيب 4 بجروح خطيرة إثر غارة استهدفت نقطة أمنية غربي مدينة غزة وفق ما أعلنته وزارة الداخلية في القطاع.
0: تذكر في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. الدفعة الأولى من حجيج ولاية صفاقس تجمع على حسن التنظيم وسلاسة الإجراءات خلال توجهها فجر اليوم إلى البقعة المقدسة. رئيس الجمهورية يدعو إلى تخفيض الأسعار. نواب لجنة التشريع العام يدعون إلى تجديد العقوبات في حق مروجي المخدرات وإحداث مراكز جهوية مختصة في علاج الإدمان. نقابة الصحفيين تدين الحكم بسجن زياد الهني وتدعو إلى الكف عن محاكمة الصحفيين على خلفية آرائهم.
10: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام أجمل تحياتنا ويل الطهري وسيهم شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام 9. أترككم الآن مع أنس رباعي وأخبار الرياضة. النصر للمقاومة.
11: إذاعة صفاقس
10: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
11: عشرة ديمة ديمة
10: سبور نيوز.

0: صباح النور، مرحبا بكم في سبور نيوز. تنطلق اليوم مقابلات الجولة قبل الأخيرة من بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتواصل يومي السبت والأحد كل لقاءات الأربعة متاع العشية. اليوم إذن في الملعب التونسي يستضيف الاتحاد الرياضي ببنقردان الحكم منتصر بالعربي، حكم الفار هو سفيان الورتاني، مستقبل سليماني واجه مستقبل جابس، التحكيم لمحمد علي قروية حكم الفار هيثم جيرات، الأولمبي البيجي يتقابل مع شبت العمران بإدارة حسني النيلي حكم الفار حمزة جعيد، شبيبة القيرواني واجه اليوم الاتحاد الرياضي بالمنستير، التحكيم لأشرف الحركاتي وحكم الفار مجدي بلاغة. غدوة في الأربعة مستقبل مرسى يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي، الحكم هو باسم بالعيد حكم الفار وليد المنصري، نجم الرياضي الساحلي في مواجهة النادي الرياضي البنزرتي بإدارة حسين بن ساسي حكم الفار أمير العيادي، ترجي جرجيس يلعب مع نجم المتلوي بإدارة عبد الحميد بدر الدين حكم الفار خليل الجاري، ونهار لحد 10 ماي دربي العاصمة ترجي رياضي التونسي في مواجهة النادي الإفريقي، التحكيم من النمسا يقود كريستيان بيترو تشوكيركا وحكم الفار هو هارالد ليتشنر. الرابطة أيضا عينت مقابلة الجولة 30 والأخيرة من منافسات بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم الموسم الحالي باش تدور أيام الثلاثاء 12 ماي، الأربعاء 13 ماي والخميس 14 ماي. بداية من الأربعاء نعطيكم البرنامج. نهار الثلاث 12 ماي نادي صفاقسي يستضيف النجم الرياضي الساحلي، شبيبة العمران يواجه المستقبل الرياضي بالمرسى، نهار الأربعاء 13 ماي نادي البنزرتي يتقابل مع الترجي جورجيسي، مستقبل جابس يواجه الملعب التونسي، نهار الخميس النادي الافريقي يستضيف الاولمبي البيجي، الاتحاد المنستير يلعب مع مستقبل سليمان، نجم المتلوي يستضيف شبيبة القيروان، واتحاد بنقردان يلعب مع الترجي الرياضي التونسي. في النجم الرياضي بالمتلوي اضراب اللاعبين عن التمارين بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم الماديه ومطالبتهم بجرايات 7 أشهر، حيث كان من المبرمج أن يتم فض الإشكال المالي ورصد المنحة من قبل شركة فوسفات قفصة التي لم تقم بذلك إلى حد الآن. وتشير آخر المعطيات إلى أن الفريق سيضطر لعدم التنقل لمواجهة الترجي الجرجيسي، وذلك بسبب الوضعية المالية الخانقة وعدم توفر مصاريف التنقل. في الصفحة الخاصة بأندية الرابطة الثانية، عدد من جماهير الملعب الجيبسي نفذوا أمس وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية بسبب عدم رضاهم على قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم والقاضي بعدم قبول إثارة الفريق ضد مشاركة اللاعب وسام الجربي مع مستقبل قصرين، وطالب المحتجون الرابطة ولجنة الاستئناف بإنصاف فريقهم، واعتبروا أن القرار الصادر لم يكن منصفا للملعب الجيبسي. المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 17 عام انهزم يوم أمس في مباراة ودية ضد السنغال بنتيجة هدف مقابل صفر، مباراة احتضنها ملعب حمام لمف. تندرج المقابلة في إطار الاستعداد لنهائية كأس أمم أفريقيا اللي باش تدور في المغرب من 13 ماي الجيري إلى غاية 2 جوان القادم. يذكر أن المنتخب التونسي سيخوض الدور الأول ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات المغرب مصر أثيوبيا، فيما سيلعب المنتخب السنغالي في المجموعة الرابعة إلى جانب جنوب أفريقيا الجزائر وغانا. في الصفحة الخاصة برياضات القاعات، في كرة اليد اليوم تنطلق مقابلات الدور الربع النهائي لمسابقة كأس تونس، اليوم لقاء قاعة الزواوي 6 متاع العشية بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي. غدوة السبت في قاعة بن خيار في الأربعاء بعث بن خيار يستضيف النادي الإفريقي، في قاعة باردو الملعب التونسي يواجه النادي الرياضي بساقية الزيت بداية من الأربعاء، وفي قاعة الحمامات كذلك في الأربعاء لقاء جمعية الحمامات مع نادي سبورتينغ المكنين. بالنسبة لمقابلة الدور نصف نهائي لمسابقة كأس تونس للكرة الطائرة، اليوم في الساعتين النجم الرياضي الساحلي في قاعة مساكن يستضيف مولدية بوسالم، وغدو السبت في قاعة الزواوي في الأربعاء الترجي الرياضي التونسي يواجه النادي الرياضي الصفاقسي. في كرة السلة النسائية نهائي الكبريات في المسابقة الخاصة بكأس تونس، الموعد نهار السبت غدوة يعني في قاعة رادس 1 ظهرا، الجمعية النسائية بجمال تلعب مع فريق النادي الرياضي الصفاقسي. كرة القدم خارج تونس تلعبت البارح الخميس مباريات إياب نصف نهائي الأوروبا ليج وكذلك دور المؤتمر الأوروبي. نعطيكم نتائج الأوروبا ليج، أستون فيلا فاز على نوتنغهام 4-0، فريبورغ فاز على براغا 3-1. إذن النهائي باش يجمع أستون فيلا مع فريبورغ، وفي إياب نصف نهائي الدوري المؤتمر الأوروبي كريستال بالاس فاز على الشختار الأوكراني 2-1، و رايو فاليكانو فاز على ستراسبورغ 1-0. وبالتالي إذن الدور النهائي سيجمع كريستال بالاس مع رايو فاليكانو. ختام هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحيات منعم الجمال في الإخراج أنصر باكت، معكم في الأعداد والتقديم مشوار أحلى صباح يتواصل حتى للتسعة، ترفعكم فيه سوار، إن شاء الله نهاركم زينة. سبور نيوز، سبور نيوز.
1: إشهار. اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه، أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس، وي فوكس اون يو.
2: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
3: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
4: كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار، وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال. كلام من كل رجال ورجع للغار، اللي بقطر منه في أقل من نهار انفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفي الكشمار. كل رجال الحل اللي يقضي على الكفار. برودوي التهاش.
5: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند، هذا الكيلو خوخ ب 4390 في 6900. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: الثامنة صباحا.
1: إشهار. ملا عيد ميلاد عليك ماي ام جي. حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
2: ام جي يفرح قلبك كل يوم. ام جي جمع سبت حد سومنا مع تحد لو دو 3 بواط طون لا غولات اويل فيجيتال 160 غرام ب 14 دينار و 370 في 19 دينار و 870. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: صفاقس قصه كتاب. قصه كتاب مع الدكتور رضا القلال.
4: وجانب من قصة صفاقس سنطلعه اليوم في طيات كتاب الحركية الاقتصادية بين الماضي والحاضر. كتاب الحركية الاقتصادية بين الماضي والحاضر طرحته جمعية صيانة مدينة صفاقس في الأسواق سنة 1993، ويتضمن فعاليات الملتقى الدولي الأول الذي نظمته جمعية صيانة مدينة صفاقس وجمعية أحباء مدينة صفاقس من 28 إلى 30 نوفمبر 1991، وأشرف عليه الأساتذة علي الزواري، رياض الزغل، وفوزي محفوظ. ساهم في هذا الكتاب مؤلفون لهم خبرتهم وثقلهم العلمي، ولهم إسهامات علمية واسعة النطاق، وهو عبارة عن محاضرات بحثية تضمنت 18 مداخلة، 8 باللغة العربية و10 باللغة الفرنسية. والأمر الذي يكسب هذا الكتاب أهمية كبيرة أنه يمثل نتاج عمل بحثي جاد بيّن أن صفاقس اعتمدت على طاقاتها الذاتية لا على سلطة سياسية مركزية لدفع اقتصادها وضبط توازنه، وأن بوادر الانطلاقة الاقتصادية لمدينة صفاقس كانت خلال القرن السابع عشر، ومنذ القرن التاسع عشر دخلت صفاقس الساحة العالمية عن طريق التوسع الأوروبي.
3: صفاقس قصة كتاب.
4: هذا الكتاب أصبح وثيقة مهمة لتاريخ مدينة صفاقس، وترك لمؤرخي المستقبل مادة حديثة تفيدهم في صياغة تاريخ صفاقس. أما الملاحظات التي نسوقها فهي أن هذا الملتقى الدولي الأول لم يعقبه ملتقى دولي ثاني. وذكر الدكتور علي الزواري للباحث رضا القلال أنه كان ينوي البحث سنويا في الحركة الاجتماعية والعلمية والعمرانية وغير ذلك، ولكن توقف برنامج البحث في تاريخ صفاقس في مهده، وأن جمعية حباء مدينة صفاقس لم يعد لها وجود، وأن جمعية صيانة مدينة صفاقس تمر منذ سنوات بأزمة حادة. الحركية الاقتصادية بين الماضي والحاضر كتاب تقرؤون سطوره في مجلده المحفوظ بين رفوف المكتبة الجهوية بصفاقس.
3: صفاقس قصة كتاب. قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: إشهار. إشهار. اليوم في إم جي عنا أرخص سوم الويكند هذا، الكيلو خوخ ب 4390 في 6900. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: عليكم انتم السادة المستمعين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم، اشراقتكم محلاها على موجات اذاعة صفاقس. معنا في صفحتنا قاعدين تتواصلوا، اللي قاعدين تسمعوا فينا وتتابعوا فينا زادة عن طريق الموقع الخاص باذاعة صفاقس، تتابعوا في اجواء اللايف الخاصة ببرنامجنا. شكرا لكم، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. طقسنا اليوم كيفاش مش يكون ونهاية الاسبوع، تلقاو الفيديو موجود على صفحتنا، لكن عموما ثم ارتفاع طفيف تقريبا يوميا حتى لنهار الاثنين على مستوى درجة الحرارة. ريح مش تكون قوية شوية خاصة بخليج جابس، أيضا ثم سحب عابرة وأحيانا أمطار ضعيفة بالشمال الغربي محليا بالشمال والوسط خاصة بعد الظهر. هذا إجمالا حالة طقسنا اليوم ونهاية الأسبوع. نبقاو مع آخر المتابعات الخاصة بنهار اليوم والويكاند، شنو مش ينقاو فيه من تظاهرات ثقافية وفنية نهار اليوم. نبقى مع نهار اليوم وأولى الاستضافات.
1: نهار اليوم،
0: في نهار اليوم نمشي مباشرة إلى أرخبيل قرقنة ونعملوا طلة ونشوفوا ما شاء الله على اليوم مش تكون ندوة حوارية خاصة بشهر التراث من تنظيم دار الثقافة قرقنة، وأكيد معها شركاء. أكثر التفاصيل مع سيدة ضحى برمضان مدير دار الثقافة. صباح النور.
2: صباح الياسمين، نصبحوا على مستمعي إذاعة صفاقس الكل من قرقنة، مرحبا بكم.
0: شكرا ليك. النسائم القرقنية كيف هي اليوم؟
2: كما اللي تحكي فيه انت كيف في الطقس براتيك ما فما معناتها ارتفاع شويه في الحراره، طقس ريك احنا فما شريح لكن فما شويه السماء مغيمه شويه يعني.
0: ايوه التبحيره موجوده في قرقنا تو.
2: لا التبحيره ديما موجوده.
0: سيعطيكم بالصحه. اليوم في طار يعني المشاركه وفي شهر التراث، دورته ال 35 ذكروا اللي شعاره وسنة تراث وفن المعمار، دار ثقافه اليوم ناشطه ما شاء الله تستقطب موضوع مهم جدا حول الابراج الدفاعيه للبلاد التونسيه، ابراج قرقنا نموذج. كل التفاصيل معك سيدة ضحى.
2: يعيشك، شكرا. كما قلت هو في الإطار دورة 35 لشهر التراث حول التراث وفن العمارة. بطبيعة الحال نبدأ ونخدم ديما نستعينوا بأهل الذكر ديما في الإيفين موهي ديما سرتو تراث وإلا إستوار ديما نرجع
0: مختصة
2: اللي هو المرجع متاعي بطبيعة.
0: نعم.
2: فاستشرت أنا وياس عبد الحميد شنو النجم نعملو ك ميتة مستديرة ومحاضرات أو فتم اقتراح الموضوع هذايا الأبراج الدفاعية البلاد التونسية، أبراج قرقنا نموذج. نحكيه أساسا على برج الحصار وبرج مليتا. حبينا نثمنوا هالي دو سيت أركيولوجيك اللي موجود في قرقنا، مي مالوغوزمون ما هميش لقين حظهم كوم الفو لأنهم تاريخهم كبير ودورهم كبير برشا، وهذيك علاش احنا اليوم عنا ندوة حوارية مع بشراكة مع التفقدية الجهوية للتراث بالساحل الجنوبي. باش يكون معنا سيد مدير التفقدية، سيد متفقد الجهوي يعني سياسين لكحل، كيف كيف الأستاذ سفيان السويسي، الأستاذ سمير عروس، الأستاذ عبد الحميد فيري، والمتفقد السابق للتراث بالساحل الجنوبي في
0: عمر. سي عمر عثمان. نعم.
2: فوالا، دونك باش يكونوا بحلينا اليوم باش يقدموا جملة من المداخلات. فما مقارنات ما بين برج الحصار وبرج يونغا في عمارة عثمان باش يقدمها، مدام سمير عروس باش تقدم الأبراج الرومانية من خلال اللوحات الفسيفسائية اللوحات الفسيفساء. عنا سي سفيان سويسي باش نحكيو على الماتير نتاع بناء الأبراج في الجزر. سي ياسين لكحل باش يترأس الجلسة. سي عبد الحميد فيري باش يقدم لنا تاريخ أو مقاربة حول الأبراج نتاع قرقنا.
0: نعم. فلا. يعطيكم الصحة، هنيئا لكم بهذا اللقاء الشيق اليوم مع أسماء فعلة في المجال التراث وخاصة نحكيه على التراث المعماري. تحية لكم، شكرا على هالوقفة هذه الخاصة بإضاءة من إضاءات شهر التراث. يعطيكم الصحة سيدة ضحى. شكرا لك ضحى برمضان. لكن قبل ما نقول لك يعطيك الصحة وبسلامة، نحب نهنيكم أكيد دار الثقافة قرقنا بالترشح المشاركة في مسابقة مهرجان مساكن لفيلم التراث بولاية سوسة عن فيلم المعمار القرقني للشاب سيف الدين.
2: هو الشاب ناشط معنا في سيف الدين بن فرج.
0: هاي
2: سيف من الوليدات اللي ناشطين في المغرومين بالسينما وكنا عملنا معهم دورات في إطار شهر التراث في الدورة 33 والدورة 34 عملنا دي فورماسيون تاع كرياسيون كونتوني. دونك سويت لي فورماسيون هذوكا كي جيت المسابقة اتصلت بيه سيف تحب تشارك قال لي نشارك فعملنا كور ميتراج حول الفن المعماري في قرقنة. الفيلم باش يشارك في المسابقة ولكن سيدا باش نعرضوه نهار 17 ماي في اختتام شهر التراث بقرقنة باش نكرموا الشاب هذايا لأنه أي مجهود في أي نشاط فني كان وخاصة في التراث يلزمنا نثمنوه ونشجعوا الفيديوهات هذوما ونشجعوا أولادنا على كرياسيون كونتوني الهادفة والمزيانة.
0: يعطيك الصحة وهو ثمرة يعني فترة تكوين. يعطيكم الصحة إن شاء الله موفقة سيف الدين بن فرج وكل الشباب اللي طموح واللي ما شاء الله عليه بدا نشط. سلامتك سيدة ضحى برمضان مدير دار الثقافة قرقنة. شكرا لك. هذا نهار اليوم المتابعة الخاصة بتظاهرات الثقافية والفنية. زيدا مش نواصل أنا مع شهر التراث وندوة فكرية اليوم في صفاقس التراث والموروث الثقافي تحت عنوان أي دور للشباب في المحافظة على التراث وتطوير كل التفاصيل إن شاء الله بعد شوية مع ضيفنا ياسين بن محمد عن صفاقس المزيانة. خليكم مع نغمة هذه وإحنا نحكيه على التراث والشباب. يا شباب وسام بكر.

0: ولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا
1: في ام جي جماعة.

0: 23 دقيقة نهار اليوم زاد شنو ثم آخر ثقافين اللي نجموا نتابعوه ونواكبوه. في الحقيقة البرمجة جينا من عند الشباب وبروح الشباب، وبالتحديد جمعية صفاقس المزينة عندها نشاط يمتد على امتداد 3 أيام هو في الحقيقة اليوم ونهار لحد ميساش نهار سبت راح. المهم هما 8 و10 ماي، خليوا في بالكم هالزوز مواعيد، والموعد الأخير يكون إن شاء الله نهار لحد 17 ماي في إطار إحياء شهر التراث. كما قلنا الدورة 35، كل التفاصيل عن التظاهرة هذه والبرمجة الخاصة بها يحضر معنا بالاستوديو عضو جمعية صفاقس المزينة ياسين بن محمد. صباح النور ياسين.
1: صباح النور مدام سوار،
0: تحياتنا ليك، يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك زين.
1: عايشك، نشكرك برشا على الاستضافة،
0: ونشكرك برشا اللي جيت قبل المواعيد، يعطيك الصحة.
1: نشكر راديو صفاقس زاد الشريك الإعلامي لجمعية صفاقس المزينة. إن شاء الله اليوم جيت باش نعطيكم أهم الحاجات اللي موجودة في البرنامج، وهذا هو
0: إن شاء الله اليوم مش نتعرفوا على البرمجة الخاصة اللي حضرتها صفاقس المزينة مع برشا شركاء في الحقيقة، اللي تعودنا بها صفاقس المزينة إنها ما تنشطش وحدها، ديما ما شاء الله عندها نسيج من العلاقات باش تنظم الأنشطة متاحها. إن شاء الله بالتوفيق ليكم. اليوم عندكم النشاط الأول،
1: اليوم إن شاء الله باش نكونوا 10 متاع الصباح في المسرح البلدي، فما ندوة فكرية فيها موضوعها دور الشباب في المحافظة على التراث المادي ولا مادي، واللي هو محور من المحاور اللي تخدم عليهم جمعية صفاقس المزينة التراث. إن شاء الله نكون موجودين في البهو العلوي لمسرح البلدي باش نعطيه دور صفاقس المزينة في المحافظة على التراث إن شاء الله.
0: أعطينا دور من الأدوار اللي قامت بيه صفاقس المزينة.
1: دور من الأدوار صفاقس المزينة كما تعرفوا تثمن الموروث المادي ولا مادي من خلال مشروع تفرورة. خدمنا على سوق الرباع، كشك الموسيقى، زاد في رمضان، في مشروع رمضان في مدينتنا خدمنا على فستقية الفندري، صارت سهرية كبيرة وناجحة والحمد لله. هذي الكل معنا احنا ديما نحاولوا نسلط الضوء على تراث بلادنا.
0: المواقع والمعالم الأثرية كل مرة تنظموا بها لقاء ثقافي فني وإلا حتى فكري، المهم تعاودوا من جديد ترجعوها للذاكرة، وخاصة تعرفوا بها للشباب جيل جديد.
1: أكيد جدا سيدي، جا ديما عنا جولات في المدينة العتيقة. في المدينة العتيقة حصل لي شرف وجربت نكون أنا هو جيد مرة في متحف باب القصبة.
0: شو المسلك اللي كان؟
1: في المتحف. في المتحف، وهذا الكل ما يعطيها صح الجمعية اللي ديما ممنة بالأعضاء متاحة وديما تحب تحاول تطورنا. ونشكر زادة شركائنا الكل اللي ديما ساعين باش يعاونونا، على رأسهم بلدية صفاقس والتفقدية الجهوية للتراث الجنوبي بالساحل.
0: نعم، يعطيهم الصحة. ذكر اليوم في 10 متاع الصباح بالبهو العلوي المسرح البلدي ندوة فكرية حول دور الشباب في المحافظة على التراث المادي ولا مادي. نهار لحد 10 ماي،
1: نهار لحد 10 ماي. كما تعرفوا دار جلولي الحمد لله ربي صار فيها متحف، توجه وقت صفاقس المزينة باش هي تعمل نشاط في في دار جلولي
0: بعد عملية الترميم.
1: أكيد جدا. أكيد جدا. نحن نهار 10 ماي إن شاء الله بش يكون عنا جولة انطلاقا من سوق الرباع 10 صباحا بقيادة السيد زاهر كمون وبالشراكة مع البلدية. إن شاء الله نص نهار بش نكونوا في دار جلولي، عنا معرض للفنون التشكيلية وعنا زادة بش يكون عرض الملابس التقليدية مقدم من أعضاء الجمعية اللي ودي في لي.
0: هذا وقتاش بالتحديد نهار لحد؟
1: النص نهار، أبرتين من نص نهار باش نكونوا في دار جلولي احنا. وبرشا مفاجآت أخرى زادة باش تستناكم إن شاء الله نهار لحد، وبعنوان عشوية مزيانة. هي
0: عشوية مزيانة والشراكة مع بلدية صفاقس والمعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس. عندكم مشروع زادة ما شاء الله، ها؟ كير كودة؟
1: كير. على حسب المعلومات اللي عندي هو كير كود باش يكون كل كود كير تسكني يعطيك تاريخ المعالم الأثرية اللي موجودة في صفاقس. هو سجاب شراكة مع البلدية، إن شاء الله باش يتم الإعلان عليه

0: قريبا جدا، ويبدأوا في إن شاء الله يكون موجود معنا على قريب.
1: نعم، رقمنت المعلومات التاريخية وباي هكا وقت اللي تتجول، مش في حاجة أنه يلزمنا نبحث على اللوحة هذه ولا يلزم الجذاذة التعريفية اللي بحثها. هذه فرصة لرقمنت هالمعلومات هذه. يعطيكم الصحة. جولتكم في شهر التراث تختموها نهار لحد 17 مايو.
0: نهار لحد 17 مايو إن شاء الله عنا زيارة ثقافية للموقع الأثري ببراروس، وبش نواكبوا فعالية مهرجان براروس. براروس هو موقع أثري في الحنشة، حوالي كيلومتر 67، يبعد 18 كيلومتر عجم. نشكر أول حاجة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ومنظمي مهرجان براروس، ونحن باش نمشي وباش نسلط الضوء، خاطر كيما تعرف حتى المناطق هذيك راهي معناها تابعين ولايه صفاقس، ودورنا احنا كجمعيه باش نعرفوا بها هي والمناطق الاخرى.
1: يعني ما يكونش فقط تتعرفوا بالمواقع والمعالم اللي موجوده وقريبه من مركز ولايه صفاقس، ولكن حتى الضواحي تكونوا موجودين فيها وتعرفوا بها. يعطيكم الصحه على نشاطكم، وهذا دور الشباب في احياء التراث المادي واللامادي. وقت اللي نحكيوا على التراث اللامادي راهو حكى ياسين على ديفيلي دو مود عندكم، مش يكون
0: عنا ان شاء الله ديفيلي باللبسه التقليديه، اعضاء الجمعيه باش يلبسوا اللباس التقليدي وندوروا في دار الجلولي ان شاء الله.
1: يعطيكم الصحه يا شباب. واللي يحب يشارك توا ياسين ويسمع فينا، باب المشاركه مفتوح، ينضموا لكم مباشره ولا ثم استماره ولا كيف؟
0: باب المشاركه نورمال محلول كيما مستانس صفاقس المزيانه، معناها الدعوه مفتوحه للجميع. تو ان شاء الله زاد تابعونا على باش فيسبوك، فيها 163 متابع، 163 ألف متابع. يهبط هو خطر العباد ديما تقول شبينا ما نسمعوش،
1: ما فقناش به النشاط،
0: ما فقناش به ولا نسمعوا بعد ما يصير. نحب نقول الناس الكل اللي تجم تتابعنا، تجم تتابعنا على الباج فيسبوك، زاد فهم باج انستغرام. احنا ديما نهبطوا، ديما نحاولوا نوصلوا النشاط نتاعنا.
1: نوثقوا الانشطه نتاعكم اكيد جدا،
0: اكيد جدا، ديما نوثقوا الانشطه وديما نعلنوا عليهم، زاد ديما نعلنوا عليهم قبل معناها بنهارين.
1: يعطيكم الصحه، ان شاء الله بالتوفيق لكم شبابنا، محليكم في هذه نقطه وهمزه الوصل والتواصل ما بين مختلف الاجيال وما بين تاريخ البلاد ومستقبلها. يعطيكم الصحه. شكرا ليك ياسين بن محمد، عضو جمعية صفاقس المزيانة، وتحية كل أعضاء جمعية صفاقس المزيانة على نشاطهم الكبير اللي في كل مرة يحاولوا أنه يثمنوا جهة ويقدموا إضاءة من الإضاءات اللي تعطي نور لجهة صفاقس. يعطيكم الصحة، شكرا لكم.
0: عايشك مدام سوار، نشكرك أنت على حسن الاستضافة، ونشكر الجمعية اللي أعطت فيها ثقة باش نكون أنا مسؤول على النشاط النهار 10. عايشك إن شاء الله. إن شاء الله. نشكر كما قلنا شركائنا على رأسهم بلدية صفاقس والمندوبية والتفقدية الجهوية للتراث الجنوبي بالساحل. نشكر كافة شركائنا اللي باش يكونوا معنا في النشاط هذا ولا النشاط الاخر.
1: ثلاثه محطات هما عندكم، يعني 8 و10 و17 مايو.
0: صحيح، وزاد نشكر اعضاء الجمعيه الكل اللي هما ديما معايا يعاونوا فيا.
1: ننسى شي حد ياسين. قلت تحيه للناس الكل اللي تعاونوا معنا في النشاط هذا. يعطيك الصحه ياسين، اول باساج ليك في الاذاعه، نورت في الاستوديو، شكرا ليك. 8:32 دقيقه، واحنا نحكيوا على الشباب ودور الشباب وعلاقته بالتراث. رجعنا لي مش نحكي على التراث اللامادي توا، ملك الراي اللي عاودت تغنيه يا رمانه يا رميمنا.

0: إشهار
1: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه. أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس وي فوكس اون يو.

0: أحلى صباح مع سوار نهار اليوم.
1: صباح معكم انتوما 8:39 دقيقة. تحية لكم مستمعينا، نواصلوا جولتنا مع نهار اليوم. نشاط كبير برشا وحركية في مختلف المؤسسات سواء ثقافية وأيضا حتى التربوية، كما توا اللي مش نحكيو عليها اختتام فعاليات التنشيط القاعدي بإعدادية السلطنية. أكثر تفاصيل مع سيدي المدير قيس بسبيس. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك. الحمد لله عايشك. أقول لكم إن شاء الله نهاية سنة دراسية موفقة لكل أبنائنا التلاميذ والمؤسستكم التربوية.
2: يعيشك، بارك الله فيك. إن شاء الله أول حاجة إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله جمعة مباركة
1: علينا وعليكم
2: على الناس الكل، على مختلف مواطنين الشعب الجميل هذا. إحنا اليوم المبارك هذا إحنا هو اختتام الأنشطة الرياضية بعد دي الثانية. هو كل عام راه النشاط هذا موجود، معناه الاختتام هذا موجود. اما سنا طلعنا شويه في معناها في
1: المستوى
2: اللي سبب مهم برشا. فما عندنا زميل من زملائنا، وهما بالمناسبه نوجه التحيه لكل الزملاء في مختلف ربع الجمهوريه التونسيه. الزميل هذا هو على ابواب التقاعد، يعني خلف الله. الزميل هذا الى يوم الناس هذا يخدم وش عليه، ما توا صار ريكروتمون تاعو، صدقني مثال يحتذى به. وهو بالضبط باش يكون اخر سنه دراسيه يحضر على التنشيط القاعدي نتاعها، وهو مواكب للعمل نتاعو. دونك حبينا يكون هو كالعاده اختتام الانشطه الرياضيه كمختلف النوادي الموجودين في المدرسه الرياضيه السلطنيه، وتكريم له ولمسيرته الحافله معنا.
1: نعم، ان شاء الله طول عمره يعطيه الصحه، وان شاء الله ديما يكون في نشاط وحيويه، حتى ولو يعني نقولوا احنا اداريا انتهى يعني رابط العمل.
2: لا ما شاء الله لي. بالمناسبه هذه زاده مدام سوار كي تسمح لي
1: تفضل،
2: نحب نوجه التحيه. احنا وزارتنا راهي وزاره فرحه. احنا في الجمهوريه التونسيه
1: نحكيو على وزاره التربيه.
2: نحكيو وزاره التربيه. احنا وزاره فرحه، وزاره الشباب والرياضه زاد وزاره فرحه، زوج وزارات هذوما اللي دخلوا الفرحه، يدخلها للشعب التونسي للجماهير، يدخلها للعائلات الفرحه. احنا فرحتنا في العائلات، احنا عندنا لافونغو هذه فرحتنا احنا في عائلتنا الصغيره في مؤسستنا. نعملوا اختتام الانشطه في مختلف الانشطه، نفرحوا احنا وحدنا وصغيراتنا كل شيء، وان شاء الله ربي يوفقهم وينجحهم. توا هو بروجيكت مو عنده الامتحانات وبود 15 جور الاسبوع المفتوح المغلق.
1: نعم،
2: يليها الامتحانات الوطنيه ووقت الفرحه الكبرى في مختلف العائلات. دونك باش تسمعوا الزغاريد وتسمعوا الفرحه وتسمعوا كل شيء. دونك احنا وزاره فرحه في الاخر، رغم التعليلات الكل، رغم اللي يقولوا الكل، في الاخر نقعد وزاره فرحه ونقعد
1: لا تحليل منطقي هو في الحقيقه،
2: وندخلوا باب لا بالحق هذا الواقع.
1: نعم،
2: العائله التونسيه اذا تسمع الزغاريد نجموا نقولوا احنا سبب فيها.
1: هو احنا تعرف العائله التونسيه شهر مي تلقى فيه الانضباط التام، وشهر جوان تولي التحويلات كلها تتوجه نحو الانظار الصغاريت والفرحه والكرنيات، وشكون ما شاء الله شنو الاختيار اللي اختاروا تلميذنا وغيره. ما شاء الله هذكم هما ديما الشهرين اللي يبداوا نستقبلوا فيهم نهايه سنه ومجهود عام كامل.
2: تسمح لي بحاجه اخرى مدام سوار؟
1: تفضل.
2: نحب قبل ما نختتم الحوار نحب نوجه تحيه لمختلف الزملاء والزميلات، الاساتذه والمديرين والاسره التربيه وكل مختلف اصنافها، رغم الصعاب والواحد هو زالوا قايمين بالواجب. نتوجه تحيه زاده لمندوبياتنا اللي نسميهم انا رجال الخفاء والنساء الخفاء اللي مش واضحين في الصوره. المسؤوليه ولات صعيبه، ربي يشدها من الناس الكل بصحه بدنا. توا احنا اش مازال احنا توا في نهايه السنه الدراسيه، الناس كل سيء معناها، عرفت الصفوف اللي نقص معناها ما عادش عندك اللي ينزل. احنا نكملوا الضربه هذه وان شاء الله الناس كل ربي ينجحهم، ان شاء الله ربي يوفقهم، ان شاء الله صغيرات كل تنجح، وان شاء الله الفرحه والصغاريت اللي حكيت لك عليهم يسمعوهم في مختلف العائلات.
1: ان شاء الله انتم عندكم النوفيم، فرحه النوفيم معناتها اذا كان نحكيو على المناظرات.
2: لا احنا حد نوفيم، اما زاد احنا مركز اختبار تاع سته ابتدائي، معناها برشا صغيرات يعدوا عندنا سته ابتدائي، ربي يوفقهم وينجحهم ان شاء الله. دونك ان شاء الله الفرحه تدخل العائله الكل، ان شاء الله يفرحوا بعد العيد ديريكت، يجي الفرحه نتاع نجاح صغيراتهم ان شاء الله.
1: نعم، يعني اليوم العشيه ثم نشاط رياضي ماضي ساعه ونص في الاعداديه
2: بحول الله.
1: نعم، التلامذه الاولياء شكون يجم يحضر في النشاط هذايا؟
2: هم صغيراتنا برانسيبال ما عندنا شويه ضيوف صغيراتنا معناها الاوليه نتاع تلامذتنا ماهيش نعم. ماهيش معناها بالدعوات مش
1: للمؤسسه
2: صحيح
1: يا ابن المؤسسه نعم يعطيكم الصحه
2: وانا
1: ان شاء الله بالتوفيق ليكم وكل من يقدم روح النشاط والحيويه والحركيه والفرحه في كل مؤسسه تربويه لازم نقول له شكرا. يعطيك الصحه المدير قيس بسباس مدير اعداديه السلطنيه، شكرا لك، ان شاء الله بالتوفيق ليكم في نشاطكم اليوم اختتام فعاليه التنشيط القاعدي باعداديه السلطنيه، شكرا لك. تحيه توصل لوكاله احياء التراث من عند جمعيه صفاقس المزيانه وياسين بن محمد قل لي راني ماذا بينا نزيد نوجه تحية لوكالة تحية تراث، وصلت التحية ضيفي السابق ياسين ولكل شركائكم الفاعلين في النشاط الخاص بإحياء والاحتفال بشهر التراث. اليوم يبدأ عندكم ثلاثة محطات 8 ماي 10 ماي و 17 ماي إن شاء الله موافقين. أغنية مش تسمعوها توا في بث أول ليها، الأغنية هذية عراقية ما هيش تونسية، الأغنية هذية توندونس عندها نسبة مشاهدة كبيرة برشا في وقت وجيز جدا. مش نسمع حالكم ومش نهديها لزملائنا التقنيين المطرب سين جدد اللي يلتحقوا إن شاء الله بإذاعة صفاقس، نقولهم إن شاء الله أطلالتكم أطلالة تكون مضيفة للعمل الإذاعي، وإن شاء الله تلقاو معنا كل الأجواء الطيبة من أجل إن شاء الله نحافظوا على مكانة ورقي المصدح هذايا وإذاعة صفاقس. مرحبا بكم أنور بوجلبان وأمير الجموسي وجه القمر، والتحية أكيد لزملائنا اللي معهم حمدي الأحول ودكتور عبد المنعم جمل.

0: 40 دقيقة نواصل معاكم رحلتنا في أحلى صباح. تحية لكم الناس الكل، شكرا على كل التفاعل قاعد يوصلنا. ثم بلغ في الحقيقة وبرشا نصائح قاعدة توصل مع وزارة الصحة وبالتحديد الأنظمة الغذائية المدولة اللي توا موجودة برشا على السوشيال ميديا واللي هي توندونس، ردوا بالكم منها. وسديجا احنا اليوم حكينا عليها شوية في 27 دقيقة وحكينا على الأكلة الصحية الطبيعية مع المختصة في التغذية نور الشلي. تلقاو الفيديو موجود في صفحتنا، وديما نقول إن شاء الله بالصحة لكم الناس الكل. ثم عدد كبير برشا من التظاهرات الثقافية في إطار شهر التراث، كيف مثلا تظاهرة عقارب الزمنية اللي في دورتها السادسة تواكب فعاليات الندوة العلمية، فن العمارة، تراث معماري عريق وهوية ثقافية متجذرة. زاد اليوم 8 ماي بقاعة العقود والجلسات ببلدية عقارب، هذية في إطار زاد أحياء شهر التراث في عقارب. مش تكون ثم معرض بعنوان نقائش عمائر مدينة صفاقس، أيضا مش يكون ثم جلسة علمية فن العمارة تراث معماري عريق وهوية ثقافية متجذرة. ثم مش يكون زاد عرض شريط فيديو بعنوان براج عقارب ذاكرة الحجر والصمود. في الحقيقة برشا مداخلات زاد مش يكون حاضرة في الإطار هذية، بينهم مداخلة زاد دكتور برهان بن عربية الفن والمعمار التراثي، تداخل الاختصاصات من أجل رواية إبداعية تكاملية وتشاركية، نذكركم هذية في بلدية عقارب بقاعة العقود والجلسات. اليوم يبدأ الموعد الخاص إن شاء الله في حدود 2:30، وهذية في إطار أحياء شهر التراث. برشا تظاهرات تجمو زادة تواكبوها في نهاية الأسبوع، كما بينهم المكتبة العمومية مركز بن حليمة زادة تنظم يوم دراسي موجه لأسادة التربية الاجتماعية المباشرين لدى إدارة التنسيقية الجهوية للتعلم مدى الحياة، مش يكون إن شاء الله بالمكتبة العمومية مركز بن حليمة غدوة 9 ماي 2026 في 10:00 متاع الصباح. قيمة قدركم ما شاء الله، ثم حركية كبيرة برشا في إطار الاحتفاء بشهر التراث. زاد في الويكان ثم بالمركب الشبابي طريق الميناء صفاقس نهار لحد تظاهرة عبق الأجداد ابتداء من 9:00 متاع الصباح، وهذه في إطار افتتاحها لشهر التراث وأحياء لذكرى من رحلوا وبقي أثرهم حي في روح شبابنا. مش تكون تظاهرة هذه المركب الشبابي طريق الميناء صفاقس. شكرا على التفاعل، وشكرا على الكلمات اللي توصلنا، وشكرا لكم على كل ملاحظة قاعدة توصلنا. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، ديما نقول إن شاء الله بالنجاحات والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ في مسارهم الدراسي والتعليمي والتكويني، وأيضا لكم أنتم اللي توا قادمين على فترة اختبارات ومناظرات مهنية. إن شاء الله ربي يعينكم، وربي إن شاء الله يوفقكم، وربي يفتح لكم أبواب العمل. وفي التوقيت هذايا كيف العادة الفقرة اللي نختم بها لقائنا مسك الختام.
1: مسك الختام،
0: مسك الختام 58 دقيقة، ونختم كيف العادة بحديث نبوي شريف رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ونحاول ديما من خلال الحديث هذايا نذكروا ببعض الخلق النبيلة اللي أوصانا بها رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. قال رسول الله: لا يستر عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. صدق رسول الله جمعة مباركة مستمعينا الكرام، تحيات سوار شعري في العداد والتقديم، التنفيذ والإخراج التقني شكرا لكل الزملاء حمدي الأحول دكتور عبد المنعم جمل على مستوى الغرفة الفنية المركزية، وزملائنا التقنيين جدد المطربسين أنور بوجلبان وأمير الجموسي. إن شاء الله نهاركم زين. بعد شوية شنو رأيكم مع زميلتي شريفة الشريف؟

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله يومكم من جديد وأهلا بكم لهذا المواد الإخبارية. أجمعت الدفعة الأولى من حجاج ولايتي صفاقس وسيدي بوزيد التي غادرت فجر اليوم مطار صفاقس تينا الدولي باتجاه المدينة المنورة أجمعت على حسن التنظيم وسلاسة الإجراءات. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزاري وتناول اللقاء عديد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية وخاصة تذليل كل العقبات أمام منظورية الإدارة حسب بلاغ أعلامي لرئاسة الجمهورية. وجدد رئيس الدولة تأكيده على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. أكد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار استعداد مؤسسته لدراسة كافة المشاريع المقترحة من الجانب التونسي ومزيد توطيد التعاون في إطار الأولويات التنموية. أكد عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب أمين الورغي أن غياب أعضاء الحكومة عن أشغال اللجان والجلسات العامة في الغرفتين التشريعيتين طيلة شهر ماي لا يجب تأويله بشكل سلبي، معتبرا أنها مسألة عادية ومعمولا بها وتتم بالتوافق بين الحكومة والبرلمان وترتبط بوجود التزامات مهنية أو وزارية. دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى احترام الضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة ووضع حد لتوظيف القوانين الزجرية لتقييد حرية العمل الصحفي واستهداف الأصوات المستقلة. في العالم أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز، فيما ذكر مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار. حثت الولايات المتحدة أمس الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على دعم قرارها المقدم إلى الأمم المتحدة والذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز، فيما رجح دبلوماسيون استخدام الصين وروسيا حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار. ختم هذا المواد الإخبارية، يومكم سعيد.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة
3: إشهار.
4: مع كارت التوليد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
5: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند هذا، الكيلو خوخ ب 4390 في 6900. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

التسعة وسبعة دقائق. نهاركم زين، مرحبا بكم الناس الكل، أهلا وسهلا. موعدكم الأسبوعي من فضاء. شنو رأيكم الفضاء اللي تحكيوا فيه، تبردوا فيه قلوبكم، تطلبوا وتلقاو طول الستاندار حاضر على 70 164 280، كما اليوم تلقاو سالم هيك خدمته اليوم. السويعة هذه بالذات كونسنتري وكيفاش نقول أنا وكونساكري زادة ليكم انتوما كي تطلبوها على 70 164 280، باش نتناقش مع بعضنا في موضوع اجتماعي بامتياز اقترحته علينا واحدة من السادة والسيدات المستمعات. وأكيد راهو الموضوع هذا نلقاوه في كل دار، في كل عائلة، مطروح يعني من هوني ولا من غادي. موضوع شنو رايكم اليوم، موضوع المنطلق متاعه هو قصة. تكلمني سيدة كريمة تقول لي مدام شريفة أنا في حيرة من أمري. علاش؟ قلت لها كل مشكل أكيد إن شاء الله نلقاو له حل. قالت لي أنا نحس المشكل هذا ما عندوش حل. قلت لها شنو؟ قالت لي أنا عندي مشاكل في وسط عائلتي، في وسط ما بيني أنا وراجلي وعائلتي وعائلة راجلي. قالت لي أنا قعدت حيرة ما بين أني نحكي ونخاف كان نحكي على المشاكل هذه نخرجها من الدار، نحكي مثلا لأمي لعائلتي لصحابي ولا لشكون، الحكاية تو تكبر ويولي يزيد الماء زيد الدقيق، وين راني في الاخر ما نحبش نبعد على راجلي لا على عائلتي، على عائلة راجلي، لكن مانيش مرتاحة، لكن عندي برشا مشاكل. هاي قلت لها خايفة لا تحكي، وشنو الشوا الثاني اللي عندك مدام؟ قالت لي ما بين نقعد ساترة نستر ما نحكي حتى شيء، نبلع الهدرة كاملة كيما هي باش ما نقولوش المثل الشعبي، معنيها حايرة ما بين نحب داري ما تتمسش وما وداري ما يتدخل فيها حد، وما بين نحس راه يلزم شكون يتدخل. يا مدام شريفة ايه؟ قلت لها انتي ما وحاول لا اعرف لشكون تحكي ومش كل شيء تحكى. قلت لي المشكل فاكل فيك ما هوش في كل شيء تحكى. قلت لي مناش من سنسين نحكي وفيه غادي وين انا عندي مشاكل وغادي وين حايرة ما بين نستر ولا نتكلم. بالحق موضوع يلزم جماعة اهل خبرة، جماعة عندهم تجربة في الحياة، جماعة يعرفوا اش فما واش ما فماش، يعاونوها السيدة هذية بالراي. وفي الاخر هو الراي راهو ليلها وراهو عنا أرى حكيمة نجم، حتى انا راهو عندي ساعات النجم نعطي زادة راي على ضوء ما كنت نسمعه من السيد المستمعين. ولكن هات نتعاونوا الناس الكل، للعباد اللي في نفس الوضعية عندها مشاكل وتقعد حايرة ما بين تقول ما تقولش، وخاصة في نوعية المشاكل المسكوت عنها اللي حرام وما يصيرش وما نحكيوش وحشم وشنو هذا وش بيك حكيت هكا، تقول لي مشكلة كبير يا مدام ما نقولوا لي. اي سيدي شنو رايكم في الموضوع؟ الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس نجموا تتواصلوا فيها معانا وتعطيونا حلولكم وتجاربكم، كما زاد أيضا تليفوناتنا 70 164 280. أنا متونسة اليوم برشا بأنور بوجلبان زميلنا المخرج الجديد، زادا كان بحذاه بكري شوية أمير الجموسي، قلت له انتوما سبونسوريزي زوز أولاد جدد كل برنامج يسميكم خاطر محليهم. بالحق أنا واحدة من الناس نتعامل الساعة بال كي نغزر العبد شوف الوجه بشوش ولا فما ابتسامة ولا يميمتي كالعبيد العبوسين يميمتي الله لي يدورهم بي ولا يدورني بيهم محليهم، تلقاهم هكا ملي يعرضوك الصباح عسليمة مدام صباح النور، محليه محليه العبد المتربي، محليه العبد اللي يخلي مشاكله ويخلي مشاغله كيف يدخل خدمته يدخل بضحكة يدخل بابتسامة. ساعات أنا عندي وجيعة نغطيها بابتسامتي، ولا ساعات زميلي عنده وجيعة كي يشوفني أنا نبتسم نسيه زاده هو في القلق متاعه. وهكذا الحياة تمشي، ورغم أني أنا كي هبطت اللايف قبل الميسيون كملتها بالدموع على خاطر على قد ما فرحنا بزوز الأولاد جدد زملائنا المخرجين، في لحظة كي ريت حمدي لحول تذكرت أنه راهو إذا كان يدخلون نجمع جدد راهو حمدي بنسبة 90% مش يخرج من عنا ويحول الإذاعة أخرى 100%. فرحان أنت فرحان يا حمدي، بيعطيني مسرارة وحلوة وصحة.

0: 9:17 دقيقة ديما معاكم في شنو رايكم الناس اللي تتبع فينا في اللايف على صفحتي الشخصية. نسلم عليكم ونعتذر ربما على النوعية متاع الصورة دون لو سونس نخدمه اليوم. انا الخلل مني معني خليت السيبار والكل، ولكن قاعدين نتواصلوا، الفايدة في التواصل. موضوعنا المشاكل العائلية، المشاكل الأسرية، ما بين نحكي باش نلقى الحلول، ما بين لا نخاف نحكي نتفضح، يكون المشكل مربوط بزوز من الناس ولا في وسط عائلة، يوليو الناس كل يعرفوه، يولي هذا يزيد هذا ينقص هذا شنو، عشتوش التجربة هذية ووصلتوش في يوم من الأيام في الحيرة هذه، كيفاش توصلتوا وكيفاش عملتوا؟ مرحبا بكم. 70 164 280 هو نمرو تليفوننا اللي تتواصلوا به معنا. ليكيب كبير مزيان برشا اللي يسلم عليكم، حمدي أنور وفاء خلطت معنا، سالم عيسى على مستوى زاد أيضا استقبال مكالمات الهاتفية، شريفة الشريف. تتمنى لكم برشا خير، برشا فرحة، برشا حلول مزيانة للمشاكل اللي هيك هي طبيعة الحياة اللي نجموا نتعرضوا لها في حياتنا. أي شنو يا جماعة ناخذو أي برا نقولو ألو ألو على السلامة.
1: عسلامة أختي شريفة،
0: أي نهارك مزيان يا مزيانة؟
1: يعيشك زين أيامك، تحياتي ليك وكمال الفريق اللي عمل معك الكل.
0: يعيشك، شكون معنا حبيبتي؟
1: معك راضية.
0: ها راضية وخيتي شنحويلك؟
1: حمدولك نحورك.
0: راضية الفنانة؟
1: أي راضية الفنانة.
0: اسمع، عندك الخيار ما بين تحكي وبعد تغني ولا تغني وبعد تحكي، ويلزم الغناية في جوهر الموضوع.
1: باي نحكي بعد نغني.
0: نحكيو نحكيو هات نعود ونذكر. وراضية تجربة زواج قديش عندك؟
1: عندي 32 سنة. 32.
0: بسم الله ما شاء الله. راهو الموضوع هذي متاع اني نحكي مشاكلي ولا ما نحكيش، راهو مش مربوط بالمتزوجين، مش كل المتزوجين، حتى الواحد في حياته الخاصة معنا، نجم نكون انا صبية، نجم نكون عازب، نجم نكون معناها في فترة لجيت لهك لهك، اما عندنا مشاكل نحبو نحكيو، نحكي ولا ما نحكيش، كيفاش نتصرف في الوضعية هذي؟ اعطيني اجابتك.
1: والله الانسان كي يحكي يحب يخبط كي مشي يختار، معناها ناس تكتم الاسرار، معناها مش برشا، معناها واحد بس الدنيا هذه سواء امراه ولا راجل معاه باش ينقص على راسه كل مشاكل، مثلا يقعد في الدار معناها كتمة المشاكل هذيك، ويمكن يمرض يمكن نسي معناها هو وليلة الله سبحانه وتعالى.
0: راضية معناها أنت تقول تحكي ولكن تعرف لشكون تحكي، أنت مثال راضية يتصيلك مشاكل لشكون تحكي؟ نتخيل مش كيما في بداية العلاقة الزوجية، مش كيما تو خبرة 32 سنة أو الأمور تمشي وحدها، المشكل يجي وحده ويتحل وحده وانت تتفرج ولا لا؟
1: استنى
0: تعودنا
1: والله. لا بلاك في الأول نخاف، أنا ما نحكيش. لا في الأول نخاف ما نحكيش، نحكي حتى
0: الحب. كيفاش كنت تتصرف ماله؟
1: كنت ايش نصرف؟ نعمل على دموعي نبكيك مشوار وبعطيك
0: تعمل على عوينتك وبرا الله وصحة البدن.
1: أما طبعا هذا بحكم العشرة، حكم الممارسة الحياة وكل شيء، لحد ساعات نعديها ضحكة، ساعات
0: بدمعة
1: بدمعة، ساعات نحكي لشكون مثلا معنا ما نكثرش لعبات زي.
0: معناها عندك ديما
1: نحكي مع فلان وفلتين وفلتين وبعد الكل كيفاش معنا
0: موضوع خرج للناس الكل.
1: اي لا اذا ما انسان خاف تحياتك تعرفين اللي هو يكتم سرك ويعرف هو يحكي لك انت تحكي له زاده، مش انت تحكي له هو ما يحكيلكش.
0: فهمتك. معناه يلزم كيما انت تستثق وتحكي له زاده، حتى هو يعاملك بالمثل. اي
1: اكيد. اما شنو تحكي له وهو ما يحكي لك حتى، معناه مش يبيعك بعد.
0: واضح. باهي راضية، الموضوع هذا شنو هي يمكن الغنية اللي تجي في بالك ترى؟
1: هيا الله هي يمكن غنية تنسية.
0: هيا هيت يا راضية.
1: زيد احكي لي

0: ما شاء الله
1: هذه
0: عليك
1: أغنية
0: يا راديه، ما شاء
1: هذه
0: الله.
1: أغنية
0: شكون
1: بالشخصية عاد.
0: هادية جبيرة؟
1: لا لا
0: شكون؟ سوسنة؟ لا ما هيش
1: سوسن.
0: سوسنة الصفاقسية.
1: سوسن
0: بالحق
1: والله.
0: يا خويا زيد مع القديم، يا خويا يا خويا زيد معانا القدم، ما احنا والله نهبلوا محلينا والله. الله ينورك يا راضية، يعطيك الصحة
1: يا
0: اخو بخاطرك. هاي كيفيه هو مخرج

0: نزيدوا نحكي، وهو ديجا البرنامج اسمه شنو رايك ما نزيدوا نحكي، والتسعة واربعة وعشرين دقيقة. أي برا نمشي التليفون الثاني. ألو عسليمة.
1: ألو صباح الخير.
0: نهارك مزيان وبالخير مليان.
1: جلال قليل مال.
0: أه جلال وخيش نحويل.
1: شحالك لباس؟
0: آه اسمع أعطينا السر متاعك، كيفاش كي تطلب لذاعة أنت تتحصل وغيرك يقول لي ما نتحصلش.
1: إذاعة من عام 70 نتبع فيها التو، أنا مانيش قاري راني، أما الإذاعة اللي ثقفتني، نعرف كل شيء أنا، فهمتني؟ أنا كنت نخدم الراديو يبدأ من 6 متاع الصباح نسكره كان 8 متاع الليل.
0: آه بحكم صنيعي ونجار قلت لي.
1: فهمتني؟ أي كانت
0: إيه لا لا لا مش شنية علاقتك بالراديون ولا بالإذاعة؟ لا هذا ما نشكوش فيه، يلزم تكون عندك علاقة، ما احنا لشكون نخدمه. أما نحكي أنا يا سي جلال، كيفاش في ساعة نجم تتحصل على الإذاعة كي تطلبها؟
1: في البرنامج أنا ديركت
0: وقتاش تطلب أنت؟ وقتاش تطلب؟
1: ديركت مازال في
0: الانديكاتيف يمشي.
1: يعطيك الصحة.
0: تطلب 70؟ قديش عطيني نمرو الإذاعة ترى؟
1: لا مانيش حافظه،
0: انا مقيدو. اه تدخل التليفون 70 164 280. اي
1: اي
0: هذاك ها
1: برنامج شريف الشريف.
0: وطول تلقى روحك مع شريف الشريف.
1: اي
0: اي يا سيدي تنورني. اي سي جلال نعرف عندك ما تقول في الامور هذيا. هاي
1: هذا هو صعيب ياسر. هي انا بالنسبه هي ما وضحتش معناتها المشاكل بينه وراجلها واللي بينه وبين دار راجلها.
0: دار راجلها ورجلها، هو الراجل ما هو مش يتبع دارهم. شنو سي جلال؟ انت ما تتبعش داركم؟
1: فما اشياء بينه وبين راجلها، هي تسكن مع دار راجلها، ما المشاكل بينه وبين راجلها، فما مشاكل بينه وبين دار راجلها. المهم
0: احنا ناخذوا الوضعيات الكل،
1: ناخذوا الوضعيات الكل،
0: نمشي وناخذوا مشاكلها هي ورجلها.
1: مشاكلها هي ورجلها، لازم هي عندها شخصيه قويه. أنا عندي بنات ونعرف معناتها الطفلة راي. سامحني توا هما يتجراوا على العرس اللي يعني عرسته وجبت هذا راي. أنا مش سهل راي يا أختي، أنا مش سهل. أنا نرى فيهم، أنا والله يسخفوني تلقاها في 6 متاع العشية بتجوز الخدمة تاخذ في طرف خضرة باش تطيب لها عشا صغيرة. والسيد تاعك يقاوى رمي ساق على ساق ويشيش.
0: يا عليه بلكش متفاهم هو مرته، هي تقول له برا راجل يرتاح شوية وأنا نطيب.
1: مسكينة تلقاها وجهها أصفر وهي تعبة. هو السيد شيخ ترى في القهوة تقول
0: يا عجبي بلكش مرته مدلته. سي جلال انت عليه؟
1: لا مصلي عندي ما ندلال، وبعد يدور عليها تجرى لحاجة يرميها ويجيب غيرها.
0: ما الله أعلم، انت راجل وتعرفك تتكلم باسم الرجال، انت أدرى.
1: بالنسبة لي أنا هذية تكون عندها هي شخصية، معناتها فما أشياء تيجي تصبر عليها وهكا شاطها ربي، وفما أشياء ما فماش، زعما عندها شخصية تقول شخصية معناتها قوية تاخذ مواقف، معناتها فما حوايج ما تسكتش عليهم راهو. هي تعرف معناتها شنو من المشاكل اللي عندها.
0: ما هو فما حوايج أنا بيدي حكيت لها، قلت لها ما أعرف إيش تحكي وأحكي. قالت لي لا نكمل لك يا سي جلال الباهي السامح اسمعني.
1: الله يعيشك الله يعيشك.
0: قالت لي قالت لي ما هو المشكل في ياكل ما يتحكيش عليه. هو اللي فيه مشاكل.
1: لا لا ما انا نحكي مع امي، ممكن اخويا مع اختي ما كثرش، زعما لا ما صحتيش خاطر راهو هذه السر خرج من عند
0: زوز
1: راهو سي مابقاش يولي سر. فهمتني؟ نقولوا ولدي انا عنده شويه مشاكل مش يجي يحكي معايا، انا عايش مع ولدي كان صاحبي راهو.
0: ايه
1: يا خوري شفتي انا معدي 36 سنه عرس.
0: ايه
1: اما يكون هو عنده شخصيه.
0: إيه لكن انت جيلك وجيل مرتك ماهوش جيل ولدك وكنتك.
1: اي لا لا فما اشياء هي ما تتبدلش
0: هكا.
1: اي فما اشياء هي فماش جيل ولدي وجيل امي وجيل خني،
0: فما امور هي العرس نتاع الدار هما
1: ملا.
0: ما فماش دار كسوا عام 30 ولا عام 26، ما فماش دار ما غير عرس. دونك انتم
1: واضح الاشياء هي
0: واضح.
1: بالنسبة لي لما خاطر يرد حي تمرض بالعصاب وتبدا تقاسي، فما ممكن اللي يوسع باله مع مرته، فما اللي يبدا يغزر لها ويستنى لها يقول لها ربي يرحمك يشيخ وغيرها.
0: والله
1: بالنسبة لي لما فما اشياء ما تسكتش عليهم.
0: واضح
1: وربي يهديهم هذوما الصغار. تو انا نعرف ياسر بنات اللي انا عارف ما يدرسوش الموضوع من لولو. فهمتني؟ يا بنتي مش فايدة عرست، راك انت صبية تنجم تقوم بروحك، تنجم بوك يعينك، يجم خوك يعينك، اما كنت حيت ولي عندك زوج صغار حتى واحد ما ينجم يهزك.

0: لا لا والله تهز، والله يتهزوا. لا لا الوالدين اصحاح ما يسلموش في اولادهم، ما يسلموش.
1: يا شريفه والله اسمع الكلام راهو مش فايده في الكلام المزيان. واحد في اللزم
0: مش كلام المزيان. ما انا ما عمري ما ريت عائله تونسيه لو حت بنتها، ما نكذبش عليك.
1: موجود موجود، هم يتداوروا في الشوارع بصغارهم ويتبكاوا، ما عندهم. موجود موجود موجود
0: موجود.
1: انا بنتي بصغير صبيه، مش مشكل نجم نعطيها مصروف، ولا ما تولي لي بزوج صغار بثلاثه صغار، ما نجمش انا باش نقوم بها. مش مانيش مشوم باش نلوحها، اما ما نجمش، ما عنديش امكانيات.
0: واضح.
1: خوها ما عندوش امكانيات.
0: واضح
1: واضح، معناتها مش الفايده. ريري انا عارف.
0: انا راني فهمتك يا سي جلال، تو نتذكر تليفونك الاول بالكل، فهمت؟
1: أيوة.
0: راني فهمتك يا سي جلال.
1: تو الشيل هذا الشباب انت تو راهو موش، سامحني في الكلمه، موش انت مسؤوليه ضربه واحده. نرى فيهم راهو وش على القلب.
0: واضح واضح. ربي يهدي الكل.
1: ما تسكتش راهو، فما اشياء ما تسكتش عليهم راهو، خاطر بعد مش يرجع للصحه تبدنا تمرض بالاعصاب وتولي شنو شنو شنو شنو الحياه هذيا؟ وشنو الحياه هي؟
0: وتنجم تمرض بالاعصاب كي ما خذيتش الراجل اللي تحبه. انا رجعت لك لتليفونك الاول بالكل.
1: انت شنو تمرض بالاعصاب وبعد تخلص الكل، تخلص الفاتوره كامله.
0: ربي يقدر الخير ان شاء الله. سي جلال محليه تليفونك، محليه الواقعيه اللي تحكي بها في حديثك. وهيك هو راهو موجود هك وهك. اي تعرفوا شي كيفاش؟ اي برا نمشيو احنا لومضه اشهاريه، اش قولك يا حمدي؟ وترجع لنا ومضة أخرى في شنو رأيكم. نذكروا السيد المستمعين بموضوعنا الأسرار، ما نقولش أسرار، المشاكل العائلية، ما بين إني نحكي نخرج السر متاع داري، وما بين ويمكن نلقى حلول، وما بين إني نسكت باش نستر ولكن يمكن المشاكل تزيد تضعف. هذا هو تقريبا موضوعنا. مرحبا بكم على 70-164-280. مرحبا.
2: إشهار ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
3: ام جي يفرح قلبك كل يوم. في ام جي جمع سبت احد صومنا مع تحد لو دو 3 بواط طون لا غولات اويل فيجيتال 160 غرام ب 14 دينار و 370 في 19 دينار و 870. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: شريف الشريف معاكم في شنو رايكم؟

0: 39 دقيقة ديما معاكم في شنو رايكم فضاءكم الإذاعي اللي بدينا فيه التسعة ودرجة تقريبا وما زلنا معاكم إن شاء الله للعشرة متاع الصباح. مرحبا بيكم الناس الكل كلمتنا راضية وغنت لنا زيد احكيلي يا خويا وبدي وعاد لي كومنتيرك الجماعة في تبارك الله على الصوت في فكرتنا فيك الغنية يا راضية يا ودي جو كبير. ومن بعد كلمنا سي جلال القليل زيد أيضا باش يعطينا رايو في موضوع الأسرار. ما نقولش الأسرار المشاكل العائلية ما بين نحكي ولا ما نحكيش نحكي نخاف تولي فضايح وشمايت والكل نسكت أنا مقهور القلب يبدأ مقهور كيف أتصرف. هذا هو سؤالنا لشنو رايكم اليوم. هات نمشي التليفون هذيك الخلاصة من بعد نقولوها أي هات ما وين النشط من هوني وجماعة مادام عندي كاسك فوذيني كل حد يحكي واحد كل حد يغني واحد وإحنا هون أي برني مشي التليفون نمرو ثلاثة. مرحبا
1: ألو
0: عسليمة نهارك زين
1: نهارك فل سنحويلك
0: عليهم كعيبة ياسمين باللي انت صرفت فل وزيتو شوية احنا في تونس يمشي راهو الفل مع الياسمين معناه
1: والله شوية فيك والله
0: عايشك يا ربي ياخو بخاطرك حبيبتي عايشك. شكون معنا
1: مدام سعاد
0: مدام سعاد مغير لقب باي سعاد سعاد الباهية الجميلة ما تسكر راديو انا نزدنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله في الكواليس نزدنا المخرج هيك القوي هيك صاحب اللمسات السحرية هو مش يبدأ العشرة يا حمدي يا حمدي لحوة حمدي لحوة ترغزوا لي مش يبدأ العشرة السيد طارق بكورة مال الوين نشكر فيه هنا لا لا مال لا نشكره لا شيء اوه اياه مبركها مبركها مبركها ما هوش معايا اليوم طارق بكور اي برا نرجع لك يا سعاد الباهية شنحوي
1: والله الحمد لله
0: الحمد لله المشاكل العائلية هيك هندا الأسود يا هندا وينك شنحوي أنا ما عندي شيء يتخبأ يا هندو شنحوي سفا لبس المشاكل العائلية يا هندا الأسود حسب رأيك نحكي ولا نخلي الأمور مستورة ونتقهر كي نستر نحكي ما نحكيش وكي تقعد أنت كيكة تتبغدد تطلع لك غصة شتعم ها أسعد تراسلنا أمل أنا وشكون مشاكل عائلية معناه أنا والوطن العربي عيلتي قلت لك عيلتك هي دمك طايح هلا ما يطايح طايح بي مدى اي سعاد هيت حبيبتي اعطيني رايك
1: والله رايي المشاكل ما دابيها تحكيها راهو اذا كان انا فاهم تحكيهاش ما تحكيهاش راهي مش تكبر المشاكل يعني تمشي يولي مضره فهمت يعني هي مش تكتم السر هذيك مش تولي مضره ليلى ولعائلتها
0: نمشيو بالخطوه معناها سعاد انت معانا احكي
1: وكي تحكي تعرف لشكون تحكي يا عماد انسان تحكي
0: دونك نحكي لكن نختار معناها حسن اختيار
1: اي ترتاح هذاك ترتاح حتى نفسانيا ترتاح راهي فهمتها ما تقعدش تغص تغص ونفهم معناتها هي حكيت يعني مثلا مشكلة ولدها مشكلة بنتها تحكي رجلها فهمتها هو معناتها يعني يخدم طول النهار وكل شيء موش بحذام وكل شيء نجي في الليل ما تحكي له على مشكلة بنتها ولا ولدها يفضوها فهمتها يفضوها المشكلة هذه مهما كانت رأي مهما كانت مهما كانت معناتها نوحة المشكلة معناتها فهمشي سواء عويسة ولا مش عويسة رأي تتحل بالتفاهم مع الراجل معناتها مع المرأة والراجل معناتها هنا يوليوا معناتها فهمشي يوليوا متفاهمين يوليوا يزيدوا أكثر معناتها يتفاهموا فهمتها وتولي معناتها تفضل المشاكل هذيك ويعيشوا مرتاحين بإذن الله
0: واضح معناها انت نحكي نختار لشكون نحكي واكيد الحلول توجي
1: اي الحلول تجي اي مهما كانت نوحه راهي مهما كانت نوحه لازم تحكي انا من رايي هكا
0: اسمع انا قاعد انت تحكي وانا نقرا في ميساج قاعد يجيني اوفوريا ميزور معناها في نفس الوقت ما زلت مليت وتحكي وتكتب وانا مش نحاول نقرا تقول انا عروسه ما عنديش برشا اوكي يا صديقتي مانيش مش نحدد المده قولي انا عروسة ما عنديش برشا عايشة التدخل من شيرة حماتي تحب تتدخل في حياتي الخاصة انا وراجلي حتى في الامور الخاصة جدا وتمشي تحكي للناس الكل قتلك وتمشي تحكي للناس الكل
1: ربي يهديها هي ربي يهديها
0: بكيفاش تحل المشكل هذا راهو يقلق
1: يتحل بالتفاهم. معناتها تجي وتقول لها انت نحسبك كيف امي وتحكي لها وعلاش تحكي هكا وكا، معناتها ما تنفعلش معاها، هي تحسبها كيف امها. فانت
0: ما تنجم تجي تحكي معاها وتقول لها يا حماتي ولا يا تتا ولا يا ماما ولا يا ندري شكون شو تعيط لها ولا اللي هي يا صديقتي امان، مش انا انت تجي تدخل، ما يتولي تقول لها انت وش بيك وانت وقت جيت ومش تربيني ومش توريني كيفاش نحكي.
1: بحاول لا بحاول لا، اذا كان هي تلقاها معناتها تمشي تحكي لها، يعني نقولوا معناتها بتربية وكل شيء، فهمتي؟ ما تنفعش معها تحكي لها بالسياسة، معناتها انت نعتبرك كيف امي وتبوسها وتبوسها من جبينها زيدا، معناتها
0: معناها انت يا سعاد مع المواجهة، معناها ماذا بيك هذه العروسة تواجه حماتها وتقعد معاها وتقول لها راني تقلقت من الامور هذية وما نحبش اسراري تطلع للعبيد الكل.
1: ماذا بيا؟ اي ماذا بيا ما نحبش المشاكل هذية تكبر اكثر من هكا، وانا نحب معناتها نعيش سعيده مع راجلي ومع
0: اه. وقالت لك قالت لك انا ما حكيتش اما ولدها يحكي معاها، ما قالت له انا نحب نعرف كل شيء كان عجبكم وكان عجبكم، ما كانش مانيش راضي عليك، او كان زدت يا عروسه شويه كفوحت الهدره، ما كانش مانيش راضي عليك.
1: ايه هي تحب تعرف كل شيء، اما يقعد في الدار ما يخرجش السر هذيك.
0: هي هي تحب تعرف باش كي تعمل قاعده مع الجويرات تلقى ما تحكي بالله، وينك يا سعاد اختي؟ هذه اجواء عندها العروسه، هذه هذه عندها اجواء كبيره. تقول لها تعطيني نمروهم بعد نحكيو في الكواليس تو نعطيوها الدواء معناه ما يخرش ميه. يعطيك الصحه يا سعاد، يعيشك محلى تليفونك، نحبوك ديما معانا في ذات صفاق سي سعاد الباهيه، يعيشك
1: بارك الله
0: فيك، يعيشك. بعد سعاد شكون عندنا؟ بسلامه سيد المخرج، وين الموزيك والكل؟ هذا شكون السيد هذا؟ خلطت انت، انت خلط انت، انت ما تعرفش اللي انا بالحق طارق بكورة، انا مبكر نقول لهم يا ربي وقتاش يجي طارق بكور يخدم معايا، يا يا طارق يهديك رمز الورب على الدراج، نحب الحصه تمشي منظمه طارق كيما مشينا من رجلي باهية. لا زيد مع اخراج طارق بكور وحده راه قال لك حمدي لحول، قال لك اي طارق اني
2: قال شكرا
0: اسمي. ايوه بدينا وعلى النبي صلينا، يلا بدينا اي يا سيدي اي شكرا شكرا لسي طارق. ناخذ تليفون طارق ما يسالش، اوكي انا ما نحبش نغشك يا طارق، لا تزيد تلانسي لي حاجه اخرى. اي برا هيت ناخذ تليفون. الو على السلامه.
3: صباح الورد،
0: نهارك زين.
3: صباح الخير سي فاطمه،
0: لاباس؟ مرحبا يا مدام لميا، قوي لي في صوتك شويه يا اختي.
3: الله يبارك عايش.
0: اي نهارك مبروك.
3: الحمد لله.
0: ايش نحوي للصحه؟
3: الحمد لله ربي يسر لاباس الحمد لله.
0: اي مدام لم يعطينا رايك. اي
3: والله المشاكل الانسان يحاول، ماذا بيه ماذا بيه ما يحكيش، يحاول كفاية. اما هو الانسان طاقة كما قلت انت، يقضي يعبي في قلبه راهو يوصل لمرض، معناتها ثم حاجات تتكرر، حاجات تتعب. اما مش كل شيء تحكى، مش الناس الكل تحكي، لازم تعرف شكون تحكي.
0: احنا الاشكال في ياكل مش كل شيء تحكى، هذاك هو وين راهو ساعات يعمل مشاكل يا مدام لميا.
3: ما هوش كل شيء كي يبدا حاجه اسرار تاع ناس اخرين، معناتها انت ما تخرجهاش. اما حتى خاصك انت تنجم تحكي لانسان عندك فيه ثقه يعطيك راي يوجهك كيفاش تتصرف. فيها بيس معناتها يعاونك. اما يكون انسان ثقه 100%. وقتاش نقول ما نحكيش، وقت بدا اسرار تخص غيري ماذا بيا ما نخرجهاش، فهمتي؟ حاجة أخرى مفيدة، الإنسان راهو يتعب، البشر طاقة، إذا كان معناتها وصل النيفو إنه ما عادش ينجم يعمل، ما عادش ينجم حتى يقرر، يولي قراراته غلطة.
0: واضح مدام لميا، يعيشك مدام لميا، شكرا على على تليفونك وخاصة ديما على رأي. لا مازلنا يا ودي ما مسك الختام 9:41 دقيقة تشبيك حمدي وين مشى يا خياني؟ قولوا
2: في طارق
0: مش الكل تو سي اي باهي مالي هاي كملها من الكل لي. عمل شويك الكل تو في البرنامج نتاعي
2: خير وبركة
0: باه ما يسالش. نشرة جوية مازال نشرة، ويني نشرة جوية؟ أخبار اليوم، أخبار البورصة، عندك شي حاجة على أخبار البورصة؟ عادي راهو عادي عادي، خذ راحتك طارق بكور، خذ راحتك. وين أنا ناخذ راحتي من هوني؟ منوش تحكي لي تقول لي يا شريفة بعد ما تصبح علينا، تقول يا شريفه راهي تبدا عندك مشكله مع شكون من المستحسن راك تحلها ما بينك وبينه، اما كي تحكي لاكثر من عبد الامور راهي تكثر، وراهو مش كل انسان يعطي راي وتنجم تكبر الحكايه. خديجه تقول لي راني نكتب وانا مستعجله، مشاكل مع الزوج ما تتحكيش، أما مع أهل الزوج النجم نحكيها مع من نثق فيه. آه يا خدوجة، في ساعات مشاكل مع الزوج ولا مع الزوجة هي هي المفتاح متاع العلاقة متاع الأسرة كاملة. في وينك أنت؟ أي أم الصديق شو تقول؟ ولا الصديق نتخيل. يا عزيزة قالت لي راني حكيت لخت راجلي. يا طارق هذه على قياسك، كبرت بيها كبرت بيها. حالة الطقس، كل ما يعطي باللطف يا وخي، هيك الواحد شن نجم نجيو. أنا أقول كل ما يعطينا باللطف، إن شاء الله على قد الابتلاء على قد الصبر وسع البال. نحكي الحكاية متاع المرأة. مثال سيد المخرج أم الصديق يا عزيزة قالت لي حكيت لخت راجلي كبرت كبرت بيها يا أخي، وليت توري كبرت بيها أخي، وليت توري في ميساجاتي وتحكي بيا، قررت ما عادش نحكي وتفاقمت المشاكل مع راجلي. حكيت لحماتي نفس الحكاية، تحكي بيا زادة هي وتزيد في الأحديث وففحتني. برا عاد قلت يا وخيتي لو حالك يا مدام، ما عادش نحكي لحتى حد من عائلة راجلي. أما يلزمني نحكي لشكون العبد يفهمني ينصحني، ويلزم خاصة نختار لشكون نحكي. هادية صبح علينا وتقول مدام هادية قدورة، تقول لي شريفة راني ساعات نحكي شنية ساعات تحكي لعائلتك تكثر المشاكل، بعد شنية العائلة وترجع على الأولاد، معنيها نص نص. أم بشرة تقول لي الثقة كان في ميمتك وخياتك ويوفى الحديث يا النشرة الجوية. هاد تليفوني آخر. ألو عسلامة.
2: صحافة اليوم.
0: عادي عادي جدا، كل شيء يتعدى مع طارق بكور. عادي عادي جدا، هذا لفاح، هذا لفاح عادي. أنا لحمي زنا، أنا ما عادش طارق، عدي اللي تحب. عادي. عندك شي ورقة متاع حتى أخبار تحب تعديها تو؟ عادي عادي طارق، ويخذتك على قد عقلك يا طارق، ما عنديش حتى مش ساعة البيت كهو يجبر المكسور. أي بر نمشي لتليفون نمرو 5. ألو
4: بح النور.
0: نهارك مبروك.
4: نهارك أسعد وأحلى الأيام. نهارك كله. نهارك ياسمين. نهارك زين. يا مدام شريفة
0: حبيبتي كثر خيرك. شكون معايا؟ شكون معايا؟
4: معك فلة من محرس. إن شاء الله نهارك فل ياسمين.
0: إيه بكري قالوا لي نهارك فل، قلت له أختي زيدني شوية ياسمين عاد شوية. جاتني فلة شخصيا المرة هذه والله العظيم. النبتة كاملة. ربي ربي يفوح أيامك إن شاء الله.
4: الله أجمعين إن شاء الله، إحنا وجميع المستمعين يا رب.
0: آمين يا رب آمين.
4: أنت تحكي على المشاكل برنامج معناها الموضوع أنت على المشاكل يا مدام شريفة.
0: لا الموضوع هو متاع نحكي ولا ما نحكيش مشاكل.
4: والله أنا أقول لك بنات اليوم صلي على النبي عندهم الزهر كيفاش يعملوا المشاكل، خطر من نهار لول ساكنين وحدهم ما شاء الله في داري، حتى كان عندهم مشكلة يحلوها وحدهم بينهم بين دارهم.
0: يا ودي بنات اليوم بنات اليوم يهبطوا على الفيسبوك مدى فما جروبات يهبطوا فيها مشاكلهم.
4: والله ربي يهديهم، والله ربي يهديهم كهو. لو كان ما نسكن قبل كيفنا احنا مع لحماته ومع اخوة الراجل ثلاثة واربعة وصغار البنت، والحمد لله والشكر لله تجاوزناها الكل وعدينا وصبرنا وكي تحكي راهو مثلا مشكون عند مثلا مشكون يخبي لك سرك يا مدام شريفة. مستحيل. انا جربت معناها من قبل، خطرني انا زمنية مانيش متاع بنات اليوم. معناها
0: انت قديمة زادة؟
4: قديمة برشا انا
0: حتى انا قديمة، فهمتي انا لمت فاهم. طارق بكور، طارق بكور اقدم واحد. هند قديمة زادة؟ هند قالت لي حتى انا قديمة، اما بكور هذاك من التراث واليوم فما نشاط وندوة بمناسبة شهر التراث. نورمال مونت يا طارق راك غادي موجود معنا يقراو يقريو عليك الطلبة، انتي تحفة صحيت تحفة نادرة. نورمال مون يقريو عليك الطلبة
4: ياك فهمت. وكي ما نعرفش انا خاطر انا تعدت عليا وكي نحكي ساعات نلقى روحي اللي حكيته يوصل لأخوة راجلي،
0: وحتى لو كان يوصل كيما هو معنا يوصل ومفوح
4: ومفوح متنوش. أما كي نسمع حد حكيت لها كلمة وعودتها عليا واختراج لي عودتها لي، راني ما نجيش نبققها وحش أكون قل لها إش بيك قلت وقلت أنا وصلت لك لحدي، راني نقص عليها بقيت أقول لها حد شيء ونقعد نغزر لها بيها وكهو.
0: من غادي عرفت صاحبك معني
4: يعطيك الصحة، أعرفه بوجهه وخليه
0: واضح.
4: يعني أما إذا أنا باش نحكي كل شيء ساري متاع داري ولا حاجتي مشاكلي متاع متاع راجلي قبل الله يرحمه ولا حاجة هذيك ما نحكيهاش خاصة بي، خاطر السر إذا كان فات سنين ضاع وإذا فات ثلاثة ساعة.
0: وليلى الشعري قالت لك نمشيو في نفس الخط، وليلى الشعري قالت لك كان الكلام من فضة يكون السكيت ذهب، وطارق بكور من غادي قال مش تقول انت من غادي طارق هاك ما قديم عادي قديم ورينا خبرتك في الموضوع تراش تنجم تقول الله لا يورينا يا وخيتي دراش قاعد يحذر يا وخيتي يا لندا راهي اذا قاعد
4: لازم يحذر في حاجه باهيه
0: لا هو
4: واسمع في حاجه سمحه
5: الدنيا زينه زينه
0: وديما ماشيه
5: جرب معنا
6: جرب معنا
0: لا سي هكا هكا مريقلي مريقلي هكا هكا صبر صبر يا فله برا فوح ايامك
4: والحمد لله
0: وتعديت
4: الامور وتعودنا كل شيء
0: وتعديت
4: انا الحاجه الوحيده اللي نحكي سري عندي ولدي
0: تحكي انت ولدك مع بعض
4: انا ولدي هو ما يخبى عليا شيء ولا ما نخبى عليه حتى الان باش نتدخل في خصوصياته وهو مرته ولا نقول له نحب نعرف عليك كل شيء مستحيل
0: شمني فيها من الزوز عاملين جو يجي واحكيوا لي ما عندك عندكم مشاكل شدوا داركم يزينا من المشاكل اللي عديناها مقبل
4: هكا هو واضح. عنده حاجته يتحمل مسؤوليته هو وياها خاطر هو يختار هو يتحمل مسؤوليته حاجتي انا وياه ممكن انا باش ندخل في اسراره ولا في ننصحوا في حاجات انا باش ندخل في مشاكل واش ندخل في مشاكل ولدي يقول له نحب نعرف عليك كل شيء ولا ما نرضاش عليك سامحني فيها المراه هذه
0: واضح يا فله محليك راك تهبل اي حنين الغربي تسلم علينا قالت لك وسكتوا وسكتوا مش في الاخر صلحت الراديو اني نسمع فيكم يا فرحنا يا هنينا هاي يعطيك الصحه يا فله سيد المخرج كيفيه تليفون زيد ولا احنا تحت رحمتك راهو معنا اللي تقول انت احنا مبروك شويه موسيقى معانا ما فيها بيس سيد المخرج ويفرح قلبك وسمحنا سمحنا على التعب الو
7: الو
0: عسلامه
7: عسلامه
0: معنيها انا انت نمره 6 من 6 كلمنا كان سي جلال راجل امان وينكم يا رجال اعطيوني رايكم في الموضوع صديقتي شكون معايا
7: صباح رحمه
0: يا رحمه محليها اسم رحمه
7: حليمك
0: ان شاء الله تاكل لحمه في العيد
7: الله يدق ربك
0: ويبدا العلوش بزوز ملايين ونص كيما البارح سمعت
7: لا انا شريت بزوز ملايين ونص
0: البارح الراجل قلت له نحكي وقال لي شعملت وشعملت قلت له انا شمك فيها خليني على شيره انت شعملت قال لي والله الحلاف عيني عملت زوز ونص هي يا خويا قلت له اصدم وشمك وراسي سد زوز ونص علوش مال البقره بقديش وليت هاي برا يا رحمه الباهيه المزيانه هاي
7: يعيشك
0: هاي كيفاش تو الموضوع
7: انا مثلا موضوع كيما هكا نمشي نحكي شخصيا مع اللي عملتي مشكله نقولوا احنا
0: صاحب المشكل
7: ايوه
0: شخصيا تقولوا جيتك انا شخصيا نعالج معاك المشكل
7: ما فهمتش ولا شوفوا مع طرق اخرى فهمتي
0: مثلا احنا نلوجوا على الطرق الاخرى مدام
7: مثلا بطريقتي انا الخاصه نعرف كيفاش نحكي معاها مثلا مش فهمتش شكون قريب لينا يمشي يحكي معاها
0: انت ركحت الامور مع مراه وصديقه اي انا فهمت وحدي هاكا انت وحتى هي تفهم روحها اوكي رحمة تحكي عليك يا صاحبتها اوكي فهمنا
7: لا عندي انا صاحبتي نحكي لها كل شيء
0: تحكي لها وهي تحس وتحس كي تحكي لها سلمنا عليها اما يا رحمة تحس كي تحكي لها اولا معناها سرك في بير اثنين تحس تفيدك بالراي رايها مفيد معناها واضح
7: أسرة 11
0: سنة 10 ربي يدومها يا رحمة يعطيك الصحة وربي يحفظكم إن شاء الله وربي يعينكم إن شاء الله يا رحمة يعيشك بعد رحمة نمشي الليلة تقول لك لسانك صوينك إذا صنت وصانك وإذا خنت خانك أكيد موجود برشا اللي صبحوا علينا ويسلموا علينا نيلة نيلة بن عميرة نهارك مزيان حتى أنت يا نيلة ومحلى النوار اللي بعثتهن شنعملوا احنا تو شنعملوا احنا تو سيد المخرج هي التليفون اما اخرج
5: في الويكند
0: انا قلت لك شنعملوا قلت لي في الويكند اي فما برشا انشطة نعملوا مارش في الويكند مزيان نجموا نمشيوا نعملوا حفلة علاش لا عادي عادي يا طارق اعمل اللي تحب وانا من هنا نقول اللي تحب ميساج انت وقتاش تقابل معايا مرة اخرى وقتاش نهار الاربعاء الجاية تبدا معايا نصفي ونلعبوا التصفيات وقتها فهمت نعملوا النهائي انا وياك عين نمشي التليفون اخر نمره 7 مرحبا
8: الو
0: عسلامة
8: عسلامة نهارك زين شريفة
0: نهارك مبروك حبيبتي شكون معايا
8: معك مدام سندس
0: يا مدام سندس شنحوي للصحة
8: الحمد لله
0: الحمد لله
8: الحمد لله
0: يا مدام سندس قل لي
8: يا لالا بالنسبة هالقيل والقال هذو ما هوش
0: به
8: وين الكلمة اللي ميهزهالكش انا مش اقولك اخر كلمة وهو الكلمة
0: هيتها
8: الكلمة اللي ميهزهالكش قلبك ميهزهالك حتى انت
0: واو
8: شنو رايك في هالكلمة
0: واو اقيس القارة اسمع قالت لك الكلمه اقيس القاره على بالنا بيك بعد شويه الكلام الطيب. قالت لك الكلمه اسمع الكلمه اللي ميهزها لكش قلبك ميهزها لك حتى انسان
6: يرحم بو
0: مسكن هالقليب قداش يهز في كليب قداش يهز في تعب وجيع
6: يعمل يزمو يهز بلاش يعمل الحياة تجارب انت لو مره مثلا حشكت تلدغ ثاني مره تلدغ ميزل شيء تعمل مشاكل ولا حتى شيء كلمه يهز قلبك وتقعد تحدث حتى الغدوه لبعض غدوه هيك هو انا عندي انا هذا رايي
0: واضح
6: يعيشك
0: لخصت وجبت الرسمي في الرسمي يعطيك صحة مدام سندس ونهارك زين إن شاء الله
6: يعيشك
0: يعيشك دخلتين عمل طلع على الباج نلقى منصورة جويدة وأكيد نحييك من الناس كل راه ونسلم عليك من الناس كلك باش نحاول نقرأ اللي كتب لي حاجات في جوهر الموضوع معناه فهمتوا مثلا منصورة جويدة بعد ما تسلم علينا تقولي المشاكل العائلية يا شريفة من المستحسنة تكون ما بين أفراد العائلة في السر اما ساعات راهو كي تكون العائله في شده من المفروض نحكيه ولا نشكيه لاقرب انسان للعائله ويكون تدخل الافراد احسن نقول لهم مثالش خلي عائلتك المقربه يتدخلوا بالصلح وربي يهدي ما بيني وبينكم انا احنا في هالسردوك الريش وصلت التحيه متاعك يا مدام منصوره ساميه فوراتي تقول لي الاحسن حل المشكل يقعد في الدار وما يسمع بينا حتى حد الكلمة الطيبة التصرف كل شيء راهو يتصلح واللي الحق هذا يا راي والله أعلم. درصاف أعطتكم نصيحة قلت لكم انظر للحياة كأنك تنظر إليها من شرفة تطل على شاطئ رائع. هات نمشيو للبحر يا درصاف ومن بعد نقول لك فاش ننظر لهنا الحياة هات عطينا نمشيو. مدام سميرة قليل تسلم علينا ونصبحوا عليها ومحليها قالت راني جيت مع حنان بن جماعة في بالاحتفال بالقابلات وبالجو هذيك. اما تقول لي يا شريفة اليوم فيما يخص موضوع اليوم تقول لي على حسب ما فهمت المشكل اللي مش تطرحها اليوم على العلاقات مثلا الحميمية ما بين الزوجين هذه راهي تكاثرت بكيفية كبيرة. حلولها اولا يلزم يكون فما تواصل ايجابي ما بين الزوجين الاتصال بالمختصين او جينا الجوهر الموضوع تحكي لجارتك وتحكي لبنت عمك ولمك لا فما خاطر بما اني غير درج دونك بدينا نوصلوا للحلول. احكي اما احكي للمختصين ما تحكيش بوه على اخوهم بعد توحل. نكمل نقرا المدام سميره خاطر حسيتها الموضوع جدي برشا ومحليه وتنجموا تدخلوا على الصفحه الرسميه لاذاعه فاقس وتكملوا تقراوا اللي كتبته. المهم تقول يلزم تتصلوا بالمختصين في الميدان في كل ما يهم الصحه مثلا الإنجابية وغيرها فما أطباء نفسيين فما طب نساء توليد فما برشا أمور. التواصل الإيجابي يا شريفة راه هو حجر الزاوية. برشا أزواج يلقوا صعوبات في التعبير على احتياجاتهم مخاوفهم تطوير لغة الحوار راهي مبنية على الثقة والاحترام المتبادل هو أول خطوة لتجاوز أي عقبة. وبرشا كلام مفيد جدا كتبته لنا مدام سميرة ألف شكر ليك مدام سميرة. عايدة زغل تقول لي صحيح تعرضنا البرشا مشاكل في الحياة كان عندي رجل أختي الله يرحمه قديش تعب فينا في حلين مشاكلنا المهم الأمور لباس. عبدو أمولة تسلم علينا وتقول راهي السترة باهية بارشة ربي يكرمنا بالعقل للزوجة الصالحة وقبلهم رضاية الوالدين وسرك دو بريفيرونس يقعد في الدار. فضيلة تسلم علينا الناس الكل من جبنيانا. أمينة بن غرسلة تقول محليه البرنامج يعيشك يا أمينة. عمو منظر كالعادة يصبح علينا هوديريجين. أنا قاعدة نتصفح ونشوف نلقاشي زيدا أيضا هكا راي معنيها فيه استثناء. هند عبيد بعد ما تسلم علينا تقول لي يا شريفة زيتون كيفاش البيوت راهي أسرار ما هوش باهي تحكي بأسرار بيتك حل مشاكلك وحدك على خاطر ممكن إذا ما تحلش المشكل راهو ينجم يزيد يتعقد بالتدخلات الخارجية. تقريبا الموضوع واضح عندكم الناس الكل. شنية الأغنية هي اللي مش نختموا بيها شنية لا شنية اللي قلناها بك أيوة أما السنة اللخص عادي أنا صحيت لأول مرة طارق بكور عنده سرعة البديهة وسريع وعرف الأغنية ما خرج ليش حاجة أخرى. اي سيدي، اولا نحب نقول لكم راهو انا نفرح كي نخدم مع طارق ولا مع اي زميل، خاطر كل واحد عنده بصمته. طارق كي نخدم انا وياه فمك الضحكه راهي مضمونه مش تصير، كي نخدم مع حمدي اكيد زاد فما تميز، كي نحكي مع نخدم مع فيصل مع سمير مع مراد مع الاولاد الكل متاعنا واكيد حتى مع اولادنا جدد زاد ان شاء الله لو تكون فما بصمه مزيانه هي اللي تخلي المعلومه توصل. وفي نفس الوقت انا واحده من الناس نحب المعلومه توصل ولكن بسلاسه، انك تحكي ولا ما تحكيش انا اقول لك احكي، خاطر كي تكتم ياسر نجم الموضوع يكبر اكثر من لازم ويكون انت قليبك صغير ويتعبى لوين مش ينفجر، وتنجم تاخذ قرارات غلطه وتنجم من بعد تندم. هو دي ما احنا نقوله ما نندموش ونقوله تعلمنا، اما يعني ساعات تجي فرصه وانت ضيعها، ولكن اعرف لشكون تحكي وقتاش تحكي، وقد ما يكون المشكل معقد والا غير متعودين نحكيو فيه كوم سي تابو، معناه من المواضيع اللي جماعتك حرام وما يصيروا شو هذاك، تحكي فيه هو بالذات ولكن مع المختصين باش يعطيوك الحلول السليمه والدقيقه. انا ما نخافش نقول اللي في قلبي، تعبير على الحب ما عنديش معه مشكل، حتى التعبير على التعب ما عنديش معه مشكل، على خاطر ديما نقولوا نتعبوا فتره تو نرتاحوا ان شاء الله. نخليكم مع نغمه مزيانه بعد شويه الكلام الطيب اكيد جدا. ما نعرفش انت ايش عندك يا هند، نصف النهار لا بحذانا وبرها جيت نتونسوا بيك كله ليش عندك؟ اليوم اجواء كبيره قالك عنا في النادي وانتخابات يا دنيا واجواء واجواء. يا سيدي تعرفوا شي، انا نتقابل معاك في مواعيد اذاعيه قادمه كي نكتب وكان حياتنا القدره. بسلامه الناس الكل.

0: فاقص
1: الأخبار.
0: أهلا بكم. انطلقت في الساعة الأولى من صباح اليوم أولى رحلة الحج من مطار صفاقسين الدولي باتجاه المدينة المنورة، وعلى متنها الدفعة الأولى من حجيج صفاقس الذين أجمعوا في تصريحهم للأخبار على حسن التنظيم وسلاسة الإجراءات. نفذت إدارة التراتيب ببلدية صفاقس اليوم بالتعاون مع الأطراف المتدخلة تدخلا ميدانيا كبيرا وغير مسبوق بمنطقة حي لحبيب وتحديدا بنهج الأردن، ما أسفر عن تنفيذ سلسلة من قرارات الإزالة والغلق لمحلات مخالفة قامت بتعديات صارخة على الرصيف والمساحات العامة. يحتضن البهو العلوي للمسرح البلدي بصفاقس صباح اليوم ندوة فكرية بعنوان التراث والموروث الثقافي، أي دور للشباب في المحافظة على التراث وتطويره ضمن الدورة 35 لشهر التراث. قامت وحدات الحماية المدنية ب 344 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور خلال ال 24 ساعة الماضية من مجموع 524 تدخلا حسب ما أكده اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية. شنت قوات الاحتلال الصهيوني سلسلة غارات وقصف متفرقا استهدف عدة بلدات في جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط 4 شهداء و20 جريحا وفق حصيلة أولية، كما وجه جيش الاحتلال إنذارا عاجلا بالإخلاء إلى سكان 6 قرى في المنطقة. أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز، فيما ذكر مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب، تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير هذا الصباح وكل صباح. مرحبا بالجميع في متابعة حلقة جديدة من برنامجكم الديني الاجتماعي الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة اليوم الجمعة 21 ذو القعدة 1447 للهجرة النبوية الشريفة 8 ماي 2026 ميلادية 70 يوم في فصل الربيع. أوقات الصلوات بالنسبة لليوم الجمعة الظهر نصف النهار 21 دقيقة، صلاة العصر 3:58 دقيقة، صلاة المغرب في 7:10 دقائق، وصلاة العشاء في 8:45 دقيقة. تحية كل الفريق العامل معنا هذه الظهيرة من الآن حتى ينتصف النهار في العزف التقني على الكونسوليت. حمدي لحول وفاء بن عياد في التنسيق العام للحصة، سالم في انتظار واستقبال مكالماتكم الهاتفية على أرقامنا المعتادة 70 164 280. إرساليتكم القصيرة نستقبله على 5 3 3 5 3 7. الكلمة الطيب كل يوم جمعة، الصفحة الخاصة بالبرنامج على الفيسبوك تلقاوها بالعربية إضافة للصفحة الرسمية لإذاعة سفاكس راديو سفاكس بالفرنسية مينشكيل. ومرحبا بكل مشاهدينا ومستمعينا في كل الدنيا على www.radiosfax.tn. الكلمة الطيب كالعادة من إعداد وتقديم الأستاذ الشيخ أحمد بوشحيمة وصديقكم قيس القارة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذي وشيخ العزيز.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومثل ذلك على مستمعينا الكرام. أهلا وسهلا بالجميع، أسعد الله أوقاتكم، بارك الله أيامكم، متعكم الله بالصحة والعافية والأمن والأمان. نبدأ حصتنا كما تعودنا بدعاء الافتتاح. فتح الله علينا وعليكم فتح العارفين بالله والحمد لله، وبعد حمد الله البر الفتاح والصلاة والسلام على رسول الخير والصلاح سيدي وحبيبي محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه نهج الهدى والفلاح. اللهم يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة التي لا ترام، يا ذا الفضل والجود والإنعام، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. اللهم أننا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده وشر ما جاء به الليل والنهار. اللهم يا مجيب السائلين، يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين المضطرين، نسألك أمانا من الفقر، ونسألك أمانا من الغم والهم، ونسألك أمانا من الغدر والذل، ونسألك أمانا من المحن والفتن، ونسألك أمانا من ظلم الطغاة وبطش الجبارين. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين. اللهم أنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا من لا تراه العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا تؤثر فيه الحوادث والسنون، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأذقنا برد رحمتك وحلاوة رؤياك.
0: أمين.
1: اللهم اجعلنا نخشاك في السر والعلن، وفي المسرات كما في المحن. وارزقنا يا رب تقواك على مر الزمن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارحمنا إذا انقضت آجالنا، وانقطعت أعمالنا، وضمتنا قبورنا، ونسينا أهل الدنيا. يا رحمن الدنيا والآخرة، يا رب العالمين.
0: آمين.
1: اللهم رب البلاد والعباد، أصلح أحوال البلاد والعباد. اللهم اشمل بلطفك كافة أرجاء البلاد، واحفظ وطننا وسائر أوطان المسلمين من القلاقل والفتن والمكائد والمحن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الرعاة والرعية والأزواج والذرية، واهدي شباب المسلمين، واهدي بنات المسلمين، ويسر لهم أبرك الزيجات يا رب العالمين، وحفنا وإياهم بألطافك الخفية اللهم فرج عن المرضى والجرحى والمصابين والمكروبين والمنكوبين، واقضي يا ربي دين المدينين، وتب يا مولانا عن العصاة والمذنبين، وانصر اللهم من نصر الدين والمسلمين، واخذل خاذلهم يا قوي ويا متين يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين، وخذه أخذ عزيز مقتدر يا عزيز يا مقتدر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن شاركنا مجلسنا هذا بالعمل معنا أو الاتصال بنا أو الاستماع إلينا، ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه، ولمن دلنا على خير أو أعاننا عليه، ولكل من أوصانا بالدعاء، ولكل الذين وعدناهم بالدعاء. اللهم أعطي الجميع سؤلهم وحقق لهم مأمولهم، واجعل لنا ولهم يا مولانا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم نسألك العفو والعافية، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: 20 دقيقة بعد العاشرة صباحا، نجدد لكم التحية والسلام للناس الكل. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة للكلمة الطيبة في حلقة جديدة. نذكر ونقدم تحية لكل الفريق العامل معنا هذه الظهيرة من الآن حتى ينتصف النهار. حمدي في العصف التقنية للكونسولية، صحبة أنور بوجلبان، وفاء بن عيد في التنسيق العام الحصة، وسالم في استقبال وانتظار مكالمتكم الهاتفية على الرقم 70164280. هاتف الجوال في الاستوديو في انتظار أسئلتكم القصيرة على 5-335-537، والفيسبوك صفحة البرنامج في انتظار أسئلتكم أيضا في الصفحة الكلمة الطيب كل يوم جمعة تلقاوها بالعربية إضافة للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة سفاكس، راديو سفاكس بالفرنسية. من شكير قبل ما نمشيه للفقرة الرئيسية اليوم في الكلمة الطيب، أعرف دينك موضوع مهم تحكي لكم عليه سي أحمد شوية آخر سؤال الحصة. سي أحمد،
1: نعم. بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه ومن استنى بسنته واهتدى بهدى. سؤال الحصة يقول: من هم أصحاب الحجر الذين ذكرهم الله في القرآن الكريم وسمى باسمهم سورة؟
0: سورة الحجر.
1: أي سورة الحجر.
0: من هم أصحاب الحجر؟ واضح. أعرف دينك عشان مش تحكي اليوم يا أحمد.
1: أعرف دينك اليوم مش نحكيه على موضوع مهم جدا وخطير جدا، مش نحكيه على قسوة القلوب. نسأل الله أن يعافينا منها،
0: قسوة القلوب.
1: قسوة القلوب نحكيه على مظاهرها، أسبابها، نتائجها، علاجها، كيف نعالجها. قسوة القلب داء خطير يؤدي إلى التكاسل عن الطاعات وأعمال البر والتقوى وإلى نسيان الآخرة. ما عادش واحد حاطط ربي في باله، ما عادش يتذكر الدنيا الأخرى، ما عادش يتذكر يوم الحساب، يوم الهول الشديد، ينسى هذا الكل وينغمس. فإذا بالحياة جافة مظلمة، رغم الملاهي، رغم الانغماس في المغريات، لكن تلقى فما قلق نفسي يسميه ستريس توا في زماننا هذا. ستريس. تلقى إنسان يعيش قلق، يعيش حيرة.
0: إذا مع انطلاقا حتى من وعد الله سبحانه في القرآن الكريم: ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا هو الضنك.
1: طبعا في قسوة القلوب يقول الله تعالى في القرآن الكريم موبخا بني إسرائيل الذين نكثوا ونكثوا العهد، يقول: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الآية 74 من سورة البقرة. وهل هناك ما هو أشد من قسوة من الحجارة؟ نعم، لأن الحجارة يتفجر منها الماء.
0: صح.
1: بينما لما تكون هذه القلوب أشد قسوة فهي لا تلين، لا يتدفق منها خير. إذن هذا التشبيه كالحجارة أو أشد قسوة يعطينا فكرة عن شناعة قساوة القلب، فيصير أقسى من الحجارة، فلا ينفتح لفعل خير أو السعي في مصلحة. هذا فضلا عن الخضوع لرب العالمين.
0: نعم.
1: وفي الحديث الشريف هذا يبين لنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتفادى قسوة القلب. يقول: إذا أردت أن

0: الضمير وفي تقوى الله، لكنه رقيق سهل في أعمال البر وفي طاعة الله. وكنت أتذكر في مناسبات سابقة شرحنا حديث سبعة يظلهم الله في ظله
1: يوم لا ظل
0: إلا ظله، من بينهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فاضت عيناه إشفاقا من غضب الله وأليم عقابه. هذا الصنف من الناس الذي تفيض عيناه دموعا حرة يعطينا صورة صادقة عن صدق الإيمان وعمق الإيمان وعن حرارة الإيمان وفاعلية الإيمان وروعة الإيمان. فكيف يقسو قلب مثل قلب هذا الإنسان حين يذكر الله خالقه رازقه حافظه، يذكر هاديه حاميه راعيه، يجول بخاطره كل ذلك، فتفيض عيناه دموعا سخية، دموع الرهبة والإجلال والعبودية لخالق العباد، دموع المحبة للرزاق الوهاب الرحيم التواب. وبين قوسين الدموع أصناف، هناك دموع حزن، هناك دموع ألم، هناك دموع فرح، هناك دموع خير. هذه الدموع اللي يفيض لها عين من ذكر الله خاليا هي من أرقى أنواع الدموع، لأنها دموع المحبة لله، دموع الخضوع لرب العالمين. والخضوع هنا كلمة خضوع في المطلق ربما نفهمها أنها سلبية، لكن لما يكون الخضوع لله سبحانه وتعالى فهو منتهى العزة ومنتهى الكرامة ومنتهى الخير. لحظات يستشعر فيها الإنسان ضعفه أمام ربه وقوته أمام الدنيا.
1: نعم،
0: أنا أمام الله ضعيف، أرجو رحمته وأخاف عذابه. والخوف هنا ليس خوفا ذليلا، هو خوف يعني مصطبغ بالمحبة وبالإجلال لله سبحانه وتعالى. إذن تفيض العينان دموعا سخية، دموع الرهبة والإجلال والعبودية لخالق العباد، دموع المحبة للرزاق الوهاب الرحيم التواب. إنها لحظات يستشعر فيها الإنسان ضعفه أمام ربه وقوته أمام الدنيا بما فيها، وقت يستشعر الإنسان عظمة خالقه ورحمته وكرمه، عند ذلك تهون عليه الدنيا، ما عادش الدنيا عندها قيمة، ويكون قلبه هينا لينا طيعا لذكر الله. تهون عليه الدنيا بما فيها ويراها متاع الغرور، والله تعالى سبحانه وتعالى نعت الدنيا بقوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولسائل أن يسأل، ربما يسأل إنسان، ترى هل ذلك ممكن؟ هل ممكن أن تهون على الإنسان الدنيا ومعش تلفت للدنيا جملة؟ طبعا الناس درجات في هذا أو مستويات في هذا المجال، الحرص على الدنيا مطلوب، ولكن نطلب الدنيا بالحلال، نطلب الدنيا بالعدل بالحق، نطلب الدنيا بما يرضي الله، ولا نطلب الدنيا بحلالك وحرامك وما إلى ذلك. هل يمكن

0: تهون علينا الدنيا. ربما يسأل الإنسان، نعم ذلك ممكن، هو ممكن والله، فالإمكان الإمكان متاح والرحمن فتاح.
1: الإمكان متاح والرحمن فتاح. الله الله عليك، ربي يفتح عليك.
0: إذن هذا معناها خواطر حول قسوة القلب، والموضوع نستطيع أن نسبح فيه سباحة عميقة. طبعا نحن وقت الحصة محدود، لكن ننال من الموضوع المطروح بأطرافه، ونسأل الله أن يوفقنا لذلك.
1: أمين.
0: وهو على كل شيء قدير.
1: سي أحمد، في مسألة القلب وذكر القلوب في القرآن الكريم، الله يقول مخاطبا نبيه الكريم، لو كنت
0: فظا غليظ
1: القلب، وذي من قسوة القلب، لانفضوا
0: من حولك.
1: نعم.
0: وهكا معناها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان مثالا في طيبة القلب وفي رقة القلب، رغم قوة إيمانه، رغم أن قلبه على مستوى الإيمان كان يعني قوي مليء بالإيمان، ومع ذلك فقد كان لين القلب، يمسح دمعة اليتيم، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. إذن هذا نبينا الكريم اللي هو مثال في رقة القلب وفي لين القلب وفي هذا المجال اللي يجعل منه رحمة للعالمين.
1: نعم.
0: هو رحمة للعالمين فعلا.
1: وأيضا في القرآن الكريم، إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: هوني من سلامة القلب، ومن شروط سلامة القلب إنها بعيدة عن القسوة،
0: وهو كذلك.
1: نعم.
0: والبعد عن القسوة يظهر مثلا في التسامح. يعني فما إنسان يقول لك لا ما نسامحش، ويشد صحيح ويصر على الكره وعلى العدوية وعلى العداوة وعلى الكراهية، فنقول له هذا من قساوة القلب، هذا من قسوة القلب. هون عليك، فإن الدنيا لا تستحق كل هذا. قل ما عند الله خير وأبقى.
1: شكرا لك أستاذنا العزيز، كانت هذه فقرتنا اليوم في الكلمة الطيب أعرف دينك. شوية آخر خطبة جمعية نمشيو لساقيت الدائر المرة هذية مع الشيخ محمد البهلول إمام جامع النور، مش يكون معنا شوية آخر، مادام حكينا على القلوب نسمعوا القلب يعشق كل جميل.

0: دقيقة بعد العشرة رجعنا لكم في فقرة خطبة جمعية الآن مع الشيخ محمد البهلول إمام جامع النور بسقيط الدائر. معنا مباشرة على الخط الهاتفي شيخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا بك
1: يا قيس وسي أحمد. السلام عليكم الله ورحمة الله.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت سي محمد. شكرا على أحسنت الحمد لله. بارك الله فيك على تلبية الدعوة وأن نتشرف بوجودك معنا وإن كان على الهاتف. فنسأل الله أن يثبتك بالقول الثابت ونسأل الله أن يجازيك خيرا على ما تقدم للمستمعين وللمصلين في مسجدك.
1: وهل يمكن لمثلي أن لا يلبي دعوة للشيخ أحمد؟ هذا شرف لي ولكل المستمعين إن شاء الله.
2: بارك الله فيك. شرف الله مقدرك.
0: شيخ محمد البهلول، هيت نتعرفوا على جامع النور قبل ما نتعرفوا على موضوع خطبتكم اليوم في الجامع باختصار.
1: جامع النور هو الجامع الموجود في سقيط الدير، في مفترق سقيط الدير موجود الجامع الكبير، ثم بجانبه يوجد الجامع جامع النور، أو الناس تعرف بالجامع الصغير.
0: نعم.
1: أما جامع النور أو الجامع الصغير. جامع النور هذا هو في الأصل كان زاوية، وكان فيه جزء كذلك لدار الثقافة.
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك لما وقع أحداث دار الثقافة في الثمانينات القرن الماضي أصبح مصلى، يعني يصلى فيه إلى الصلوات الخمس. إلى حدود سنة 2000 أصبح مسجد جامع، يعني تقام فيه صلاة الجمعة.
0: نعم.
1: والجامع هذا أول من كان فيه إمام جمعة هو الشيخ الطاهر الفقيه رحمة الله عليه. علي
2: رحمه الله.
1: أخ الشيخ أحمد الإمام الخطيب للجامع الكبير.
2: رحمه
1: ثم
2: الله.
1: تولى بعد ذلك الشيخ رشيد الفقيه، ربي إن شاء الله نسأل له الشفاء العاجل.
2: شفاه الله وعافاه.
1: ثم بعده الشيخ محمد قدارة، أحيانا يعوض سي أحمد، ربي ثبته إن شاء الله.
0: نعم.
1: ثم سي محمود الفقيه، واخيرا الشيخ شفيق شطورو. هذوما تداولوا على هذا المنبر وعلى
0: نعم.
1: هذا الجامع
0: نعم.
1: قبل ان يكون محدثكم الشيخ محمد البهلول.
0: ربي يوفقك ان شاء الله.
1: يعيشك. امامتي للجامع هذا هي بيان لقدره ربي سبحانه وتعالى، يعني مرضت مصلي كبقيه المصلي، لم اكن اماما. يصعد الشيخ شفيق شطورو على المنبر ويقول يصلي بكم الاسبوع القادم الشيخ محمد البهلول. لست اماما. وشاءت الأقدار أنه تو مدة 5 سنوات وأن الإمام لهذا الجامع جامع
2: وفقك الله. وفقك الله. الله.
0: أمين.
1: هذه إرادة ربي سبحانه وتعالى. نعم. ونسأل نعم. الله التوفيق للجميع. نعم.
0: شو موضوع خطبتكم اليوم الشيخ محمد؟
1: موضوع خطبتنا هو مش ناخذ الآية القرآنية اللي يقول فيها ربي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام
0: فكلوا
1: منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: هذه الآية سي أحمد وسيدي قيس، هذه الآية أشارت إلى عبادتين عظيمتين. العبادة الأولى اللي هي عبادة الحج، ونحن نودع في الحجاج متاعنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أنهم يمشيوا سالمين ويجيوا غانمين وحج مبرور
2: وفقهم إن شاء الله ربي يوفقهم.
1: ولكن الحديث عن الحج يكون الأسبوع القادم، لأنه شيخنا وإمام الخمس متاعنا مش يذهب للحج الأسبوع القادم باش نبلغوا له السلام سيدنا، نقولوا له يبلغ السلام سيدنا صلى الله عليه وسلم. أما خطبتي أنا اليوم هي الجزء الثاني من هذا الخطب، من هذه الآية، وهي تتحدث عن الأضحية. لكن إذا نتحدث عن الأضحية في أذهاننا إحنا، وهي أنها تربطنا بقصة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. كل الناس يعني الأضحية تساوي سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. والقصص القرآني ليس مجرد قصص، بل فيه عبرة كما قال ربي سبحانه وتعالى، لقد كان في قصصهم عبرة. إحنا القصة هذه شنية العبرة اللي نجم ناخذها من القصة؟ مش أنه ذبحت كما يذبح ولده في بلاصة الكبش، لا لا. اسمي العبر من هذه، أول العبر هو أن نشكر الله سبحانه وتعالى وبيان فضل هذه الأضحية التي يقدمها الإنسان قربانا إلى الله سبحانه وتعالى،
2: وقيمتها العالية.
1: وقيمتها العالية جدا. أي. لو أنك تأخذ كبش وتضع مكانه مالا وتتصدق به لا يساوي أنك تذبح أضحية وتقدمها قربانا إلى الله.
2: هو كذلك نعم.
1: لذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم والمشهد هذا اللي نحبوه يكون نهار العيد، وقت اللي قال للسيدة فاطمة: يا فاطمة قومي فاشهدي ذبيحتك، فإن الله يغفر لك مع أول دفقة دم أو مع أول قطرة دم تنزل الأرض. هذا لازم يكون احنا في عائلتنا، نقيم الزوجة متاعي تشهد معايا الأضحية، وأبنائي وصغاري والناس اللي حتى والصاهرين يقفوا ويشوفوا المشهد هذا من أجل مغفرة الذنوب. ثم سيدنا إبراهيم قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر.
2: الله.
1: لا، ما افعل ما تؤمر.
2: الله.
1: التفكير بقيمة هذه الأضحية واحد،
2: يعني بلا تردد سيدنا اسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر. ما أروع هذا المشهد، يعني نبي يؤمر بذبح ابنه فيستشير ابنه فيقول الابن: يا أبت افعل ما تؤمر. يعني منتهى الروعة في هذا المشهد القرآني العظيم، هذا المشهد التاريخي الخالد واللي نتعلمه منه، معنا نتعلمه منه. وصل له: قل له مش نذبحك. يقول له: يا أبت افعل ما تؤمر.
3: نعم. منتهى الرضا ومنتهى التسليم،
2: منتهى التسليم لرب العالمين ولأمر رب العالمين. اتفضل سي محمد، مثالش نتفاعلوا معك من حين لآخر.
1: نتفاعلوا مع بعضنا.
2: لا لا،
1: هذا هو الأفضل
2: باختصار. يعني أنت الركن هذا ليك أنت، اتفضل لك.
1: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أولا هذه رؤية من سيدنا إبراهيم، وسيدنا إبراهيم هذا اللي سماه ربي خليل قربه الشديد من الله سبحانه وتعالى.
2: ورؤية الأنبياء حق،
1: ورؤية الأنبياء حق.
2: نعم.
1: لم ينتظر لا تفسير ولا تأويل ولا بحث عن معنى هذه الرؤية.
2: نعم.
1: توجه مباشرة إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى.
2: نعم. نعم.
1: لذلك كان صديقا نبيئا، وكان سيدنا إبراهيم الخليل، وهو أعلى مرتبة من الحب، أشد مراحل للحب مع ربي سبحانه وتعالى.
2: خليل الله.
1: ثم خليل الله إبراهيم. ثم أنك تبني مجتمع أو تبني حتى أسرة، لازمها تكون ثلاثة هذم: البو والابن والأم في مستوى أخلاق الأنبياء. وسيدنا إسماعيل لما كان بهذه الأخلاق كانت إجابته لنا إحنا نبراس، حين قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وسيدنا إبراهيم سيقدم أفضل ما عنده، اللي هو سيدنا إسماعيل، اللي هو الولد اللي استناه 80 عام. وهو ينتظر في هذا الابن، مش يقدم قربان إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أصعب امتحان يمر على الإنسان.
2: نعم. هو
1: أنه وقت اللي يمس ولده، يقول العلماء أنه الامتحان هذا اللي مر على سيدنا إبراهيم وأراد أن يذبح ابنه إسماعيل كان أشد من إلقاء سيدنا إبراهيم في النار.
2: نعم. نعم.
1: وأنا نحب نحطك في مشهد، في مشهد الإنسان وقت اللي يتمس في ولده، ممكن يتمس في ولده بالموت، ممكن يتمس في ولده بالمرض، ممكن يتمثل الإنسان في ابنه بالفقد.
2: أيه.
1: فقد الابن هذا لا يساوي شيئا أمام الابتلاء. لذلك رب سبحانه وتعالى قال عنه: إن هذا لهو البلاء المبين. يا سي أحمد، ممكن نحط أنا في أذهان السامعين وفي أذهان الناس اللي تسمع فينا.
2: نعم.
1: قال له الإنسان اللي يفقد الابن متاعه هو في فترة السعي، لأنه قال، لأنه ربي سبحانه وتعالى قال: فلما بلغ معه السعي
2: قال: يا بني،
1: يا بني. في الفترة هذه يكون البو أقرب ما يكون من ابنه.
2: أيه.
1: ويفقد الابن في الحالة هذه مهما كان البلاء بعده لا يساوي شيء. أيه. حتى ولو يفقد بوه، حتى ولو يفقد أمه، أقرب الناس ليله لا يساوي شيء، لأنه الكبزة متاعه تنحات.
2: الفقد شيخ محمد، الفقد مصيبة، لكن لما يكون فقد هذا الابن بآلة الأب، يعني قتلا، فهذا معنى المصيبة أشد وأنكى. ما في
3: قمة الابتلاء.
2: نعم. قمة الابتلاء. نعم.
1: وشوف الإجابة الجميلة من سيدنا إسماعيل: ستجدني إن شاء الله من الصبر.
2: الله أكبر، الله أكبر.
1: صبرا على ابتلاء المولى سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم هذا الشيخ، وهو شيخ الأنبياء، وهو الذي يعبد لنا طريق التوحيد سيكون في كان في اختبارا مع نفسه واختبارا مع الله سبحانه وتعالى ونجح في الاختبار. وهذا اختبار لنا احنا كذلك اليوم، هذا اختبار هل ننجح نحن في الامتحان متاع الدنيا ام لا. ومن نجاحنا في الامتحان هو التزامنا بأوامر ربي سبحانه وتعالى.
2: نعم.
1: قلت أنه نحب نخرج القصة هذه من بعدها العادي إلى أبعادها الأخلاقية الواقعية الإنسانية.
2: نعم. جميل.
1: هذه القصة سيدنا إبراهيم بعلاقته بربي سبحانه وتعالى تتالت عليه الامتحانات ونجح فيها. وسخرنا ربي سبحانه وتعالى هذه الأضحية لتكون لنا امتحان. ومن الامتحانات أنك تكون أنت فقير أو لا تقدر على شرائها، والحكم متاع الأضحية هي واجبة على القادر. هكذا ولا سي أحمد الناس إيه تسمع فيها.
2: وهو كذلك.
1: وإذا كنت غير قادر
2: هي مسألة خلافية، لكن هناك من رأى أنها واجب وفرض، وهناك من رأى أنها سنة مؤكدة على القادر عليها.
1: أيه. وهذا الغير القادر هل يذهب إلى البنك من أجل الحصول على الربا ليقوم بما هو سنة مؤكدة؟ أنت في امتحان.
2: لا، حتى ولو تداين بدون ربا لا داعي لذلك، لأنه سبحان الله هو هنا غير قادر. لماذا أنا أتداين لأضحي أضحية وثم فيما بعد يعسر علي خلاص ثمنها؟ هذا غير وارد في الأدبيات الإسلامية.
1: وهل سيكون المشهد هذا الصعب أصعب من مشهد سيدنا إبراهيم في علاقته بولده؟
2: نعم نعم نعم.
1: هذا هو المشهد الذي أريد أن أتحدث عنه. ثم بعض من النقاط تتحدث عن الأضحية في بعض الأحكام حتى يتنور المستمع ويتنور المصلي الذي يقدم على القيام بهذا السنة المؤكدة أو الواجب. ثم أريد أن أنهي بأنه قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هذا واجبك الاجتماعي.
2: شفت كذا؟
1: لكن مش ابتلاء من جهة الضعف، لا، هنالك ابتلاء اليوم من جهة أنك أنت قادر ولا بأس عليك، ولكن واجبك الاجتماعي معقول أنك أنت قادر أخوك اللي عنده ولده نهار العيد ما يذبحش ولا ما تعيطلوش، ولا ولدك ياكل مشوي وولد خوك ما ياخوش؟
2: نعم.
1: أين واجبك الاجتماعي أيها القادر؟
2: بارك الله فيك شيخ محمد.
1: لذلك ربي رسول صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا الحديث فكلوا وادخروا وتصدقوا. هذا واجبنا احنا إذا كنا قادرين أن نكون اجتماعيين بالمفهوم العصري متاعنا اليوم.
3: بارك الله فيك يا شيخ محمد البهلول على الموضوع المقترح الجميل. أيضا
2: شكرا سي محمد، أحسنت وأجملت وأفدت، ونسأل الله نسأل الله أن يثبتك بالقول الثابت في الدنيا والآخرة، وجزاك الله خيرا على ما قدمت، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: شكرا لك شيخ محمد البهلول. شوية آخر بإذن الله الموجز بلاغات الوفيات، ثم نكمل المشوار بإذن

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشهد مختلف مناطق البلاد اليوم ارتفاعا نسبيا في درجة الحرارة، حيث تتراوح القصوى بين 20 و 25 درجة بالشمال وبين 26 و 31 درجة ببقية الجهات، فيما تسجل مناطق الجنوب الغربي وأقصى الجنوب درجات أعلى تتراوح بين 32 و 37 درجة، وتهب الرياح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، ويكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب بخليج يابس. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن فتح مناظرات خارجية بالملفات وبالاختبارات لانتداب 494 عونا في سلكي التنظيف والحراسة، وذلك لسد شغورات في مختلف وحداتها الإدارية والفنية. ودعت تستاك الراغبين في الترشح لهذه المناظرات إلى التسجيل حصريا عبر موقعها الرسمي المخصص للمناظرات concours.stag.com.tn. يستعد المجلس الوطني للجهات والأقاليم لعقد جلسة عامة يوم 13 من مايو الجاري للمصادقة على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء من محطات فوتوضوئية بكل من ولاية سيدي بوزيد وقفصة وجابس، وذلك في إطار توجه تونس نحو دعم الانتقال الطاقي وتعزيز إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. في أخبار العالم، استشهد مسعف في غارة إسرائيلية استهدفت بلدات جنوبي لبنان حسب ما أعلن الدفاع المدني اللبناني. أعلنت وزارة الزراعة اللبنانية تضرر أكثر من 56 ألف هكتار من المساحة الزراعية في 64 بلدة جنوبي لبنان جراء العدوان الصهيوني المستمر على البلاد، وقد طالت الأضرار أراضي زراعية وشبكات ري ومنشآت مرتبطة بالإنتاج الزراعي والغذائي. أظهرت النتائج الجزئية للانتخابات المحلية في المملكة المتحدة اليوم تكبد حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر خسائر بمئات المقاعد مقابل تحقيق حزب إصلاح المملكة المتحدة من أقصى اليمين مكاسب واسعة. وفي خطوة لحل أزمة دبلوماسية معقدة، أعلن قصر الإليزي اليوم استئناف السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتي لمهامه بالتزامن مع زيارة رسمية من وزيرة الجيوش الفرنسية أليس روفو للجزائر العاصمة. شكرا على المتابعة. المواد الإخبارية القادم تمام منتصف النهار بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
0: تسمعونا في المنستير على 100.2 أشرد.

البقاء لله والله أكبر انتقل إلى جوار الله المغفور له بإذن الله لحبيب الزكناني زوج حسيبة الزواري والد نادية ليليا وسامي. تقبل التعازي بمقر سكنه بفرنسا وتقبل أيضا بمنزل صهره رشدي الزواري بمقر سكنه الكائن بطريق تونس كيلومتر 2 زنقة الإذاعة. وانتقلت إلى جوار الله المغفور لها بإذن الله فضيلة بنت محمود بن محمد الشعري أرملة محمد عباس والدة منذر الهادي لطفي مخلص وذكية. تقبل التعازي اليوم في صلاة الجمعة بجامع مركز شاكر. تغمدهم الله بواسع رحمته ورزق أهلهما وذويهما جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عودة من جديد للكلمة الطيبة.

0: قريبا سترتفع أصوات التلبية سي أحمد
1: ربي
0: في البقاع المقدسة إن شاء الله،
1: بلغ
0: المقصود إن شاء الله، وربي لا تحرم مؤمن إن شاء الله يا رب
1: العالمين.
0: احنا وكل السامعين رجعنا لكم في الجزء الثاني والأخير من برنامجكم الكلمة الطيب. نعاود نذكر بسؤال الحصة: من هم أصحاب الحجر الذي سميت باسمه سورة الحجر؟ نعم، استقبال دفعة أولى من المكالمات الهاتفية، المكالمة الهاتفية الأولى. ألو، السلام عليكم.
2: السلام
0: عسلام سيدي، مرحبا بكم معنا.
2: لاباس الحمد لله.
0: مرحبا بكم معنا
2: مفتاح أبو سدر. جمعة مباركة أنت والشيخ.
0: علينا وعليك سيدي مفتاح.
2: هنيك عايش بالله يا سي قيس سويك، وكنت نسمع الشيخ أحمد مش حامة يسأل في الشيخ محمد البهلول،
0: أي
2: جاب قصة على المعناها على الأضحية وكل شيء. هي الأضحية حتى ذبحانها عندها حرمة معناها وكل شيء، في مكان طار وفي مكان كل شيء. ثم برشا ناس سيدي مضغوطة مسكين تذبح فيهم حشك في بيت الخلاء. بالله لفت السي أحمد هذا يوجه بها الناس.
1: اي خاطر هي قربة لله، وهي معناها تعبدية، معناها المسألة ماهيش هكا كل يجي معناها. ولذلك
2: مكان طاهر في بلدي سي أحمد،
1: المفروض مكان طاهر. نعم نعم، بارك الله فيك.
0: عايشك يا خويا مفتاح، بارك الله فيك. المكالمة هي الثانية، علينا وعليك. الو الو، اللي على الخط الهاتفي تفضل. مرحبا بك، شكون معنا؟ عسلامة.
3: لا انا سلمى.
0: سلمى،
3: نحب نسأل، بابا عنده 80 نعجة، طلع عليهم 80 نعجة، طلع عليهم زكاة. نعجتي عطالي شكون نعجة وعطالي لي انا نعجة.
1: اي نعم،
3: يصير ولا ما يصيرش معناتها؟
1: ايه هو اللي كنت كيفاش انت تسكن معاه عايشه معاه؟
3: لا لا، انا نسكن بعيد عليه معناتها.
1: أوه.
3: انا نسكن في المدينه، بابا يسكن في الريف.
1: باهي، وهذه زكاة معناها زكاة انواع زكاة. باهي، هو ال 40 قداش؟ 80 قلت لي
3: 80.
1: هو كل 40 عليه شات، كل 40 شات عليها شات. لكن لشكون نعطيوها؟ هذا هو اللي يلزمنا نثبتوا روحنا. لشكون نعطيوه؟ أطاليك ولأختك معنا أطال صغاره؟
3: لا لا لا، أطالي لي أنا وأطال واحد آخر.
0: أي. أي أما أنت هذا سؤال سي أحمد، أنت مستحقة ولا لا؟ هاو سؤال.
3: أنا معناتها نسكن صحيح في المدينة، أما كارية معناتها مستحقة،
1: خطر ربي يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، معناها هذه فرضا عن أنت متزوجة وتسكن وحدك.
3: أي
1: أي، معناها كانك معناها ينطبق عليك الوصف هذايا ما يسالش، واذا ما ينطبقش عليك يلزم يعطي لحد اخر يولي انت يعطيها لك هديه ولا صدقه ولا مش زكاة.
0: شكرا لك يا أيوة. سلمى. يسالونا سي احمد سؤال جميل جدا. السلام عليكم، ما معنى التجاره مع الله، وكيف يمكننا ان نتاجر مع الله حتى تكون تجاره رابحه؟
1: التجاره التجارة قيس أخذ وعطاء، تقدم وتقبض، شفت كيفاش؟ والتجارة مع الله هي كل عمل يرضي الله سبحانه وتعالى ويكافئك عليه، هذه هي التجارة مع الله. ولذلك ليحذر الإنسان باش تكون تجارته مع الله تجارة قوية، تجارة فيها أبعاد روحية وإنسانية وخلقية تعبدية، فهذه هي التجارة مع الله.
0: نعم، شكرا لك. المكالمة الهاتفية المؤلية حمدي. ألو، الثالثة. ألو ألو
4: ألو، عسلامة.
0: مرحبا بكم معنا.
1: قرب التليفون،
0: أقرب شوية للتليفون يا أختي.
4: أنا فضيلة صالحي،
0: مرحبا بك. واضح، معناتها حالة اجتماعية تون نقيدوا الرقم، وإذا كان فهم حاجة يتصلوا بك لخين. شكرا لك فضيلة. على ذكر عيد الأضحى المبارك الذي قاعد يقترب شيئا فشيئا، خونا منصف الزيني يقول: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تكثر المطالبة بمقاطعة الأضحية بسبب غلاء الأسعار، وللأسف سمعتها من إمام خطيب: أليس من الأجدر مقاطعة الخمر والتدخين والميسر في المقاهي؟ معناتها الإنسان باش يجم يطمع أشياء من المفروض عليه قطعها، وقتها إذا كان قطعها يلقى المبلغ مهما كان معناتها لشراء اضحيه.
1: سي منصف ماهوش من الاجدر لانه ما فماش موازنه بين هذا وذاك. لان المقاطعه هنا باش نقاطع قربة لله تعالى وغديك نقاطع معصية لله تعالى، هذيك من تحصيل الحاصل وما لا ولا جدال فيها. فهمتني؟ فلكن لا مش نعطيك حاجة أخرى. أنا توا الأضحية مش نصرف فيها ما نعرفش، أنا باللي كتب ربي معناها قال لك مليون ما عادش يجيب كبش باهي، معناها توا من مليون ونص وزوز ملايين وانت ماشي. قولوا بالله نشوفوا الناس اللي تخرج معناها في عطل، تخرج للوتلة، ما نحكيش على الخمر ولا غيره، نقوله بالحلال ماشي ماشي يتفرهد شوية، يهز عائلته، يحوس بصغيرات وكذا، قداش باش يصرف؟ مش يلزمه مصروف باهي لباس بيها. انت رأى ما مبجل هكا ولا هكا، علاش ما نقولوش احنا ما لا ندعو الى مقاطعة شيء حلال من باب اولى واحرى لما يكون سنة.
0: نعم.
1: ومن باب أولى وأولى أن يكون سنة مؤكدة وفي بعض الأقوال واجب.
0: واضح. شكرا لك أستاذنا. المكالمة الهاتفية الرابعة. ألو، السلام عليكم.
5: ألو.
0: عسلامة، مرحبا، شكو معنا؟
5: عسلام.
0: مرحبا بك، شكو معنا؟
5: سعاد.
0: يا سعاد، سكر الراديو يبارك فيك، اسمعني كان بالتليفون، يبارك فيك يا سعاد، تفضلي.
5: عايش بهنيك. أنا كلمتك من الأسبوع اللي فات والإجابة ما سمعتهاش خطر الضوء قص علينا.
0: عاود السؤال.
5: ظروفي الاجتماعية صعيبة، بناية عرملة وعندي بناية وليد، بناية تخدم معلمة وليد طالب في كلية الحقوق وكارين وظروف صغيرة مكاكة صعيبة شوي. وعندي بنية أنا بالرغم 60 سنة وعندي بنية شدتها باش نعاون بها المصروف. وعندي شهرية ضمان اجتماعي 240
0: باه.
5: وظروفي تعرف كارين وظروف صعيبة وشوي، ولكن قريبتي عطتني شوية فلوس فايض.
0: هذه ما حكينا فيها وقت انت يا
5: ماني قلت
0: لك ما سمعتش اللي جاب. صديقتك عطاتك فلوس فايض وقالت لك هي راهو من الفايض هذا هكا ولا؟
5: قالت هنايا عندي مرض مزمن ونحب
0: واضح
5: نقضي بهم قضيات لين.
0: واضح واضح. هوني ابقى معنا انت في الاستماع ما غير من متعلق.
1: شوف هي شوف اختي سعاد، هي المراه هذه اللي عطاتك نقولوا الهدية هذه، لأن ما هيش ما تجبش تكون صدقة وما تجبش تكون حاجة أخرى، لأنه هذا أموال الربا قلنا لا نقربها وهي مال حرام. وحتى إذا أعطيناها الإنسان ظروفه صعبة ما نعطيها لوش مباشرة وما نقولولوش اللي هي أموال الفوائد البنكية المحرمة، لكن مدام أنت عرفت اللي هي مال حرام من عرش أنا أنت تقبل على نفسك باش مال حرام تستفيد منه وتنفق منه، مانيش عارف
0: أنا إذا كان هي مستحقة وظروفها
1: إذا كان للضرورة للضرورة القصوى ما الله غالب وكهو.
0: المهم هي ما عليهاش إثم، هو المال هذا حرام على اللي أعطات هكا ولا على مولات المال على صاحبة المال.
1: صحيح، لكن حتى هي ماذا بيها
0: كان من باب أولى ما تقولش
1: تتفادى معناها كي تلقى من عرشنا. تو نعطي مثال اخر من جهه اخرى. مثلا انسان فما كبش مات، مولا الكبش هذايا شد في اللحظه اللي مات فيها الكبش سلخه وقطه ومشى اللحم عطاه هذا ناكله منه، لكن نعرفه اللي هو ذبيحه حرام
0: لا
1: ما ناكلوش منه هكا. علاش انا قلت حتجيك حاجه حرام؟ اتحرى وهكا ابتعد عن الشبهات.
0: على ذكر الكبش يسألونا في بعض معاملات بيع الأضاحي العيد يقوم الفلاح ببيع الكبش مثلا الأضحية وتسلم ثمنه كاملا، لكن المشتري يطلب من الفلاح إبقاءه عنده إلى حين اقتراب موعد العيد.
1: نعم.
0: في حال قدر الله ونفقة الأضحية مات
1: يصير هذا
0: وهذا والكبش مازال موجود عند الفلاح، هنا يطرح التساؤل أو السؤال على من تحتسب الخسارة في الحالة هذه؟ والفلاح خذا ثمنه كاملا لكن مات عنده، معناتها في الحالة هذه شنو يجب يصير؟
1: شوف أنا نعرف تاجر أغنام من بالطريقة اللي تحكي عليها أنت توا، يبيع ويخلي عنده الكبش إلى ويحصل له مثل هذا المشكل في بعض المرات. شنو يعمل؟ يعوض كبشا آخر لصاحب الواحد ويقول لك معناها هو مات عندي ومعناها ربما ما نعرفش، فما تفريط في حاجة من الحاجات اللي سببت هذا الموت، والموت بيد الله. فأنا من الأحسن من باب الاحتياط ونستبرئ أستبرئ لديني نعطيه كبش
0: آخر باب جبر الضرر.
1: جبر الضرر نعم.
0: في إذا في صورة ما الفلاح أخذ ثمن الكبش كله،
1: أيه.
0: في صورة ما مثلا دفع عربون الراجل فقط جزء صغير من المال،
1: أيه.
0: ومات الـ الـ الـ الـ الـ كيف نفس الحالة معناتها مات الكبش، شنو هو نفس معناتها يرجع الفلوس العربون ولا يحتسب لله
1: نفس الشيء؟ شوف إذا المربي متاع الأغنام أو التاجر متاع الأغنام كبر قلبه

0: مرحبا بك.
1: اهلا يمكم جديده
0: يعيش
1: محويلك. الله يعيشكم مبروك ما سبقا.
0: علينا وعليكم يا مجيده. تفضلي
1: حالك.
2: مرحبا بك عيشك. تفضل
1: يا احمد. عندي زوج سؤالين.
2: تفضل.
1: السؤال الاول، اختي ولادها ولدها معرض يشيل هي يذبحها يذبحها بسمه
0: اي
1: يذبحها بسمه درا تمشي لامه ولا تمشي ليله.
0: هو مش يذبحها باسم امه ولا؟
1: اي باسم امه.
0: اذا كان مش يذبحها باسم امه ما تنواها هكا ولا سي؟
2: شكون شراها؟
0: ولدها.
1: ولدها
2: شراها بفلوسه.
1: هو معرض زاده بفلوسه. زوجة ولاد تشاركوا واحد معرض اما حتى المعرض تقول باسم امه.
2: يعني تشاركوا باش يشريوا ضحيه لامهم. لامهم هكا ولا لا؟ اي ما يسالش. اما وقت يجيو يذبحوها ينويوها ضحيه امهم. مش ياكلوا معاها هو ما
0: اللي كتب بين
2: اللي كتب ربي مع بعضهم وكذا ما يسالش. اما نيه عن وقت الذبح النيه يلزم شخص واحد. هذه ضحيه الوالده وكهو.
0: اي سؤال ثاني ام مجيده.
1: انا نحب كي نصلي العصر نزيدش معاها ركيحات. قالوا لي لا
0: بعد العصر.
2: بعد العصر لا يا
1: العصر وقت نصلي
2: بعد العصر.
0: واضح واضح يا امي مجيده. واضح
2: بعد العصر لا ما تصليش النافله الا بعد المغرب. الا ما يصير المغرب وتصلي المغرب وبعد تصلي النافله. فهمت.
0: شكرا لكم يا مجيده. يسالون عندك سؤال.
2: عندي
0: هاتي.
2: هو مش سؤال هو سؤال عالق واحنا وعدنا باش نرجعوا للموضوع اللي هو في احكام الطلاق. المراه المطلقه قبل الدخول قبل أن يدخل بها
0: نعم.
2: زوجها قبل البناء هل عليها عدة؟ يقول الفقهاء استنادا إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا واضح فليس عليها عدة ويمكنها الزواج فورا
0: نعم.
2: بمجرد أن يطلقها. طلقها اليوم غدوة تتزوج ما فما حتى مشكل. لكن إذا كان توفي عنها شوف الفرق
0: الفرق
2: الفرق هوني عليها عدة وهذه العدة تسمى عدة الوفاء أو شيء من هذا القبيل. يعني ما طلقهاش هو لكن توفى
0: والعدة نفس معناتها الفترة 4 شهور وعشر أيام ولا أقل ولا 3 شهور معناتها
2: لا هو تام العدة متاع المرأة
0: المعتدة
2: المتزوجة.
0: نعم نعم
2: فهمتني.
0: إذا كان طلقها ما عندهاش عدة
2: أيوة
0: قبل البناء وإذا كان
2: وإذا توفي عنها قبل البناء فعليها عدة. والمطلقة لا ترث قبل الدخول بها. إذا مات وطلقها ومات لا ترث قبل الدخول بها ولا عدة عليها ولكن لها نصف المهر المتفق عليه والمنصوص عليه في عقد الزواج. وذلك لقول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. هذا هو المهر. فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
0: الولي.
2: يعني إلا إذا هي تسامحت ولم تطالب بهذا أو وليها. هذا والله أعلم وهو أجل وأشرف.
0: شكرا لك أستاذ. المكالمة فيها السادسة 29 دقيقة بعد 11. ألو
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: الله وبركاته.
0: مرحبا بك. نعم
3: صادق.
0: أهلا أخويا الصادق. تفضل.
3: مرحبا حالكم.
0: لاباس. تفضل صادق.
2: مرحبا سي صادق.
0: عندك إجابة على السؤال سي أحمد؟
3: عندي إجابة.
0: هاتي.
3: قوم ثمود الذين سكنوا في بين المدينة وقوم ثمود اللي عاقبهم ربي سبحانه وتعالى وقت اللي عصوا نبيهم سيدنا صالح.
0: به.
3: لا إله إلا محمد رسول الله. بالله عندي سؤال.
0: تفضل.
3: يا أحمد.
2: إيه نعم تفضل سيدي.
3: يتبدل المرأة وزوجها الزوج متيسرين معناها فهمتي معناها وكما نقولوا هي عندها وظيفة باهية وإلا شركة وهو عنده كذلك فهمتني. معناها تفرض عليهم الزوج ضحية معناها ضحية تفرض عليهم الزوج تولي سنة مؤكدة معناها عليهم الزوج

0: الواحد ما يعمل ضحية.
1: يا سي صادق، الأضحية في حكمها سواء كانت في حكم السنة المؤكدة أو الواجب هي على كل مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل القادر على شرائها. واضحة؟ إذا واجب عليهم الزوز. نعم،
2: معناتها هوني نمشي لبعض، معناتها حتى إذا كان مثلا أحد الأبناء يشتغل ومازال عايش بحذا أبوه وأمه
1: تجب عليه
2: وعنده شهريته ولا باس عليه،
1: تولي هوني هي أما إذا كان أما واجبة في حقه ولا سنة مؤكدة في حقه.
2: هكا ولا
1: أي تقول لي القائل، ربما الناس تفكر توا بمنطق الحم وكثرة الحم وكذا، قولوا لا، راهو فما باب الصدقة وفما الفقراء اللي ما ضحاوش وفما اللي فهمت.
2: واضح،
1: انت تجم تضحي وتاخو منها جزء قليل والباقي تعطيه العائلة بحذاك على جيرانك ما ضحاوش. نعم، لأنهم زواولة فقراء إلى آخره.
2: واضح، شكرا لك أستاذنا. أسئلة قصيرة تقول سي أحمد، أنا خذيت علوش من عندي قريبي لكن لم نحدد ثمنه بعد، فهمنا بالكلمة كي نجي مش نهزه يخرجوا للسوق واللي مش يسوى وقت نخلصوا فيه، هل هذا جائز ولا يلزمني نحدد من تو السعر بتاعه، تحديد سعر الأضحية؟
1: والله حسب الاتفاق، إذا كان عندك ثقة في صاحبك أنه مش باش يستغلك
2: خلي يخرجوا للسوق،
1: أي مش يخرجوا للسوق واللي يسوى في السوق، أي مثالش ما فماش مشكلة،
2: ما فما
1: فما, مشكلة. فما اتفاق مبدئي، معنى هذا هو.
2: نعم،
1: هكا ولا لا؟
2: أكيد
1: هو اتفاق مبدئي.
2: نعم، مكالمة في السابعة. ألو، السلام عليكم.
3: ألو، صباح الخير.
2: صباح الخير، لالا مرحبا، شكون معنا؟
3: لاباس حال سي أحمد، شحالكم؟
1: مرحبا بك،
2: شكون معنا؟
3: معك عايدة من الشقة.
2: تفضل يا عايدة.
3: يعيشك بالله يا سي قيس، نحب نسأل سي أحمد.
1: تفضل.
3: أنا مدة عامين التالي ولا ثلاث سنين تتبرات لي جمعية من الإذاعة باش بنيو لي بيت في المطار، بعد ما خذوا كلمة من عند حماتي معناها باش نسكن على طول وكل ما يخرجونيش خاطري قرب وهيك القدمة بتاعي أنا، فهمت؟
2: أي
3: يا أخي، بعد ما بنيو لي الجمعية من الإذاعة بارك الله فيك.
2: مفهماش معناتها، اسمعني يا أختي، معناش جمعية يا أختي، معناش جمعية في الإذاعة،
3: معناتها مش جمعية، أصحاب الخير.
2: أيوة،
1: عن طريق
2: الإذاعة، خاطر الإذاعة مش جمعية.
3: خذوا لي الجمعية وخرجوني أنا والولايات من الدار، والله قاتل دور.
2: شنو الطلب نتاعك يا عايده؟
3: شنو نجم نعمل باش نرجع لداري، خاطر ندور في الشوارع انا ولدي.
1: هي الدار الارض مكتوبه باسمك ولا لا؟
3: لا، مش مكتوبه، هي حمويه قبل ما يتوفى قال لي هذه الكلمه ليلك
2: بالكلام.
1: لا، كيفاش انت كيفاش تبني في دار وهي ماهيش باسمك؟
3: أم هما قبل ما يبنيو لي خذوا الاذن منها، قالت لنا كي قدمتها ما نخرجهاش.
2: هوني معناتها من الامور قانونيه اكثر منها دينيه ولا اجتماعيه يا عايده.
1: هما عيب عليهم وحرام عليهم، والمفروض احترموا ذكر الوالد نتاعهم اللي اعطاك الارض وتبرالك، لكن مادام ما عملوش هكا نوليو ما يسالش، نجمو نستندوا للقانون، وعندك شي شهداء، عندك شي
2: أكيد.
1: عندك شي حويجه مكتوبه من عند المرحوم، وربي يهدي ما خلق.
2: امين يا رب. في اسئله قصيره يسالوك سي احمد، هل الامراض والابتلاءات تنقص من الذنوب اذا كان الانسان يحتسب لله؟ ما
1: نعم،
2: هي يقول لك تخفيف الذنوب،
1: اي كفاره الذنوب، هذه الابتلاءات والامراض والمعاناه والارهاق في عمل في سبيل الله، في معنى كل ما هو منضبط بضوابط الشرع هو تخفيف من الذنوب. لأنه إيش معنى تخفيف من الذنوب؟ هو لأنه فيه أجر العمل هذا، والأجر
2: في حسنات،
1: إن الحسنات
2: يذهبن السيئات.
1: يوفى الحديث،
2: يوفى الحديث. مكالمة فيها الثامنة. ألو ألو
4: ألو، السلام عليكم.
2: وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: جمعة مباركة لجميع.
2: علينا وعليك خويا منصف، مرحبا بك،
4: صباحكم مبارك يومكم.
2: شكرا لك يا منصف، تفضل. أي
4: أصحاب الحجر هم قوم ثمود الذين أرسل الله إليهم نبيه صالح عليه السلام.
2: نعم،
4: ذكر سورة الحجر لتكذيب المرسلين. سموا بأصحاب الحجر المسكن في منطقة الحجر المعروفة حاليا بمدينة صالح في شمال السعودية.
2: نعم،
4: عندي أسئلة إن شاء الله
2: بسرعة. أيوه،
4: بارك الله فيك. السؤال الأول، دخلت الجامعة في صلاة العصر للركعة الرابعة.
2: نعم، صلاة
4: الركعة الرابعة.
2: أي؟
4: لكن الإمام عنده شذوذ سهو سواء قبلي ولا بعدي، أنا إيش نعمل؟ نسجد معه ولا نكمل صليت؟ السؤال الثاني، الشيخ ربي سبحانه وتعالى قال في سورة الإنسان الذين يوفون بالنذر هذا المواطن يسأل يقول لك أنا نذرت كبش ولا خروف لأحد العائلة وهو مريض إذا شوفيه هو شوفي لكن اليوم احنا عندنا لها موعد قريب مع هذا الارحاش نعمل سواء النذر اللي نذرته أمجل العيد ولا النذر اللي نذرته لله سبحانه وتعالى. وبارك الله فيكم.
2: شكرا لك منصف. نبدأ بالسؤال هذايا
1: ثاني ترى
2: أحدهم نذر أنه يذبح خروف إذا كان شوفي مع أحد أقرباء والقراب وشوفي ويزمو يذبح لكن يقول لك أنا توا العيد العيد الكبير قرب أما أبجل هو ليت الحكاية معناتها مش يجي مش ياخذ زوز زوز
1: ما فماش أبجل الوفاء بالنذر واجب
2: واجب
1: وإذا لم يوفي به فهو آثم ولذلك بينما
2: الأضحية
1: الأضحية سنة مؤكدة وحتى واجب لكن ما خلطوش هذا بهذا أنت نذرت والنذر هذا ديما إنما يستخرج النذر كما جاء في الحديث الشريف من البخيل اللي تنذر في كبش ما أقول إذا شفى ربي نصدق اللي كتب ولا نعمل اللي كتب ربي وكهو من غير ما تسمي حاجة معينة ترجع من بعد ممكن كأنك
2: نادم
1: عليها ولا حاجة من
2: بعد في الحالة هذه النذر أوكد وأوجب من السنة
1: نعم. النذر واجب مؤكد ما كانش يقعد متعلق بذمته إلى يوم القيامة
2: واضح. يسألك أيضا الحق على في صلاة العصر في الركعة الرابعة مع الإمام لكن الإمام عنده سجود
1: عليه سجود هنية ما يعملش السجود مع الإمام و يقعد قاعد ما هو الإمام قاعد باش يعمل التشهد ولا معناه باش يكمل أنت أقعد قاعد خليه يعمل سجود السهو متاعه الإمام وكيف يسلم أنت قوم كمل الركعة الرابعة متاعك وبعد كانوا سجود قبلي أعمل سجود قبلي وكانوا سجود بعدي أعمل سجود بعدي.
2: شكرا لك المكالمة الهاتفية التاسعة. السلام عليكم.
5: الو
2: عسلامة مرحبا بك معنا
5: سميحة.
2: اهلا يا سميحة مرحبا بك.
5: لاباس لحوالك؟
2: لاباس سميحة تفضلي.
5: احسن عندي سؤال باي اسمع نهار انا قاعدة نصلي في المغرب في الركعة الثالثة نروح في الثانية زدت صورة اخرى مع الفاتحة
1: صورة ايوه
5: عندي فاتحة برك زدت صورة يا اخي صلحت انا معناتها سلمت وبعد ذلك شيء عملت سجود بعدي بعد تحيت وعملت سجود بعدي سجدتين وبعد امتحيت
1: شو السجود البعدي مرتين عملته هو؟
5: لا لا هو ما هو معناتها كملت انا عملت السجدة
1: سجود بعدي باهي وفل
5: سجدة عملتها
1: باه؟
5: وبعد ذلك شيء عملت التحيات لله وسجدتي يعني خاطر عملت حاجة زيزة هنا
1: بس شوف ثم من الفقهاء اللي يعتبر الزيادة القولية ما هيش حركة ما هيش فعل ولذا ما نعملو لهاش سجود وثم اللي يعتبرها معناها
2: زيادة
1: تستحق زيادة تستحق السجود فيكون سجود بعدي والله أعلم.
2: نعم شكرا لك المكالمة في العشرة بعدك نمشيو نغم صغير. ألو
6: ألو عسلامة.
2: عسلامة مرحبا بكم معنا.
6: معك سلمى الشرقي.
2: تفضلي يا سلمى
6: مرحبا بك. لاباس حالك يا حاج صحبيلك.
1: مرحبا بنتي.
2: تفضلي يا سلمى.
6: تفضلي بنتي. يا قيس والله عندي زوج سؤالات حاجة خفيفة هي.
2: أيوة.
6: بون احنا ما كتعرف توجي العيد وديما المرأة ديما تحوس. عندنا هيك الدوارة كي نغسلوها. تنقذ الوضوء ولا لا؟
1: لا يا سلمى ما تنقذش الوضوء اما ردوا بالنا من نجاسة على ما لبسنا وعلى وبعد باش نغسلوا يدينا وكذا اما الوضوء يقعد لباس عليه
6: قول عظمة يا سي احمد كي نبدا على وضوء شد عظمة
1: نفس الشيء تطهر يديك وما عليك حد شيء وحتى كان المرأة توضي وليدها ولا بنيتها بيبي ولا حاجة ما عليها حتى شيء
6: فهمت اسمع يا سي احمد انا شريت دينير مو خاتم فيه هيك الراس دليرة قالوا لي راهو ما يصليش
1: من الاحسن لانه معنى هذاك معنى تمثال متاع احد الملوك الصليبيين ولذلك من الاحسن نحيوه هو اللي تبدلوا الخاتم هذا بحاجة اخرى يكون افضل
2: شكرا لك 40 دقيقة بعد 11 نسمعوا النقشة بندي ثم الحديث بقي

0: 46 دقيقة بعد الحديث، عودة من جديد للكلمة الطيب في ما تبقى من وقت المكالمة التي فيها رقم 11. ألو، السلام عليكم. ألو،
1: الله
0: عسلامة.
1: عسلامة،
0: مرحبا بكم معنا.
1: الله جمع مبارك ليلك وسي أحمد.
0: علينا والله، بارك الله فيك. شكون معنا؟
1: الله يبارك لك. معك منجي.
0: خويا منجي مرحبا بك، تفضل سيدي.
1: وبيك عايش. بربي حبيت نسأل سي أحمد جزاه الله كل خير.
2: وإياك إن شاء الله.
1: عايش. يا سي أحمد، في بعض الأحيان في بعض الأحيان نسمع شكون خصوصا بعد كي رفع الدعوة، اللهم رب هذه الدعوة التامة
2: والصلاة القائمة برا
1: هذه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لك آتي محمدا.
2: أي؟
1: وفما بعض الناس يقول لك سيدنا محمد.
2: أي؟
1: هنا ما هي الكلمة الصحيحة؟
2: شوف، الاثنين صحاح. اللي ما قالهاش التزم بالرواية اللي جاتنا.
1: نعم،
2: كما في الصلاة الإبراهيمية.
1: نعم،
2: فما اللي يقول اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل فما يقول لك، وفما اللي يقول لا، اللهم صل على محمد وآل محمد إلى آخره. هوني النبي صلى الله عليه وسلم عندما علمنا الصلاة الإبراهيمية ما قالش قولوا، قال قولوا اللهم صل على محمد.
0: نعم.
2: فإذا التزمنا بالرواية فهذا هو الأصل، وإذا ما التزمناش بالرواية وقل سيدنا من باب التوقير ومن باب هي نية حسنة والكل، قولوا مثالش لا بأس. ما فماش كزيادة، هذيك ما هيش خسارة معنا.
0: واضح. عندك سؤال عالق؟
2: عندي سؤال عالق. هل تصح الصلاة عند بدء الأذان؟ يعني أيه؟ بمجرد ما قال الله أكبر.
0: أيوة.
2: نقوم أنا نصلي. هذا جائز لأنه دخل وقت الصلاة، لكن الأفضل الانتظار، معناها انتظار قليلا حتى تمر معناها دقائق بعد الأذان، ونقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره. هذا هو. ولكن زاد فما حاجة أخرى، هو أنه فما صلاتين اللي هما صلاة العصر وصلاة العشاء. إذا كان احنا كبرنا وبدينا نصليه سواء العصر ولا العشاء، وفي أثناء احنا قاعدين في الركعة الأولى ولا حتى في الركعة الثانية وسمعنا الأذان، رفع الأذان، نكمل نصلي وصلاتنا صحيحة. أما في الصلوات الأخرى لا.
0: نعم.
2: غير العصر والعشاء، عين عين، عصر عشاء.
0: واضح. شكرا لك. المكالمة في رقم 12. ألف السلام عليكم. ألو،
3: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: جمعة مباركة إن شاء الله وكل عام وأنتم بخير.
0: علينا وعليك سيدي، شكون معنا؟
3: معك سي علي الخطيمي.
0: خويا علي مرحبا بك، تفضل سيدي.
3: عايش. بالله بالنسبة للجواب على حسب نظن والله أعلم هم قوم عاد.
0: أيوة.
3: وبالنسبة عندي ملاحظة صغيرة لو يتسع صدوركم.
0: تفضل.
3: احنا سفاقس، إذاعة سفاقس تدخل لكل بيت. ومن جملة البيوت اللي تدخل لها إذاعة سفاقس هي بيوت الله سبحانه وتعالى. معناتها وخاصة في صلاة الفجر. معناتها تخيل أنت ولاية سفاقس المؤذنين في برسك 1000 مسجد وجامع ينتظرون الأذان، والمؤذنين كل في الأوقات الخمسة احنا نذن على إذاعة سفاقس. فرجاء ولطفا في خاصة في صلاة الصبح، معناتها في الأذان تاع صلاة الصبح أكد دقيقتين هذوكم اللي قبل الأذان خليهم كما العادة في رمضان، ابتهالات ذكر تفسير، واحد يبدأ واحد متحرج يستنى في الأذان وحاطه وموسيقى صاخبة وإلا فن آخر، مع احترامنا الفن حبوه الفن احنا، أو عندك نهار كان وإن لك في النهار سبحا طويلة، لكن لحظات هذه كانت على الخشوع وانت على انتظار صلاة وخروج من قيام ليل وكل شيء، دقيقتين ما فيها بس تكون فيها شوية ذكر ابتهالات، وجزاكم الله خير. وانتم الخطر احنا عشرة دائما وهي إذاعتنا، معناتها نقتنع.
0: بارك الله فيك صديقي.
2: بارك الله.
0: أنا رجعت في دروس قدامي مثلا فما قبل الأذان نتاع اليوم صلاة الفجر ابتهال لمحمد ثروت، ومن بعديك عنا موعد أذان صلاة الفجر في 43 دقيقة، بعديك ابتهال لمها الجابري معناتها
2: قبل وبعد.
0: إذا اللي قلت عليه موجود
2: ربما علي. ربما صادف هو نعم. أن سمع في مناسبة أخرى معلش على كل حال كلامه معقول وهو نعم. موجود
0: نعم. في التنفيذ نعم. المكلمة في رقم 13. ألو
4: السلام عليكم.
0: عليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا
4: رفيقة.
0: أهلا يا رفيقة تفضل أختي.
4: نعم يسعدك بارك الله فيكم. بالنسبه اللي حاب نساله الشيخ هو تبدل الموضوع الاسبوع اللي فات اكل اموال الناس بالباطل. كي تقول لكم ان اسمي اكل اموال الناس بالباطل توا وليت ظاهره الخبزه ما 230 توا كي تمشي ما رجع لك في العشيه يقول لك لا ما عنديش العشيه الباجيت ب 190 نفس الشيء. انا من هو الافضل الحقيقه الدوله كانت تعملها والله حتى ب 500 وديما راهو الناس.
0: اما شي في الروم انت تقول انت ما
4: نعم
0: شي في الروم معناتها قد ما غير ما هيك العشرة فرانك ولا 20 مليم اللي ما يرجعهمش للكواش هكا ولا
4: يوصل ياخذ يعني هكا بصحة رقعة يقول لك الخبزتين ب 500 ياخذ يقول لك ما عنديش صرف علاش خاطر الناس انا الحقيقة والله اني تقول لا انا حاسي بها العشية على خاطر الشعوش بتاكل الناس خاطر هذاك ما نتخيلوه عادي وليت حتى بال 203% عادي
0: من وحقك يا رفيق نعم نعم وحقك قلت لك حقك باش تاخذ ولو اذا 5 ملم مش
4: فهمت بالضبط حتى انا هيك تقول له قول له هذيك ما حدش بيهم خوش عندك لي 20
0: نلمدهم وشقاقه والله العظيم هاي صحيح
4: والله ولا وين وشوفني يرجع
0: لك ويتلمدوا لا لا صحيح يتلمدوا رفيق شكرا لك
4: هو بالنسبه لي هو هو ما يعرفوش اللي هو راه اكل هذاك هذاك راهو باط
0: باه هاو تو سي احمد يزيد يتكلم
4: كلمة اما حاجه اخرى كمثال فما هي حسنه جاريه فما سيئه جاريه السيئه الجاريه سميه هذه
0: السيئه الجاريه والحسنه الجاريه
4: قاعدين نسمعوا في اغنيهم راهي هذيك سيئه الجاريه راهم ساكنين هما في قبرهم الله اعلم حالهم ما نزيدوش على ما بيهم نزيدو نجيبو لهم اغنيهم اللي لا حول ولا قوه الا بالله
2: باهي خلينا نبداو بال
0: شكرا لك رفيق
2: خبرك هذا السيئة الجارية والحسنة الجارية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعدها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. إذن هذا هو معنى كان عملت حاجة باهية وتقعد لك أجرها إذا كان تبعوك الناس وعملوا كيفك فهذا أجرك وأجرهم وكذلك السنة هي هذه جارية وهذه جارية.
0: مسألة المليمات العشرة مليم ولا عشرين مليم اللي يخذها من الخباز ما معناتها جرت العادة أنه كان خبزة 250
2: هو هو الحق حق
0: أي.
2: هذا ولو كان مليم واحد
0: أي.
2: المفروض نفرضه الخباز ما عندوش صرف على الأقل يقول للمشتري يقول له سامحني في هاكل هاكل 10 مليمات متاع الباجيت ولا هاكل 20 مليم متاع الخبزة لكن أنه يولي حق مكتسب
0: نعم
2: معناها ثم شكون أعطى لولده حق ثلاثة خبزات باجيت وأعطاه 270 مليم يعني على كل باجيت ما هو هكا ولا
0: لا الباجيت 190
2: ناقص 10 فرنك مشى للكواش اعطاه مصرفين والفلوس قد قالوا لا 600 كيف رجع البوخ قالوا لا ولا الاب قام هبط من الكهرباء ومشى للكواش
0: من اول البوش يريها
2: واعطاه لا ما وقف على حقه واحنا القضيه مش قضيه 10 مليمات ولا قضيه حقوق
0: واضح
2: ها أه؟ والله حق يحب الحق.
0: شكرا لك. المكالمات في رقم 14 قبل الاخيره. الو
5: عسلامه
0: خير عسلامه مرحبا بكم معنا
5: احبكم جمعه مباركه هلا
0: تفضل يا هلا مرحبا بك
2: تفضل
5: يعيشك بالله حبيت نسال على الاضحيه ان شاء الله ربي يحييكم بخير ان شاء الله
2: امين.
5: انا انسى معناتها وعندي شكون من العائله باش يتشارك معايا في الضحيه قلت أنا تعتبر باسمه هو معناتها وأنا ما أقول الحمد لله راني شهارة وكل شيء إسك معناتها عندي الحق باش نشي أنا ضحيتي وحدي هو وحده ولا مثالش معناتها نشيو مع بعضنا هو باسمه هو تعتبر
2: شنو عندك الحق
0: أكيد
2: هو, هو هذا هذاك الأصل راهو الأصل كل مكلف عنده معناها
5: في حتى معناتها سيلباتير نقول حتى
2: أنت الضحية احنا قلنا كل مكلف المكلف ما تدخلش فيها حكاية الزواج، هو كل بالغ بالغ عاقل تجب عليه.
0: واضح،
2: فهمتني؟ يبقى يكفي أن تكون في العائلة الواحدة أضحية واحدة باسم شخص واحد رئيس العائلة، وعند الذبح يقول هذه أضحيته، ويقول ينوي الأجر متاعها ليه ولا ولعائلته.
0: واضح،
2: ممكن هكاك نشركه في الأجر لكن ما نشركوش في نسبة الأضحية لنفسه.
0: واضح. آخر مكالمة هاتفية. ألو.
6: ألو عاصمة.
0: عاصمة مرحبا بك معنا.
6: يعيشك مواطنة من سفيقة.
0: تفضل أختي بسرعة، يعيشك وفي الوقت.
6: ربي يعيشك. شوف نسأل، أنا عندي ولدي يخدم في قهوة.
0: أي.
6: هو عايش معنا ومعناتها موش أوبليجي باش يصرف علينا، إحنا نصرف عليه وعادي ومرتاح. أوكي يخدم هو في قهوة. قهوة
2: هو هو متزوج وقت. متزوج ولا أعزب؟
6: لا لا لا لا عازب. لا أي. عازب.
2: بمشي.
6: هو يخدم في قهوة، القهوة هي في نفس الوقت هو يبيع الدخان، فهمت شي؟ أو كحيت هو حرام معناتها يبيع الدخان، قاعد يتقلق يما قلت كيف زعما يسكن نخدم نبطل، فهمت شي؟ ماهوش عارف هو كمصروفه، حد مصروفه هو كما نقولوا لبسته مصروفه الخاص.
0: واضح يا أختي، شكرا لي.
6: ليش يبني يا خاطر ما عنديش راديون؟
2: هو يبيع اللي يبيع الدخان هو ولدك معناها
0: ويشتغل في مقهى، والمقهى يبيع الدخان
2: ما المقهى يجب يكون هو معنى الوظيفة متاعه في المقهى ما يبيعش الدخان، يوزع القهوة للناس مثلا.
6: لا في نفس الوقت معناتها يصنع ما يعصر القهوة في نفس الوقت يجي حد يقول له
2: فهمتك
6: في نفس الوقت فهمتش.
2: على كل شوف، إذا كان قدر يبدل الخدمة هذه ويمشي في قهوة ما تبيعش الدخان مثلا يكون هذا هو الأصل، وإذا ما قدرش ولا الضرورة ومعناه ما فماش حل آخر، الله غالب هذا يولي من الضرورات.
0: كمان البرنامج السي أحمد وفاء الوقت، ما زلت دقيقة تعطينا الإجابة عن السؤال.
2: نعطيك الإجابة عن السؤال. إذن أصحاب الحجر هم قوم ثمود. قوم ثمود الذين أرسل الله لهم النبي صالح عليه السلام فكذبوه، فأتاهم بمعجزة الناقة، والناقة تعرفوا قصة الناقة، فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها. إذن عقروا الناقة فأهلكهم الله بالصيحة، قال تعالى فأخذتهم الصيحة مصبحين. أصبح معنى جاءت صيحة قوية جدا أهلكتهم. هذا والله أعلم وهو أجل وأكرم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله صلاتكم، أجاب الله دعواتكم، تقبل الله قرباتكم. جمعة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم. الله الله الله الله. الكلم الطيب. الكلم الطيب تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

أسعد وجلبي تحييكم وتقدم لكم موجز منتصف النهار. احتفالا باليوم العالمي للممرضة الذي وافق يوم 8 مايو من كل سنة، ينظم المعهد العالي لعلوم التمريض بالساقس اليوم تظاهرة تنشيطية وصحية تحت عنوان الممرض منقذ لحياة المريض. في إطار الاحتفالات بالدورة 35 لشهر التراث، تنتظم ندوة فكرية اليوم تحت عنوان أي دور للشباب في المحافظة على التراث وتطويره بالبهو العلوي للمسرح البلدي بالساقسة. في إطار دعم التعاون بين المؤسسات الوطنية وتعزيز الشراكة بين الهياكل العمومية في مجالات الحماية المدنية والسلامة والوقاية، تم اليوم بمقر الديوان الوطني للحماية المدنية إمضاء اتفاقية إطارية بين الديوان الوطني للحماية المدنية وديوان الطيران المدني والمطارات تتعلق بتكوين أعوان سلامة من الحرائق والإنقاذ لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات. أعلنت شركة تونسية للكهرباء والغاز ستاج عن فتح مناظرات خارجية بالملفات وبالاختبارات بغاية انتداب 494 عونا في سلكي التنظيف والحراسة لسد الشغورات في مختلف وحداتها الإدارية والفنية. في العالم، اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة جندين أحدهما بحالة خطرة إثر انفجار مسيرة لحزب الله سقطت داخل إسرائيل قرب الحدود مع العثور على مسيرة مفخخة. ذكر الإعلام الصهيوني بأن إسرائيل ستسمح لأول مرة منذ 7 أكتوبر للصليب الأحمر بزيارة السجون التي تضم أسرى فلسطينيين دون الالتقاء بالمعتقلين. وبخصوص الحرب في إيران، يشهد مضيق هرمز احتكاكا عسكريا بين أمريكا وإيران. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: اسمعونا في المنستير على 100.2.
1: شركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث شركة الأهلية، واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشة فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات شركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي أنت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول أنك تحفظ كلمة العبور أو تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد الثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشر الموجه للإعلام العموم. وثيقة النشر الموجه للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
0: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: اقتصاديات. اقتصاديات. اقتصاديات.
3: تحية للناس كل وين ما كنتوا، مرحبا بكل من يتابع موجاتنا في اقتصاديات بتاريخ 8 ماي 2026. في دوسينا الاقتصادي بعد بشوية باش ناخذ عنوان مهم جدا، خاصة وأنه تقريبا أسعار الدواجن وخاصة كنقولوا الدواجن يعني الدجاج، كل بورصة تونسية مرة الفوق مرة لوطها وطاحة وطلع، لكن يدول عنده فترة يعيش في أزمة كبيرة برشا، وخاصة أزمة الأسعار. على كل عنوان هام جدا وتحقيق من خلال صحفي قامت به الزميلة الصحفية سنة عدوني باش نرجو من خلاله على تشخيص الأسباب المراكمات والحلول، والسؤال المطروح كيف فقدت الدولة سيطرتها على منظومة الدواجن، أكيد سؤال هام جدا في خضم برنامجنا اقتصادية. الجزء الثاني باش نرجو من خلاله على عنوان البنك المركزي يقوم بتكوين فريق من أجل إعداد خريطة طريق هدفها تعزيز تمويل الاقتصاد وإنعاش المؤسسات الصغرى والمتوسطة. القراءة سوف تكون بعد قليل مع الناطق باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حواس. تقريبا هذو هما أهم عناوين معنا في هذا الإطار وهذا المشوار. أولى نغماتنا وبعد نرجو معكم في الحوار.

0: الدوسي الاقتصادي.
1: مرحبا بكم الناس الكل، بتمنى لك هكا قالت لطيفة العرفاوي، نتمنى لكم ان شاء الله الخير، نتمنى وكذلك لدولتنا ولبلادنا كان الخير. نحكيو على منظومة الدواجن، كي نحكيو اليوم على أكلة الزوالي نحكيو على الدجاج، ما احناش قادين على اللحوم على الأسماك، فبقى الدواجن والتي أصبحت تشكل إشكالية عويصة جدا. شنية بالضبط الأمور هدية؟ علاش فقدت الدولة سيطرتها على منظومة الدواجن؟ هذا هو عنوان المقال اللي قامت بإصداره بالأمس الزميلة الصحفية سناء عدوني. مرحبا بك سناء.
2: مرحبا، مرحبا بك وكل المستمعين ومستمعات إذاعة الصيف.
1: شكرا لك على تلبية الدعوة سناء، ومعك أنت باش نرجعوا لمنظومة الدواجن وكيفية يعني كيفية فقدان الدولة سيطرتها. أولا خلينا نحكيه على منظومة الدواجن في حد ذاتها، وقتاش أصبحت أمر أساسي أو منظومة أساسية في إطار المنظومة الاقتصادية في تونس أو الإنتاج إن صح التعبير الحيواني في تونس سنة؟
2: هي منظومة الدواجن من بداية الألفية كان فما تركيز كبير من الدولة على المنظومة هذه في سياسة الدولة، سياسة دعم الصغار المنتجين، وشهدت في الفترة هذيك اتساع قاعدة المنتجين الصغار. لكن من بعد طبعا فما برشا ظروف تدخل، منها السعر الأعلاف خاطره يخضع للأسعار، التقلبات الأسعار يعني دوليا، ومجموعة من السياسات الداخلية المحلية اللي قامت بهم الدولة واللي للأسف كان عندهم مفعول عكسي على هذا القطاع. وقتاش بدات الأزمة بالضبط في القطاع والاختلال في المنظومة هذية مع سنوات 2012-2013 بدات الدولة تدعم أكثر الاندماج العمودي وأكثر سياسات استثمارية تقيد المنظومة هذه. وصلنا لسنة 2022 إلى إصدار كراس شروط قيد النشاط في منظومة الدواجن ولا يخضع إلى معايير فنية وتقنية ومالية وصحية صعبة من حيث التطبيق على المنتجين الصغار، خاطر ما عندهمش نفس طاقة الاستيعاب اللي موجودة للفاعلين الكبار، وهذا تسبب من بعد بشخرج المنتجين الصغار من السوق، وبالتالي الاختلالات اللي نشوفوها توا في الأسعار وغيرها اللي هي كانت مدخل زادة للوسطاء باش تدخلوا في منظومة الدواجن عبر المضاربة والاحتكار، وهكذا يصير اختلال في الأسعار خاصة في فترات الذروة، شفناه في شهر رمضان اللي فات على خطر شهر رمضان فيه إقفال كبير على المنتجات الدواجن، فكان فرصة للمضاربين والمحتكرين في الوقت هذاك بطبيعة هم استغلوا الاختلال الجذري والهيكلي اللي موجود في المنظومة.
1: نعم، خلينا نرجع ونفك الرومان هذه، شو نقوله؟ يظل هي منظومة الدواجن في حد ذاتها يوما ما وقع خلقها من أجل إيجاد نوع من الموازنة في السوق التونسية، خاصة وقت اللي مشينا في سياسات السوق المفتوح، بمعنى وأنه الواسوة صندوز دخلنا الشركات الأجنبية واني تخدم يد عام، لازم تكون رخيصة باش تكون كومبيتيتيف، مي شنو عملنا دونك كما قلنا صندوق الدعم من أجل إيجاد الموازنات بما فيها مسألة الدواجن هذية، وقت الدولة كانت هي اللي تقوم بالإنتاج أو خلينا نقوله نحن هي اللي توفر المخزون الاستراتيجي بالنسبة للأسواق وبالأسعار التفاضلية. شو اللي صار يدولي تقريبا منذ التسعينات أو خلينا نقوله منذ نهاية التسعينات وقت دخلنا فيها سياسة الشراكة مع الأسواق الأوروبية وأدخلنا في مسألة الخصخصة بالأساس وأنه لقينا عائلات وقت يدولي تقريبا لفالوريزاسيون أو بداية الهيمنة والسيطرة للاقتصاد الراعي بديت على الأسواق التونسية بما فيها مسألة الشركات اللي خرجت ودخلت وخلينا نقوله نحن بديت تفرض في هيمنتها على الأسواق التونسية وخاصة في مسألة الدواجن.
2: هو بالضبط سياسة الانفتاح اللي ركزتها الدولة والانتقال اللي عملتها الدولة من منظومة انتاج فلاحية يعني ذات قاعدة واسعة وليت خيرت مشيت في خيار اقتصادي يقوم على النموذج القائم على الاستثمار المكثف والتركيز السوقي القيمة السوقية. فبالتالي السياسات العمومية للدولة توجهت لهنا مع معاش موجهة لدعم الانتاج الصغير أو تنويع القاعدة الانتاجية، ركزت على أنه تشجع الاستثمار بيد مجموعة من الفاعلين اللي هم قادرين على تحقيق مركزية أعلى واندماج أكبر في سلسلة القيمة. وبالتالي من غاديك خرجت يعني المجموعة أو الأقلية الصغيرة اللي سيطرت على السوق وقت ولا الانتاج مربوط أكثر بمنطق ربحي يربط ما بين الانتاج، يعني أصبح الانتاج مربوط بالفاعلية على التحكم في السوق وتحقيق استثمار في من داخل المنظومة.
1: نعم، لكن يقول قائل وقتاش هل الاقتصاد الريعي هذايا القى الأوج متاعه والقى الفرصة وأنه يقتض أو يقبض خلينا نقوله نحن على كل المسالك فيما يخص سياسات تسويق الدواجن في تونس؟
2: بالتأكيد هو الاقتصاد الريعي دائما يستفيد من سياسات التضييق على السوق، سياسات الضيق على المنافسة الحرة اللي هي خاصة الرخص وكرة الشروط. هذا هو اللي صار في سنة 2022 وقت اللي تم إصدار كرة الشروط لتنظيم قطاع الدواجن. وقتها كان ثم شرعنا إلى مجموعة من المجمعات اللي هي تقدر تستوعب الشروط هذيك وبالتالي تستفحل في السوق أو تكون هي وحدها تحت كرف السوق، ويتم إقصاء المنتجين الصغار ويخرجوا من السوق تدريجيا. ذلك علاش ما بين 19-24 تقريبا 30% حسب بيانات الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خرجوا من منظومة الدواجن.
1: به يقول قائل هل هما كانوا مستقزين الشركات الكبيرة وأنهم يخرجوا هل شركات الصغرى المتوسطة من المنظومة اللي كانت تحاول أن توازن، عودوا مرة أخرى توازن السوق بصفة عامة وتحاول توازن الأسواق، أم هي حاولت استغلالها يعني في أنه تنتج لها هي بالأساس؟
2: هو سياسة الدولة يمكن ما كانش فما دراسة للمفعول العكسي ينجم ينجر على هذه الإجراءات. يعني الدولة حبت يمكن نوعا ما تعمل تنظيم القطاع وإخضاعه لأكثر معايير فنية وتنظيمية، لكن المعايير هذه ما كانتش بالكلفية اللي يمكن تم الإعلان عليها، وإنما أعطت مفعول عكسي وتسربت في عدم توازن السوق واختلال السوق والأزمة اللي نشوفه فيها توا.
1: نعم، هو يدور الشركات هذه أصلا دخلت في أنه تجمع كل المنظومة أو كل قطاعات المنظومة في ديها بما فيها الإنتاج، بما فيها استيراد الأمهات، وبما فيها كذلك
2: والتوزيع
1: بالضبط. والأعلاف، معناتها منظومة كاملة كانت تحت ديها.
2: بالضبط، المنظومة كاملة تم تجميع جميع العناصر اللي في العملية التطبيقية كلهم في منظومة واحدة.
1: نعم، واضح. به سنأقعد معايا الأذان ونرجع باش نشوفوا ما بعد، يعني بعد هالتشخيص هذايا وين الرؤية، وين مراجعة الدولة لازمها تكون بالأساس، وهل من حلول من أجل الإنقاذ؟
0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: اقتصاديات اقتصاديات
3: الدوس الاقتصادي. نص نهار و24 دقيقة. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب. جمعة طيبة لكم الناس الكل. مازلنا في حوارنا حول الدولة وعلاقتها بمنظومة الدواجن، وسؤال المطروح فعلا كيف فقدت الدولة سيطرتها على منظومة الدواجن. حاولنا التشخيص انصح التعبير الكواليس الخارجية واللي خليت الدولة تفقد السيطرة على هذه المنظومة بالأساس، مش من توا. خلينا نقوله نحن من السبعينات وإحنا ماشيين للليزاني 80 ليزاني 90، من وقت مسألة الخصخصة هذه والميزانيفو واللي دخلتنا في دوامة كبيرة برشا، وخاصة وقتها المقابض متاع الاقتصاد الريعي امتشاء لكل القطاعات تقريبا، حتى القطاعات الحيوية واللي تمثل خلينا نقوله نحن صمام الأمان بالنسبة لل يعني للمجالات الاجتماعيه الاكثر حساسيه واللي نقول لهم طبعا الزوالي. نرجع في حديثنا مع زميله صحفية سناء. مرحبا بك سناء من جديد.
4: مرحبا.
3: نعم مرحبا. دونك سناء، المساله هذه مساله وانه الدوله ترجع من جديد اليوم تحاول تعمل

0: ايه كمان عايز تقولوا احنا
1: هو بالضبط الإشكال في الوقت الحالي إنه حتى إجراءات الدولة لمعالجة الأزمة بقت في إطار سطحي دون أنها تعالج الجذور الحقيقية للأزمة أو الإشكال الهيكلي. فنشوف إنه الدولة تلجأ ديما للتسعير، آلية التسعير اللي هي ماهيش حاجة إفكار في سوق حرة إنك تفرض آلية التسعير، وبالتالي ما نجحتش الآلية هذية وما زال ثم اختلالات على خاطر التشخيص الحقيقي للأزمة. يطلب أنه يتم جمع جميع المدخلين في القطاع هذية ودراسة أوضاع خاصة المنشئين الصغار اللي هما دورهم كما كنا حكينا تعديل السوق وخلق موازنة في السوق ومعالجة الظاهرة هذية من جذورها، وخاصة مراجعة كراس الشروط اللي هي كانت تقييدية بصفة كبيرة للقطاع هذية، طبعا مع مراعاة للمعايير الصحية والتقنية لكن بما يتناسب على قليلة مع قدرة استيعاب للمجموعات هذية الصغيرة اللي نجم يتم جمعها في هيكل واحد أو في إطار واحد موجود، نجم تكون موجودة حلول اللي على قليلة تخلي القطاع يرجع إلى التوازن النسبي.
0: هو هام جدا، لكن اليوم كنا نحكيه على رؤية الدولة الاجتماعية سنة، وهي مراجعة زادة كيفية صندوق الدعم، يعني رؤية صندوق الدعم بصفة عامة أو الدعم بالنسبة للاقتصاد التونسي، هل النجم يكون عنده دور اليوم أنه نعمله دعم مباشر؟ هل اليوم هالدعم هدية أو الصندوق أو إنهاك صندوق الدعم ينجم يمشي في تدعيم وتمويل هذه القطاعات الحساسة في تونس؟ ألو ألو سناء، معانا ولا مش معانا؟ نحاول نعود نطلبوها بربي وفاء باش تكون معانا ونحاول نجاوبوا كما قلنا على السؤال هذية الهام جدا اليوم، مسألة الدعم اللي ماشي ومحاولة توفير الدعم خاصة كما قلنا القطاعات الحيوية في تونس. الدعم هل يمشي مباشرة بالنسبة للمنتجين وخاصة صغار ومتوسطي الانتاج الفلاحي وانتاج الدواجن، أم يمشي مباشرة للمستهلك يعني بين زوز قطعات هدية، وإلا الدولة ترجع من جديد وأنه تاخذ هي المقاليد متاع القطاع بصفة عامة بيديها، سواء كان هي توفر أمهات الدواجن أم توفر هي كيف كيف العلف وده انطلقت في الجانب هدية، وإلا تحاول وأني تاخذ القطاع الكل برمته تحت منها في ديوان من الدواوين اللي موجودة ديوان فلاحة أو غيره. هذا الكل نحاول أن نشوفوه هل كان موجود وألا لا في مقال الزميلة سنة عدوني. رجعت معنا سنة؟ ما زالت مش معنا، نحاول أن نشوفوها من جديد. سنة عدوني كما قلنا اللي كانت عملت مقال هام جدا، المقال هذية حاولت تاخذ فيه مسألة قطاع الدواجن وسألت سؤال كيف فقط الدولة سيطرتها على منظومة الدواجن. سنة رجعنا معك من جديد. ألو.
1: ألو
0: أهلا وسهلا من جديد، مرحبا.
1: مرحبا.
0: نعم
1: اعتذرت فما إشكال تقني
0: يا بنتي، هذاك هو الريزو من بين الإشكاليات اسمك تكتب علي بقال زيدا كيف كيف في تونس. نرجع دونك كما قلنا للمسألة هذه، مسألة مراجعة الدولة لسياساتها فيما يخص قطاع الدواجن، هل يلزم الدولة تدخل هي في مسار الانتاج حتى يلقى نفس المعادلة؟ هل يلزمها هي اللي توفر يوم أمهات الدواجن لأنه دخلوا في المجال هذا كما قلنا الشركات الكبرى وشدوا القطاع كامل في ديهم؟ هل يلزم قطاع أو مسألة العلف مراجعة مسألة توزيع العلف أم مسالك التوزيع أم كما قلنا وأنه هي تاخذ المنظومة كاملة تحت ديها من عشنا في ديوان من دواوين أو غيرها؟ حسب رأيك سنعدني.
1: بالنسبة للدور الدولة نتصور انه ديما لازم يكون فما دور تعديلي للدولة مع مراعاة الظروف الخارجية اللي محيطة بالقطاع، على خاطر هو طبعا يخضع للتوريد وللتقلبات السوق العالمية. فبالنسبة لي يعني كرأي شخصي نعتبر انه دور الدولة ضروري في المنظومة، لازم يكون عندها دور على قليلة تعديلي.
0: نعم تعديلي بمعنى شو؟ مش تعدل الأسعار كهو أم هي تحاول توفر المخزون الاستراتيجي يعني تدخل في خضم مسار الانتاج أم شنو تعمل بالأساس؟ كيفاش كانت عاملة قبل خلينا نقوله نحن من الكرياسيون بتاع شركة هدية؟
1: نتصور انه التعديل التدخل في عمليه الانتاج باش تحقق يعني الطلب اللي موجود في السوق، وايضا تعديل السوق بيدو، تعديل السوق الداخليه ضروري جدا انه الدوله تكون موجوده.

0: موجودة في عملية الإنتاج وفي عملية عملية التسويق. يعني لازم، لأنه إذا كان باش يكون السوق زادة حرة 100%، أو نتصور أنه المنتجين الصغار ما نجموش يلقاو حظوظ كبيرة.
1: هو جوستومون باش نسالك توا في اطار منظومه دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطه بالاساس هذه اللي كانوا ضحيه للاسف هالاستكراش اللي كان موجود بين الاقتصاد الريعي، كيفاش نجم تكون لي بروسيدور؟ هل كيف مرة أخرى دعم مباشر، تشجيعات، التقليص من نعمل نوع من الإعفاءات الجبائية، شنو بالأساس كيفاش نجم تدخل الدولة في إطار معارضة المجهودات أو إنعاش المؤسسات الصغرى المتوسطة في إنتاج أدواتها؟
0: هذه بالنسبة للمنظمة الوطنية أو الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى المتوسطة، عندها مجموعة من الإصلاحات اللي طالب بيهم، مجموعة من الإجراءات، هما أكثر إطار، يعني هما يأطروا القطاع وعندهم كل المعطيات اللي نجموا يعطيوا الدراسات اللي قاموا بها في الإطار هذايا.
1: نعم، يعني بالنسبة لك أنت خلاصة الأمر العنوان اللي كان موجود هذا هو اليوم، يلزمها الدولة تاخذ من جديد القطاع في يديها، تحاول أنه تلقى حلول من أجل إعادة السيطرة على منظومة الدواجن كما قلنا، لأنه هي منظومة حساسة جدا وهي أقرب منظومة بالنسبة للفئات الفقيرة المفقرة، وحتى المتوسط اليوم أصبح معدم تقريبا.
0: بما أنه هي مربوطة بالمواطن، فدور الدولة لازم يكون موجود في صلب المنظومة هذه.
1: نعم، هذا هو على كل. تم تفاعل من الصديق محمد تقطاط يقول فقدت الدولة سيطرة على منظومة الدواجن منذ خرج ديوان الحبوب من توريد الأعلاف ودخل يعني التوريد العشوائي للفلوس من الجزائر، هكا يكون تشخيص أحد المتدخلين معنا من المستمعين. شكرا لك سناء عدوني على قبول الدعوة، وأكيد نستنى مقالات أخرى معك فيما يخص هذا الاختصاص وهذه الاختصاصات الاقتصادية. شكرا لك، ألف شكر. نمشي لنغم ونرجو بعد بشوية نحبوا نفهموا من خلالها باش نرجو على مسألة تدخل البنك المركزي اليوم في إلقاء وإيجاد الحلول من أجل دعم الجمعيات والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

0: اقتصاديات نحب نفهمه.
1: نهار 36 دقيقة. سعيدة جدا باستقبال الناطق باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حواس. مرحبا بك عبد الرزاق.
2: اهلا وسهلا، مرحبا وشكرا على الاستضافة على موجات راديو سهل.
1: قبل ما نمشيو لمسألة الاستراتيجيات أو هذا الفريق اللي دعا البنك المركزي من أجل تكوينه، نرجع على سؤال طرحته قبل شوية على زميلة الصحفية سناء عدوني، وقالت أن الجمعية عندها توتين بروسيدور حضرتها في مسألة إيجاد الموازنات فيما يخص منظومة الدواجن، وخاصة كيفاش نجم اليوم الدولة تدعم صغار الفلاحين وصغار منتجي الدواجن، ويرجع بالتالي منظومة الإنتاج وإيجاد الاستراتيجيات أو المخزون الاستراتيجي اللي تطمح وانه دولة كونه.
2: بالنسبة لمنظومة الدواجن، المشكل الكبير اللي كان موجود هو على مستوى التمويل وعلى مستوى المؤسسات، معناتها وش المؤسسات بتوع المربين اللي عندهم صعوبات مالية. أول حاجة نجموا نعملوها هو أنهم راجعوا تصنيفهم البنك المركزي، هذه أول حاجة. ثاني حاجة هو عملية التمويل، وأهم حاجة هو رفع العقوبات السلبة للحرية فيما يخص صكوك دون رصيد.
1: نعم.
2: اللي هي أكثرت المربين متاع الدواجن عندهم أحكام، وعندهم أحكام سجنية، ونذكروا أنه فما العديد من أصحاب المربين ذوما أصحاب المؤسسات اللي هما خارج تراب الوطن، وفما حتى اللي موجود هوني في تونس ومازال قاعد يلوش في خدمة وإلا يخدم في خدمة أخرى. نعم. واللي هو مهنته الأصلية، مهنته الأصلية مربي دواجن. يعني الشخص هذايا أنت وقت اللي حطيته في الوضعية هذايا هو وضعية مغلقة، ما عنده وين يمشي، ما عادش ينجم يعمل حتى شيء، الحل الوحيد باش يمشي يخدم عند العباد. إذا كان أنت ناوي أنك أنت يا إما باش ترجع هذوما، وإذا كان أنت تقول لي أنا هذوما راهم يتكلفوا لي غالي والوش رجعهم أنا باش نقعد نصرف عليهم، هي نقول لك باه أعمل مربين جدد. لكن تعمل مربين جدد وتمولهم، مش تعمل مربين جدد وتسيبهم تخليهم باش الكارتيل نتاع الدواجن يقعد داير بهم ويقعد مسكر عليهم، مسكر عليهم العلفة، مسكر عليهم الفلوس، مسكر عليهم كل شيء.
1: نعم.
2: من نواحي الكل كيفاش باش يخدموا.
1: نعم. يعني الدولة
2: اليوم اليوم اذا كان انت تحب ترجع للانتاج ما عليك، كان يا اما فما زوج استراتيجيات وهو الاحسن انك تخدم على الزوج. اذا كان تحبوا نصلحوا نخدموا على الزوز. عملية إنقاذ وبرنامج إنقاذ للمربين القدم، ونمشيوا في برنامج جديد لخلق مربين جدد. وهذا يتنجم تخلط به أنك تعمل موازنات باهية ويكون السوق في أسوام مقبولة.
1: نعم. ورخيصة. هذا هو دونك الطموح اليوم، ويتولي الدولة يزمها تمشي فيها لي بروبوزيسيون هذوما كما قلنا، وخاصة وأنه ترجع من جديد وأنه تشجع المؤسسات الصغرى والمتوسطة. به منها هي نمشيو لأنه تقريبا هو جزء من الأجزاء اللي تخدم عليها اليوم البنك المركزي، يقوم بتكوين فريق من أجل إعداد خارطة طريق هدفها تعزيز تمويل الاقتصاد وإنعاش المؤسسات الصغرى والمتوسطة. طبعا موضوع هام جدا، وعنا برشا نخدم عليه كان تذكر عبد الرزاق، وقلنا يا حبذا وأنه البنك المركزي يرجع يقوم بدوره، يا حبذا اليوم المنظومة البنكية ترجع تقوم بدورها في أنه تقوم وتندرج وتنخرط في مسألة الاستثمارات وتشجيع الاستثمارات، خاصة تشجيع أو انتعاشة النسيج المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
2: بالنسبة لعملية التمويل وإلا خريطة الطريق اللي نحكيه عليها، راهي ما تنجم تكون فعالة إلا ما يتغير قانون البنك المركزي ل 2016. هذه الساعة القاعدة الأساسية اللي نجم نطلق منها العباد الكل. راهو اليوم بدون تغيير لقانون 2016 رانا اليوم نحكيه على قطاع بنكي غير خاضع للرقابة وغير خاضع للعقوبات. معناتها اليوم نحكيه على قطاع بنكي، معناتها كان بجي تقول لي انت والله انا باش نلزم القطاع البنكي انه يمول، باش نقول لك باش يجاوبك البنك المركزي باش يقول لك بكل أريحية أنه أنا ما عندي حتى دخل في عملية التمويل، وانا ما نقولش لشكون ممول على خاطر التمويل هذا يخضع الى مجلس الاداره اللي متكون من اصحاب راس المال نتاع البنك. المساهمين في راس المال البنك هم المساهمين يختاروا شكون يعطيهم. هذا ريت كيفاش يعني المشكل الاساسي يبقى المشكل التشريعي لسلطه البنك المركزي.
1: نعم نعم.
2: وقت اللي نعطي سلطة أقوى للبنك المركزي ونطلق سراح إيدين البنك المركزي للتحكم في القطاع البنكي، وقتها نبدأ أني نقول باش نحط قرارات اللي يمكن تطبيقها. لكن باش تحط قرارات أنه ما يلتزمش بها حتى حد، كما باش نعطيك مثال.
1: نعم.
2: أجينا في قانون 41-2024 جينا شقلنا 2024 جينا شحكينا حكينا على التمويل وقتها في قانون الشيكات. قلنا راهو التمويل باش نعطيه تمويل للمؤسسات 8%، وينو التمويل؟
1: نعم.
2: فما حد قاعد يعطي في التمويل هذا، ما فماش التمويل. يعني انت اليوم ما عندكش القدرة انك تفرض عليهم شروط. به هات نقارنوا مش تقول لي شبيخ هو البنك المركزي عندنا نحن بركة ما موجود في دول أخرى. أي. أي لا، في أوروبا فما شروط، وكي تخرج على الشروط وعدم الشفافية تتعاقب.
1: تتعاقب
2: بالضبط. ونذكر أنه فما بنك فرنسي اللي تعاقب وهبط ريدريسمان، وصل حتى أنه حرموه من عديد من معناتها من اللي برودوي اللي هو يخدم فيهم نحوهم له.
1: اي اما اليوم راهو كنا نغزروا للمنظومة بصفة عامة يلزمها برشا مراجعات، خلينا نقولوا نحنا ونوقفوها قدام المرية. بمعنى اليوم راهو أكبر أخطاء قاتلة لقاعدة اللي صارت. أولا دور البنوك العمومية اللي اتخلقت لي انعاش قطاعات بعينها، نعرفوا انه ثم بنك تعمل على خاطر القطاع الفلاحي، نعرفوا انه ثم بنك تعمل على خاطر انعاش القطاع الصناعي انا ذاك على بوك خاصه في نهايه ليزاني 80 ليزاني 90 وعملنا بنك من اجل انعاش قطاع نتاع لي باتيمون اللي هو بنك الاسكان. باه شو صار؟
2: كل واحد صايب خدمته.
1: صحيح.
2: كل واحد صايب خدمته شاف الارباح.
1: باه سي سي سي سي هذا دو ان دو دو. شنو اللي صار بعد الثورة؟ بعد الثورة عملنا القانون الكارثة اللي هو قانون استقلالية البنك المركزي وما أدرك، يعني كأنه الدولة جيت اليد اليمين وبترتها قالت لها برا حوس على روحك أنا ما نسحقكش. وديكو اللي قالت روحها أونديكابي، يعني هي تقول حاجة ولسونس اللي باش يمولك وباش يعطيك الفلوس يخدم وحده، معناتها كل يغني على ليله. هذا من جنب. جانب آخر اليوم إضافة أنه البنوك الوطنية ما خدمتش خدمتها اللي عليها السر، مشينا لحاجة أخرى مصيبة أخرى، وأنه أغرقنا الدولة ببنوك أجنبية وما أدراك. وإضافة لهذا الكل ادخلنا في مسألة إنعاش الاقتصاد الريعي وأنه أعطيناه برا مالي، يعني اليوم خلينا الجانب التمويل كامل في ديهم بما فيها التمويل متاع البنوك بما فيه الاسيرونس بما فيه اليوم أنه أعطيناها قلب نابض وعقل يفكر بالنسبة للاقتصاد الريعي.
2: بالضبط. هيت خلنا نعطيك على الوضع الحالي بالأرقام. اليوم نحكيه على قروض موجهة للقطاع الخاص في تونس 70% من الناتج المحلي.
1: نعم.
2: اللي هي حسب التقديرات نتاع البنك الدولي وكل التقديرات حتى نتاع الفمي تقول أنه الاقتصاد التونسي نجم يمشي ل 90%. يعني أنت عندك فجوة نتاع 20%. تعرف الفجوة 20% هذه اش تقابلها؟
1: أيه؟
2: تقابل 38,000 وظيفة سنويا. تعش معناتها 38,000 وظيفة سنويا. معناتها انت قادر انك تخلق مواطن شغل كل عام ب 38,000. انت هذا الكل موقفه،
1: وهذا طموحك انت في الاخير، هذا طموحك بالاساس. اليوم مش نجم تخرج من كريز نتاع البطالة.
2: زادة كيف كي نرجع للتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية شنو نلقى؟ نلقى 43% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي عندها احتياج للتمويل ما تقدمتش بمطلب قروض. علاش؟ الشروط مجحفة وزيد عندك بيروقراطية. زادة كيف كي نمشي نلقى 26% اللي هما ما تحصلوش على قروض وقدموا مطالب. يعني انت اليوم علاش ما تعطيناش الارقام يا سيدي؟ كل بنك يعطينا قديش جاوا مطالب نتاع تمويل وقديش الفرض. اتو نزيدو نفهموا اكثر الوضعيه. زاد كيف اليوم نحكيه على التوانسه 35.7% من التوانسة اللي هم فوق ال 15 سنة عندهم حسابات بنكية سنة 2021. تعرف قديش التو هذا ولينا في 37.7% 2024 على عدد السكان 12 مليون اللي هما البالغين متاعه 8 ملايين يعطينا 3 ملايين تونسي عنده حساب مالي. يعني عندك 5 ملايين خارج النظام البنكي. باهي هذايا الكل حسب منظمة التعاون الدولي 64% معناتها ما عندهمش حسابات بنكية أو تجارية. يعني هذا الكل نحكيه على منظومة اللي هي منحصرة في مجموعة صغيرة. وهذا باش نحاول نبسطها هنا للمستمعين بسهولة باش نجموا يفهموها. معناتها أنت اليوم تصورنا نحن عايشين في جزيرة مثلا ونحن مجموعة كبيرة وفما مجموعة صغيرة تملك فلوكة وعندهم شبكة كبيرة يهبطوا يصطادوا في البحر، لكن الجماعة اللي مالي الفلوكة يقولوا لي ما تجيب لناش برشا حوت، جيب لنا كان شوية يصطاد يجيبك شوية هذيك نقسموها بين بعضنا. تقول له باهي هاي الشبكة كبيرة جيب لنا أكثر، يقول لك لا كان جيب أكثر باش نصير يرخص السوق. أنا ماذا بيا السوم غالي أخذت باش نربح أكثر.
1: وما الاحتكار هذا كيفاش باش نجمو نحن نضمنوا الاحتكار والمضاربة؟ لازم يكون شوية.
2: هي نفسها تو باش نحكيوها في القطاع البنكي، هو انه وقت اللي انت تقول له لا انت كسر في القروضات نتاعك وكسر المؤسسات، باش يقول لك لا انا عندي مخاطر كبيره. باش تقول له باهي المخاطر كبيره هاو في باش تربح زاد باش يولي عندك ارباح، يقول لك لا يزيني الارباح اللي قاعد نربح فيها. لواش؟ للتحكم في السوق.
1: نعم. لكن اي قول لي
2: هو نفسه اكل جماعه اللي قلت لك اللي عندهم الفلوكه باش ينجموا يتحكموا في سوم الحوت. انه لازم يكون بكونتيتي قليله، ما لازموش يكون برش. نفس السيستم نرجعوه في المنظومة البنكية، لازم يكون ما فماش منافسة بين البنوك. لازم ما نطيحوش، لازم عدد البنوك يكون كبير ما يكونش صغير. لازم يكون كبير في مجموعة صغيرة. هذا هو الهدف في الاخر بكل
1: اغراق السياسات المالية التونسية بالاساس، ونخليوها ديما كيفاش يقولوا تجي ما تخلط. لكن يقول القايل اليوم باهي اوكي عملنا هالجروب دو بيلوت باش نحاولوا نعملوا اعداد خريطه. مليح برشا، مزيان ياسر العنوان. دونك اليوم شنو يعني باش نحلحلوا الجانب هذايا؟ ايش لازم يصير؟ اولا وينو القانون اللي قالوا من عم ناول في مجلس النواب وانه باش يتراجع قوانين البنك المركزي او اعاده الرؤيه ونظر فيها؟ هذا دو ان. دو وينو اليوم مسألة السيطرة متاع البنك المركزي على كل المنظومة البنكية؟ اليوم كي نحكي ونقوله ويني بالأساس إعادة الرؤية وإعادة النظر للمنظومة بصفة عامة، وخاصة مسألة مكانة ومكان المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس؟ وين تكزيها؟ وين موجودة بالأساس؟ هل عطيها الفالوريزاسيون بتاعها ولا لا؟ ليزون كوراجمون قاعدين نوصل لهم ولا لا؟ الدعم المباشر اللي جاء من عديد الصناديق الدولية مشيلها ولا ما مشيلهاش؟ هل عملنا تشخيص فعلي اليوم للمنظومة ولا ما عملناش؟
2: نحن اليوم ما فماش تشخيص للمنظومة ونتائج المنظومة. ونعطيك زادة من أزمة الكوفيد وانت جاي. من أزمة الكوفيد ونحن جايين نفس الحكاية قاعدة تتعاود، لم نتعلم الدرس. اليوم ماناش قاعدين نوجهه في التمويل لمستحقيه، قاعدين نوجهه في التمويل للي عنده قدرة أنه يحط يده على التمويل. به هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية
1: نظرا للفراغ التشريعي للأسف نعود ونرجع من جديد.
2: زادة كيف اليوم كي تجي تقول لي عندي المشاريع العمومية معطلة، أنا أعطيك سبب نتاعو. من الأسباب المشاريع المعطلة فما الجانب البيروقراطي هذاك والإداري، ماناش باش نحكيو عليه اللي يخص الجانب الدولي، لكن باش نجيو للجانب اللي يخص البنوك. اليوم البنوك هي عائق أمام المشاريع العمومية. اليوم أنت تمشي تقدم على صفقة تقول له لا أعطيني أفونس وأعطيني ديباسمون، يقول لك لا أنا ما نجمش نعطيك، وحتى كان أعطاك يعطيك بشروط مجحفة، وحتى كان تجي تحسب لي تو تلقاهم لي تو طالعين، وكان عندك ضمانات لازم الضمانات متاعك تكون تفوت 200% من اللي هما باش يمدوهولك. يعني أنت كان باش تخدم مشروع بمليار مع الدولة لازمك أنت تقدم للبنك 2 مليارات ضمان إيمان فوق. شكون المقاول اللي قادر انه يعمل حكاية هذي؟ ما هوش ما ينجمش. حاجة أخرى، أنت اليوم وقت اللي أنا نجي نخدم لك شانتي ونكمل نخدم الشانتي هذايا ويصير لي روتار متاع بايمو اللي هو ماهوش مني أنا، من شكون؟ من ال من ال من من الدولة عملت عليا روتار، به هي كي عملت روتار مش مشكل، لا بالنسبة للبنك مشكل، على خاطر البنك وقتها باش يولي يستغلك ماديا ويمسك باش انت في الاخر بكل ما عادش يقعد عندك اكل مارش بينيفيسير اللي هي الربح نتاعك، وليك في الاخر بكل تولي انت تتحول الى موظف لدى البنك تجري تخدم في الصفقات العموميه باش توفر فلوس للبنك فقط.
1: انت هونتك قلت موظف يعني ديجا به امام يقول القايل اليوم عبد الرزاق هذه كان نحكيه على اكيب دو بيلوتاج فيما يخص اعداد الخارطه هذية، شكون المفروض انه يكون فيها؟ هل وقعت دعوة يعني تقريبا تو عنده 4 أيام العنوان هذية، هل وقعت دعوة موسعة لكل الأطراف لكل المنظمات للجمعيات المعنية، شكون اللي موجود فيها لكيب هذية؟
2: لا لا هي باش تكون موجودة تابعة للبنوك فقط تو لحد الآن، هذه المعلومة اللي عندنا.
1: نعم.
2: ما تمش استدعاء أطراف أخرين، لكن السؤال اللي يطرح نفسه ما هيش الخريطة في حد ذاته.
1: أي
2: حطينا الخريطة، حطينا الخريطة وعملنا التوصيات
1: ومن بعد
2: اي ومن بعد
1: التطبيق كيفاش باش يكون
2: على أن التطبيق
1: على لا
2: وكيما نطبقوش وكيما نطبقوش نعمل خريطه ونقعدوا
1: شنو هما لي غارونتي باش يطبق، شنو هما الضمانات باش يطبق او باش تجبر البنوك وانه تطبقها جوستمون اليوم نعاودوا نرجعوا
2: يا رسول الله نحن عملنا نص قانوني هبط في الرايد الرسمي
1: اي
2: لم يتم احترامه من طرف البنوك.
1: نعم.
2: ونعطيك 732
1: اي
2: التمويل نتاع 8%
1: اي
2: نتاع الحسابات البنكية المجمدة لليوم مازالوا يبعثوا في عدول التنفيذ.
1: نعم.
2: ويحبوا العباد يتخلصهم في حسابات بنكية قديمة مطيشة عندها 6 سنين و7 سنين.
1: يقول قايل اليوم شنو دور البنك المركزي المفصلي في الجانب هذايا، شنو التحرك الهام جدا اليوم باش نضمنوا وأنه تتغير الرؤية بصفة عامة بالنسبة للمجلس النواب وللنواب بصفة عامة.
2: وبالله خنقولوا معلومة لخاطر برشا عباد توا تسمع فينا ايش باش يقول، باش يقول توا يا اخي نحن باش نلزموا البنوك ان هي تعطي قروضات، يا اخي هي فلوس سيد الوالد باش يمدوا لك فلوسهم. بالله لحظة خنقفوا في النقطة هذه خنفسروها للعباد.
1: نعم.
2: اولا هي الفلوس اللي موجودة عندهم هما جاية من البنك المركزي، هذه أول نقطة ساعة نبدأ منها. ثاني نقطة نبدأ منها هو أنه وقت اللي تقول لي أنت الفلوس هذية ما هيش فلوس عموم، هي فلوس اللي حاطين معناتها المودعون العباد اللي حاطة فلوسها في كارتين
1: قامت بالإداء.
2: نقول لك استنى اقفوني، معناتها خالتي من نوبية كي مشيت تجبت في الكارني متاحة جاها البنكيجي قال لها اسمع راهو ما نجموش نخلصوك على خاطر سي فلان وقفوه على قروضات دون ضمانات. ما نش باش نعطيوك فلوسك في الكارني، ما وش بتلها فلوس وطاها اللي في الكارني.
1: شنو
2: معناتها؟ يعني انه المنظومة البنكية من سنة 1970 تغيرت واصبح انه البنوك هي اللي تخلق الموني ابارتير من البنك المركزي، والبنك المركزي هو اللي وافق على خلق هذه الثروه اللي هي بير اكريتور كونتابل هي كتابه.
1: ايما البنك المركزي اليوم يظهر يوقف على حقيقه هامه جدا اليوم، هلا كرياسيون هذه هي كرياسيون فيرتويل، ما ثم منحت شيء كما صار مساله موازنه الاقتصاد وقلنا وانه هاد الشيكات اللي قاعده تدور على حد شيء معناتها تعمل تخلق في دائرة اقتصادية فارغة. فاليوم يقول لك وين الانتاج، وين الانتاجية، وين باش يوصل بينا جوستمون اليوم البي بي امتاعنا الصحيح الفعلي. فوصلنا للنقطة هذه المفصلية او قفنا قدام السؤال الحاسم اللي عنا برشا ونحن نطرحه فيه. دونك اليوم يلزم البنك المركزي يخدم خدمته، هذا هو
2: بالضبط، لازم يخدم خدمته، وزاد في نفس الوقت لازم يدفع الاقتصاد الى النمو باش يدفعوا بالميكانيزم نتاع المؤسسات البنكيه. ومعناتها كي نجيو نلخصوه الموضوع، راهو اصلاح القطاع البنكي ماهوش ترف ولا حاجه لوكس، راهو حاجه اساسيه للنمو. وتونس عندها معناتها تونس ما ينقصهاش الثروه ولا العقول لحد شيء، تونس ينقصها شرايين مالية سليمة توصل فيها الفلوس إلى مستحقها. وباش نزيد نبسطها، اليوم أنت كتحب توصل الماء للعبيد ما نمشيوش نسألوا القنوات نتاع الصوني وكلهم بربي نجم نوصلوا إلى لا هو أنك تدخل الماء وتحط القنوات توصلهم
1: بالضبط نمشي للوريجين وأنك أنت تسيب الماء وبعد لك سفاد سوايم شوف القنوات اللي ديجا أنت أرسيتهم موجودين بطبيعتهم
2: بالضبط أما أنت ما تمشيش تشاور القنوات بربي نجم توصل أنت راك منظومة بنكية راك أنت قنوات توصلك هو هذيك هي مهمتك ما عندكش مهمة أخرى زيدا كيف كان حطوا نقارنوا تونس مثلا بكينيا معناتها كي ناخذوا مثلا تونس قديش نسبة الفايدة قاعدين نحوسوا بين 9% حتى نخلطوا 12.6
1: وي
2: الضمانات متاعنا مرتفعة جدا
1: وي
2: المساهمة الذاتية مثلا باش تشري دار نحكيه على 20%
1: صحيح
2: باه الرقم محدود هاي ترى ناخذوا كينيا
1: ايه
2: الساعة كينيا هي الأولى إفريقيا في حكاية البيمو موبيل
1: ندوس دقيقة عبد الرزاق أيوة.
2: باه بالضبط هربت بينا المساهمة الذاتية نحكيه على 5-10 في دول أوروبية بلاش التسقة نحكيه زادة كيف على الضمانات المطلوبة في كينيا عندهم قروضات خاصة فيها تو ريسك تريزل في واللي هي خاصة للاستهلاك
1: نعم
2: به وعندهم نسبة الفائدة منخفضة. قاعدة تحوس بين 3-4 نرجعوا توا أوروبا نلقاوها بين 3.2 حتى 3.7 يعني لا جينا دول متقدمة ولا جينا في الدول المتخلفة
1: ديكو اليوم اللي كان نحبوا نمشيوا لانكوراجمهم تاع الاستثمار معليكم كانت عودوا تراجعوا المنظومة البنكية برمتها وتخرجوها من هيمنة الاقتصاد الريعي ويرجع البنك المركزي يخدم من جديد ويزينا مسألة الاستقلالية هذه وكل يغني على ليله عبد الرزاق حواس شكرا ليك سيدي
2: شكرا
1: بارك الله فيك شيء طيب للجميع تحية فاطمة القادري وكل الفريق اللي كان معكم في هذا المشوار سلامة

0: اقتصاديات اقتصاديات اقتصاديات. اقتصاديات اقتصاديات الواحدة ظهرا
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذه النشرة. رصد لأراء المواطنين حول خيار اللجوء إلى القروض من عدمه لتغطية المصاريف المناسباتية. إدارة التراتيب ببلدية صفاقس تنفذ تدخلا ميدانيا غير مسبوق بمنطقة حي الحبيب في علاقة باحتلال الرصيف. مختص في علم الفيروسات ينفي تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا ببلادنا. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد إطلاق إيران الصواريخ باتجاه سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز. وحديث عن طلب ترامب من الصين وروسيا ممارسة الضغوطات على إيران للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب. التدين وقت القروض هو خيار تلجأ إليه بعض العائلات لتوفير حاجياتها، لا سيما المتعلقة بمصاريف عيد الأضحى المبارك أو بتكاليف دروس التدارك استعدادا لامتحانات آخر السنة الدراسية، ما يشكل عبئا جديدا يثقل كاهلها في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار عديد المواد الغذائية والاستهلاكية. روبورتاج زهور الحبيب.
3: تخنق المواطن، ما بقاش يتنفس، ما بين الصغار وما بين الجداد والعلوش العين، ومع الاقتصاد ما هوش ماشي، الخدمة ما هيش دايرة. هما يتشقوا القروض، البنكة ما تعطيش القروض الصغرى، هذا متاع 3-4 ملايين وعادي ما نحوها، قالت ممنوعة، يولي يغزر بعينه هو وصغار وقلبه يتقر. مش عنده ما يعمل،
4: السوم العلوش أكثر من شهرية متاع المواطن، مع اللي تيده مع كذا مش يخلط على العلوش، حاجة عادية جدا، معناتها لازم يشوف حل. هيك علاش المواطنين توا معناتها نقصد حتى الكونسوماسيون تاعهم، والحل الوحيد اللي هما يتصرفوا كيفاش حق العلوش، خطر شهر وما ينجمش ياخو علوش من الآخر، ياخو قرض يتسلف ياخو. سنة 2026 معناتها المواطن مش يصير له إشكالية في العلوش، صعوبة كبيرة معناها معاش كالعادة.
5: إذا يحب يضحي يمكن ياخو قرض عند الحاكم، حتى القرض حرام راهو، ياسر يتيد كرا وربي إن شاء الله يقدر الخير.
6: توا المواطن ديما يدو في مكتوب وضايع في الطريق، ما يعرفش فين يقبل، وربي يسترنا وبرا. التيد متاع صغير هات مصروف العيد، مصروف الدبش، وزيد الغلا متاع الأسعار، شكون باش يعطيك قرض؟ حتى السلف ما عادش يسلفوا العباد.
7: المواطن ما عادش ينجم يوفر حتى حاجة منه، ما عاد ينجم يعمل حتى شيء، مواطن يقول عنكوش أنا يتنفس بالباي. يتيد ولا أب أوبليغاتوار عليك باش تقريه، يتيد العلوش هذا كان خناه بطبيعة، لمن استطاع إليه السبيل، باش ياخو قرض مني باش يرجع، ما عادش ينجم. من الآخر العباد مخدوم غير ما عادش ينجم، وعنده عائلة ما عادش ينجم يخرج، خاطر بالحق الوضعية نتاع البلاد صعيبة على الآخر، واللي عنده عائلة يما عليه.
2: وسط أجواء روحانية انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم أولى رحلة الحج من مطار صفاقس الدولي في اتجاه المدينة المنورة، وعلى متنها الدفعة الأولى من حجيج صفاقس الذين أجمعوا في تصريحهم للأخبار على حسن التنظيم وسلاسة الإجراءات.
8: الحمد لله الأجواء كلها تعمل كيف مشوقة، إن شاء الله ربي يطعمنا الناس الكل، إن شاء الله ربي ينور الطريق الناس الكل ويسهلها لكل من يتمناها يا ربي.
9: الحمد لله كانت أجواء طيبة، ومشكورين كل الموظفين كل الخيا في المطار وكل المسيرين، والحمد لله يا رب العالمين.
8: ما لبس ما بسي على البال، هذاك الشيء لازم خاطر هو يلزم الحاج من اللي خارج من داره ولا من اللي نهار لنواه حضر روحه أنه بسي على البال وبرا دوره بحول الله الناس كلها. بس
9: مررنا بجميع المرافق الإدارية المتعلقة بتسيير الحجيج من البداية حتى وصلنا قاعة المغادرة المطار، كلهم يشتغلون في نظام إداري ممتاز، حقيقة كان عمل دؤوب سير طيب، شكرا للجميع.
10: الأخوان الأمن قاموا بالواجب أحسن من غيرهم، الصحة المرافقين ناكل وصلي عن النبي وتعيش تونس، ربي يحييكم بخير وصلي العقب ليكم وصلي العقب للتوانسة كلهم.
11: والله الأجواء الحمد لله لاباس، والله يا رب رضاك يا ملك الحكيم الحمد لله، واستقبلوا الاستقبال باهي، ثم توصيات صحية.
12: الأجواء الحمد لله الفضل الله طيبة، وربي يحفظ تونس يا ربي، عبي قلوبنا بالإيمان. أجواء كانت طيبة، كانت الأعوان طيب وسمحة، كانت إخلاق عالي جدا، ممكن والله أعلم أحسن استقبال ممكن صفاقس. خدموا معنا على طريقة جيدة وطيبة مخافة من الله.
9: اللهم اجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا.
2: نفذت إدارة التراتيب ببلدة صفاقس أمس بالتعاون مع الأطراف المتدخلة تدخلا ميدانيا كبيرا وغير مسبوق بمنطقة حي الحبيب وتحديدا بنهج الأردن، ما أسفر عن تنفيذ سلسلة من قرارات الإزالة والغلق لمحلات مخالفة قامت بتعديات صارخة على الرصيف واحتلال المساحات العامة، وما يؤكده لنا عمر مراد بخذير كهية مدير التراتيب العمرانية بالبلدية.
13: قصد الإدارة الانتساب الفوضوي نظمت بلدية صفاقس وإدارة التراتيب بالشراكة والتعاون مع مركز شرطة البلدية بحي الحبيب وكافة وحدة الأمن الوطني بمنطقة صفاقس الجنوبية ومركز شرطة البلدية المدينة والعين وقرمدة، كذلك إدارة البنايات البلدية. تدخل ميداني أمس في مخصوص كل ما هو احتلال للرصيف بدون رخصة وتنفيذ قرارات غلق وإزالة تنديات مركزة بدون رخصة، وفي نفس السياق البلدية صفاقس تتواصل نفس العمل الميداني هذا وتطبيق القانون وتدعو كافة أصحاب المحلات في نفس الاتجاه الالتزام بكافة ترتيب البلدية المعمول بها واحترام حق المتراجدين المرور فوق الرصيف وكذلك الاتصال بالمصالح البلدية المختصة لتسوية وضعياتهم.
2: في إطار الحرص على تحسين جودة الحياة والمحافظة على بيئة سليمة ونظيفة، واصلت مصالح بلدية العين تنفيذ عدد من التدخلات الميدانية شملت مختلف النقاط والطرقات الرئيسية بالمنطقة البلدية، وتمثلت التدخلات بالخصوص في رفع المصبات العشوائية بالطرقات الرئيسية بكميات قدرت بحوالي 60 طن. وفي سياق متصل بالشأن البلدي، أمضت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بهدف ضبط إطار شراكة استراتيجي بين الطرفين في مجال التصرف المستدام في النفايات وإرساء حوكمة ناجعة، وذلك من خلال تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير من خلال استقطاب طلبة من المؤسسات الجامعية والإشراف على تكوينهم في إطار مشاريع التخرج والتدريب للمساهمة في تكريس الفرز الانتقائي من المصدر وإرساء مفهوم الاقتصاد الدائري. كما تهدف الاتفاقية إلى الترفيع في معدل تثمين النفايات خاصة النفايات العضوية عبر المشاريع البلدية ونشر التجارب البلدية التي حققت نتائج جيدة في هذا المجال. في شأن الصحي، طمأن الأستاذ المختص في علم الفيروسات الدكتور محجوب العوني في تصريحه اليوم للأخبار طمأن المواطنين بشأن الوضع الصحي بالبلاد ونفى تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في تونس، وأكد أن الفيروس ينتقل إلى الإنسان عن طريق القوارض ولا يشكل حاليا وباء أو جائحة في الدول التي تم رصد إصابات بهانتا بها.
14: هانتا فيروس الموطن نتاعو المعروف به أكثر هي آسيا وأفريقيا كذلك، وحاليا أوروبا فيروس هذايا الحاضن نتاعو أو المخزن نتاعو هي القوارض، خاصة متواجدة في الغابات أماكن فيها التغذية. الأعراض نتاعها خاصة هي السخان المفاجئة ووجع في الرأس والعضلات، تتطور الحالة وقت تكون إصابة تم الجهاز التنفسي إلى اختناق على مستوى تليبومو يتعبوا بالماء واللي يدخل في ديتريس ريسبيراتوار المصاب. ما ثماش تلقيح ضده، ما يتعداش مباشرة من الإنسان الإنسان، والحاجة هامة اللي هو ماهوش وبائي كما وقعت ظاهرة متاع الكوفيد، هو يبقى محصور في أماكن معينة وعند مجموعة وفضاءات معينة اللي متواجد فيها الحامل اللي هو القوارض والوسط الموجود فيه القوارض، ما عندوش قدرة وبائية باش يكون انتشار ويخوف ولا يدعو إلى الفزاعة، فماش حاجة اللي تخوف.
2: في موضوع آخر، تم اليوم إمضاء اتفاقية إطارية بين الديوان الوطني للحماية المدنية وديوان الطيران المدني والمطارات تتعلق بتكوين أعوان سلامة من الحرائق والإنقاذ لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات في إطار دعم التعاون بين المؤسسات الوطنية وتعزيز الشراكة بين الهياكل العمومية في مجالات الحماية المدنية والسلامة والوقاية. وتهدف الاتفاقية إلى مزيد تطوير الكفاءات البشرية والفنية والرفع من جاهزية الأعوان المختصين في مجال السلامة بالمطارات والرفع من جاهزية مختلف المتدخلين لحماية الأرواح والممتلكات والتدخل الناجع عند الطوارئ. نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. فيما ينتظر أن ترد إيران الساعة القادمة على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أطلاق إيران صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز، في حين ذكر مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار واستهدف ناقلة نفط إيرانية كانت تتحرك من المياه الساحلية الإيرانية في منطقة جاسك باتجاه المضيق. وفي ظل استمرار التوتر في المنطقة، كشف موقع صهيوني عن عقد مفاوضات سرية بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الصين وروسيا ودول إقليمية لممارسة ضغوطات على إيران بهدف التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق نار غير محدد بزمن. مسؤول دبلوماسي غربي كان أكد قدرة طهران على الصمود لفترة طويلة إضافية إلى أن تصل إلى اتفاق مقرا بخطأ واشنطن وتل أبيب في تقدير الصمود الإيراني أمام التحديات الاقتصادية والضغوط الحالية. وبالتزامن مع إدانة الخارجية الإيرانية الاعتداء الأمريكي على ناقلتين إيرانيتين وعلى مواقع ساحلية قرب مضيق هرمز، أعلن التلفزيون الإيراني اليوم عن احتجاز البحرية الإيرانية ناقلة نفط أوشنكوي في مدينة بحر عمان واقتيادها إلى السواحل الجنوبية للبلاد لتسليمها إلى السلطات القضائية، وبررت طهران هذه الخطوة بحماية مصالحها الوطنية. وفي لبنان، شنت قوات الاحتلال الصهيوني سلسلة غارات وقصفا متفرقا استهدف عدة بلدات في جنوب البلاد، ما أسفر عن سقوط 4 شهداء وعشرين جريحا وفق حصيلة أولية. كما وجه جيش الاحتلال انذارا عاجلا بالاخلاء الى سكان 6 قرى في المنطقة. وفيما اعلن جيش الاحتلال عن اصابة 2 من جنوده، احدهما بحالة خطيرة اثر انفجار مسيرة داخل الاراضي المحتلة، اكد حزب الله استهداف تجمع لاليات وجنود الاحتلال ودبابة ميركافا في مناطق متفرقة بجنوب لبنان. تذكيرا في الختام بابرز العناوين في هذه النشرة، رصدنا اراء عدد من المواطنين حول خيار اللجوء إلى القروض من عدمه لتغطية المصاريف المناسباتية. إدارة الترتيب ببلدية صفاقس تنفذ تدخلا ميدانيا غير مسبوق بمنطقة حي الحبيب في علاقة باحتلال الرصيف. مختص في علم الفيروسات ينفي تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا ببلادنا. والقيادة المركزية الأمريكية تؤكد إطلاق إيران الصواريخ باتجاه سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: نهاية النشرة، أجمل تحية فاطمة زلوزي وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
15: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
15: عشرة ديمة ديمة.
1: Sport News. Sport News.
16: مرحبا بكم في سبور نيوز. اليوم تنطلق مقابلات الجولة قبل الأخيرة لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتواصل يومي السبت والأحد كل اللقاءات بداية من الساعة 4 مساء. اليوم إذن الملعب التونسي يستضيف اتحاد بنقردين بإدارة منتصر بالعربي، حكم الفار سفيان الورتاني، مستقبل سليمان يواجه مستقبل جابس بإدارة محمد علي قروية، حكم الفار هيثم جيرات، الأولمبي البيجي يستضيف شبيبة العمران بإدارة حسن النيلي، حكم الفار حمزة جعيد، شبيبة القيروين في مواجهة الاتحاد المونستيري، الحكم هو أشرف الحركاتي، وفي الفار مجدي بلاغة. غدوة مستقبل المرسى يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي بإدارة باسم بالعيد، حكم الفار وليد المنصري، نجم الرياضي الساحلي في مواجهة النادي البنزرتي بإدارة حسين بن سيسي، حكم الفار أمير العيادي، الرجي جرجيسي يقابل نجم المتلوي بإدارة عبد الحميد بدر الدين، حكم الفار خليل الجري، ونهار الأحد 10 مايو 4 دربي العاصمة، ترجي رياضي نادي الإفريقي بإدارة النمساوي كريستيان بيترو تشوكيركا، وحكم الفار هارالد ليتشنر. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قرر اليوم تغيير موعد مواجهة كلاسيكو الجولة الأخيرة من البطولة بين النادي الرياضي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي، وغيرت الرابطة موعد المباراة التي كان مقررا أن تدور يوم الثلاثاء 12 ماي إلى يوم الأربعاء 13 ماي الجاري. ويأتي هذا التغيير بسبب مراهنة النادي الرياضي الصفاقسي على المركز الثاني، وهو ما يجعل مباراته تدور في نفس اليوم مع مباراتي اتحاد بنقردين والترجي وأيضا النادي الإفريقي والأولمبي البيجية. فريق نجم المتلوي تحول اليوم لمدينة جرجيس وذلك استعدادا لمواجهة الترجي الجرجيسي المبرمجة غدوة ضمن الجولة قبل الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى. ويأتي هذا القرار بعد عديد المحاولات من قبل الهيئة المديرة لإقناع اللاعبين الذين امتنعوا عن التنقل مطالبين بضرورة فض الإشكال المالي ومنحهم مستحقاتهم التي لم يتقاضوها لمدة 7 أشهر. تعقد اليوم في نزل النجم الرياضي الساحلي في سوسة الجلسة العامة العادية للفريق لموسمي 2024 و2025 بداية من الساعة 5 مساء حسب جدول الأعمال التالي: عرض التقرير الأدبي للموسم الرياضي 2024-2025، عرض التقرير المالي للموسم الرياضي 2024-2025، تلاوة التقرير مراقبي الحسابات لنفس هذا الموسم والنقاش والمصادقة على التقارير. في رياضة القاعات نعطيكم فكرة على طبعا آخر التعيينات الخاصة بمختلف رياضات القاعات نهاية هذا الأسبوع. البداية بكرة اليد اليوم في قاعة الزواوي دور ربع النهائي لمسابقة كأس تونس. الترجي الرياضي يواجه النجم الساحلي في 6 غدوة. بعث بن خيار يستضيف النادي الإفريقي في 4 في نفس التوقيت لقاء قاعة باردو بين الملعب التونسي ونادي سقيط الزيت. وفي قاعة حمامات جمعية الحمامات تواجه نادي سبورتينغ المقنين. نشير إلى أن الجامعة التونسية لكرة اليد كانت أعلنت البارح أنه عملية سحب قرعة الدور نصف النهائي لكل الأصناف بشتم يوم الخميس 14 مايو بداية من الساعة 3 PM بإذاعة الشباب. في الكرة الطائرة اليوم في قاعة مساكن بداية من 2 لقاء دور نصف النهائي الأول بين النجم الرياضي الساحلي ومولدية بوسالم. وغدوة في قاعة الزواوي في 4 ترجي رياضي واجه النادي الرياضي الصفاقسية. في كرة السلة النسائية الموعد غدوة مع نهائي الكبريات في قاعة رادس 1 PM الجمعية النسائية بجمال في مواجهة النادي الرياضي الصفاقسية. كرة القدم خارج تونس فوز النصر على الشباب بنتيجة 4-2 البارح ضمن الجولة 33 من البطولة السعودية لكرة القدم. وبهذه النتيجة عزز النصر مركزه في صدارة الترتيب ب 82 نقطة بينما تجمد رصيد الشباب عند 32 نقطة في المركز 13. وشهدت المباراة هذه وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للهدف رقم 100 في البطولة السعودية ورقم 26 لهذا الموسم. ويأتي فوز النصر قبل أيام من مواجهته لنظيره الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 77 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 72 نقطة والقادسية في المرتبة الرابعة برصيد 68 نقطة. في متفرقاتنا النجمة الكولومبية شاكيرا كشفت رسميا عن الأغنية الرسمية لمونديال 2026 والمقرر إصدارها يوم 14 مايو الجاري. ونشرت شاكيرا عبر حساباتها الرسمية مقطع ترويجي صورة في ملعب ماراكانا الشهير في البرازيل، ظهرت فيه وسط مجموعة من الراقصين بأزياء تحمل ألوان منتخبات مختلفة مع عبارة نحن جاهزون. وتسجل شاكيرا إذن عودتها الثانية إلى الأغنية الرسمية للمونديال بعد النجاح الكبير لأغنية واكا واكا في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، إلى جانب حضورها في نسخة البرازيل 2014 بأغنية لا لا لا وأدائها الشهير لأغنية هيبس دونت لاي خلال احتفالات مونديال ألمانيا 2006. ختام هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحيات أنصر بعيشة هي الطيبة، إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.
17: هنا إذاعة صفاقس. سيداتي سادتي،
18: ننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جامع صلاح الدين بباردو تونس العاصمة بإمامة الشيخ منير بلهوان.
19: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

لله رب العالمين، الحمد لله إقرارا بوحدانيته، والشكر له على سوابغ نعمته اختص بها أهل الصدق والإيمان بصدق وعظيم معاملته، ومن على العاصي بقبول توبته، ومد للمسلم عملا صالحا بوصيته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وقدوتنا محمد المفضل على جميع بريته. عباد الله، إن الصلاة على النبي غنيمة، من حازها حاز الكرامة وامتلك. فز بالصلاة على النبي مرددا، صلى عليك الله ما دار الفلك. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الهداة المهتدين الغر المحجلين، ونحن معهم إلى يوم الدين. أحباب رسول الله، ها هي الأيام المباركة نستجلي غمراتها، وهي تفيض علينا ثوابا وقربا من الله تعالى. في هذه الأيام العظيمة، أيام العبادة، أيام القربات، لها عناوين على المؤمن أن يستجليها وأن يقف عندها. الأيام والعمر والزمن أمر ثمين في حياتنا، أمر من ذهب منه أو ذهب بعضه ذهب كله ولن يعود. فأيها المؤمنون، الغنيمة كل الغنيمة، والسعي كل السعي لتحصيل الثواب وإدراك القربى من العزيز الكريم. أحباب المصطفى، لعلنا بقلوب مرققة إيمانا نهفو إلى أماكن عزيزة، وإلى بقاع جعل الله تعالى فيها وعليها من الحرمات ما لم يجعله في غيرها. القلوب تهفو إلى هناك، حيث عرفات ومنى والمشعر الحرام. الله جل وعلا في كل سنة يصطفي من المؤمنين زمرة تقف بأبدانها وأرجلها هناك، غير أن البقية الباقية تقف بأرواحها وأفئدتها وأذهانها. فتعالوا بنا أيها السادة المؤمنون، نطرح على أنفسنا أمرا ما ينبغي على غير الحاج أن يأتيه في أيام الحج. ماذا يضيف لنا من أمر حسن وأمر جليل لصحائف أعمالنا هذه الأيام وغيرها، والتي بدأت تتصاعد في الفضل وفي نيل الجزاء، من شوال إلى ذي القعدة إلى ذي الحجة، إلى العشر الأوائل من ذي الحجة، وقمة قممها اليوم التاسع منه عند الوقوف بعرفة. لك أن تتساءل أيها المؤمن، أنا لست مع الذاهبين وأنا لم أحظى بهذا. فوجب عليك أن تشارك المؤمنين في بعض ما أمرهم الله تعالى به في الحج وأنت في بلادك. أولها أن تعظم ما عظم الله، حيث قال الحق تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله من تقوى القلوب، يعظمها الحاج بالهدي والإحرام والرمي والسعي، ونحن نعظمها بما فرض الله علينا. الصلاة شعيرة، عليك أن تعظمها وأن توليها ما تستحق عند إتيانها. لا تستخف بالعبادة، لا تستخف بها، لأن الشيطان والعياذ بالله له مدخل من ذلك. أحسن صلاتك وعظمها، أحسن وضوءها،
استحضر قلبك وجماع روحك فيها، استحضر أنك أمام رب العزة. فهذا مظهر من مظاهر تعظيمها، آتيها وأنت في أحسن لباس.

لأن الله تعالى طلب منه أعز ما يطلب من الإنسان، ثمرة فؤاده. كلل هذا الاختبار بقول الله تعالى: وفديناه بذبح عظيم. الجائزة، النتيجة، أن يا إبراهيم قد وفقت، والله تعالى أكرمك بدل ابنك بذبح وجائزة من الجنة. أحباب المصطفى، جدوا واسعوا في طلب مرضات خالقكم لتنالوا هذا الذبح العظيم. نحن نتأسى بإبراهيم الخليل ونشارك الحاج في هديه وتقديمه للهدي بأننا نأتيه في سنة مؤكدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإضحى. فما أعظمها عبادة ولا عبادة مثلها يوم الإضحى، أن يهرق المؤمن الدم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، ونحن مقبلون عليها. أفضل أيام السنة بإجماع العلماء هي العشر الأول من ذي الحجة، وأعظم ليالي السنة بإجماع العلماء هي العشر الأخيرة من شهر رمضان. الزمن محطات عباد الله، الزمن نفحات، هبات يعطي فيها الله من الأجر ما لا يعطيه في غيرها. فأين أنت أيها المؤمن؟ أين أنت من نفسك ومما ألزمك الله به في هذه الأيام المباركة؟ لا تشغل نفسك بالدنيا، دع عنك الملاهي ولو لأيام معدودة، وتفرغ، تفرغ معاهدا ربك على السير على نهجه وسبيله. تفرغ لخالقك، اشحذ روحك، اشحذ روحك، توخى مدارج السالكين حتى تحقق القرب من رب العالمين. جاء عن أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة، إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة. عباد الله، أتدرون من هذا الرجل؟ قال النبي: فيقول: أنى لي هذا؟ قال: فيقال له: باستغفار ولدك لك. في هذه الأيام العظيمة المباركة لا تنسوا والديكم، لا تنسوا أكثر الناس حقا عليكم، أباك أباك أباك وأمك ثم أمك ثم أمك. استغفر لهم، اجلس في مكان طاهر وردد الاستغفار. بنية ماذا؟ بنية أن ذلك الاستغفار هو لوالديك، استغفار بنية على وجه التأكيد والتعيين، يرفع الله تعالى بها أباك في الجنة كما رفع أمرك في الدنيا، وثابر وكابد حتى تكون في هذه الحياة في أعلى الدرجات. عباد الله، غير الحاج مطالب هذه الأيام بالذكر وتكرار ذكر الله. شعار الحجيج هناك في الأماكن المقدسة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. أما شعارك أنت غير الحاج فهو: الله أكبر، الله أكبر كبيرا. ألم يقل الحق تبارك وتعالى: ليكبروا الله على ما هداهم؟ الله أكبر على الهداية، والله أكبر على النعمة، والله أكبر على الفضل. شعار عظيم وجب أن ترفعه هذه الأيام. وأخيرا عباد الله، وجب في حقنا أن نتلمس في الدعاء الحال الحسن والمكان الحسن والوقت الحسن. وهذه الأشهر الحرم من أسباب استجابة الدعاء، فلذلك

0: ألحوا فيه وحققوا قرباتكم جميعا بالصدق مع الله. لا معنى لهذه العبادات كلها، تبقى طقوسا وأشكالا مفرغة، ما عندهاش حتى معنى، ما عندهاش حتى معنى. لماذا؟ لأنك تأتيها وبداخلك انشغال بالدنيا، تأتيها والقلب غافل. عباد الله، لحظة واحدة في حياتنا، بعض الثواني في حياتنا، فيها صدق عميق، فيها إخلاص لله عز وجل. أحيانا تعمل عمل في ظاهره بسيط، في ظاهره ما عندوش معنى كبير، ما عندوش صورة كبيرة، ولكنك بداخله عظمة ونبل. أقول ونبل، نحن في حاجة اليوم، مجتمعنا في حاجة إلى قيمة أخلاقية اسمها النبل والإخلاص. ما هوش الفائدة حجيت 3 مرات و4 مرات وعملت 10 عمرات وغير ذلك. أن تنظر في لحظة وجيزة لصاحب حاجة وتمده بها، عند الله أعظم ما يكون. أوجز القول وأدعوكم إلى حادثة وقعت لعبد الله بن مبارك، وقيل تنسب إليه. عبد الله كان أحد وجوه العلماء، عرف بالتقوى والصلاح. هذا الرجل أراد في سنة ما أن يحج، قرر في عام الأعوام أن يحج، جمع مالا وادخر واجتهد في جمع المال وبلغ ما يؤدي به حجه. الليلة يبيت عبد الله في بيته، ومن الغد يتوجه إلى مكة. خرج ليلا ليسلم على أصحابه وجيرته وأهله. قال الراوي: بينما كان عبد الله راجعا إلى بيته والحال ظلمة، أخذ على بصره أمر ما، نظر على حافة الطريق فإذا ركام من الزبالة وامرأة تنبش فيها. قال: وما هي إلا ثوان، حتى أخذت المرأة أمرا في يدها ولمحت عبد الله فهرولت مسرعة عائدة إلى بيتها، فإذا بعبد الله يقتفي أثرها ويناديها: يا أمة الله، يا أمة الله، ما تلك التي بيمينك؟ أحرجت المرأة وقالت: عن كره يا عبد الله، هاته دجاجة ميتة أحملها لأبناء اليتامى، إذ لم أجد ما أطعمهم به. يا عبد الله، أترك الخلق للخالق، فلله في خلقي شؤون. أما إنك إذ أقسمت علي فلا أخبرنك. وفاضت دموع المرأة: إن الله قد أحل لنا الميتة، أنا امرأة فقيرة وأم لأربعة بنات قد غيب الموت راعيهم، واشتد بنا الحال ونفذ مني المال، وطرقت أبواب الناس فلم أجد قلوبا رحيمة، فخرجت أتلمس عشاء لبناتي اللاتي أحرق الجوع أكبادهن، فما وجدت غير هاته الميتة، أفمجادلني أنت فيها؟ أفمجادلني؟ مش ناقشني وتقول الميتة حرام؟ أعلم ذلك، ولكن الضرورات تبيح المحظورات. ففاضت عينا عبد الله بالدموع، فاضت أمام امرأة وقفت أمامه في الدرك الأسفل من الحاجة، وقف أمامه أم اليتامى. قال لها غير متردد، غير مغلب لهوى نفسه على ما يريده الله، ومد إليها أمانة ناولها إياها وقال: خذيها فهي لك. أمدها عبد الله بجميع المال الذي جمعه مريدا به الحج إلى بيت الله الحرام. قال وأعطاها مال الحج كله، ثم عاد عبد الله إلى بيته وتمدد في فراشه، وأخذته عينه فنام، وإذا به يرى رؤيا في المنام وأن رجلا يقف عليه وقد أشرب وجهه نورا يتلألأ، يقف أمام عبد الله ويقول: السلام عليك يا عبد الله، أتدري من أنا؟ أنا محمد بن عبد الله صاحب القرآن، أنا رسول الله. يا عبد الله، إني حبيبك في الدنيا وشفيعك يوم القيامة، جزاك الله عن أمتي خيرا وأكرمك بما أكرمت به أم اليتامى، وسترك الله في الدنيا والآخرة كما سترت أم اليتامى. أحباب الله، أحباب رسول الله، أين أنتم من اليتامى؟ أين أنتم من المحتاجين؟ نهرول ونسرع لتفعيل الشعيرة، ولكن هو ذا ديننا، دين الرحمة، دين الألفة، دين الحنان والعطف اللي في القلب، ليس قلوبا متحجرة، ليس قلوبا مغلقة، بل هي قلوب تسيل دموعها شفقة ورحمة أرضاء لرب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه المصطفى. أحباب رسول الله، أود أن أقف وإياكم على نقطة فقهية تتعلق بعدم مشروعية إبطال العمل عند إنجازه. ما معنى هذا؟ يعني هناك في مذهبنا المالكي هناك سبعة أمور إذا شرعت فيها وبديت فيها إياك أن تقطعها، ولو هي تطوع، تبدأش حتى هي تطوع، ما هيش فريضة. إذا كان بديت فيها أصبحت ملزما بإتمامها، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال السبعة أمور هذه: أولها صلاة التطوع. مش معناها كي تصلي في ركعتين نافلة جاتك مسألة من المسائل أي نقص صلاة ونمشي، ذلك غير جائز. اثنين: صيام التطوع، إذا كان بديت في صيام التطوع أتمه. ثلاثة: تكرار الحج بعد أداء الفرض، إنسان يعمل حجة أو يعمل عمرة غير الأولى، الثانية والثالثة والرابعة، هو في العمرة يقول أي برا نقص، من عملت أنا ثلاثة عمران يكفي فيه البركة، إياك أن تأتي ذلك. المسألة الموالية هي الاعتكاف، إذا كان بديت في الاعتكاف في رمضان وعقدته فلا تقطعه. المسألة الموالية الطواف، وليطوفوا بالبيت العتيق سبع أشواط، ماكش تعمل ستة ولا غيره. اللهم لأمر عارض كنقض الوضوء تخرج تتوظف الطواف ثم تعود وتبني على ما سبق. والمسألة الأخيرة الائتمام بإمام، صليت راء إمام أنت مرتبط به، ما تقص الصلاة وتمشي تكمل وحدك أو مع إمام آخر. جمعها الإمام الحطاب في أبيات شعرية وجيزة حيث قال: قف واستمع مسائلا قد حكموا بكونها بالابتداء تلزم، صلاتنا وصوما وحجنا وعمرة لنا كذا، المتكلف طوافا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامد، والله أعلم. أحباب رسول الله، اليوم يوم جمعة والساعة نحتسبها ساعة استجابة، فلنتوجه إلى رب العالمين سائلين حاجاتنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أستر عيوبنا، فرج كروبنا، اغفر ذنوبنا، أستر عوراتنا، آمن روعاتنا. اللهم يا الله يا عظيم، يا رحمن يا رحيم، نسألك جوامع الخيرات كلها، ونعوذ بك من جوامع المنكرات كلها. يا رب ارفعنا ولا تضعنا، وزدنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. يا رب أجب دعاءنا واسمع نداءنا، يا مجيب الدعاء، يا سامع النداء، يا رب الأرض والسماء. يا رب اهد كبارنا وصغارنا، وراجع بنا إلى الهدى والصراط المستقيم. نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. يا مجيب الدعاء، يا رب أجب دعاءنا واسمع نداءنا. اللهم فرج كرب المكروبين، وارفع السقم عن المرضى والمتألمين. يا رب اشفي مرضانا، يا رب اشفي مرضانا، يا رب اشفي مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، واهدي نساءنا وشبابنا إلى الهدى والصراط المستقيم. اللهم آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: سمع الله لمن حمده،
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: سمع الله لمن حمده،
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: السلام عليكم،
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة، نقلناها إلى حضراتكم من جامع صلاح الدين بباردو تونس العاصمة بإمامة الشيخ منير بلهوان.
3: سيداتي سادتي، نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة، ونواصل الآن بث برامجنا من إذاعة صفاقس.

مرحبا بكم. أفاد المكلف بتسيير بلدية سقيط الدير بأنه سيتم إنجاز مشروع نموذجي لتهيئة وتعصير البنية التحتية لشارع سيدي بوعلي، ودعا كافة أصحاب المحلات المجاورة إلى ربط محلاتهم بشبكات التطهير والماء الصالح للشرب وإزالة كل المنشآت غير القارة وأشكال الانتصاب والإشغال الوقتي للطريق العام غير القابلة للترخيص فيها لتسهيل عمل المؤسسات المتدخلة. إلى ذلك تتواصل أشغال صيانة الأنهج والطرقات بمختلف الدوائر البلدية، وشمل التدخل البارحة بدائرة حي الحبيب نهج الأردن من أمام كارفور في اتجاه طريق المطار. طمأن الأستاذ المختص في علم الفيروسات الدكتور محجوب العوني اليوم في تصريحه للأخبار المواطنين بشأن الوضع الصحي في البلاد، ونفى تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في تونس، مؤكدا أنه ينتقل إلى الإنسان عن طريق القوارض ولا يشكل حاليا وباء أو جائحة في الدول التي تم رصد إصابات بها. تنفذ آليات ومستوطنون أعمال شق طريق استيطاني في منطقة جبل سيع بين قريتي المغير وأبو فلاح شرق رام الله على حساب أراضي المزارعين. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بدخول نحو 1,000,000 صهيوني الملاجئ شمال إسرائيل بعد سماع إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان واعتراض صاروخ وسقوط آخر في مناطق مفتوحة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة
2: إشهار.
3: فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتم في عينينا.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في تفسير سورة الرعد إلى الآية 35، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى تفسير السورة مع الآيات الموالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. صدق الله العظيم. بعد أن ذكر الله تعالى ما أعده للكافرين من العذاب في الدنيا والآخرة، أتبعه بذكر ثواب المتقين وما أعده للمؤمنين من جنات النعيم. وذلك هو شأن القرآن الكريم، إذا وصف النار وعذابها ذكر الجنة ونعيمها، ثم ذكر تعالى فرح المؤمنين من أهل الكتاب بتوافق القرآن مع المنزل إليهم من ربهم، وذكر إنكار فئة آخرين لذلك، ثم ختم بالرد على شبهات كان الكفار يوردونها لإبطال نبوته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون. المثل هنا بمعنى الصفة العجيبة للجنة. إن فيما نقصه عليك وفيما يتلى عليك صفة الجنة التي وعد الله بها المتقين وأعدها لهم، ومن صفاتها أنها تجري من تحتها الأنهار. هي ذات أنهار تجري في أرجائها وجوانبها وحيث شاء أهلها، يفجرونها تفجيرا ويوجهونها حيث أرادوا. قال تعالى في سورة محمد: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. وهذه صفة تدل على جمالها ونعيمها. الصفة الثانية أكلها دائم، أي ما يؤكل فيها لا ينقطع ولا يفنى. وثالث الصفات وظلها، أي وكذلك ظلها دائم لا يزول، فليس فيها شمس ولا قمر ولا ظلمة ولا حر ولا برد. قال تعالى في سورة الإنسان: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وبعد أن وصف الجنة بهذه الصفات الثلاث قال تعالى: تلك عقبى الذين اتقوا، أي إن الجنة هي عاقبة ومصير من اتقوا ربهم فأقلعوا عن الكفر والمعاصي واجتراح السيئات، وهي مآلهم ومنتهى أمرهم. ثم بين عاقبة الكافرين فقال: وعقبى الكافرين النار، أي وعاقبة الكافرين النار بسبب كفرهم وما اقترفوه من الذنوب والآثام. قال تعالى في سورة البقرة: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. والآية إطماع للمؤمنين المتقين وإقناط للكافرين. قال تعالى في سورة الحشر: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم ذكر الله تعالى انقسام أهل الكتاب في موقفهم من نزول القرآن إلى فئتين: فئة فرحت بنزول القرآن، وفرقة أنكرت وكفرت ببعضه. فقال: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، أي والذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى، بعض منهم يفرحون بما أنزل إليك من القرآن الكريم لأنه يوافق كتبهم ويصدقها، ولما فيها أي في كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به. قال تعالى في سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال تعالى في سورة المائدة: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وهؤلاء جماعة من مؤمني اليهود كعبد الله بن سلام وأصحابه، وجماعة من النصارى وهم 80 رجلا من الحبشة واليمن ونجران. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، أي ومن جماعة أهل الكتاب مشركي مكة ومن لم يؤمن من اليهود والنصارى والمجوس الذين تحزبوا، أي تجمعوا وتألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل كعب بن الأشرف اليهودي والسيد والعاقب وأتباعهم. منهم من ينكر بعض ما في القرآن الكريم، وهو ما لم يوافق أهواءهم ومصالحهم، ويفضح مكرهم ونفاقهم وافتراءهم على الله تعالى. وأمام هذا الانقسام في الرأي بين اليهود والنصارى ذكر تعالى طريق النجاة والسعادة فقال: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. هذا جواب للمنكرين: يا محمد، قل لهم صادعا بالحق ولا تكترث بمن ينكره، قل لهم: إني أمرت فيما أنزل إلي بأن أعبد الله وحده ولا أشرك به شيئا سواه، كما أرسل الأنبياء من قبلي. قال تعالى في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ثم قال تعالى: إليه أدعو، أي إلى طاعته وإخلاص العبادة له وحده أدعو الناس. وإليه مآب، أي وإليه وحده مرجعي ومصيري ومصيركم للجزاء والحساب. ولا خلاف بيننا في هذا، فالعجب لكم أن تنكروا المتفق عليه وتختلفوا فيما لا محل للخلاف فيه. وهذه الآية جامعة لشؤون النشأة الأولى والآخرة، فقوله قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به يشير إلى ما جاء به التكليف، وقوله إليه أدعو يشير إلى مهام الرسالة، وقوله وإليه مآب يشير إلى البعث للحساب والجزاء يوم القيامة.

0: ثم بيّن سبحانه أنه أرسل رسوله بلغة قومه كما أرسل من قبله رسلا بلغات أقوامهم، فقال: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، أي وكما أرسلنا قبلك المرسلين وأنزلنا عليهم الكتب بلغتهم، كذلك أنزلنا عليك القرآن الكريم يفصل بين الحق والباطل ويحكم في الأمور ويبين الحلال والحرام والشرائع والأنظمة المؤدية إلى سعادتي الدنيا والآخرة، وهو عربي بلسان قومك ليسهل عليهم فهمه وحفظه. وهذا دليل على أن كل رسول أرسل بلغة قومه. قال تعالى في سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ثم إن أهل مكة دعوه صلى الله عليه وسلم إلى أمور يشاركهم فيها، فقال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، أي ولئن اتبعت هؤلاء الأحزاب فيما يدعونك إليه من عبادة ما دون الله تعالى وجاملتهم في آرائهم ابتغاء رضاهم كالتوجه إلى قبلتهم في بيت المقدس بعد تحويلها إلى البيت الحرام، فليس لك من ينصرك وليس لك من ينقذك منه إن هو أراد عقابك، ولا لك واق يقيك عذابه إن شاء عذابك، فاحذر أن تتبع أهواءهم وتنهج نهجهم. ولقد عير اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة النساء وأنكروا عليه ذلك، فقالوا: لو كان نبيا كما زعم لشغله أمر النبوة عن النساء. فأنزل الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. يرد الله تعالى على طعن المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم بتعدد الزوجات فيقول: وكما أرسلناك يا محمد رسولا بشرا كذلك قد بعثنا المرسلين قبلك بشرا، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويتزوجون ولهم ذرية وأولاد، ولم يقدح ذلك في رسالاتهم، فلست ببدع من الرسل. قال تعالى في سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أما تعدد زوجات النبي بعد سن 54 وهي سن تضعف فيها عادة الرغبة إلى النساء، فكان من أجل ما تقتضيه المصلحة في التأليف بين القبائل العربية وضرب المثل في الأخلاق والعدل بين الزوجات والرأفة ببعض النساء تعويضا عن زوجها التي فقدته في الجهاد أو غيره. وروي أن المشركين طعنوا في نبوته لعدم إتيانه بما يقترحونه من الآيات، فنزل رد الله على طعنهم بقوله تعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، أي وما كان في وسع رسول من الرسل أن يأتي قومه بمعجزة إلا متى شاء الله، وعلم أن في الإتيان بها حكما ومصالح لعباده، فإنما ذلك بإذن الله ومشيئته وإرادته. لكل أجل كتاب، أي لكل أمر أجل معين ووقت معلوم كتبه الله، فلا تنزل آية اقترحوها قبل أوانها ولا عذاب مما خوفوا به بحاصل في غير وقته ولا نبوة بحاصلة في غير الزمان المقدر لها، فموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام جاءوا في أزمنة رأى الله الصلاح في وجودهم فيها، لا يتقدمون عنها ولا يتأخرون، وهكذا انقضاء أعمار الناس ووقوع أعمالهم وآجالهم وأرزاقهم، كلها كتبت في آجال ومدد معينة لا تتقدم ولا تتأخر. يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي ينسخ الله ما شاء نسخه من الشرائع ويمحوه، ويثبت بدله ما أراد تثبيته وما رأى المصلحة في ذلك، وهو القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وعنده أم الكتاب، أم الكتاب أصله، وهو علم الله تعالى الذي يختص بمعرفته، وجميع ما يكتب في صحف الملائكة لا يقع إلا موافقا لما يثبت فيه، فكأنه قيل يمحو ما يشاء محوه ويثبت ما يشاء، وهو ثابت عنده في علمه الأزلي الذي لا يكون شيء إلا وفق ما فيه. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: الكتاب.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة الرعد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: شؤون تربوية.
1: شؤون تربوية
0: فضاء للحوار والنقاش في قضايا التربية ومناهج التعليم.

0: على سلامتكم. أهلا وسهلا، مساء النور، مساء الفل لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في إذاعة إصفاقس واللي في الانتظار لبرنامج شؤون تربوية اللي تعودتوا عليه كل نهار جمعة. إن شاء الله جمعة مباركة عليكم الناس كل. من لقيت ذي من الساعتين ونصحة تالي الأربعة أمتاع العشية، تحياتي لكم الناس كل. نشكركم على المتابعة وعلى الاستماع وعلى الوفاء، وإن شاء الله العشرة دائما. احنا نعيش على ايقاع الامتحان، هذاك هو، ما نجموش نكونوا خارج الاطار، ديما نعيشوا في الحدث. هذاك علاش اليوم مش نحكيوا على الامتحانات، مش نحكيوا خاصه على الاستعداد الجيد ولا الاستعدادات الايجابيه، الاستعداد الايجابي للامتحانات. ان شاء الله بالتوفيق وبالنجاح لكل ابنائنا التلاميذ. تحياتي للاساتذه اللي يحضروا معنا اليوم واللي باش يفيدونا في هذا اللقاء من برنامج شؤون تربويه. نحب نرحب كيف العاده بالاستاذ محمد العذار، تعودتوا عليه كما هو من مؤسسي هذا اللقاء. اهلا وسهلا، مرحبا بك سي محمد، رئيس منظمه التربيه والاسره بجهه صفاقس. تحياتي لي.
1: تحية ليك أخت ريم، تحية للأخت الأستاذة المربية اللي معانا، تحية زادة للدكتور جميل، نقول إن شاء الله ربي عينك.
0: دكتور جميل صغال تحيتنا ليه،
1: أكيد فهمتني، هو يعني هو في عمل توا، إن شاء الله بالتوفيق ومزيد النجاحات. تحية لكل أوفياء ومستمعي إذاعة صفاقس، وفعلا الموضوع مهم ومهم جدا.

0: وخاصة أنه كما قلت احنا العائلات اليوم توا تقريبا على وقع الامتحانات، يعني عنا زوج حاجات توا اللي يشغلونا، هو علوش العيد والامتحانات. دونك هذو مزوز حاجات اللي هما توا قاعدين معناها يشغلوا في العائلة. على كل ان شاء الله
1: نجيو مع بعضهم
0: فهمت يعني ويتزاملوا مع بعضهم. دونك ان شاء الله نقولوا اول حاجة ان شاء الله معناها كل عام والجميع بألف خير ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل ابنائنا. الاكيد انه من خلال هذه الحصة باش نحاولوا كما معناها الاستعداد الايجابي للامتحانات، خاصة واحنا للاسف لاحظوا انه ثم توتر كبير يمكن يزيد على الحد، واللي يخلي ساعات معناها وفي أغلب الأحيان يخلي النتائج عكسية لما نعتقد. ولذا مهم جدا الامتحانات، معناها أنه تو في خلال الحصة نزيدوا مع بعضنا. نعرف أنه رأوا تو بعض الأولياء تقاهم معناها من الجمش، رأوا المشكلة تقاهم ماذا بيه يعرف يقول لك لا رأوا كلامكم صحيح، ولكن مع هذا من الجمش انه ما نجمش نقعدوا معناها
1: يسيطر عليك الضغط وعليك الستريس اللي عايش فيه.
0: والامتحان ما هو الا فتره تعدى، ثم ثاني حاجه الحياه كلها امتحانات، ماهوش هذا اول امتحان ولا اخر امتحان. دونك لكن مع هذا نقول لهم حاولوا، والاكيد انه وراه وقت اللي باش تكون اجواء معناها متميزه، اجواء ايجابيه، اجواء معناها دونك راهي هذيك باش تخدم،
1: هذيك باش تجيب النتائج اللي تحبوا عليها.
0: ان شاء الله بالنجاح والتوفيق مره اخرى لكل ابنائنا.
1: نعم شكرا لك استاذنا. نحب نرحب برشا بالاستاذه اللي منورتنا اليوم بحضورها، الاستاذه بسمه زوج، استاذه فرنسيه ومدربه دوليه وكوتش مختصه كذلك في العلاج بالطاقه. اهلا وسهلا، مرحبا بك استاذتنا استاذه بسمه، مساء النور نورتنا.
2: مساك على السلامه، مرحبا بكم الناس الكل، فرحانه برشا بهذه الفرصه. نبعث تحيه لكل تلميذ والمعهد ابو القاسم الشابي، ونتمنى لهم النجاح من كل قلبي، ونقول لكم الامتحان امان قبل كل شيء.
1: امان به هذه الامتحان امان، عندها برشا معاني ايجابيه. تو نزيدو نكتشفوا كيفاش يكون امان، كيفاش ما يكونش ضغط، كيفاش ما يكونش ستريس، كيفاش ما يكونش ربما يخوف هواجس. هذوما الكل هذوما شفتوهم ما نحبوش نسمعوهم. انا كما بين ظفرين قلتهم، اما من بعد راه مش نكرروهم. دونك بالعكس الامتحان هو امان، تو نكتشفوا كيفاش يكون امان، كيفاش يكون ايجابي، كيفاش يكون ان شاء الله ممتاز، كيف نكونوا احنا مرتاحين وهكا وأليز، ونبداو العائله الكل وخاصه نبداو من الاولياء خاطر هما اللي ينقلوا العدوى. اذا كانكم ايجابيين راهو هما كيف كيف باش يحسوا بهذايا باش يوصل لهم، واذا كان العكس راهو كيف كيف زيدا باش تنقلوا لهم العدوى. دونك عندكم مسؤوليه كبيره كيف كيف، زاد حتى الاطار التربوي زاد عنده مسؤوليه في الامتحانات، في الفتره في اثناء زاد الامتحان، هذيا الكل زاد باش نحكيو فيه. وبطبيعه باش نحكيو على محور العمليه التربويه اللي هو التلميذ، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل ابنائنا التلاميذ. تحياتنا لكامل الفريق لامن هذا اللقاء، مراد الحاج قاسم في الاخراج الفني، تحياتنا زاد للزملاء في استقبال المكالمات الهاتفيه، معكم في الأعداد والتقديم ريم بن جويرة، الأستاذ محمد العذار والأستاذة بسمة الزوش. مرحبا بكم الناس كل، وإن شاء الله زينة. نقول لكم بطريقة فنان الهادي جويني، تبعني نبني والدنيا زينة.

0: بكم من جديد. أهلا وسهلا بكم مستمعينا, تبعني نبني والدنيا زينة, وإحنا إن شاء الله بش نبني وما بعضنا كيفاش تكون الاستعداد إيجابي, بش تكون الامتحانات إن شاء الله موافقة وممتازة كيف ما يحبوا الأولياء, نعرف هجسهم هو النجاح والتألق والامتياز. إن شاء الله كل النجاح وكل التوفيق لأبنائنا التلاميذ اللي يعيشوا على إيقاع الامتحانات. من جديد نحب نرحب بالأساتذة اللي نورونا في حصتنا لليوم من برنامج شؤون تربوية, الأستاذة بسمة الزوش. أهلا وسهلا أستاذتنا أستاذة بسمة الزوش, اللي هي أستاذة فرنسية بمعهد أبو القاسم الشيبي ومدربة دولية ومختصة وكوتش ومختصة في العلاج بالطاقة. مرحبا بك أستاذة.
1: عيشة أنت بك أكثر.
0: نورتنا كيف منورنا كيف العادة أستاذنا محمد العذار, أستاذ ثانوي ورئيس بمنظمة التربية والأسرة. كيف ما قلنا لكم منذ بداية اللقاء, احنا اليوم نحكيو على الامتحانات باعتبارنا الناس كل نعيشوا في فترة الامتحان والاستعداد زيدا للامتحان. كيفاش يكون الاستعداد إيجابي, كيفاش نجمو هكا نحتوي وهذا التلميذ بداية من الولي ثم المربي, كيفاش نغذي العقل الباطن باش أنه يكون هكا ينظر للامتحان بإيجابية ويبدأ عنده ثقة في نفسه وحسيله برشا مسائل باش تخدمه في الامتحان. قلت كلمة الحقيقة أستاذة منذ بداية اللقاء, قلت الامتحان أمان.
1: كيف نجعل من الامتحان أمان وطمأنينة؟
0: أي فسر هنا ذي الامتحان أمان, الحقيقة كلمة مريحة جدا. الأمان هو أهم شيء حتى في العلاقات البشرية, معناتها الإحساس بالأمان هذيك هو أعلى ربما إحساس يطمح له الإنسان في علاقته بالآخر, ما بالك علاقتنا بالامتحان. وقت يولي الامتحان اللي برشا ناس ربما تتقلق منه هو يولي أمان, هذه وصفة سحرية اسمها.
1: الامتحان كيفاش أنا نخليه أمان وطمأنينة؟ وقت أنا نبدأ مستعدة محضرة روحي بالبيت. مثال, أنا هدفي النجاح في البكالوريا, هدف قريب المدى سيكون بإذن الله تعالى في 23 جوان تكون إن شاء الله من الناجحين أو الناجحات. أول حاجة هو من أول عام لازم نكون الهدف واضح, والهدف يكون واضح يعني لابد أن يكون هناك تخطيط, والتخطيط أنا أول سؤال نسأل نفسي, أنا لماذا أريد أن أنجح؟ أنا أريد أن أنجح لأحقق كذا كذا, نحب نكون مثلا مختص في الإعلامية مثال. إذا أنا عندي أكيد في المنهج متاعي هناك صعوبات راني باش نتعرض لها, فأنا نكون واعي بتلك الصعوبات نجم نعيش المراحل الكل. بالتالي مثلا عندي تحدي رقم واحد, تحدي رقم اثنين, تحدي رقم ثلاثة, إذا أنا في الخطاء متاعي وفي طريق النجاح وأنا مطمئن لأني قاعد نخطو خطوة خطوة باش نوصل للنجاح. يعني كي يكون الهدف مرسوم وواضح معاش فمخوف, هذه حاجة. ثاني شيء نطمن نفسي ونغذي عقلي الباطن بالرسائل الإيجابية, في عوض نقول أنا خايف وأنا ما نجمش وأنا خاف ننجح ما ننجحش,
0: والبروغرام طويل والحاسد على هذيك الكل.
1: نقول للتلميذ ديما تلميذي شنو نقول له, نقول له أنا في عوض نكون في مربع الضحية يما عليا ونسخف وقريتي برشا وما فهمتش وفلان فلاني ما فهمنيش وغير ذلك, أهم حاجة أني نقول روحي كيف أنجح, ما هو الطريق السوي, شنو الشيء اللي خليني نوصل اللي نحب عليه. فأكيد بالطريقة هذه راك باش تلقى برشا وضوح مع ذاتك, وكل نهار تقول أنا أستطيع أنا قادر راني باش نحقق النتيجة هذه, لأن كل رسالة ستتكرر مرة اثنين ثلاثة أربعة, أنت شنو قاعد تعمل؟ قاعد تبرمج روحك برمجة إيجابية وبرمجة على النجاح. مش المشاعر السلبية بل بالعكس المشاعر الإيجابية, لأن الفكرة تؤدي لشعور والشعور يؤدي إلى سلوك.
0: إذا هو معناه نبرمجوا روحنا بشكل إيجابي أنه إن شاء الله ناجحين, نبديو منظمين وأفكارنا واضحة ورؤيتنا واضحة وتخطيطنا زيادة خطر على أرض الواقع, تخطيطنا للمراجعة يكون واضح حقيقة نكونوا مرتاحين.
1: ومع التخطيط سمحني سأضيف كلمة, كل ما نعمل تخطيط كل ما نعمل مراجعة نعمل أخر نهار تقييم, لأن التقييم بش يخليني نعمل على تحسين قدراتي وتحسين مراجعتي, وبالتالي أشعر بالطمأنينة كل ما نقرب.
0: كل ما تلقى روحك معناها أنت قريب من الأهداف اللي ومن المخطط اللي أنت رسمته, كل ما تكون مرتاح أكثر في الامتحان. سي محمد، الامتحانات وإحنا نعيشوا على إيقاعها، وأكيد الأولياء عندهم أدوار كبيرة، كيف ما التلميذ كيف ما زاد حتى المربي اللي خاصة أثناء الامتحان.
2: أكيد هو أولا إحنا اللي نحبه خاصة الحديث مع الأولياء، لأنه إحنا قبل ما ندخل حتى الصغير قبل ما يدخل في مرحلة إنه ولي عنده امتحانات ويدخل يقرأ وغيره، دونك ثم حاجات يلزم نتعودوها وحاجات نعودوها لصغيرنا. تو باش تحدثوا على الناس الا مازالت توا ومازال عندهم صغيرات باش يدخلوا يقراوا ولا مازالوا ما عندهمش صغيرات وينتظروا فيه، يعني هذه باش بعد ما يوليوش هما بيدهم يعانيوا في المشاكل البات باش تحدثوا عليها بعد. شو نقولوا؟ مهم جدا اللي قالته الاستاذه، وهو انه نكون نعلموا صغيراتنا ونحدوا اهداف. ما نجمش يكون الانسان هامشي، يلزم نحدد اهداف. انا خارج من الدار هذه ماشي للبلاصه الفلانيه، مانيش هايم. ساعات وتسال صغير انت ما يعرفش هاك يغزر لك، معناها يعني هذه تبدا راه مش بالامتحانات في حد ذاتها، تولي عنده عاده انه بالنسبه لي هو عنده هدف، خرج من الدار ماشي للبلاصه الفلانيه باش ياخذ الحاجه الفلانيه، دونك ثم تحديد هدف. هذه دربه من الصغرى، دربه ما يكونش انسان هامشي. وربي احنا ميزنا على سير بالعقل
0: كائنات، نعم
2: صحيت سينو اذا كان نولي كيك معناها هايم ماشي معناها وما عندي يعني نولي كيفي كيما معناها اذا هنا هذه دربه يلزم نعلم مشكلات. اول حاجه خلي هدف، ثم ثاني حاجه اي بعد هو بيدو خطر اي حاجه وانت ماشي لاي هدف باش تعرضك صعوبات، فماش حاجه راه يلزم نفهموا صغارنا بطريقه انه اي حاجه معينه. وديجا احنا تو حتى كي نتحدثوا راه الصغير مثال ما يتعلم باش يمشي الا ما يطيح راه. دوك احنا دورنا شنو؟ دورنا نراقبوه باش على الاقل الطيحه ما تجيش وافيه. شو معقوله واحد يخلي صغير وكذا يطيح من تروازيام ايطاج مثال، اما راهو ما يتعود باش يمشي الا لابد باش يطيح وبعد يرجع يقوم. انا شنو؟ انا نحاذيه، انا نبدا حذاه نشوف. دونك في اي حاجه معينه معناها باش تحقق وباش توصل لهدف معين انت ماشي ثم حاجات باش تعرضك، ثم عراقيل معناها، لكن هذه تصير بالدربه. ندرب صغيري على هذا وانه هو بيدو يعول على نفسه لتجاوز هذه العقبات. يعني احنا رانا تو شنو قاعدين نعملوا لصغيراتنا؟ ولينا احنا نعملوا في كل شيء، سايب عليك هذيك خلي عليك هذيك ما تعملش هذيك، تو انا نمشي جيبه تو ما يجيبهاش باهي تو يتعملت وكذا. دونك شو اللي نعملنا؟ دونك ما علمناش صغارنا حتى شيء. وبعد ايش باش تلقى؟ تلقى صغيرك في معناها في الامتحان ونعيش نعيشين تو
0: صحيح باش تلقاه معناتها ماهوش متدرب على بالضبط. انه يتحمل مسؤوليته
2: بالضبط.
0: قدام امتحان
2: بالضبط. اذا هنا علاش انا قلت لك تو الحديث نتاعي نتاع الناس الاولياء اللي مازالوا صغيراتهم تقولوش راهي هذه اللي نحكيوا فيه، معناها تو على عكس ما يعتقد من نظري وحاجة. لا لا لا لا لا، احنا بيتنا مثلا كي ربونا لا عندهم لا علوم الطفولة ولا علم لا هذا لا يعرفوا حتى شيء، لكن تحس ثم ياسر حاجات كي العبد يسترجع
0: عندهم الخبرة
2: وهذوما كانوا من ناس دكاترة معناها يعني ثم ياسر حاجات يخليوه مش من منطلق انه لا احنا تو تعرف شنو ولات عندنا كل المحبة اللي ولات خلقت نوع متاع دلال صحيت معناها كانوا اسمعني وكانه ثم ذنب. لا صغيرك راك تخليه وتعاود
0: محبة مؤذية هي راهي محبة مؤذية خاطر ما تخليش الصغير يعتمد على نفسه، ما تخليش الصغير يتحمل مسؤوليته، ما تخليش الصغير يبني شخصيته وثقته في نفسه. ومعناها
1: تزيد على حد المحبة ربما
0: أي.
1: لكن الحب اللي نقصد به بلا شروط هو أني نحتوي صغيري، نحتوي بمشاكله، نخليه نسمعه شنو مسيرش متوتر تراه يجي نحكي شنو المقلق ولدي شنو يحس، أنت علاش قلق، أنت حذرت ما شاء الله عليك مريقل. فإذا كان محتويت صغيري خاصة في العمر هذه بالذات المراهق نقول أنا والعمر اللي تصير له برشة اختلافات ومعنى وتغيرات فيزيولوجية وبسيكولوجية وغيرها، هذه يخلينا احنا نتعاملوا باحتواء. ولدي انت خيم الامتحان، لكن ما حلينا كي نحسنوا التعامل مع الامتحان. الامتحان ما هو شغول، هو تجربة من تجارب الحياة، هي مهارة نتعلموها في حياتنا. فالحياة عدة امتحانات عدة تجارب،
2: وهذا بالضبط. لانه احنا اليوم نحكي مثلا على الامتحانات اللي في القرايه، لكن في الواقع هو هالدربه اللي نحكي عليها تبدا من الصغرى في ياسر حاجات، كلها امتحانات، حياتنا اليوم امتحانات، في القرايه امتحانات، باش نخرجوا للحياه امتحانات، دونك الحياه كلها امتحانات في الواقع. ثم ثاني حاجه ومهم جدا، انه نعلم صغيري كيفاش بعد كل هدف وكل كيفاش تولي عنده ثقافه اللي هي احنا غايبه عنا اللي هي التقييم. كانت بكري الأستاذة على التقييم، واللي احنا تو لاحظوه حتى في مستوى عالي، انه عنا مشكله باش نقيمه. احنا مشينا خذينا حاجه عملنا قررنا باش نعمله وانطلقنا، بالطبيعه تعرضتنا بعض الصعوبات.
1: سي محمد التقييم مهم جدا، راهو انا كاستاذه نجي خلعان قلم نحب نعمل تقييم، ما هي نقاط القوة؟ ما هي نقاط الضعف؟ لأن هذه يخليني نتمكن باش نزيد نحسن من طريقتي في التعامل مع التلامذة متاعي
2: ونتجاوز السلبيات. إذا هنا باش نولي نقوي هاك الأشياء، دونك ثقافة التقييم. ثقافة التقييم مش معناها راهو كل عمل كل معناها بشري في الآخر فيه الإيجابي فيه السلبي مهما تكون. دونك احنا ما فيهم حتى مشكلة بعد نقف. وأنا هذاك عليه ساعات حتى بعض الشباب وقت اللي يجيني كله تعرف سهلة العملية برشا، هاو نجربوها وكما قلت لك باش نكونوا ما تكونوش اللي اسمعوا فينا يقول لك هذا
1: واقعيين.
2: بالضبط، انا كل ساعات في الليل اخر كي باش تجي ترقد انت قاعد
1: صحيح
2: تستعرض النهار كامل. حتى انا تو مثلا انا هاني قبل ما نرقد هذا كيش نعمل نستعرض اليوم نهار كامل اش عملت مشيت كذا شنو الحاجات اللي عملتهم واللي حقني عملتهم والحاجات ما عملتهمش وغلطت هنا في كلمة. دونك نقيم الواحد نتاعي وبعد نشاهد ونرقد على روحي. سهله برشا تشوف معناها تنجم الغدوه الحي. راهو اسمع نعلموهم من صغارنا. انا ياسر يجوني شباب نقولوا تعرف شو ولدي برا امشي تو روح اقعد ارتاحك تروبوزي ساي انت باش ترقد فهمتني. هي ما مش حكايه باش تاخذ ولا باش تاخذ وقت ولا قلنا لك انت معناها باش تجيب معناها واحد باش يقيمك. لا نقيم ونشوف روحي اليوم كيش بديت اش عملت شنو الحاجات اللي اثرت فيهم
1: شنو
2: الحاجات
1: كذا
2: هذيك كانت ثم
1: صحيت
2: بعد ها غدو الحي ان شاء الله نهار جديد اكيد انه ثم حاجات نتجاوزها
1: ثم حاجات وكذا. محمد سامحني وقت عدو في الامتحانات سمي بلوكي والا حتى امتحانات يعني ان شاء الله البكالوريا الرسميه نقول لهم انا عديت نهار الاول قيمت نفسك فعوض باش نبني انا غلطت مثلا غلطه للمره ما نبنيش على الخطا في هذه التجربه اللي بعدها صلحها ونحسن. فما حلاها التقييم يخليك بقدره ربي ما تعملش نفس الخطا.
2: ثم زاد حوايج اخرى انه صغيراتنا خلقنا فيهم الرعب والخوف. ما انا قريت بطريقه انه احنا ما نعطيش
3: احنا هولنا الامتحان
2: ما نعطيش مسؤوليته. قريت احنا شنو والله تو الشباب ما عادش يتحمل مسؤوليه. راهي مش يجي وقت اللي عمره 20 سنه بشي سي 20 سنه راهو
3: شي تروح ملي هو صغير ملي هو عمره عامين وثلاث سنين انه يقف يربط صباته انه يحضر انه يعمل حاجات يلبس دبشه وحده انه ما نعرفش انه ينظم فرشه
1: يكتب درس وزاده شو انا او كأم نعمل بحث الودي ما نعملش بحث الودي.
2: انا امس مع تلميذ جات الام نتاعو
3: وينه ونحضر له وينه
2: ليد مستوى سنه 9 سألته يا ودي انت تحب تقرا لا تحب تمشي تكوين لا من شو تحب معناها باي وقتاش تدخل ما نعرفش شنو تقرا ما نعرفش
1: بالضبط
2: معناها راهو تستغرب معناها حاجات غريبه جدا يعني تقول في الاخر انا من
3: معناها من كثر ما هما خذاو عليه المهام ومن كثر ما دللوه طمسوا له شخصيته ولا انسان معناتها ما عندوش حتى
2: ما يعرفش
3: مش فاهم روحه
2: كان تسالوا حتى
3: مش عارف قيمه روحه
2: ما يعرفش
3: ما هوش
1: هي راهي بالحق انا مره نسال تلميذ كما قال لي من عشكوري وين شنو كورك وين هو كي ماما تنقلوا لي
2: وهذا هو راهو للواقع. واحنا كنت اتذكر وقتها الدكتور جميل وقتها وقلنا بما فيهم هاك ندخلوا توا الصغير اللي دخل المدرسه هاك البحث اللي نعمله هاك الام اللي قاعده تعمل في البحث ما نخليوش الصغير يعمل في البحث على اساس انه باش ياخذ 20 وانه البحث نتاعو باش يتعلق اسمه في القاعه وهو مسكين ما يعرف على حتى شيء
3: والله ونتبهوا بالبحوث ونتبهوا بالوقت اللي هو في الاخير ما حصل حتى شيء وما استفاد حتى شيء بالعكس هو اتعلم الاتكاليه اتعلم عدم تحمل المسؤوليه.
2: تذكر انت وقت عملنا جدا تحدثنا وقلنا معناها كانوا شوف الايامات كيفاش تجري امس حكينا وقت على القرار اللي خذته وقت الوزاره في مستوى الفوله كان تذكر القرار اللي معناها هيك لانه علاش لانه جينا نكتشفوا يلقاو ديما الفوله باهيه معناها هو كل اغرس فوله واحده تخليها في الضوء وتعطيها الماء واحده والاخرى في الظلام وما تعطيهاش الماء لكن في التالي كي يجيب التلميذ يجيب زوز كعبات نتاع فول منورين هايلين يعملوا كيف يعني ريت اسمي شوف هو مثال ولكن عميق، هو بسيط ولكن عميق. راهو تو شكون يسال يقول لك لا صغيرك وقت اللي يعمل بحث راهم ثم صغيرات والله لا يعرف معناها شنو بالضبط هازوا معاه. كما قلت لك يكفي انه بالنسبه لي هو انه باش ياخذ 20 ريت كي تبدو لي
1: علاقه. ويمكن هوني زاد سامحني معناها باش نكونوا بالحق ديما نعمل مواقع الادراك يعني خلي روحي في بلاصه الولي لاني انا ام وليه ربما احيانا يكسر القرايه على صغيرنا او ضغط هذا بروجي هذا بروجي هذا بروجي هذا عمل فربما من طريقه بالامومه تولي تحن على صغيرها وتحب تعاون وتحب تخدم معه احنا نتفهموها. لكن الجيل كيما هكا راهو ما ينجمش يكون مسؤول خليه يخرج ناقص ما يكملش العمل يتحمل مسؤوليته حتى بعد ما يتعبكش. لانه قديش حين من ولي او حتى في بعض المحاضرات اللي قمت فيها في السابق يقول لي انا لا ولدي ما يجمش يقرا وحده. علاش ما يجمش يقرا وحده؟ لانك انت سيدتي او سيد الكريم وخاصه سيدتي الكريمه تعودت صغيرك انك تخدم معه.
2: هو تعرف انه هو العمليه بسيطه. انت اليوم هل احنا كبار؟ انا اليوم ممكن نلقى واحد يخدم خدمه اللي باش نخدمها وانا قاعد
1: نرتاح
2: سهله
1: نرتاح.
2: شوف هو حتى شوف حتى الابداعات اللي صارت حتى الاختراعات اللي صارت هي وليده حاجه اللي صار كل من اختراعات ومن ابداعات ومن ابتكارات كلها صارت نتيجه الحاجه تمت الاكتشافات. وقت اللي انت تلقى شكون يخدم لك وتلقى شكون ثم شكون بمفهوم يقول لك تعرف انا خاطر تحرمت قبل مش معناها انك انت تحرمت قبل معناها توا راهو يجي من لا صغيرين ندلوا لا ننتبهوا لهذا. ثم كذلك خلق كما قلت لك الخوف عند الصغيرات تلقاه صغير مسكين وخايف راهو ما تتصورش في الامتحانات الصغار ساعات تسخف عليهم تشوف وضعيات نتاع صغيرات معناها خوف رعب. يعني بالنسبه لي لم يلزموا هذا ولدي طبيب يلزم يمشي للنموذجي راهو ما عندكش فكره وقت اللي تمشي النهار اللي يبداو عديو في النموذجي معناها راهو في الحاله نتاعك الصغيره وتشوفه ما خاطر الولي قاعد يشوف احنا نشوفوهم بنظره كسياره تقام مسكنات وجه اصفر تقام معناها في حاله مسكين. المهم بالنسبه لي هو يعدي علاش باش بعد يبدا في قاعده ولا المراه تبدا في لمه تبدا تتحدث ولدي نموذجي ثم البعض كوارث صارت وصغيرات مسكنات مشاو توا قاعدين فهمت الله معناها في حاله مكربه. علاش؟ خاطر لا يحبوا طبيب يودي ما عندوش هو العلوم ريت ما يحباش هو انسان غرام وحده
1: في اللغات في مثلا
2: في اللغات. مثال لا احنا تعرفش علاش باش نتبهاو معناها تولي نوع من النرجسيه نرجسيه نتاع الام ونتاع البو معناها باش ويعتبر انه هذاك كصير نتاعو هذاك هو النجاح. احنا البعض منهم ساعات تلقاه معناها هو معناه يعني هو بالنسبه لي هو تعرف شنو هي النجاح صغير وكوح. لا صغير يكفي انه متربي تربيه وهذا مهم جدا لانه احنا توا بدينا
3: تربيه سليمه
2: وانه الصغير
3: متوازن عنده ثقه في نفسه.
2: اما انت اذا كان كولي شاهي شهوه شاهي شهوه عمل لروحك مش حتى خلي صغيراتكم لا بالحق راهو شوف والله العظيم راهو
3: مش العقد نتاعك والنقائص نتاعك اللي معناها تحب تعوضها في صغيرك.
2: وانا كي نقول لك معناها واحده راك تتالم وقت تشوف صغيرات تشوف صغيرات فعلا يعني مظلومين معناها يعني نقول ولذا رجاء
3: انتبهوا. شكرا لك سي محمد شكرا لك استاذتنا بسمه. احنا مازلنا متواصلين معاكم بقاو معنا زميلتنا فادوى الجربي مش تمدنا باخر الاخبار والمستجدات.

مرحبا بكم. أفاد المكلف بتسيير بلدية الساقيت الدائر بأنه سيتم إنجاز مشروع نموذجي لتهيئة وتعصير البنية التحتية لشارع سيدي بوعلي، ودعا كافة أصحاب المحلات المجاورة إلى ربط محلاتهم بشبكات التطهير والماء الصالح للشرب وإزالة كل المنشآت غير القارة وأشكال الانتصاب والإشغال الوقتي للطريق العام غير القابل للترخيص فيها لتسهيل عمل المؤسسات المتدخلة. تنظم بلدية ساقيت الزيت جلسة استماع لمشاغل المواطنين يوم الخميس 14 مايو الجاري، ولأهمية الحضور دعت المتساكنين للحضور. في إطار الحملة الوطنية لحماية الزيتين من الآفات الضارة وتبعا لتوصيات اللجنة الجهوية المنعقدة أمس الأول، تم تسجيل إصابات بحشرة العذة في جيلها الثمري بمناطق من قرقور وعقارب والمحرس. ونظرا لتشتت الصابة بهذه المناطق، دعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس جميع الفلاحين بالمناطق المذكورة إلى التدخل الفوري بالمداوات ضد حشرة العثة في جيلها الثمري باستعمال مبيد حشري مصادق عليه من قبل مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. ولمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بمصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس أو بأقرب خلية إرشاد فلاحي. يمنح البنك المركزي تسهيلات مالية لخزينة الدولة بقيمة 21.15 مليار دينار خلال العامين الماضيين. هذا واعتبر الخبير الاقتصادي شكيب بن مصطفى التسهيلات خيار يمكن الدولة من تمويل داخلي سريع. استهدف حزب الله بمسيرة انقضاضية قوة إسرائيلية على طريق بين بلدتي عتشيت القصير ودير سريان جنوب لبنان. أفادت مصادر محلية بحدوث مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة المغير شمال شرقي رام الله. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة.
2: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
0: شؤون تربوية.
3: شؤون تربوية.
0: فضاء للحوار والنقاش في قضايا التربية ومناهج التعليم.

0: شؤون تربوية.
1: شؤون تربوية
0: فضاء للحوار والنقاش في قضايا التربية ومناهج التعليم.

0: يتواصل معكم اللقاء، يتواصل معكم المشوار في برنامج شؤون تربوية حول أهم الاستعدادات اللي يلزمها تكون إيجابية باش إن شاء الله يكون استعداد جيد للامتحانات. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل أبنائنا التلاميذ. من جديد نحيي كامل الفريق لأمن هذا اللقاء، مراد حش قاسم في الإخراج الفني، أسامة ببسية في استقبال المكالمات الهاتفية. أرقامنا موضوع على ذمتكم اللي هي 70 164 280، إلى جانب 74 240 262 74 246 417. كذلك نرحب بالأستاذة بسمة زوش، أستاذة فرنسية بمعهد أبو القاسم الشابي ومدربة وكوتش ومختصة في العلاج بالطاقة. ونرحب بالأستاذ محمد العذار رئيس منظمة تربية والأسرة. سي محمد يتوجه لك بالتحية. المربي صادق سيلة تحياتي ليه، اللي هو من أوفياء البرنامج شؤون تربوية، نشكره برشا على المتابعة. يقول لك نحييك ونشكركم برشا برشا، ونشكر الأساتذة اللي أمنوا. أهلا بكالوريا الحصص، أهلا بكالوريا لتلامذة البكالوريا.
1: وأنا بطبيعتي نتوجه إلى المربي العزيز سي صادق سيلة بأحر التحية، وإحنا اليوم أبو القاسم الشابي كلها موجود عن طريق الأستاذة منى بسمة، وتحية كبيرة برشا. وفعلا أنا نضم صوتي لصوته من خلال شكري إلى السيدات والسادة المربين اللي ساهموا واللي باش يساهموا إن شاء الله في تظاهرة أهل البكالوريا. تظاهرة أهل البكالوريا معناها تنطلق إن شاء الله نهار 18 ماي تتواصل إلى يوم 22 ماي، ثم باش يكون الاختتام بعد العيد إن شاء الله الإضحى المبارك اللي نتمنى إن شاء الله مبروك على الجميع، تكون الاختتام التظاهرة يوم 30 ماي من خلال ورشات معنا في مختلف المواد، وباش تكون عنا 300 ساعة تدريس في مختلف المواد ولكل الاختصاصات، اللي نقول انه ان شاء الله هي محاولة ومساهمة من المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة في انه ناكفوا مع الأولياء ومع أبنائنا التلاميذ. وكما قلت لك لابد من شكر كل المربين المشاركين والمساهمين في إنجاز وإنجاح هذه التظاهرة، لأنه أولا بالنسبة للأستاذ المربين هو تطوع، معناها العمل تطوعي، ثم كذلك أنه هذه الدروس ستكون مجانية والشرط الوحيد
0: تلميذ البكالوريا
1: بالضبط أنه يكون التلميذ هو تلميذ البكالوريا. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق.
2: نضيف حاجة سي محمد، أراني أنا مستعدة كل الاستعداد باش نعمل جلسة كوتشينج مع تلميذ بكالوريا مجانا.
1: وهذه إضافة خاطر أنت معناها خاطر احنا عندنا 300 ساعة تدريس لكل المواد وكل الشعب، ثم عندنا 21 ساعة ورشات تأطير نفسي وذهني وصحي. إذن باش تكون الصورة متكاملة تقريبا. وأنا نشكرك ومن خلالك أنت كما قلت لك نجدد شكري لكل السادة والسيدات المربين على تطوعهم من أجل إنجاز هذا اللي نعتبره أنا الأهل البكالوريا هي تظاهرة معناها متميزة، وخاصة وأنا بعض خيان من ولايات أخرى كلموني ولكن يقولوا هما شو يعني يعتبروا أنه باعتبار صفاقس هي لولا، فكانت أنه العملية تظاهرة أهل البكالوريا يعني أنه كانوا الشيء من مأتاه لا يستغربوا. إن شاء الله كالعادة صفاقس ديما هي لولا، وإن شاء الله النتائج كل بصفة عامة تكون متميزة.
2: كنا أخذنا من المنتدى ذكرني أخت كنا
1: بالضبط هو ريت أنت من خلال اختيار العنوان مام أنت تحب الموجات الإيجابية
2: أكيد،
1: ومن خلال معنى عنوان التظاهرة اللي هو أهلا بكالوريا، يعني راهو البكالوريا. وهذا هذا رسالة نقولها تولي أبنائنا اللي يسمعوا فينا تلاميذ البكالوريا ولأولياهم كذلك، راهو الامتحان البكالوريا حاجة معناها راهي ما ثم بربي خفوا شوية. شوف هاك الاهتمام المتزايد وهاك اللحمة الكبيرة للي عادي في البكالوريا، وهاك التوثة معنا جماعة قاعدين يخموا في البقلاوة وشكون اللي باش يعمله وش باش نجيبه، وهذاك الكل وراهو بطريقة أو بأخرى
0: هيك راهو ضغط
1: صحيح
0: ضغط هيك العادات اللي تتبدل هيك العادات اللي تتغير هيك نهار الامتحان نحطوا له العظم العربي والعسل هذوكم يعيشكم يا اما تحطوهم كل يوم عاديين على امتداد سنة كاملة، يا ما تجيوش نهار الامتحان وتحضروا كل شيء لازم ياكل بالسيف
2: حتى ما بين افراد العائلة. اخويا عنده باكا شبيك لا يبيه ومش لا يبيه
1: بالضبط. وما هوش اسمه حصان متاع كورس هو فهمت، لابس يجيب له البسايس ويجيب له لا ما خلي لا لأنه
2: عادية.
1: لانه شوف الامر الغير عادي بالنسبه اللي هو يتقبله يصير على اساس
2: باش يزيد
1: عليه ضغط مع العلم. ابنائنا اللي يسمعوا فينا تو في البكالوريا راهو ان شاء الله باذن الله باش تنجحوا، وراهو العام الجاي باش يولي عندك زوز بكالوريات في العام
2: بالضبط،
1: وباش تقول
2: حاجه اخرى
1: صحيح. هاني باش نقول لهم انا هاني باش نقول لهم راهو بعد باش تكتشف انه معنا في التالي البكالوريا باش تلقى كل عام عندك دو بكالوريا في العام.
0: باش تكتشف ان انت راك هولتها برشا وضخمتها برشا وهي راهي لا امتحانك تعدى ولاباس ونجحنا.
1: اليوم اللي قاعدين نلاحظوه كذلك معناها تقريبا السيارات تعرف راهو ثم، واحنا حكينا في الحصه اللي فاتت على ظاهره الغيابات اللي موجوده يغيبوا وتقاهم من بلاصه لبلاصه في جره الاتيدات، البعض منه يكمل 5 نتاع الصباح الاخر يبدا 3 نتاع الصباح واحد دوك الصغار هذا الكل راهو بالعكس هما يتصوروا. ثم ثاني حاجه حتى باش ترقد اليوم الصغير راهو يلزم زادة انت معناها شو تو بالله التلميذ نتاع بكالوريا يرقد 3 نتاع الصباح قال شنو نحضر انا حاجه برك نحب نفهمها انطلاقا من نصف الليل ولا قبل نصف الليل حتى الثلاثة شنو حسب رأيك شنو تنجم تفهم وتقوم غدوة الحيز عام 6 ولا 7.
2: هذه أكثر حاجة معناها ديما نوصي بها التلميذ نقول له خذ نومك وارتاح
1: لأنك
2: إذا كنت تعبت والسهر راح النتيجة عكسية.
1: يعني أنت ما تتصورش روحك وثم ياسر صغيرات راه وصلنا في البكالوريا نهار الأحد كذا وتقاه سي معناها انهار. إذا راهو ما تتصورش أنه أنت باش نعمل 6 سوايع لا
2: فقط
1: لازم تبدأ عليز برتاح رايف تحضر نجم تعمل ساعة أنا نأكد لك تكون نجم قوم الصباح بكري باهية أما نرقد بكري وناخذ راحتي ونشرب الماء خاصة
2: لكن هو عقله الباطن شنو يقول له هو متبرمج على برمجة معينة يقول لك لا أنا ساعات اليوم ذا القام قبل الدفوار متاعهم قل من حالي كراس سيبوا كراسكم راكم ما شاء الله عليكم راك أنت باش تبدأ الورقة والعقل الباطن باش يبدأ يخرج لك دوسي فرنسي تاريخ جغرافيا راهو لا فما برشا تلمذة مقتنع انه لا مادام نجمش زين نعاود نقرا انت باش توزع لي ورقه ومازلت عند الورقه وخايف
1: بالضبط هو هذاك
2: برمجه سلبيه
1: بالضبط هو المشكله كما قلنا هو الاستئناس والعاده تعود تكيف
2: صحيح
1: في حين راهو ساعات انا نقول لهم هو هذا تو شعوري يحسوا به حتى هما وتو احنا في هو ديجا مثلا جمعت البكالوريا تو في البكالوريا البيضاء شوف تحس ساعات انه كانك ما عندك حد شيء في مخك
0: تحس مخك فارغ ولا تحس اللي انت نسيت كل شيء هذاك راهو عادي هذاك احساس
1: ولكن
0: عادي
1: لكن المعلومات راهو موجودين
0: وقت اللي يجي الامتحان وتشوف انت هو يسترسل
2: اي انا نعطيه ساعات مثال نقول له مريتو انا استاذتكم سبق انك جيت عملت محاضره يستخيلي ما عندي شيء في مخي راهو عادي قلت لهم يكفي انك تبدا المعلومات ما شاء الله يعني ديما نعطيهم امثله
1: بالضبط اذا ما نقلقوش وناخذوا كما قلت لك لازم الانسان يكون مرتاح نومه مرتاح كما قلنا يشرب الماء اكيد زاد ثم حاجات اخرى نتاع التنفس نتنفس بالقدا
2: يعني كانت تقنيه تنتروفيه كيف نتخلص من التوتر باش نحكيوا عليها
1: قبل راهو ساعات مثلا حتى تو التلميذات انا في الامتحان كنت روحي يعني مثلا متوتر ولقيت روحي نحاول نرتاح شويه نقلب الورقه ونقعد نرتاح شويه نتنفس بالقدا نشرب الماء بالقدا وبعد معناها ناخذ الامتحان
2: الماء يساعد برشا على التركيز حتى دراسات علميه اثبتت ذلك
1: مهم اذا خذوا راحتكم في النوم وراو بالنسبه لاولياء راو مش معناها صغيرك انه يسهر لثلاثه تاع الصباح معناها يراني حاجه هايله بالعكس بالعكس ما عنده بالعكس ترهق الصغير واذا كان شوف اذا كان تبدا انت تعب ومرهق ما تنجم تعمل حتى شيء لانه حتى كي تبدا بدنيتك تعبه الذهن ما يولي معناها الدماغ ما يتمشاش مع البدنيه
0: صحيح تولي ما عادش تنجم تركز
2: العقل السليم يأثر في الجسم يعني
0: نعم استاذه كيفاش نسيطروا على هذه الكل كيفاش نتخلصوا من التوتر بالنسبه للتلميذ وكيفاش نحن زاده نجموا نعاونوه كاولياء
2: الحقيقة في التخلص من التوتر هناك العديد من التقنيات كما قال سي محمد تقنية التنفس أنك تتنفس وترتاح وفما التنفس العميق فما تقنية الاسترخاء أنك تسترخى تجي في فرشك ترتاح تحط تسمع قرآن تسمع كلمات جميلة ربما البحر أمواج البحر
0: تسمع موسيقى هادئة كل واحد كيفاش يحس روحه
2: وانت في نفس الوقت تبرمج روحك انا قادره على النجاح، الامتحان بسيط وسهل، انا قادر، انا استطيع، يعني بالمعاني هذه وبالكلمات الجميلة تبرمج وتخرج بقدرة ربي. بعد 5 دقائق 7 دقائق انت وشنو تقدر تشعر بالراحة النفسية، وإذا رأي بالتجربة جربتها مع تلمستي ومشيت محلها. فما تقنية أخرى نسميها تقنية الحرية النفسية اللي هي EFT، هي تقنية أن تخلصك من المشاعر السلبية. كيف التقنية هذه احنا قاعدين نخدمه، وجيتني حالة تلميذة في بعض المعاهد يعني استرسي في حالة غير عادية ودخلت بعضها وهي باش تعدي امتحان، فحاولت اي نعم مع تقنية الحرية النفسية خرجنا منها القلق ورجعت فاقت. شنو هي التقنية؟ هي ربط على مسارات الطاقة، يعني تقنية نسميها تخلص من المشاعر السلبية، وهي بقولك انك يعني تحب نزيد نفسرها اكثر شنو هي التقنية.
0: اي اكيد
2: التقنية هو انك الصورة تعمل واضحة. ربط على بعض النقاط كما نقوله هذه كيراتي، تربط ربط 7 مرات بقول جملة رغم أنني أشعر بقلق إلا أنني أتقبل نفسي بكل عمق. يعني أنت مش تتقبل هيك القلق، ربط الكراتي هذه 7 مرات ثم
0: تعمل بصباعك على يدك
2: ربط 7 مرات رغم أنني أشعر مثلا بقلق أو بغضب أو بتوتر، في الأكثر نخدمه على التوتر طبعا التلميذ شنو هو توتر، تربط 7 مرات وتحاول أنك تخدم وتعيش اللحظة. أنك قد ما تعيش التقنية قد ما تكون يعني 100% نافعة. ثم كيف بارتية ذي الترقوت، كيف ربط ربط ربط ثم ما غير من عنده حتى الجملة 7 مرات ترقوت يذي نسميه هنا، شفتوها البلاسة هذي؟
0: أيوة بالنسبة 7 مرات اللي شاهدوا فينا توا في الفيديو
2: يذي نسميه الترقوت، ربط 7 مرات رغم أنني أشعر بالتوتر إلا أنني أحب نفسي وأتقبلها بكل عمق. 7 مرات ثم ربط على هنا مناطق مسارات الطاقة هوني بلاسة هذية 7 مرات نغير منعود حتى الجملة كاملة، فقط نقول توتر توتر توتر
0: للي يسمع توتر. فينا معناها نصفه للمكان اللي هو تحت الحاجب، معناها
2: آخر الحاجب
0: أي.
2: ثم تحت البلاسة هذية تحت العين ثم تحت الأنف كيف 7 مرات ثم الزقنة 7 مرات ثم لهنا وأنا نزيد معها تنفس. قلوا تنفس في عقلك،
0: خذ نفس عميق وحاول تمسكوا بعد
2: أنا مثل ما كمش قلي
0: هس روحوا تفرهد،
2: خرج نوع من الستريس، نوع من الضغط،
0: خرج الطاقة السلبية هي في الأخر، معناها خرج ذلك الضغط والتوتر اللي تعيش فيه.
2: هكا 7 مرات
0: على الأصابع كيف.
2: أي فما هذا وهذه لا، فقط نجي في الصباح بالصباع هذا وهذه أنا جربتها على روحي، جربتها على تلامذتي، جربتها على قلي أنا قلق أنا متوتر أنا خايف، فمن خلال تجارب مع تلامذة قولي مدامي يرتحنا بالحق يشعر بالراحة النفسية.
0: تقنيات تعتمدها باش تخرج الطاقة السلبية؟
2: طبعا عدة تقنيات كما معناها الاسترخاء، التنفس العميق، تخرج تتفرهد، تمشي تعمل شوية رياضة،
0: خاصة تتحرك. أين قلنا خاصة
2: سمحني أيوة. نجح سيل مو السايبي بنتي سيل ما في شيء تشبيه البكالوريا كما قال سي محمد، راه مجرد امتحان. يعني هذه الكرة يساعد
0: كيف تبسط انت المسائل وكيف تحاول انك تحتويه وتعرف كيفاش تحكي معاه صغيرك هكا ومتخليهش قلق، دونك هذي اكيد مش يفيده برشا. كيف زيد حتى ليلة الامتحان انا نقول لهم هذيك اللي تقعد لاخر دقيقة، خاطر احنا رجعنا لامتداد السنة واخر دقيقة وانت شاددك الكتاب وكالاوراق وانت بالعكس وماذا بيك فيك الوقت تمارس رياضة، تمشي هكا تتفرهد، تنشط من عرشينا ومن بعد بشتجم تلقى روحك ترقد ونوم عميق، خاطر اذا كان مش تقعد نهار كامل وانت قاعد في نفس المكان وتحس روحك قلق ومن بعد حتى النوم ما تجمش ترقد، بالعكس كيف تتحرك وتتعب وتعمل نشاط وغيره وتتفرهد، دونك مش يكون نومك مريح باش تقوم الصباح زادة ناشط باش تقوم مركز وفي نفسية جيدة.
2: نعم في حاجة هامة كأم كأب، ما حلينك نشد نعنق ولدي نعنق بنتي، هذا يخليك شعور بالطمأنينة اللي حكينا عليها على الأول.
0: نعم
2: ويخليك يفرز الهرمون الحب نسميه أو الترابط الأكسيتوسين. يعني هذا مهم جدا. أنت بيدك أنت كولي أو كأم أو كأب شنو باش تحس أنت كيف كيف مقلق على ولدك باش تلقاه متوتر باش تتوتر أنت كي باش تعنقه زوز باش تشعروا بالراحة النفسية
0: باش تحسوا بالراحة. صحيح هذي باش يخليهم يحسوا هكا بسعادة وبأريحية ليهم الاثنين للتلميذ اللي باش يجتاز الامتحان وللولي اللي بيدو هو يعيش في ضغط.
1: اكيد هو كل معنى انت ديجا كي تبدا انت مع شكون يبدا هو عنده ضغط انت تحس بطريقه او باخرى باش ينتقل لك الضغط. كي تبدا مع جماعه فرحانين انت حتى كي تبدا
0: عدوى هيك هو
1: باهي. دونك هنا
2: تشوف عاداتنا بالضحك ما شاء الله.
1: يمكن بالنسبه لنا احنا ما نجمش تطلب من الصغير دونك تولي تطلب من الولي ان يكون شوف اولا معناها

0: معادلات هات نكون توا في من معادلاته. لا كله تنجم راهو. شوف المعدل والعدد راهو من 0 ل 20 يعني حتى اللي تحثوا فيهم تو تلقى عنده صغيره والا هو بيدو قاعد يسمع فينا وعنده مثلا 9 معدل راهو كيما نجم تجيب 9 كيما نجم تجيب 14 و 15
1: اكيد.
0: هذا يلزمك تخليه معناها راهو معناها علاش هذا. هذا اول حاجه يلزم الولي يبعد على الكلام المشبهي يا بيك يا ليك يا كلمات والألفاظ
1: المقارنة
0: هاك المقارنة هك المقارنة وهاك الكلمات اللي تحبط الصغير ما تشجعوش ما تحفزوش. علاش بكري تقول لك ما أنا أستاذة بسمة تقول لك وقت تحضن صغيرك تحضن صغيرك هو بيده هو ونرجع توا لك الأمان حس إنه ثم أمان إذا ما حسوش وراو هذاك. علاش نقولوا اذا كان الصغير في داره ما حسش بك الامانه كي راهو مش الدلال رانا احنا عندنا مشكله في المفاهيم اللي داخله بعضها. راك تدلل صغيرك راك انت ضريته ما مكش معناها. اما راهم ثم حاجات ثم ديجست صغار وباهين في في في معناها في نظريا تقول هذه بسيطه لكن هي عميقة
1: لكن
0: جدا
1: لكن تأثيرها عميق,
0: تأثير عميق. وثم ساعات كلمة معينة نجم تهز صغير يكون اللوطة تهزه لفوق وثم كلمة تكون الفوق تهبط اللوطة أسفل السافلين. إذن راهي برشا حوجات بسيطة سمحة وقت اللي صغير يتحفز وقت اللي صغير يحس روحه أنه في أمان مش معناها رك أنت لا في فترات معينة بيدنا احنا الكبار تحس الى امان وقت تلقاه وما يلقاهش في داره وقت نمشي وباش يلقاه في بلايص اخرى
1: وخاصة
0: بالضبط وخاصة توا عندك الوسائل التليفونات فهمتني دونك باش يلقاه في بلايص اخرى ثم الناس توفره له لانهم عندهم به مصلحة معينة اخرى بعد. إذن اذا كان انت ما توفرهمش هذا كولي اذا كان صغيرك ما تشجعوش ما تحفزوش ما كيما قلت لك معناها ديما الكلمه المشبهيه المقارنه راهو عمرك
1: شوف كل راهو مش يحبطوا مش
0: هذا
1: لكن للاسف ثقته في نفسه
0: لكن للاسف هذا
1: حاجة.
0: ممارسه يوميه تقريبا مارسوا فيها راهو كيما حكيت لك راهو احنا بيدنا غالطين يعني حاجتين يا انه ندلوهم أكثر من لازم كما قلت لك معناها
1: الهواء
0: وإلا في حالة معناها يعني تشدد كبيرة يعني مشيرتين احنا. وهذا علاش قلت لك ديما قد ثم كلمة قد سمحة برشا هي الاعتدال نعتدل. شوف في الماكلة كي ناكلوا ماذا بينا ما نشبعوش كي نرقدوا ماذا بينا راهو مش نرقدوا على 15 ساعة نرقدوا معناها كل حاجة فيها
1: اعتدال
0: الوسطية راهي ممتازة. إذن معناها
1: تخلق توازن وهيك هو الاتزان
0: هو في الاخر صحيح اسمه امتحان لكن مش معناها اول حاجه مش نهايه الدنيا وثم ثاني حاجه باذن الله معناها صغيرك معناها ينجح وثم ثاني حاجه يمكن في عمر معين وفي فتره معينه وفي مراهقه على ساعات السيارات مشاو علاش يمكن راهو باش يصير يمكن معناها فتره يتراجع شويه مش معناها نحكم عليه بالاعدام
1: يخاف حتى يحكي له يخاف انه يحكي له قلقه.
0: وهذاك علاش قلت لك اذا كان انت وهذاك علاش احنا تو الخطوره بتاعته حتى في حاجه في التليفونات وهنا باش نشير حاجه اخرى ثم صغيرات تو التلامذه يسمعوا فينا هكا اللي يبدا يعمل حظر في الفوسكوبي تو هكا الجهد اللي تعمل بالضبط اللي هي تولد هكا الجهد اللي يخليك انت واحده هكا انا اقول لك ابذلوا في الخدمه نتاعك. ثم ثاني حاجه واللي هي مهمه وللاسف عميقه جدا وان شاء الله يا ربي ننطلق من السنه الجايه ان شاء الله في اصلاح كامل المنظومه التربويه اللي هي مهمه لانه صغير وهذه ظاهرة اللي باش نشوفوها تو قادم الايام وان شاء الله يا ربي نساهموا الناس الكل وانطلقت حملات هي تقطيع الكراسات والكتب هذيك راهي هي حركة معبرة يعبر من خلال التلميذ بالضبط انه بالنسبة لي هو علاقته انتهت. وذاك عليه ساعات حتى تو انت لما يجيك التلميذ صغير كان يقرا في السنة اولى ثانوي يجيك السنة الثانية ثانوي كانه انسان ممسوح
1: كانه تفسخ اللي قراها الكل معلومه متكرره تلقاها قراها قداش من عام يقول لك نسيتها من
0: ولا ويجيك ليك انت راه انت قريته نفسك راه نجم حتى انت يقول لك احنا ما قريناهاش هذه عام ناول ما شفناهاش ما عمرنا ما تعرضنا لها وتنجم راه ترجع له ديريكت بعد الحصه يقول لك ما شفتهاش هذه دونك واصبحت العلاقه كانه انا معناها لامر كان
1: نفعيه هكا مصلحيه فقط نعديو الامتحان ومن بعد نلقيو المعلومات.
0: وهنا راهي مشكله كبيره لانه هي معناها وهذاك علاش تولينا نلاحظوا في المستويات للأسف اللي هي معناها ضعيفة ضعيفة ضعيفة ضعيفة برشا.
1: لأن سي محمد بطريقة أو بأخرى

0: برمجنا الطفل على العدد وليس على التكوين.
1: هذا كتو علاش باش نحكيه العدد اخي. انت تو
0: العدد ابني
1: وقت انت تولي علاقتك بصغيرك علاقة عدد،
2: علاقة عدد
1: جبت لك وجبت لي وباش تجيب لي 18 وناخذ لك فيسبا وناخذ لك كهرباء وناخذ لك كذا
0: أو قريت لك
1: فهمني، ولا نوصلوا الى الابتزاز في حالات ولا صغير يبتز الولي نتاعو.
2: نعم
1: علاش؟ خاطر جبت لك وما جبت لكش و20 و18 وتجيب 16 ساعات تغشش عليه كيف 16 مش يلوج عليك الساعه 16 وممتاز، يلوج عليك الاربعه اللي ضاعوا وين ضاعوا وكيفاش ضاعوا وعلاش ضاعوا. راهو هذا كل قاعدين نعيشوا فيه.
0: لانه كي يقعد تخيب يضربوا يعاقبوا.
2: اي فما تلميذ فما تلميذ يوصل جايب 16 معدل وما يحبش يروح للدار ومرعوب وفي حاله خوف وهلع وينجم يهرب حتى معناها تخيل
1: انت
2: لانه جايب 16 يقول لك مش نتعاقب مش يتغشوا عليا.
1: نرجع بالذكر شوية وفي البرنامج لهنا وفي محطة خارجية وقتها وتحية للصديقة والأخت سرور وقتها محطة خارجية ومع ولية وقتها وفي الثلاثي الأول ورفضت باش تعطي المعدل نتاع ولدها واعتبرت واستعملت كلمة كاتاستروفيك
2: كارثي اعتبرته كارثي معدل كارثي.
1: تعرف قداش المعدل وقتها نتاع ولدها ذكروشي 15 فاصل
2: 15 معدل اعتبرته كارثي
1: قالت كاتاستروفيك
2: بالمعنى هذايا بالكلمة.
1: افهم مش معناها وين وصلنا يعني في بلاصة الصغير شوف وما حبتش تقول الولية الا بعد ما نبرهد انا حشمت يعني شوف شوف شوف وين
0: طبعا
1: وصلنا.
0: احنا كلامك الكل صحيح لكن احنا محناش باش نعمو مش كل الاولياء. فما بعض الاولياء اللي فكروا بالطريقة فما برشا اولياء واعيين برشا اولياء محلاهم واقفين مع صغارهم محتويينهم فاهمين مشاعرهم يعني طبعا ديما فما توازن في هذا
1: بالطبيعة. هذكم هذكم هذكم بالعكس
2: هذكم مطمئنين عليهم
1: هذكم ربي يزيدهم في الهدايا هذكم يقولوا لهم ربي يزيدكم في الهدايا. احنا احنا متوجهين الى الاولياء الاخرين
0: احنا بكل لطف بكل حب نحبوا صغيراتنا
1: خاطر كيما قلت لك معناها وقت اللي يولي الامتحان كابوس
0: بالفعل
1: يعني فريمو راهو راهو راهو تعرف شنو هي كيما معناها كيما نقول معناها كانه حاله طوارئ الامتحانات قالوا هو ايامات من ايامات ربي العاديين معناها
2: نعم هو امتحان الامتحانات
1: بالعكس اذا كان حبوا النتيجه انه يكونوا ايامات عاديين معناها ونمارسوهم بعدين تو فهمت لا صغيرات يجيبوا نتائج خير من نتوقعوه احنا. ثم ثاني حاجه الضغط راهو يمكن يجيب لك تو ولكن اذا كان تعود اول حاجه باش تولد عنده كصغير هكا الخوف وانا احكي بكري في الجواليس انا صديق كنا في الكليه معناها مش وقت اللي كنا في فتره الامتحانات يعني يصير فيه مسكين معناها واحد يولي معناها يعني في حاله في الكليه
2: لانه مش صغير هذيك مش صغير تربى هكاك على الخوف من الامتحان وعلى الضغط وعلى غيره من قبل الاولياء. احنا مازلنا معكم مازلنا في برنامج شؤون تربويه مازلنا نحكيوا على الاستعدادات الايجابيه للامتحانات. اما تو باش نمشيو استراحه نغميه حتى تهضموا اللي حكيناه الكل ومن بعد نرجع لكم من جديد. نذكركم انه ارقامنا على ذمتكم 70 164 280 الى جانب 74 240 262 74 246 417 وتحيتنا زميلنا اسامه بيبسيه.

0: شؤون تربوية.
1: شؤون تربوية
0: فضاء للحوار والنقاش في قضايا التربية ومناهج التعليم.

0: وتحياتي لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في برنامج شؤون تربوية. نشكركم على الاستماع وحسن الانصات وإلى وعلى التفاعل. شكرا لك صديقتنا سعاد تقول مساء النجاح لتلامذة البكالوريا البيضاء. شكرا سي محمد, شكرا لكل الأساتذة, المنظمة التربية والأسرة, لكل البرامج لمساعدة التلميذ لإنجاح السنة الدراسية. كيف كيف زاد تحياتنا لسي سليم, شكرا لك. سي الحبيب سليمي مرحبا بك سي الحبيب, تحياتنا لك. يقول مساء النور, أجمل تحية توصلكم ويعطيكم ألف صحة على المجهودات العناية بالشؤون التربوي والشؤون التربوية. نتابع فيكم, بودي أن نشارككم وسمعتكم وشكرا لكم وممتازة والعناية بالتلاميذ وكل التوفيق. شكرا لك سي الحبيب, تحياتي لك. يقول رغم اللي أنا في اجتماع عن بعد أما في الاستماع لكم. نشكرك برشا سي الحبيب, تحياتي ليك سي الحبيب السليمي, واكيد نورنا برشا حضورك معنا وتفاعلك معنا ومشاركتك. كل التحية وكل الشكر. أبو ونيس زيدا تحياتنا ليك, صدق سيلة كيف كيف, نشكرك برشا. ويشكر منظمة التربية والأسرة وسي محمد على حصص الدعم ومراجعة لتلامذة البكالوريا. شكرا لكل المستمعين. فما مكالمات هاتفية يقولوا لي به, نستقبلوا المكالمات الهاتفية ونواصلوا معكم الحوار ونحاولوا نحوصلوا زيدا ونحكيوا زيدا على المربي, خاطر حتى المربي عنده دور في أنه يكون فما إيجابية في التعامل مع الامتحانين.
1: على خاطر ختام ومسك,
0: والمربي دي تحيتنا لكل الإطارات أكيد التربوية على المجهودات الكبيرة اللي يبذلوها. ناخذوا صاحبة وصاحبة المكالمة. ألو مساء النور.
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة, أهلا وسهلا, مرحبا بك.
2: مرحبا بك إن شاء الله.
0: يعيشك معنا سي محمد, مرحبا بك يا سي محمد.
2: يعيشك ربي يبارك
0: فيك. يعيشك, تحياتنا ليك
2: بالحضور كل مدام بسمة وسي محمد, ربي إن شاء الله يحفظهم ونكمل السنة الدراسية دي على خير إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: الموضوع مهم جدا اللي جبتوه هو تحفيزي أكثر منه في الفترة هذه, بارك الله فيكم.
0: يعيشك.
2: في برشا كما يقولوها يعني موجات إيجابية للتلامذة, ربي نجح التلامذة نتاع البكالوريا وكامل الامتحانات إن شاء الله الوزارية إن شاء الله, ربي يوفق فيهم الناس كله إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: حسيله هو نبدأ بالموضوع اللي حكينا فيه هو الامتحانات والضغط نتاع الامتحانات, وكما يقولوا مسيتوا الموضوع المهم تو في الفترة هذه. احنا السنة يعني التلامذة الثالثة هذه نحسوا فيها برشا ضغط. باش ضغط وجاء العيد الكبير كيما نقولوا وتراكمت الدروس على تلامذة. والله مدام انا مثلا عندي بنية سنة ثامنة امس نحكي لها وياها التكنيك مادة التقنية خمسة دروس يلزمها تحضرهم في 14 صفحة حفاظها, ما نجمش نجاوبها. قلت لها بنتي اعمل مجهودك وش شكل يعني انا نقول شوية كيما نقولوا سوبليس مع التلاميذ شوية تنفيس الضغط. قدر توا أنتم جبتوا كلمة على الأول سمح ياسر, قالت مدام بسمة قالت التلميذ من تو يدي يخمم شي حب يولي, وأحنا ديما قاعدة في المنظومة متاع السبعينات اللي هي قرأوا 14 ولا 16 مادة التاريخ والجغرافيا والتربية الإسلامية والتربية المدنية و وبعد التالي الإنسان مش يتخصص في حاجة واحدة. دي نشوفه برشا مواد برشا ضغط, وبعد الانسان تلقى انت وين تحب توصل, والله نحب نولي طبيب, نحب نولي محامي, نحب نولي كذا, هما تلقى مواد ضغط ضغط ضغط. ان شاء الله ان شاء الله المنظومه يعني نخدم ان شاء الله المنظومه تصلح شويه وتخف على التلميذ وتخف حتى على المدرس على الاستاذ بصراحه, معناها يعني الناس كل تعبه وربي يوفق فيهم ان شاء الله. بلي ما دام احنا مده جمعتين حكينا في موضوع وتكلم دخل مواطن وجاوبوا حتى سي محمد فيما يخص البي دونتري للتلميذ اللي يغيب مرض وبالأحرى نقوله ما بين قوسين أكثرية البنيات يعني تكون تقرأ كما نقوله مرضت خذت خرجت نهار الاثنين مش ترجع تقرأ نهار الاثنين بالصدفة. أنا نحكي على شخصي, أنا عندي بلاسمون يعني مسافر نخدم, قلت لها بنتي سهلة ياسر العملية تمشي للإعدادية بتاعك تدخل بحث القيم كله بابا ما كي ندخل متفرد عبد صح على البي ودخل على راه شاد بحث القيم قال انا ما نعرفش يجيبوك ما تخرج تقرا. على احنا نخدمه في في في كما نقولوا هو هذا الشيء هذا مجهول لمصلحه التلميذ ولمصلحه الولي باش يعرف يدير وغاب ما غابش احنا ما قبل. لكن هنا انا كي نقول قال باهي بنتي داش كيفاش بدخل لوحده المدير نسمع في المكالمه خليتي على المباشر تقول لي بابا والمدير قالت له بابا دي بلاسمورة وما نجمش يجي وماما مريضة بساقة وما نجمش تمشي كل شيء يقول له اخرج البرة وسكر الباب وما تعدي لي حد وما نحشي مع حد. معناها علاش وصلنا للدرجة هذه؟ ما تخيل انت بنتي بحرق ما تبكي بالدموع انا دي بلاسمورة تخيل بعضي بارش بلابس
0: واضح الصورة. باهي يا سي محمد شكرا لك. انت حكيت لنا على الاول في الامتحانات احنا تو باش نجاوبوا يعيشك ويوفق لك زادا صغيراتك وربي ينجحهم. نعم
2: سامحوني حتى دخلنا في موضوع اخر ما الله غلب حبيت نوصل صوتي
0: لمعلومات هذا هو حبيت تنقل لنا الصوره كما هي.
2: انا والله تمنيت في هذيك اللحظه باش نكون متصل باش نقول انا راني بنتي على بالي بها غايبه ونحب تدخل وانا بعد نتحمل مسؤوليه. ما تخيل انت رفضوك
0: ما هو انت حاله في معناتها انت وضعيه معينه لكن هما يخمموا في وضعيات اخرى في كعلام معناها يخمموا في سلامه التلامذه يخمموا هذا هو معناها في الاخير
2: نحترم
0: مش على
2: نحترم القرارات هذوما. اما علاش تو تقول لك بابا معك على التليفون يفهمك علاش انا ما نجمش يجي قل له اخرج وسكر البير وما نحكيش معك
0: إدارة طريقة التعامل. نعم صحيح. شكرا لك.
2: مش تعرف صغير حارف على قرايته وقامت تبكي وحبش تسكت.
0: نعم
2: وانت فيش غرف ضيطك مش عملت لها حل والحمد لله وربي يبارك فيكم
0: يعيشك يا سي محمد. انت زيادة ربي يبارك فيك ويبارك لك في الأبناء إن شاء الله ربي يوفقهم.
2: نعم
0: يعيشك شكرا لك تحياتي لك. أيوة سي محمد شو نجيبوه
1: واكيد معناها كما ذكر سي محمد هو هذا اللي معناها عنده البنايه والطريقه اللي تعاملوا احنا حين على
0: ابوها في السفر ما ينجمش يجي
1: هو راهو فعلا
0: صحح عليها شوف. وحبت انه بالتليفون يا اخي هو نهارها معناتها
1: شوف
0: ما حبش يتواصل
1: بالتليفون ومش احنا نبرو ولا غيره يعني فعلا ثم راهو هو تو سي محمد يتحدث وكما قلت لك ثم برشا وضعيات وبرشا مشاكل في هذا والصور تتعدد ثم شكون أولياء ثم أولياء يوصلوا سيارتهم الباب اللي شيء ثم بعد هو يمشي من هنا والصغير يمشي لبلاصة أخرى ويقعد مدة غايب راهو شوف راهو فعلا
0: ثم الغيابات
1: بالضبط راهو كثر الغيابات دونك تخلي الإنسان يولي يعني ما تعرفش عليه كصغير وين يمشي دونك مالوريزمون ثم وضعيات بنا وصحيح يمكن راهو بزاد بكثر الضغط يمكن زاد التصرف صحيح يلزم نحاول وهذاك يحينا كذلك الى دور اليوم المؤسسه التربويه والاسره التربويه في الفتره هذه ولا في غيرها هو نحاول كيفاش على الاقل لانه مشكله كبيره لانه انا في التالي الاداره شو تقول لك انا ماذا بيا الولي يجي صح
3: ولا بد ان نفهم اللي راه الاستاذ او الولي او اي إنسان هو إنسان لا هو طاقة استيعاب كي يبدأ برشا غيابات بشي وسع بالي وربما
1: وإحنا حكينا المرة اللي فاتت هي في بالي معنا أهدا نحكينا في إدارة من إدارات معناها وقت التلميذ جاب شهادة طبية الإدارة قالت له يجب تكون مرفوقة بالولي دونك الولي استشاط غضبا ولا معناها يعني هنا الإدارة بالعكس إحنا وقت نلقاو تو إدارة هي اللي هي حريصة لأنه مالوريزمون ينجم الصغير يمشي معناها ياخذ شهاده طبيه ولا غيره لكن وقت الاداره تحرص تولي ثم اش قلت لك راه ثم مشكله وهذاك علاش هو مهم جدا انه تكون العلاقه ما بين الولي والمؤسسه التربويه علاقه يعني علاقه ارفع من هذا بكثير وهذاك علاش احنا بكري يا سي محمد قلنا ضروري انه لابد من إصلاح المنظومة التربوية.
0: نعم.
1: لابد من هذا.
0: لابد هذا هو اللي يحكينا عليه عديد المرات. أنا نحب نحيي سي الحبيب السليمي اللي يقول لنا كان الله في عونكم لخدمة النشأة وأنا نقول له إن شاء الله ألف مبروك إن شاء الله بطول العمر اللي هو وقع تكريمه سي الحبيب السليمي اللي هو أستاذ مميز فوق الرتبة للتعليم الابتدائي ومكون جهوي في التكنولوجيا الرقمية توج بالوسام الذهبي للشغل وتحصل على جائزة الموظف المثالي في اليوم العالمي لعيد الشغل الفارط إن شاء الله بطول العمر سي لحبيب سليمي، ونشكرك برشا على انك تتفاعل معنا وعلى انك توجهنا في تحيه لينا الكل وكامل الفريق، ويقول شكرا لكم لانكم تخدموا في الناشئه وتخدموا في الشان التربوي. شكرا لك، شكرا زيد لسي صادق المربي زيد كيف كيف يقول قد منا نموذج. هو الحقيقة يزم مشاهدته أكثر من أنه نجم نحكي عليها. ما يقول من منهجيات المراجعة أعداد ملخصات للمحاور المدروسة بشكل يخلي تثبت المعلومة والمعلومات الأساسية، معناها يتثبت منها. وقد منا نموذج للمحور الأول في التفكير العلمي في برنامج العربية للرابعة شعبة علمية واقتصادية، قد منك فيش خريطة ذهنية تخليك
3: تنظيف لك مدام طريقة نسميها طريقة ميردر، وهي فيها المؤم هي المود أن يكون مزاجا إيجابي، والأندستاند فهم المعلومة، وريكال استرجاع المعلومة، وتلخيص المعلومة كما قال بالخريطة الذهنية. هذوما الكل تدخل في الطريقة هذه باستعادة التلميذ على المناهج وفهم المعلومة ومراجعتها بطريقة جيدة.
0: نعم شكرا لكم، يعطيكم الصحة.
1: أكيد احنا
0: نحب نحكي وزيد على دور المربي
1: أكيد
0: في الامتحانات، وكيفاش يكون الامتحان إيجابي والاستعداد ليه وحتى أثناء أداء الامتحان.
1: أكيد هو شوف كما قلنا يجب نعذره، ثم فعلا ضغط كبير برشا اليوم على الأسرة التربوية، الأستاذ والإدارة والعملة والأعوان، ولابد من تحية شكر لهم. وهذا لاحظوه، واحنا راو باش نكونوا معنا ناس. شوف انا مليت للاسف برشا من هكا الواحد يطيش فيها التعب. راو احنا كلنا يجمع مع بعضنا، راو يلزمنا الكل مع بعضنا، راو رانا احنا اليوم ما عندنا حتى حل الا ان نكونوا مع بعضنا،
3: نحسن التواصل مع بعضنا
1: كوالي. اذا باش ما نقعدش انا نعمل في هذه الاخر لا هذا لازمنا مع بعضنا الكل، وشوفنا خرطوشي. اذا هذا مهم، دونك نحن نتفاهم. اليوم انا عندي في داري زوج صغيرات ديجا معناها ونلقى صعوبه، معناها كيفاش فما بالك اليوم مؤسسه تربويه تقاب 800 وبالألف تلميذ، معناها وفي اطار نقص زاد نتاع اطار
3: القسم فيه 41 تلميذ.
1: والاستاذ اليوم اخي هو الاستاذ جاي زاد كيكا، معناها ما عنده حتى شيء، جا معناها عنده زاد حياته وعنده مشاكل وعنده صغار وعنده واقسام، معناها دونك راهو يلزم هنا يكون ثم تفاهم، يكون ثم علاقة، يكون معناه. وهذاك علاش قلت لك هو في إطار منظومة كاملة مهم. وهنا الرجاء، كل رجاء من الأسرة التربوية بصفة عامة من الباب حتى للأستاذ، أنه فترة الامتحانات هذه تكون مثالش الابتسامة باهية، الكلمة الباهية معناها هيلة متنقص من
0: كيلقاك أنت هكا بشوش الصديح يعني وهكا معناها الحقيقة تعطيه طاقة إيجابية، كيف يشوفك هكا مبتسم وتقوله كلمة طيبة ولابس بيسره هو ربي نشحك ومعناه ذيك راهو باش تشحنه إيجابيا. أما كي يلقاك عبوسا قنطريرة وهكا ومتغشش ومحسسه كأنك عدو وهكا تنتظر له لربما ينقل، لربما احنا أكيد منحبه لا ينقل، نحبه منضبطه، لكن ما فيها بيس نبتسمه له أول ما نتلقى
1: في اللقاء
0: الأول هكا.
1: بعض الدول العربية خاصة المتفقد يسميه المفتش. إذا احنا ماذا بينا اليوم المربي
0: مش مفتش
1: بالضبط، انه يدخل بعقليه انه فتلي معناها كما قلت لك الضحكه الابتسامه دونك نخف
0: كلمه طيبه تقول لك مواسمين ربي يعطيكم النجاح.
1: انا نعرف
0: والله كلمتهم بسيطه هما اما هم عندهم اثر وعندهم وقع. شوف
1: ريت انت توا احنا لا يسمعوا فينا، كل كان توا معناها باش نقعد نضحك، راهو احنا ما قلنا لكمش لا درب كلهم لا شتحولهم
3: لا عمل. تعرف شنو قلت لك على ذكر الكلام هذا، فهمتي
1: طريف حلوه هنا بربي حتى استاذه لابد ان اشيد مثلا صارت امس يعني مثلا لقطه ممتازه من نادي 619 في معهد مجيد ابو ليلى. نادي 619 امس تلاميذ البكالوريا عنده ما شاء الله 400 واش تلميذ امس، وقع توزيع حلو ومعناها
3: حلويات
1: فكان الوقع وقع على الأسرة كاملة، كان وقع متميز، الأساتذة كانوا مساهمين، وشباب متاع نادي 619 النوادي هذه اللي يبعث قاعدين نسعاو باش نبعثوها كمكتب جهوي المنظمة التونسية في مختلف مؤسسات التربوية، كانت مساهمة ممتازة خلت الناس كل في أريحية
0: منشرحين
1: تحية شكر للناس كل المساهمين في هذا.
3: ضيف كلمة ابدأ والنهاية في ذهنك، يعني تشوف في نجاحك من قبل ما تعدي. فأنت كي تخدم على النهاية بالطريقة الإيجابية وبالتفاؤل وبحسن الظن في الله أكيد تقدمك النجاح.
0: أكيد إن شاء الله. إن شاء الله كل النجاح وكل التوفيق لأبنائنا التلاميذ.
1: إذا نحن باش ندخلوا توا كلنا توا بعد هالحصة دي إن شاء الله. أيوة. شبابنا ولينا معناها ننتصر أو ننتصر ننجح
3: بإذن الله.
1: أو ننجح معناها بإذن الله
3: ننجح.
1: بالنسبة للأولياء لكل المحوجات بالضبط فهمتني. بالنسبة للأولياء أقول نقول مرة الدراسة صحيح مهمة والدراسة هي لكن الدراسة تبقى ديما باب من الأبواب كيت. مش معناها إنسان ما نقولش أنا الفاشل ما لكن ما معناها ما كانتش يعني ما مش
3: ليس
1: ما
3: توفقش. هناك فشل بل هناك
1: لكن راهو الدراسة هي باب من الأبواب. أيوة. صغيرك راهو ينجم يكون ناجح ومتميز
3: في مجال آخر فيه.
1: وهنا كي نمشي وإحنا نشوفوا لمراكز التكوين المهني ونراو ثم دفعات كاملة تعرف منهارة اللي تدخل كل على ذمة شركات عالمية يقول الدفعة دي إذن هنا أنا هو نراو إحنا إذن راهو صحيح الدراسة وإحنا نعرف الهوس مش حتى الهوس متاع الدراسة كذا لكن راهو باب من الأبواب. دونك حافظوا على سياراتنا النفسية السوية انه صغير
3: مرتاح
1: كيف ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل
0: يعيش كيسي محمد. أيوة أستاذتنا بسمة.
3: نختم أن الحياة هي لعبة وحسنة من أحسن التعامل معها بالصبر بالاستمرارية بالتفاؤل بالحب. إن شاء الله أيامكم كلها ورد ونجاح.
0: إن شاء الله إن شاء الله أيامكم كلها نجاح وكلها سعادة هكا ورضا وراحة وأمان. خاطر كيف ما قلنا محلاها الإحساس بالأمان وقت تحسوا روحكم مرتاحين رغم مش يكون الامتحانات تتعيشون في أريحية. وإن شاء الله النتائج زادة باش تكون ممتازة وكيف ما تحبوا أنتم. إن شاء الله ربي يوفق صغيراتنا الكل. إن شاء الله ربي ينجحهم التلامذتنا الكل. هكا وصلنا نهاية مشوارنا. أجمل تحية كامل الفريق مراد الحاج قاسم وسامع بيبسية الأستاذ محمد العذار الأستاذة بسمة زوش وريم بن جويرات. حيكم تقول لكم إلى اللقاء.
4: شؤون تربوية.
5: شؤون تربوية
4: فضاء للحوار والنقاش في قضايا التربية ومناهج التعليم.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان اليوم أنه تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقاط البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة كما يلي: بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام 27 دينار للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام 25 دينار 800 ملي للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام 23 دينار 800 ملي للكيلوغرام الحي، على أن تنطلق عملية البيع بداية من يوم الاثنين 18 من مايو الحالي. ودعا المجمع كل المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة والمواطنين إلى التوجه إلى اقتناء الأضاحي من هذه النقاط. دعت بلدية صفاقس كافة أصحاب المحلات المفتوحة للعموم إلى الالتزام بالترتيب البلدية المعمول بها واحترام حق المترجلين في المرور فوق الرصيف وإلى تسوية وضعيتهم بالمصالح البلدية المختصة، وأكدت أن التدخلات ستتواصل في مختلف الدوائر البلدية لوضع حد لكل التجاوزات التي تمس من راحة المتساكنين وجمالية الشوارع. تنظم الجمعية التونسية لطب الأطفال بالحمامات بداية من اليوم على امتداد 3 أيام المؤتمر 42 لطب الأطفال في المغرب العربي الذي يعقد بالتزامن مع المؤتمر الوطني 36 لطب الأطفال. وأوضح رئيس الجمعية الدكتور خالد دمني فأن المؤتمر يسجل حضور حوالي 950 مشاركا من عدة دول، ويناقش آخر المستجدات بخصوص الأمراض التنفسية ومرض السكري والأمراض الجرثومية لدى الأطفال. استمعت لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب الشعب إلى جلسة أمسية إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية. وبين رئيس اللجنة ثابت العابد المقترح يطرح توجها مزدوجا يعتمد تجديد شروط إسناد الجنسية وفتح المجال أمام استقطاب الكفاءات، واعتبر أن هذا التوجه يثير جملة من التساؤلات القانونية الجوهرية خاصة فيما يتعلق بالتناسب والأثر الرجعي والضمانات الإجرائية. في العالم، أفادت وكالة فارس بوقوع اشتباكات منذ ساعات بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز. من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل سفينتين قبل دخولهما ميناء إيران على خليج عمان. قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن الرد على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة وستعلن عنه عند الوصول إلى النتائج النهائية. الخارجية الإيرانية أضافت أن عدوان الليلة الماضية شكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن طهران تعتبر ما جرى تجاوزا خطيرا يستوجب المتابعة، وتبقى القوات الإيرانية في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي مستجدات. نهاية الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديما.
3: شنو معناها صاحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطاه له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين. وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية، ولا ما وفاش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي، ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال: إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف بالإمضاء. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.tn ولا من تطبيقة الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.tn، تستعمل تطبيقة My Easy، ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 1814. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة، تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من 10 الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية وإنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشيوا ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
0: بانوراما.
1: بانوراما.
0: بانوراما.
1: بانوراما. بانوراما الجمعة.

الليلة الليلة إن شاء الله كما كانت قبلنا الموعد اللي قبلنا شؤون التربوية كان يحكي على الاستعداد للامتحانات إن شاء الله. الغناية هذه تتغنى في كل دار عندها وليد, مش حتى في البكالوريا والنفيام ولا السيزيام, كل وليد والبنية مش عادوا من قسم القسم يستاهلوا ألف خير ويستاهلوا ألف تحية, والله لا يحرم عائلة من نجاح. على سلامتكم ومرحبا بكم شي الأحوال, إن شاء الله يا رب نلقاكم ونلقاو بعضنا ديما كل عشية جمعة, وانتم بخير وصحة وسلامة ونجاحات. تكساس فاكس اليوم العشية 23, في الليل الليلة 20 درجة. أسخن منطقة اليوم العشية, نحكي على اليوم العشية 35 اللي هي برج الخضرة, 35 درجة, 27 في توزر, 27 في قفصة. صفاقس كما قلت 25 درجة, و يعني لاحظ الدنيا سخونة, مش ما نقولوش مش سخونة ولكن مش شكل الحرارة المرتفعة جدا. شنو اللي في صفاقس اليوم العشية؟ جولة زادة مش كان في المدينة, بمدينة صفاقس, حتى في المعتمديات وسوام العلوش. اش عملنا في العلوش في المعتمديات؟ مش نعملوا دورة كمال العدواني زميلنا الناشط الجمعياتي والإعلامي كما كان يعملنا دورة على سوام الزيتون, باش يولي يعملنا حتى العيد دورة في المعتمديات. وطبعا الخبر من مصدره في سقيت الدير, نشاط مزيان تربوي, مركب شبابي تربوي ترفيهي رياضي في قرقنا, هذا جديد شهر التراث في عقارب. أطباء الاختصاص بداية من اليوم في مستشفيات أو مستوصفات منزل شاكر وعقارب. رحلات الحجيج بين أول رحلة وآخر رحلة, المواعيد. المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان, شنية الأسوام اللي كنتوا تسمعوا في الأخبار بعد شوية باش نذكر بها, اللوه بعد شوية تنقول عليها من تونا, هاتوا باش نقول عليها من تو. بالنسبة لل أضاحي اللي قل وزنها عن 45 كيلوغرام 27 دينار الكيلوغرام الحي, بالنسبة للأضاحي اللي قل وزنها عن 45 كيلوغرام 27 دينار الكيلو, بالنسبة للأضاحي اللي تراوح وزنها بين 45 و 65 نحكو على الحي ديما 25 دينار و 800 الكيلوغرام, بالنسبة للأضاحي اللي فوق وزنها 65 كيلوغرام 23 دينار و 800 مليم. المجمع المهني للمشترك للحوم الحمراء والألبان دعوة لكل المربين والهياكل المهنية للمشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة, نحكيه على نقاط البيع المنظمة, ودعا المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من هذه النقاط على أن تنطلق عملية البيع رسميا من نهار الاثنين 18 مايو الجاري.

0: الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم المحرس يقول أنه ثم أشغال على خطوط الكهرباء ذات الجهد المتوسط والمنخفض. هذاك علاش باش ينقطع التيار الكهربائي نهار الأحد، نهار الأحد 10 ماي من 8 متاع الصباح ل 3 متاع العشية بالمناطق التالية: الطايفة، سيدي ظاهر، القندول، بير علي، الحاج قسم واحد، أولاد محمود، والخميسة. منش باش نبعدوا على بير علي، بين عقارب ومنزل شاكر، ثم جديد، ثم أطباء الاختصاص بشكل يومي، وهذا جديد، الشيء اللي يعفي يسر مواطنين ربي يشفيهم إن شاء الله من الانتقال للمدينة، المدينة الصفاقس. هذاك علاش في بعض الدقائق استضفنا أختنا الفاضلة الأستاذة سلمى الربيعي اللي هي مديرة مجمع الصحة الأساسية منزل شاكر عقارب، باش تكون معنا. مرحبا لسلمى، أهلا وسهلا.
1: هلا عسيمة، شنحويلك؟
0: ربي فضلك
1: إن شاء الله. شنحويلك لباسة؟ تحية ليك ولكل المستمعين إذاعة الصفاقس.
0: ربي فضلك ويعطيكم الصحة على الجهد المبذول. شنو جديد بين عقارب ومنزل شاكر في طب الاختصاص؟
1: الحمد لله، احنا نعرف سياسة الدكتور حاتم الشريف السيد المدير الجهوي للصحة، معناه يسهر على تنفيذ سياسة وزارة الصحة انه تقريب الخدمات لجل المواطنين، ونحبوا احنا ماذا بينا المواطن التونسي في ظل الظروف هذه كل نحاولوا ديما نقربوا له الخدمه وما يمشيش ما يتنقلش باقل ترونسبور، ونوفروا له دونك خدمه طب الاختصاص. تمكننا اخيرا بدعم من الاداره الجهويه للصحه توفير طب اختصاص يتمثل في طب الأطفال، طب القلب والشرايين وما أدراك ما القلب والشرايين، طب المفاصل والروماتيزم، طب العظام، زي باش يكون متواجد بتقسيم. تم نشر ذلك على صفحات متاع زوز معتمديات بمنزل شاكر وعقارب بصفة يومية. عندنا مثال نهار الثلاث طب القلب والشرايين في منزل شاكر، وطب القلب والشرايين زاد في عقارب
0: في نفس اليوم، يعني في نفس اليوم.
1: اي معناها مكننا الدكتور حاتم من زوز اطباء باش يخلي العباد معناها في اريحيه، ومعناها زوز معتمديات يتمتعوا بالخدمات هذيا بارك الله فيه. معنا طب الروماتيزم، معنا بالنسبه والمفاصل عندنا عقارب النهار الاربعاء والنهار الخميس. بالنسبة لمنزل شاكر نهار الجمعة، وانطلقت اليوم العيادة الخاصة بطب المفاصل، وكانت ما شاء الله معناها الإقبال عليها ممتاز جدا، والحمد لله يا ربي. واحنا في السياق هذه قاعدين ندعموا في سياسة وزارتنا وهي تقريب الخدمات وتضليل الصعوبات على المواطنين، خاصة معناها المناطق الداخلية، وتعرف انت الظروف متاع ديبلاسمون والظروف معناها المادية اللي باش يمشي للصفاقس، اقرب نقطة صحية لمنزل شاكر بعد 45 كيلومتر هي الصفاقس، يما الحبيب بورقيبة يما لادي شاكر، واحنا نعرفوا الضغط اللي يعاني منه زوز مستشفيات الجامعية. دونك توفير الطب الاختصاص باش ينقص الضغط على المستشفيات الجامعية وباش يحسن جودة الخدمات للمتساكنين.
0: باهي حلو. السؤال هنا يعني باش تكون يعني زيارات دائمة، تواجد دائم لأطباء الاختصاص
1: أسبوعيا.
0: أي.
1: أسبوعيا، كل أسبوع، كل يوم من الأسبوع حسب الرزنامات اللي علقناها للمواطنين، باش يكون كل يوم ثلاثاء عيادة لطب القلب والشرايين، كل يوم جمعة عيادة لطب المفاصل، كل يوم أربعاء طب العظام، كل يوم أربعاء زيادة طب النساء والتوليد، عنا نهار الاثنين طب الأطفال. الحمد لله يا ربي، وين كنا وين أصبحنا ما شاء الله. جمعة كاملة عنا نهار السبت طبيب الكلى والمجاري البولية، معناها الحمد لله يا ربي براسك تو جمعة كاملة العيادات، معناها خاصة احنا عقارب ان شاء الله حسب الموعد اللي عطاه السيد المدير الجهوي للصحة 1 جوان باش ينطلق مركز المتعدد الاختصاصات. دونك احنا كي قينا الاطباء هذوما بدينا في عقارب انطلقنا من الاسبوع القادم ان شاء الله في طب الاختصاص، وباش يحضر المركز ويتجهز ديريكت النقل غاديكا، ويكون ان شاء الله فرحه فرحتين للمواطن تاع قارب وللمتسكنين معنا في المكسب الصحي الجديد.
0: باه في التواجد الاطباء ربي يبارك فيهم ان شاء الله، في على مستوى المدينة يعني مش في العمادات، في المجمع،
1: في المجمع، في المركز الصحي، في المركز نتاع خاطر السالي من لازم كيبدا عندك
0: معدات، لازم معدات،
1: لا في المعدات لازم يكون عندك مخبر تحاليل، يكون عندك معناها وحدة تصوير. احنا كي المريض يجي ويستحق تحليل ديريكت نبعثوه غاديك يحلل ويشوف روحه. احنا من هذيك باش يسهلوا كل شيء، باش خاطر انت تعرف اللابوراتوار ما شاء الله بل المخبر بتاعنا فيه كل انواع التحاليل تويكا. المواطن ما عادش يمشي للسياقس وللبريفي
0: كيما عقارب كيما نزل شاكر.
1: لا لا لا زوز اخوات اذاكم كيما تقاهوني تلقى غادي.
0: لله ربي يخليكم بشارة خير ان شاء الله، ربي يفضلك ويفضل
1: شكرا
0: كل
1: شكرا
0: ادارة تخدم من اجل الناس. شكرا لك،
1: يعيشك سالي، شكرا لك، يعيشك سلام، يعيشك.
0: قيس سحنون تحصل مؤخرا على الأستاذية، الأستاذ قيس سحنون في المحاسبة من المعهد العالي لإدارة الأعمال. أم نجح سحنون، أخت مروة،

هو عنوان الأغنية أمور، أمور الحياة، والله أمور الحياة. تمل خسن الصغيرات وظروف الحياة والناس تقنفل في الأسوان في الفيسبوك، وثم صحيح راه وكل، لكن الصحيح شوف على الأقل احنا خدمتنا تعلمنا حاجة، انك بتتكلم على حاجة الا ما

0: المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يقول لك بالنسبة للأضاحي اللي قل وزنها عن 45 كيلوغرام 27 دينار الكيلو، الحي بالنسبة للأضاحي اللي تراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام 25800 بالنسبة للكيلو، وبالنسبة للأضاحي اللي فوق وزنها 65 كيلوغرام 23 دينار و 800 الكيلو. نحكيه ديما على الحي. ثم دورة ناجحة، جولة مع أخونا الأستاذ المربي الفاضل، هو ناشط ثقافي وإعلامي كمال العدواني ربي فضله، يعمل بينا دورة تذكروا موسم الزيتون الكل، السوم في الغريبة، في المحرس، في العامرة، في الحنشة، في جبنيانة، في منزل شاكر، وصولنا للعيد باش نعملوا دورة على الأسواق. سيدي كمال مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك سيدي علي ومرحبا بكيف المستمعين.
0: أنستنا برشا.
1: الله يأنسك خويا الغالي،
0: تعبناك معانا يا يظهر لي البارح.
1: لا لا عادي سيدي علي، بالعكس احنا في خدمتكم وفي خدمة المستمعين، هو لا لي شيء، احنا نحبوا ديما نخلوا كل حاجة واضحة للسادة المستمعين واللي يشوفوا فيه في الفيسبوك وفي الإعلام وفي القهاوي وعلى العيد وعلى سوام العيد، نحبوا ننوروا الناس وكهوة، ما فماش حتى حاجة أخرى في غاية في هذه وكهوة.
0: باه إيش النجم يعني الأسوام كنت تسمع فيها وأكيد أنه على بالك بها. 45 اللي أقل من 45 كيلوغرام 27 دينار، واللي ما بين 45 و 65 25800، واللي فوق وزنه 65 كيلوغرام 23 دينار و 800.
1: هو السوم هذا يوميوس بعيد ياسر على الواقع، معنا اللي نشوفه فيه تو على الأقل، بس نكون واضح في تعليق، خليني نحكي على ثلاثة معتمديات اليوم، الزبنيان، العامر، الحنشة، معنا هذوما على الأقل في اللقيت هذا اللي كنا معنا شفنا الأسوام وعملنا دورة وسهلنا الناس وشفنا العلارس وقيمنا على الأقل، ممكن يعطونا فكرة إن شاء الله في المستقبل نولوا نشوفوا معتمديات أخرين وأسواق أخرين اللي نشوفوهم. هو قبل ما نحكيه على السوم وكذا، حبني نخلي كافة السادة المستمعين على بينة، معناها حتى استنادا على أرقام متاع السنوات اللي فات، أترى احنا كي ناخذ تونس بكل، معناها ديما في مدة 10 سنوات أو أكثر ديما احنا في حاجة إلى 900,000 المليون راس غنم
0: في العيد. في العيد
1: في العيد نحكي على العيد، ما بين علوس وفيما والمعيز هذا كيف الرقم هذا قاعد برسك، هو أننا نفسه معناها في السنوات اللي تعشت الكل، وحسب الإحصائيات نتاع وزارة التربية نشوف 2020 مثال 5 سنين التالي، عدد الأضاحي المتوفرة في السوق هو 1,504,000، عدد 21 1,500,000، عدد 22 1,400,000، عدد 23 بين 1,100,000 و 1,200,000، 24 فما 1,025,000 ما بين 1,100,000 و 1,200,000. التقديرات هذه معناها تعطينا على الأقل احنا وين نمشيو. ديما استناد الأرقام، لازم كي تعمل حاجة يكون عندك معطى وسيبورت لازم تحكي عليه. التقديرات لموسم 2026 تقول اللي عندنا توا في السوق ما بين 800,000 و 820,000 أضحية، معناها فما نقص قرابة 10%، معناها مش كما تتصور الناس فما نقص كبير وما فماش كذا. واليوم زاد كيف منظمة الدفاع المستهلك معناها هبطت بيان تقول فيه راهو الأسعار رخصت شوية مقارنة بالفترة اللي تعديت. احنا علاش عطينا الأرقام هذه السيداري؟ بس نحط الأمور في نصابها والمواطن يكون على بينة ويشوف شنو معناها اللي يدخل في الأسوام هذه، هو راهو حتى الجانب النفسي يدخل هنا. أول حاجة يجبنا نفرق ما بين السوم العلوس السيداري وسوم الأضحية. علاش؟
0: يعني
1: أخي أبو سيقولك علاش شنو الفرق ما بين سوم العلوس وسوم الأضحية؟ العلوس أنك تاخو علوس في المناسبة معينة،
0: العرس ولا غيره،
1: ولا العرس ولا الحج ولا نجاح ولا كذا، فما عدة عوامل مش مستخدر لهم. بينما كي تاخذ اللوز العيد فما ياسر حوايج تدخل. مثال انت كي تاخذ على لوز العيد تلزم معاك مرتك وصغيرات يختاروا معاك اللي في عرس هذا ما يصيرش.
0: ايه صحيح.
1: فما عامل نفسي كي نحكوا على الصفاقس مثال احنا العلوس اللي يبدا الصوف نتاعه ابيض يلمعوا وفيه نقط هكا كحله وكذا تلقاه اغلى من العلوس الاخر جانب ان نفسي خط الالوان هذوك من الالوان نادي الصفاقس تحب اللون هذاك تشوف انت تاخذ تختار علوس يكونوا القرون نتاعه كبار صغارك يقول لك انا نحبوه كبار اكبر من قرون العلو جارنا. معناها فما ياسر عوامل تدخل لانه ميهوش الحم بركه يدخل في العيد يدخل النوعيه يدخل الزين يدخل القرون يدخل بس حوايج في الجانب هذايا اللي تدخل شويه في الاسعار.
0: ولو انه باش نكونوا صرحاء امام المقدره الشرائيه الضعيفه ما عادش الاعتبارات هذه راهو ما عادش يعطوها اعتبار ناس.
1: والله السيد عليم حتى وان كان التاثير نتاعها نقص لكنها موجوده.
0: ثم ناس ما تنجمش تشري مساكن باي سوق ما تنجمش تشري.
1: ثم ناس السيد عليم موجود هذا وبعد انه نوصل معك شويه راهو موجود كل الاسواق تنجم الناس.
0: بالله سامحني تو اللي بلي يسمعوا فينا برشا وجيت العشيه ويعرفوني وقلت له راني باش نكلم فلان قال لي انا نصور في النهار 30 دينار. بعد اللي حاسب العرف يروح ب 30 دينار بمعنى انه 900 دينار في الشهر هكا ولا
1: ماي.
0: هذا اذا سلمنا انه يخدم 30 على 30 ايش كيفاش تو هذا والمراه ما تخدمش وكيفاش باش يعمل مساكن والله ربي معه.
1: ما كيف ممكن فينا نفس السياق راهو سبحان الله ديما كل عام احنا نادرا تلقى عائلة ما تعيط.
0: ايه نعرف
1: ربك سبحانه وتعالى
0: يحل الابواب
1: كذا ويحل الابواب وراهو في الصفاق ديما العدد اللي حاجتنا به ما بين 90,000 و100,000 كم مشكون اللي صرح وقال حاجتنا ب 300,000 معناها الرقم يستحيل 300,000 هو الثلث الموجود في الجمهوريه الرقم هذا معناها بعيد على الواقع يا
0: سيدي. لو فرضنا هو ما هو مليون واش في صفاقس ولايه صفاقس نقولوا مليون و100 ألف اذا قسمناها على اربعه يعني ثم
1: او على اربعه مش تقول لي معناها عندك
0: 200,000 مثلا مثال
1: اي هو ديما هذاك راهو ماهيش العائلات الكل معناها تعيط كل عام راهو كي نحسبوا واحد مثال معرض هو وممرته وعنده وليد ولا بنيه تلقى هو
0: وابوه
1: ولا وكذا معناها من العمليه مش هكاك الحسبه راهو معناها كي نحسب هكاك غلط نحكوا على معطيات ثابته صرحت بها وزاره معناها الفلاحه هو قداش عندنا من اضحيه في الولايه خلال السنوات الفارطه ديما في ولاية الصفاقس ما بين 90,000 و100,000
0: ده قل لنا على سوا من وصلوا نتحدثوا بربي
1: ولا كمش ناخد طوما ميزي مثال في علوش في شفناه أمس في جبنيانة هو ياسر عليه لسه أما كي كانت مثال
0: معدل يقول
1: أنه فيه 12 كيلو لحم
0: 12
1: كيلو لحم
0: حي بكدش
1: هذايا السعر متاعه يتراوح ما بين 750 و900 دينار للاعتبارات اللي ذكرناها قبل.
0: يعني
1: علاش فما فرق ما بين هو انا نفس الحم هذا يعمل سوم كذا والاخر كذا لانه هذاك زايد قرون وهذاك لونه كذا وهذاك لونه هذاك اللي شنو اللي لازم معناها فرق في الاسواق
0: هذا اللي تتحدث عليه 12 كيلو معناتها
1: 12 كيلو راهو نحكي على الحم لو كان خاطر هو انت كي تاخذ علوش حي وتطونه سيدي علي النسبة نتاع اللحم تتراوح ما بين 40 و60 ل 62% هذا زاد يدخل فيه
0: من العلوش الكل من العلوش الكل يعني
1: اي كي تاخذ علوش كامل راهو التوزن اللحم نتاعو ما بين 40 و60% 62% لانه العلوش العربي ماهوش ما يعطيكش نفس النسبة كما علوش لبنان ولا غربي ولا الى اخره معناها هذا يدخل فيه معناها الراس شنو هو يدخل فيه العمر هذا كيف كيف ويدخل فيه العلفة هذا كيف كيف
0: اي برشا معطيات
1: معناها برشا معطيات
0: باي سامحنا يا سيدي كمال برب توا مثلا قلت لي 900,000 12 كيلو ما بين 750 و 900,000 يا سيدي نخليه 850 احنا ولا 800 بداش يطلع الكيلو الحي
1: هذا كان انا نحسب اني بالثومه زي مثلا كيلو اللحم مش يمشي حي ما بين 50 دينار و 68 دينار مقارنه بال بالاسوام اللي معناها عطاها توا شركة اللحوم فما فرق فما فرق معناها تطالع شويه ولكن عائلة راهو مش بالضرورة أني نضحي على علوش الناس نضحي على فتيمة وهنا نوع من الاحتراز على ذبحان الأنثى لأن اللي خلانا نوصل النقطة هذه هو أنه فما قانون يمنع منح الأنثى معناها الأنثى لكن هذا مش مفحل القانون هذا
0: باهي أجبني أنا ما نمشي للحنشة كانت تحب
1: باهي بالنسبة للحنشة هما الأسعار أخذ شوية من جبنيانة لأننا نحكي على سوق نهار السبت معناها الجمعة التالي والأسعار طاحت شوية كما قلت لك معناها من مقارنة بالسبوع مثال العلوش اللي نحكي لك عليه يعمل 800 فما 50 دينار 100 دينار زيدة في الجمعة اللي فاتت معناها
0: 900,000 معناها
1: أي معناها زينا نحكي على العلوش اللي اللي وزنه فيه 500 راهو قد ما يكون العلوش الوزن بتاعه صغير قد ما يكون الكيلو اغلى سيدي علي
0: فهمت
1: قد ما يكون صغير قد ما يكون
0: اقل وزن ازيد ارفع ثمن
1: ارفع ثمن اقل وزن ارفع ثمن
0: والعامره ترى قول لي العامره زاد قول لي العام
1: والله العامره هو على ذكر العامره بارك الله فيك سيدي علي مشكوره بلديه العامره اللي حبت تخلي معناها كافة المواطنين في نفس الفرصة اللي عليها هي خلت نقطة بيع وحيدة مرخصة هي في مدينة العامرة اللي تولي الناس الكل يبغى ديكا ويكون العرض أكثر وتعرف السوق معناها هو عرض وطلب هذا معناها كانت فرصة بصراحة أنه المواطن اللي ما عندوش ينجم يلقى معناها السواء أكثر والاختيار أكثر في العامرة الأسوام كانت مقارنة بالبنيانة نقص في حدود 20 و 50 دينار
0: تو سيدي كمال مازال عندي 4 دقائق سمحني هنا نشوف فيسبوك أخويا 15% و 16% و 14% وزوز ملايين وندرى شنو كيفاش الحكاية تو
1: والله هو شوف يلزمنا احنا نثبت السعر في الأسوام هذيك هل هو واقع صحيح وإلا أفلام ناس تصور وكهو خلينا نشوف شكون اللي وراها هذيك التصوير هذيك بس تتهبط فما اللي للإشهار فما اللي عباد معناها تدخل
0: شفتوا هذاك اللي عاملينه 5 ملايين وهبط فيه يهبط فيه بالكرهبة
1: ما
0: يعني ناقص كان موتور ويخطف معناتها 5 ملايين ولا 6 ملايين
1: يعني ما نتصورش أي تونسي يمشي ياخذ الربح يمتع ب 5 ملايين
0: وحتى بثلاثة وحتى بزوز
1: يعني لا حتى مية مخطر شفنا سوام أنا بالحق البارح سمعني بالكلمة في قهوة ناس تتفرجوا في فيديو 7 ملايين و 200
0: شنو تو هذاك يتخاطروا عليه ولا يشهر ولا شنو ولا
1: فما إشهار وفما تمثيل وفما تو الذكاء الاصطناعي دخل في كل شيء سيدي خلوا هل هذاك واقع ولا لا زاد خلينا نحط الامور على نسابها اما على ارض الواقع في كيف تمشي انت تتنقل معناها تشوف بكل شيء بعينيك تشوف انه الاسعار ترخت شويه التصريحات معناها اللي نشوفوا فيها في وسائل الاعلام وفي التواصل الاجتماعي كلها معناها كانت او معناش مش نعيد او كذا واحد ماهيش هذاك الواقع مش هذاك الواقع ما كلش الأسعار في متناول الناس كل ولكن الناس نجم تاخذ عيدك مش بالضرورة نعيد على علوش مليون ونص دالي الناس اللي من فرح صغيراتي
0: يعني ولوب عليه ربي حتى علوش أقل ولا
1: وكهو
0: لكن زاد باش نكونوا صادقين ما ثماش 700 و 750 و 800 ثم 800
1: لا 800 موجودة 750 موجودة تنجم زاد كان نمشيوا للفتيمة حتى
0: خليني من الفتيمة ما نحبوش نتحدثوا على حوايج محظورة
1: لا خلينا عاد بس لا نحكيوا في الواقع موجود في
0: نحكيوا على علوش مثلا وين موجود 750 و 800
1: هذا ينهى القميص في البنيانة أمس موجود.
0: أيوة هذا هو.
1: ونلزم معناها نحبس ننشر فما شكون صفحات التواصل الاجتماعي هبطتوا صورتوا شفنا وإحنا كنا موجودين على عين المكان مش حتى في الشيء هذا موجود هذا الكل معناها اللي يلزمنا بالحق يلزمنا معناها نخمو في المستقبل الاستراتيجية حتى وين تكون على مراحل كما منع ذبح الأنثى ما هو موجود القانون لكن تفعيل وأهم من هذا الكل تدانيه ما نعرفوش إيش عندنا في تونس راهو خلينا نكون صادقين ديما أحصائيات تقريبية مش هذاك الواقع لو كانت عندنا معناها منظومة صحيحة في معناها في الفلاحة وكذا راهو القطيع نتاعنا نورمالمون راهو مرقم
0: باللي تكون إلا أنه ثم يعني عديد وعديد ومئات من اللي على الطريق يذبحوا في الأنثى يا سي كمال
1: موجود لا موجود قلت لك هو القانون موجود القانون موجود لكن مهوش مفعل مهوش قاعدين نطبقوا فيه وكيف أنا طوال علاش ما نحكوا على علوش العيد إلا في 20 يوم وشهر ونص شهر وعشر أيام قبل العيد علاش من نخموش في العيد من قبل وينجم أي معناها مواطن تونسي يحب يعيد الناس كلها تعرف بعضها والناس كلها تعرف كذا ينجم يمشي لأي فلاح يختار على اللوسه ويخليه عند الفلاح ويقرب العيد يهز على اللوسه ويتفهمه ويقرب معناها أكبر مشكلة أنت تعترض حكومة الوسطاء أنت نحيتها راو الوسيط اللي يقوم الفلاح ويبيع المواطن يحب يعيد راو هذاك بصوم وميوش هكاكة راو ميوش مجاني الوسطاء
0: ربما حتى ثم اللي يبيعوا فودو معناتها
1: موجودة سيد علي موجودة فما اللي ياخو عليه لسوم يخرج همس إلا كيف يعرف أن السوق قص ويبيع باللي يحب على خاطر في آخر وقت هو أنت تقول مجبور علي بس نعيد وكان معناها هي الأضحية سنة مؤكدة أما الواحد يحب يشوف في فرح الصغيرات وكما أن الناس الكل يحب يقوم زادة ببركل من أركان الدين كما الناس الكل فما ناس تستغل الفرص هذه هكا علاش نقول راو
0: معناتها أحسن حاجة يمشيوا لنقاط البيع المنظمة اللي
1: قال أحسن حاجة بادرة قامت فيها مثال معظم بلدية العامرة يمشي للنقاط المنظمة غاديك السوق في التالي راهو يخضع العرض والطلب معناها وقت اللي يقفر العرض أكيد معناها الأسواق مش تتأثر بالشيء هذايا ونخمم ديما هذه نفس الإشكال في كل عيد كل عام ديما تصير الإشكاليات هذه متاع السوم متاع كذا علاش يعني ما نكونش عندي فلاح في منطقة معينة عنده على ذلك ممكن نختار علوش قبل بشهرين ثلاثة العلوش هذاك يخليهولي وناخذ السوم
0: هاي نقول لك على حاجة سي كمال
1: نصيبي
0: ربي يعاون الزوال إن شاء الله
1: ربي يعاون الزوال إن شاء الله وربي يعاون إن الناس الكل حتى باش نكونوا رحماء ببعضنا وما نستغلوش معناها كل غالب عباد تستغل في فرصة كمان هذه باش أنه لأنه تحب ولا تكره احنا مجبورين أن نعيدوا لعدة اعتبارات في الكرسة
0: نعم شكرا لك الجمعة الجاية نمشيو المعتمديات أخرى بقدرة
1: ربي إن شاء الله يعيشك في
0: ذلك آخر حاجة أنت متفائل الأسوان باش تهبط ولا باش تطلع؟
1: يعني والله نشوف فيه أنه الأسوان مش تتهبط
0: ولا في استقرار
1: مش زيدة معك نتطور أنها زيدة تتهبط شوية على خاطر الأسوان اللي موجودة توا والأسوام اللي هبتتها شركات اللحوم اللي كنا نحكي عليها من حسب الميزان بعيدة شوية لبعضها أكيد بالوقت مش يقرب السوم
0: البعض
1: يقرب السوم البعض معنا
0: شكرا لك سيدي كمال العدواني ربي فضلك للقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلقت الإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس في تنفيذ عمليات رقابة مشتركة تشمل الطرقات ومختلف أسواق الدواء بالجهة، وذلك في إطار استعدادات عيد الأضحى بهدف التصدي للممارسات الاحتكارية وتجديد الرقابة على المسالك التجارية لقطع الطريق أمام الوسطاء ومنع تلاعبهم بأسعار الأضاحي، وفق ما أكده للأخبار المدير الجهوي للتجارة بصفاقس محمد جابر حريز. ضبط المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان في بلغنا اليوم السعر المرجعي بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام ب 27 دينار لكيلوغرام حي، وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام ب 25 دينار و 800 مليم لكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام ب 23 دينار و 800 مليم لكيلوغرام الحي. عبر قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له عن تحفظه على الزيادات المقررة في أجور أعوان القطاع العام، معتبرا أنها لا تستجيب لتدهور القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة. في العالم، أعلن حزب الله اليوم إطلاق صواريخ نحو قاعدة عسكرية في شمال الأراضي المحتلة، وذلك ردا على استهداف الكيان الصهيوني للضاحية الجنوبية ببيروت هذا الأسبوع واغتيال أحد قادته العسكريين في ظل وقف إطلاق النار بين الطرفين. أكد مساعد وزير الداخلية الإيراني أنه لن يكون للحصار الذي يفرضه العدو أي تأثير، مضيفا أن بلاده لا تواجه مشكلات في الاستيراد والتصدير، وأشار إلى أن جميع المنافذ البرية والبحرية لإيران تعمل بشكل طبيعي. إلى ليبيا، أعلنت حالة طوارئ اليوم في مصفاة الزاوية بعد وقع اشتباكات قرب المنشأة، وقالت شركة الزاوية لتكرير النفط في بيان أن الوضع استوجب اتخاذ إجراءات عاجلة طارئة بإيقاف المصفات بالكامل وإخلاء الميناء من الناقلات حفاظا على سلامة الأرواح للمستخدمين والمنشآت والمحافظة على البيئة المحيطة. ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية وسط تراجع المخاوف المرتبطة بالتضخم واستمرار تفاؤل المستثمرين بإمكانية التوصل لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران رغم تجدد التوترات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6.
3: عشرة دايمة دايمة.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: بانوراما
5: بانوراما
6: بانوراما
4: بانوراما
5: بانوراما
6: بانوراما الجمعة
4: بانوراما
6: بانوراما.

0: على عقارب مازل شاكر وتواجد طب الاختصاص بشكل يومي في المدينتين أو في المعتمديتين. باش نمشيو نعملو طلع على قرقنا، ثم يعني اتفاقية بين مع بلدية قرقنا بينها وبين بنك تونسي، أحد البنوك التونسية، لتمويل مشروع إحداث منتزه حضري تربوي للترفيه والرياضة بجزيرة قرقنا. أخونا ناصر بركية الكاتب العام لبلدية قرقنا، بلدية ناشطة وهو نشيط وهو ناشط. سيدي ناصر مرحبا بك.
1: كل مستمعي
0: إذا أكثر أنسنا برشا،
1: بارك الله فيك. كنتم الجديد
0: عايش النجم نقوله للشباب وأطفال وعائلات قرقنا على الإنجازات.
1: بارك الله فيكم مرة أخرى لي تحت فرصة. بالنسبة لنا هذا إنجاز معنا تاريخي، أنه البلدية قرقنا تحصلت على منحة أو أندون من بنك تونسي.
0: هيبة.
1: أي. في إنجاز مشروع بالأساس هو مشروع بيئي في إطار من التحديات المناخية. تعرفوا مسار أخيرا التحديات المناخية والأمباكت متاعها على الساحل التونسي وبالتحديد جزر قرقنا. المكان كان أمام معنا قاعة الرياضة، وهي في الحقيقة كانت سبخة تشكل معنا نقطة سوداء. اليوم تم استصلاحها أولا ببناء قاعة الرياضة متاع الأخصائي، وتو أضاف لها مولود جديد هو المنتزه الحضري البيئي الترفيهي الرياضي.
0: سمحني، هو في الجزيرة كامل ما كانش ثم منتزهات، أو كان ثم منتزهات خاصة؟
1: منتزهات خاصة نعم.
0: هذايا تبعكم يعني تبع البلدية؟
1: هذايا فضاء عام ومش يكون جراتوي للناس الكل.
0: شنو اللي بش يكون فيه سي ناصر؟
1: كل كومبوزونت ألعاب، مساحات خضراء، مجال للمسلك الرياضي، وبعض البناءات البارستيكتير للجير إن شاء الله مش نستغلهم في الصناعة التقليدية، باش يكونوا معنا أماكن للعرض.
0: كل قرية الحرفية الصغيرة يعني
1: حاجة كم كيك
0: حاجة كم والله يبه حاجة مزيان. هو هذا اللي كان ينقص يعني؟
1: نعم، هي قرقنا الحقيقة تنقصها برش حاجات، وكما تعرف عن البلدية ما عندهاش موارد كبيرة، تقعد تبحث عن موارد من جهة إلى أخرى. الحمد لله توصلت في إطار الريسبونسابيليتي سوسيتال نتاع البنك التونسي هذا، أنها تبنتك بالمنحة هذه تقدر ب 450 ألف دينار لإنشاء هذا الفضاء الترفيهي.
0: وقتاش باش نبداو نبنو عاد تو ولا نهيئو؟
1: تو نصحنا الاتفاقية ونسجلوها ويتم تحويل الفلوس، نقوموا بالاستشارات اللازمة في الغرض تعرف هذه الأمور.
0: يتطلب برشا وقت سي الناس؟
1: لا ما يتطلبش برشا وقت، باش نحاولوا كما سرعنا ومشكورين معنا إخواننا في البنك كما سرعنا بالعملية صيغة الاتفاقين، نسرعوا بالأشغال إن شاء الله.
0: باهي، وين هو بالضبط؟
1: هو أمام قاعة الرياضة المتردد تلخصات بالرملة قرقنا.
0: أي باهي، في وسط قرقنا يعني؟
1: في وسط قرقنا.
0: أي مش كان عائلة الرملة يعني نجم يجوا من مناطق أخرى؟
1: لا، طبيعي كما قاعة الرياضة يستغلها قرقنا كاملة كما يستغلها قرقنا الكل.
0: ان شاء الله بالهنا وبالخير.
1: عايش خويا، قرقنا هي المنطقه الاداريه في الرمله.
0: نعم. والمساحه نتاعه كبير ولا
1: لا؟ لا كبير وقابل للتوسع. هو جزء من فضاء، فما كونسيبسيون للمنطقه هذه اللي فيها اكثر من 70 الف متر مربع. كونسيبسيون كامله ان شاء الله نكملوا نوصلوا باش الحلم اللي تخدم عليه بلديه قرقنا هو بعد هذا هو المسرح الهواء الطلق ومسبح رياضي
0: تم يعني في نفس البقعة،
1: في نفس المنطقة، هي زون أبو الفوكاسيون نتاعها وزون ديكيبمون، نحبوا نعملها بالحق زون ديكيبمون كما خلوها هنا. وفي الأثناء نستصلح المنطقة السوداء اللي قاعدة نتوى على مدار سنوات عديدة، ونستصلح فيها بيابتي باش تولي منارة متقرش هذكاك،
0: وتكون زادة محطة للشباب وللهواة وللمبدعين،
1: الشباب والكهول والناس الكل.
0: والله ربي يبارك فيك على الخبر المزيان. شكرا لك سيدي ناصر، شكرا لك، يفضل،
1: بارك الله فيك.
0: إلى اللقاء، تحياتنا من خلال الكل يسمعوا فينا في قرقنا المزيانه.

0: على سلامتكم الناس الكل يسمعوا فينا. جاتني زوز إشارات نحب نبلغهم. ثم مواطن كلمني قال لي بالله يقول لبعض السيارات يسوقوا بشوي خاصة في الطريق الحزامية. إن شاء الله توصلوا سالمين، إن شاء الله ربي يبارك فيكم في خطواتكم، مش توخر درج ودرجين مش حكاية له، المهم توصل سالم أنت وعائلتك ولا توصل لعائلتك. هذه واحدة. اثنين، اللي يهزوا صغيراتهم، ولأنه تو ربما الوقت فات شوية، اللي يهزوا صغيراتهم من أمام المدارس الخمسة راهو يعني في وسط الكيس تراكي أو تعطل حركة المرور من أجل أنك تهز بنتك ولا ولدك، مش حلو. لأنه الحكاية حكاية صورة انطباع باش ترسخ عنده الوليد والبنية. صحيح أنت بو ولا أم. وقال لي وقت اللي حدثت وليا عطست علي، معناتها نظرت علي مش حلو. يعني انت وريت بنتك ولا ولدك انك مشيت له في الوقت وجبته، كانوا برد ولا ريح ولا ولا ولا سخنه ولا حاجه، ايه هذا كان الام ولا البو، لكن انت اللي بنيته بيمينك طيحته باللي صار. يعني وريته انك انت تهزه وخايف عليه، ولكن وريته صوره اخرى مش ولا بد انه توقف وتعطل على حركه المرور مهمكش في الآخرين. فبكل محبة وكل تقدير هذه إشارة ما حبيش أنا ما نقولهاش. ثم جمعيات نشيطة مشاعر الشباب والمراهقين لأطفال التوحد، ربي يبارك في الناس الجمعيات وفي المربين وفي الإدارات وفي الجمعيات وفي أعضاء الجمعيات، ناس كما نقولوا يعني يلمدوا خلاف المنح اللي تجيهم، ورجال أعمال وناس وأهل الخير الكل من أجل أنه ينقذوا وليدات. ذاك اللي صار في جمعية السعادة ربي يبارك فيهم، عندهم موعد ينتظروا فيه العائلات والمختصين والناس، هو مازال شوي 4 أو 5 أيام نهار الثلاث، لكن قالوا لي مليون نحب نقولوا للناس هاوش بيش يصير. هذاك علاش ضيفنا أختنا شادلية الفراتي مديرة الجمعية ربي يفضلها باش تقول لنا على اللي بيش يصير نهار الثلاث. هلا شادلية مرحبا بيك، كنسنا برش.
1: مع السلامة يا علي، بارك الله فيك على الاستضافة، يعطيك الصحة.
0: ربي يفضلك ان شاء الله
1: يعيشك. احنا جمعية السعادة المتوحدين موجودين في استقلعين كيلومتر 5.5 بحلقات أيه. المؤتمرات أيه. يجينا الصغيرات من 8 للـ4، نقوم عندنا برشا أنشطة، لاحظنا برشا حاجات، حبينا نعمل الموضوع هذا يوم تكويني يخص مشاعر الشباب والمراهقين، البلوغ والحياة الجنسية لدى ذوي اضطراب طيف التوحد. 12 ماي 2026 من الساعة 3 إلى 5. استدعينا ثلة من الدكاترة، أخصائية نفسانية، دكتورة في الطب النفسي، دكتور تكتيك مختص، مش يجي باش يوعي الأولياء والمربين كيفاش نجموا نتعاملوا مع الشباب هذية. حتى صغيراتنا قاعدة تكبر، مشاعرهم قاعدة تكبر، نحبوا نعرفوا كيفاش نجموا نتعاملوا معاهم باش ما تصيرناش كما نقولوا بين ظفرين حوادث.
0: شكون اللي باش يحضر؟ يعني عائلات والا الشباب ولا؟
1: مش هي ماذا بين الاولياء المربين خاصه والاولياء خاصه وجميع المواطنين يجموا، معناها خاطر يهم كما يهم الولي كما يهم المجتمع، خاطر صغيراتنا قاعدين احنا سامحني يندمجوا في المجتمع على اي اساس يندمجوا في كل شيء، معناه لازم نأطروه من جميع النواحي.
0: وقتاش هي الصباح ولا العشية؟
1: هي عشوية. مثلاثة في مقر الجمعية.
0: في مقر الجمعية. ده هي دعوة ملا مفتوحة للكل؟
1: مفتوحة للناس الكل، مرحبا بهم يجيونا يتعرفوا علينا، وفي نفس الوقت يحضروا اليوم التكويني هذية اللي هم الشباب والمراهقين بلوغ والحياة الجنسية لذوي اضطراب طيف التوحد. وشحكيوا الدكاترة على برشا حاجات اللي معناها تهم الشباب هذية، تهم المجتمع كيفاش كيفية التعامل مع الشباب هذوما وخاصة اضطراب طيف التوحد. احنا في الجمعيه اللي حضنا برشا حاجات، خاطر قاعدين صغيراتنا تكبر، اللي حضنا برشا حاجات اللي معناها نجمو خاطر هي مرحلة انتقالية معناها مرحلة دقيقة جدا كيف كيف ماذا بينا يتفهموها في الأولية ويتفهموها المجتمع يتفهمها كيف كيف الإطار التربوي خاطر فيها تغييرات هرمونية جدا كيف كيف فيزيولوجية خاطر البلوغ كما الصغير سمحني بين ظفرين العادي كما الصغير اللي عنده صلاب طيفة واحد معناها الحكاية هذه كما نقوله معناها
0: جينية كيف كيف كيف كيف
1: فما برشا صعوبات فما برشا تحديات يلزمنا معناها من المختصين منا ليهم باش يوعيونا احنا كإطار وكمربين وكأولياء كيفاش نجمو نتجاوزوا

0: انتقالية دقيقة لاحظنا أنها فيها برشة تغييرات للطفل، قلنا فوطة فعليش ما نتسلموش ما نتحاوروش حول الصعوبات اللي تعرض لها الطفل والشاب في المرحلة هذه. هي المرحلة المراهقة حتى الشباب العاديين معناتها مرحلة حساسة يعني كطفل توحد، قلنا يزلنا نحكيه في الموضوع نتحاوره، ثم طريقة التعامل مع الطفل هذه مش تتغير، ما هوش كيف الولدين زيدا مش كما يتعاملوا مع صغيرهم في سن 5 و6 سنوات وفي سن 15 و20 و25 طريقة التعامل شو تبدل. دكاترة مش كورونا مش كورينا مش يجيونا مش يوعيونا مش نتعلموا منهم برشا حاجات، نحبوا نقول للجميع كونوا في الموعد معنا نهار 3/12 على الساعة 3 مساء في المقر الجمعية. تشرفنا جدا فعليا انت زاد بالحضور نتعرفوا عليك
1: ربي فضلك
0: ويعيشك.
1: سي المنصف بن جماعة قال لي يجيو العائلات والامهات والاباء وكل كل كل
0: الكل الكل الكل خاطر هو موضوع حساس دقيق يهم الجميع. حتى كي تعرفنا الموضوع على الاخصائيين عجبا برشا الموضوع عجبا برشا، هو معناتها يلزم نتكلموا فيه في جميع النواحي، حماية لاطفالنا من التنمر من برشا حاجات.
1: بفضلك شكرا شكرا بالتوفيق ان شاء الله بالتوفيق.
0: يعيشك تعالي بارك الله فيك على خير.
1: شكرا. طبعا الانباء تتداول حول وفاه الفنان المغربي الكبير عبد الوهاب الدكالي عن عمر 85 سنة، معروف بأغانيه ومعروف بصوته المزيان ومعروف عربيا الناس اللي يروجوا الأغنية بالطابع المغربي المزيان، وصل معروف في أكثر من وحتى في تونس يحبوه برشا، وجاء أكثر من مهرجان في مصر في فرنسا، في عنده الرجل يعني كم كبير من الأغاني المزيانة والمحبوبة منها مرسول الحب.
2: مرسول الحب

0: هذا هو عبد الوهاب الدكالي رحمه الله عليه، ذكرناه في كوكتيل. يعطيك صحة مراد الحاج قاسم. طبعا عبد الوهاب الدكالي من الاصوات اللي يعني المغرب في فتره كان فيها اصوات مزيانه برشا، ويحبوا حتى صفاقس، ويحبوا تونس. عبد الهادي بالخيار، يا بنت الناس انا فقير، نعيمه سميح، نجات عتاب، وحميد الزاهر، برشا اصوات عديده بتذكر. لكن عبد الوهاب الدكالي معروف مرسول الحب، ومن الا بشر، والليل والنجوم، ورجانا في الله، العديد من ال اون مشى رحمه الله عليه ويخلى اثر الطيب. نمشي والبير علي بن خليفه اللي تستعد، هي بدات وتستعد من جديد لنشاط ثاني متميز زخار في التراث على هامش شهر التراث. هم يسمعوا فينا الكل تو، هم يعدوا في الساحه لانه نشاط غدوه وبعد غدوه. هذاك علاش كيما مشينا لعقارب ومنزل شاكر وقرقنا، اذا تصفقت اليوم العشيه في بير علي بن خليفه يستقبلنا اخونا الاستاذ عبد المطلب العابد، مدير دار الثقافه بير علي. سيدي عبد المطلب
1: اهلا بك سعلي، شكرا لك على الاستضافه وعلى اذاعه الساقس.
0: ربي يفضلك.
1: بتنا الانشطه والتظاهرات الثقافيه خاصه في هذه التظاهره الاحتفالا بشهر التراث، التراث وفن العماره، من 18 افريل 18 ماي. والحمد لله دار الثقافه بير علي بن خليفه تحيي زخارف من التراث الدوره 21.
0: اي 21
1: الدوره 21
0: بارك الله.
1: الحق برنامج ساري بدينا من يوم 18 أبريل بمدرسة عرفات ببير علي بن خليفة، شاركنا المدرسة الابتدائية، قدمنا عرض شريط وثائقي حول العمارة التقليدية في صفاقس والجنوب التونسي إعداد ولد دار الثقافة وائل المكور، مع عروض تنشيطية تراثية إلى جانب عرض في التعبير الجسماني واللباس التقليدي مع عرض حكواتي.
0: اي
1: وكملنا تعدينا، كنا نشاركوا المدرسه الابتدائيه، نكمل نشاركوا المعهد في علي.
0: اي
1: واتجهنا المعهد ابن ابي الضياف، وان كانت المباراه الثقافيه الحق كما خدمنا المباراه الثقافيه ما بين المدرسه الابتدائيه في مهرجان الطفل، كنا نرجع المواد الثقافية ما بين المعاهد.
0: حلو.
1: ثلاثة معاهد في بير علي بن خليفة، معهد بير علي واحد، بير علي اثنين، ومعهد بير علي اثنين، ومعهد ابن أبي الضياف. الحق عملنا مباريات ثقافية ممتازة، مداخلات شعرية تراثية لتلامذاتنا اللي هم موهوبين في الشعر وليحفظوا على جدادهم ويحفظوا مهتمين بالشعر وكل شيء، ومع عرض في اللباس التقليدي مع ورشة ترسم معالم معمارية تقليدية من تأثير معيل شليق. الحق كانت يوم ممتاز جدا، وأي نشاط ينفتح المؤسسات التربوية تلمذات يحسوا بقيمته وسمى روح جديدة. الحق الحق إن شاء الله ديما تتواصل ما بين دار الثقافة والمعاهد الثانوية ولا المدارس الابتدائية ولا ساحة كما ساحة المهرجان، وكيفاش نحيو شهر التراث ونقدم عروض تليق بالجهة، وهذا هو اللي مش يكون إن شاء الله غدوة في ساحة المهرجان. عرض ممتاز جدا للفنانة زينة سعد.
0: أيه.
1: مع عرض في المداوري الفرسان بوزيان.
0: أيه.
1: عرض زادة شاركنا الروضات كالعادة، هم عملوا وعملوا لوحات ممتازة. سناء زادة مش شاركوا معنا عرض لروضة أطفال ماشا بعنوان لمة المحفل، كذلك عرض في التعبير الجسماني المؤثرة رحمة حامد، مع عرض في التعبير الجسماني لنادي الأطفال بير علي بن خليفة بعنوان محفل الأطفال للفنان سامي دريبس. مع عرض تراثي في المسرح والتعبير الجسماني لروضة أطفال بابي لاند، عرض أزياء في اللباس التقليدي ومعرض للصناعات التقليدية لجمعية فرع اتحاد المرأة ببير علي بن خليفة، مع عرض المداوري لفرسان بزيان، مع عرض كما قلت لك تراثي للفنانة زينة سعد.
0: يعني الناس الكل مشاركين معاكم.
1: الحمد لله، معناها نحن ديما دار الثقافة تكون منفتحة على محيطها الاجتماعي، على محيطها المجتمع المدني، على المؤسسات، أي فكرة نقبلوها بصدر رحب. بالعكس نحن اي فكره راهي معناها تكون فيها فائده للناس الكل. وهكا علاش نحن ديما ننصتوا كل فكره راهي فيها تبث الروح وكل حاجه جديده راهو معناها يستفاد منها الصغير والكبير، وهذا هدفنا دائما. الحق باش نكملوا في يوم الاحد ان شاء الله مع عرض مراحيل، عرض ممتاز، عرض متكامل في ساحه المهرجان، زاد يوم معناها 9 و10 في ساحه المهرجان. فيه المدوري، فيه الجمل، فيه الجحفه متاع قبل، معناها عرض الغناء، الاغنيه التراثيه، تبارك الله، حوالي 15 عنصر مش يشاركوا معنا. الحق مهرجان، هو مهرجان شهر التراث، ولكن في بير علي بن خليفة زخارف من التراث، معناها فخورين باش نقدموا برنامج ثري. نزيدوا نكملوا شاركوا في نشاركوا مدرسة تبعد على بير علي 8 كيلومتر، مدرسة كرايمة. الحق بارك الله فيهم، اتصلوا، حبينا عملنا نشاط مشترك نهار 14 ماي 2026، بداية من الساعة 8:30 إن شاء الله. مش تكون هكا يوم تنشيطي بمدرسة الكرايمة مع عرض في اللباس التقليدي،
0: نعم،
1: ومباريات ثقافية. ونختتم إن شاء الله بيوم 17 ماي قبل يوم الأحد، بداية من الساعة 10:00 بدار الثقافة بير علي، عرض لمة أحداث لجمعية المسرح والموسيقى بأريانا.
0: نعم.
1: وهكا نختتم برمجة شاركنا الناس الكل وختمناها معناها في دار الثقافة. والحمد لله
0: ربي يفضلك
1: إن شاء الله، نال أعجاب أهلينا وهذاك واجبنا نحن.
0: أكيد رهان آخر باش تكسبوا دار الثقافة بير علي بن خليفة، بعد ما كسبت رهان الخروج بالأنشطة للناس وللساحات وللمعاهد ولل للعمادات. ربي يبارك فيك أستاذ عبد المطلب العابد، شكرا لك.
1: شكرا أستاذ علي.
0: أنت ذكرت زينة سعد، زينة سعد هي أستاذة في الموسيقى وباحثة وتسير في نوادي موسيقية، وأصيلة تونسية أصيلة، رجعت للغناء أو للطابع القديم وغنات، مش نسمعوها هي، ونسمعوا نادية خالص في الجديد الجديد، تحياتنا لها، ونسمعوا صوفيا صادق في كوكتيل مزيان اختاره لكم مراد الحشقاسم. علي المرزوقي يسلم عليكم برشا ويقول لكم يجي الوقت الطيب ونتلقاو بحول الله.

اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه. أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس، we focus on you.

0: مساء الخير. المجمع المهني للحوم الحمراء والألبان يحدد الأسعار المرجعية للأضاحي بنقاط البيع المنظمة. في صفاقس السلطات الجهوية تكلف البلديات بالإشراف على تلك النقاط ومندوبية الفلاحة بالمراقبة الصحية. والإدارة الجهوية للتجارة تؤكد أن الأسعار قد تتأثر بنقص رؤوس الماشية وبارتفاع أسعار اللحوم الحمراء. مختص في علوم الفيروسات ينفي تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في بلادنا. تجدد الاشتباكات المسلحة بين القوات الإيرانية وقطعا بحرية أمريكية في مضيق هرمز، وحزب الله يستهدف تجمعات عسكرية إسرائيلية جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة. في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنه تم الاتفاق خلال جلسات عمل جمعت مختلف الأطراف المتدخلة على اعتماد أسعار مرجعية للأضاحي بنقاط البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وأوضح أن الأسعار المرجعية تم تحديدها وفق أوزان الأضاحي كما يلي: 27 دينار للكيلوغرام الحي بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام، 25 دينار و800 مليم للكيلوغرام الحي بالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و65 كيلوغرام، 23 دينار و800 مليم للكيلوغرام الحي بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام. ودعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان بالمناسبة جميع المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، وأكد أهمية هذه الفضاءات في ضمان شفافية المعاملات وتوفير الأضاحي في ظروف ملائمة، كما حث المواطنين على التوجه إلى نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة لاقتناء الأضاحي. ومن المنتظر أن تنطلق عمليات البيع بداية من يوم الاثنين 18 من ماي الجاري. وفي صفاقس كلفت السلطات الجهوية بلديات المدينة بتنظيم نقاط بيع الأضحية حسب ما أكده للأخبار رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عادل السويسي. أضاف في تصريحه أن دور المندوبية يتمثل بالخصوص في تسيير دوريات مراقبة صحية لتلك النقاط، معلنا أن عدد رؤوس الماشية يبلغ بالجهة في ورشات تسمين المنظمة 33211.
1: في الاستعداد مندوبية الجهوية الفلاحية بصفاقس لعيد الأضحى ودائرة الإنتاج الحيواني قمنا بإحصاء متوفرة الأضاحي بولاية صفاقس على مستوى ورشات التسمين المنظمة. كانت عندنا 33211 بين خرفان وزن لا يقل عن 25 كيلوغرام وبركوس وبرشن. بالنسبة للنقاط البيع المنظمة، وقع تكليف البلديات بتحديد نقاط البيع المنظمة ومدنا بها لقيام بمراقبة هذه النقاط، لكن ما يمنعش اللي احنا توا حتى في النقاط البيع سواء منظمة غير منظمة نقوم بدوريات مراقبة للوقوف على مدى الحالة الصحية للأضاحي. وفي المجال هذايا قدموا نصائح خاصة باقتناء الأضاحية توفر فيها المواصفات التالية: ناشطة وتجتر، صوفها سليم ولا يحمل آثار طفيليات، لا توجد فيها أعراض لعرج أو إصابة للأرجل، عدم وجود علامات انتفاخ على مستوى البطن تحديدا الجلد، لا توجد أعراض سهال، عينها صافية وبراقة، تنفسها سليم مع عياب إفرازات على مستوى الأنف.
0: من جهته أوضح المدير الجهوي للتجارة بصفاقس محمد جابر حريص في تصريح للأخبار أيضا هذا المساء أن مصالح الإدارة بصدد رصد حركة البيع والشراء داخل الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي بالجهة، وأكد أن الأسعار قد تتأثر بنقص رؤوس الماشية حسب أرقام المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وستتأثر بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.
2: في دار التحضيرات لعيد الأضحى المبارك مصالح الإدارة الجزائرية بصفاقس وصل الأعمال اللي تطلق فيها منذ مدة سواء ببعض نقاط البيع والبيطاح وإلا حتى بأسواق الدواء بعقارب خاصة ومنزل شاكر وإلا على نقاط نقل للتثبت في صورة وجود نقل هذه الأضاحي ولا الدواء في أسواق أخرى صفة الناقلين. كذلك نرصد في مدى توفر الأضاحي حركة البيع والشراء إلى حدود اليوم تمشي بنسق بطيء. بالنسبة الأضاحي معناها ما نقولش متوفر بشكل كبير مقارنة بالسفر تفهم نقص هام في عدد الأضاحي المتوفر بورشات التسمين والفلاحين. الأسعار بالنسبة للأوزان صغيرة معناها قل تقريبا الضحية قل من 40 كيلو الأسعار مرتفعة نسبيا. بالنسبة لبقية الأصناف متوفرة الأسعار الحقيقة مش نقول مرتفعة ولا منخفضة هي أسعار بعد تقريبا بالضبط أسعار اللحوم الحمراء بالسوق. على كل حال نعمل أنه مع اقتراب العيد تعدل السلوك سواء نتاع التجار ولا نتاع المستهلكين حتى تكون الأسعار تعكس إلى حد ما معناها واقع السوق. نواصل التصدي لبعض الممارسات خاصة الاحتكارية ولا بعض اللي دخلوا في الأسواق باش يشريوا في نفس السوق يعاودوا يبيعوا.
0: في أعقاب تسجيل إصابات بحشرة العثة في جيلها الثمري بعدد من غابات الزيتين بجهة صفاقس وخاصة بمعتمديتي عقرب والمحرس دعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية جميع الفلاحين إلى التدخل الفوري بالمدوات باستعمال مبيد حشري مصادق عليه من قبل مصالح الوزارة والاتصال بأقرب خلية إرشاد فلاحي. طمأن الأستاذ المختص في علم الفيروسات الدكتور محجوب العوني اليوم في تصريح للأخبار المواطنين بشأن الوضع الصحي في البلاد ونفى تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في تونس مؤكدا أنه ينتقل إلى الإنسان عن طريق القوارض ولا يشكل حاليا وباء أو جائحة في الدول التي تم رصدها التي تم رصد عدد من الإصابات بها.
3: انت فيروس الموطن نتاعو المعروف به اكثر هي اسيا وافريقيا كذلك وحاليا اوروبا. فيروس هذايا الحاضن نتاعو او المخزن نتاعو هي القوارض خاصه متواجده في الغابات اماكن فيها التغذيه. الاعراض نتاعها خاصه هي السخان المفاجئ ووجع في الراس والعضلات. تتطور الحالة وقت تكون إصابة تم الجهاز التنفسي إلى اختناق على مستوى تليبومو يتعبوا بالماء واللي يدخل في ديتريس ريسبيراتوار الإصاب. ما ثماش تلقيح ضده ما يتعداش مباشرة من الإنسان الإنسان. والحاجة هامة اللي هو ماهوش وبائي كما وقعت ظاهرة متاع الكوفيد. هو يبقى محصور في أماكن معينة وعند مجموعات وفضاءات معينة اللي متواجد فيها الحامل اللي هو القوارض والوسط الموجود فيه القوارض. ما عندوش قدرة وبائية باش يكون انتشار ويخوف ولا يدعو إلى الفزاعة. فماش حاجة اللي تخوف.
0: أمضت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تهدف إلى ضبط إطار شراكة استراتيجي بين الجانبين في مجال التصرف المستدام في النفايات وإرساء حوكمة ناجعة في هذا الإطار. يتمثل الهدف من هذه الاتفاقية التي تولى التوقيع عليها رئيس الجامعة جامعة البلديات والمدير العام لوكالة التصرف في النفايات في التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير من مختلف استقطاب من خلال استقطاب طلبة من المؤسسات الجامعية والإشراف على تكوينهم في إطار مشاريع التخرج والتدريب وذلك للمساهمة في تكريس الفرز الانتقائي من المصدر وإرساء مفهوم الاقتصاد الدائري. شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي اليوم على تمسك المنظمة الشغيلة بالحفاظ على الشركة التونسية للشحن والترصيف ستام ورفضها القاطع لأي محاولات للتفويت في أنشطتها أو المساس بدورها الوطني. أضاف خلال تجمع عمالي لعمال الشركة بمقر اتحاد الشغل رفعوا خلاله شعار لا للتفويت في أنشطة الشركة ولا تفويت في مؤسسة عمومية استراتيجية أن هذه الشركة عدتها الدولة التونسية بأموال المجموعة الوطنية ومن المفترض أن تبقى تحت استغلال الشركة العمومية دون تمكين شركات خاصة من استغلالها على حساب الدولة. في اليوم 70 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أفادت وكالة فارس بعد ظهر اليوم بوقوع اشتباكات متفرقة بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز. من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل سفينتين إيرانيتين قبل دخولهما ميناء إيرانيا على خليج عمان وأشارت إلى أن قواتها أطلقت ذخائر دقيقة في استهداف النقلتين محال دون دخولهما إلى إيران مؤكدة ارتفاع عدد الناقلات المعطلة منذ 6 مايو الجاري إلى 3. يتزامن تجدد الاشتباكات مع حديث مصادر لوكالة رويترز عن اقتراب واشنطن وطهران من التوصل إلى تفاهم مؤقت ومحدود لوقف الحرب عبر إطار عمل يهدف إلى احتواء التصعيد ووقف القتال من دون حسم الملفات الأكثر تعقيدا بين الجانبين. وعلى الجبهة اللبنانية أعلن حزب الله اليوم إطلاق صواريخ نحو قاعدة عسكرية في شمال الأراضي المحتلة ردا على استهداف الكيان المؤقت للضحية الجنوبية لبيروت هذا الأسبوع واغتيال أحد قادته العسكريين. كما نشر الحزب مشاهد من عملية استهداف لتجمع خاص بآليات جيش الاحتلال جنوبي لبنان بصلية صاروخية. إلى التذكير بأبرز عناوين أخبار هذا المساء: المجمع المهني للحوم الحمراء والألبان يحدد الأسعار المرجعية للأضاحي بنقاط البيع المنظمة. في صفاقس السلطات الجهوية تكلف البلديات بالإشراف على تلك النقاط ومندوبية الفلاحة بالمراقبة الصحية. والإدارة الجهوية للتجارة تؤكد أن الأسعار قد تتأثر بنقص رؤوس الماشية وبارتفاع أسعار اللحوم الحمراء. مختص في علم الفيروسات ينفي تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في بلادنا. تجدد الاشتباكات المسلحة بين القوات الإيرانية وقطعا بحرية أمريكية في مضيق هرمز. وحزب الله يستهدف تجمعات عسكرية إسرائيلية بجنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة.
4: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: أخبار الرياضة تأتيكم بعد قليل مع زميل مجعتي طلا. تقبلوا أجمل تحيات أمن القبسي وموارد قطتة. إلى اللقاء.
5: إذاعة صفاقس
6: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
5: عشرة ديمة.
7: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنضاف، كافح الفساد خليها تنضاف.
8: سبور نيوز.

0: ثالث موعدنا الرياضية مساء الخير. طبعا مش نبدأ بكرة القدم، الدفعة الأولى من الجولة 29 قبل الأخيرة من البطولة المحترفة الأولى. طبعا مباراة الدفعة الأولى تعرفنا فيها على الفريق اللي باش يرافق مستقبل جابس إلى الرابطة المحترفة الثانية اللي هو مستقبل سليمان، اللي رغم فوزه اليوم فأنه فوز الشبيبة في اللحظات الأخيرة أمام الاتحاد المنستيري خلاه طبعا يغادر الرابطة المحترفة الأولى. نعطيكم الترتيب بعد نعطيكم النتائج على حسب النتائج متاع اليوم، ما تغير شيء في الترتيب الحقيقة باستثناء التحاق اتحاد بن قردان بشبيبة عمران في المركز التاسع ب 35 نقطة، الملعب التونسي 45 نقطة، الاتحاد المنستيري 42 نقطة، وفي آخر الترتيب الأولمبي الباجي 31 نقطة، شبيبة القيروان 30 نقطة، مستقبل سليمان 27 نقطة، مستقبل جابس يبقى في آخر الترتيب وكان سبق وغادر الرابطة المحترفة الأولى ب 18 نقطة. طبعا الترتيب هذا على حسب النتائج الحاصلة اليوم، الملعب التونسي تعادل مع اتحاد بن قردان دون أهداف، طبعا مستقبل سليمان فاز على مستقبل جابس 1-0، هدف بوبكر جيرا في دقيقة 43، الأولمبي الباجي فاز على شبيبة عمران 2-1، شريف كامارا وسلام الشلغومي هما اللي سجلوا زوز أهداف متاع الأولمبي الباجي، وبلال مجنم صاحب الهدف الوحيد لشبيبة العمران، والشبيبة القيروانية في الدقيقة 97 بفضل هدف سيسي بانغالي يفوز على الاتحاد الرياضي المنستيري بهدف مقابل 0. نعود نذكر أنه فريق مستقبل سليمان رغم الفوز متاعه اليوم فأنه يرافق مستقبل جابس إلى الرابطة المحترفة الثانية قبل نهاية البطولة بجولة. الدفعة الثانية من مباراة الجولة هذه الجولة قبل الأخيرة، غدوة مستقبل مرسى مع النادي صفاقسي، حكم الساحة باسم بالعيب في الفار وليد المنصري. نذكروا النادي صفاقسي اليوم العشية تحول للحمامات باش يقيم الليلة في الحمامات، وغدوة طبعا باش يلتحق بضحية العاصمة المرسى لمواجهة مستقبل مرسى. في تشكيلة النادي صفاقسي غدوة عودة محمد الترابيسي، غدوة أيضا النجم الساحلي يستضيف النادي المنصرتي، حكم الساحة حسام بن ساسي وفي الفار أمير العيادي. غدوة أيضا الترجي الجرجيسي مع نجم تلوي، في الساحة عبد الحميد بدر الدين، في الفار أيمن نصري. الدفعة الثالثة باش تكون لحد متمثلة في لقاء وحيد هو دربي العاصمة، الترجي التونسي النادي الإفريقي، الحكم من النمسا كريستيان بيترو، وفي الفار كذلك من النمسا هارالد ليشنير. نذكر أنه بالنسبة لفريق الترجي التونسي غياب حمزة جلاصي بسبب الأقصاء في المباراة الأخيرة، كذلك محمد بن علي لحصول أو جمع 3 انذارات، خليل قنيشي، وشكوك حول جاهزية محمد دراجر وكسيلة بوعالية مقابل عودة معز الحاج علي. في تشكيلة النادي الإفريقي نهار لحد غياب أسامة بوغرة لكن جمع 3 انذارات، ويعني تدعيم نجم قوله مهم في الهجوم بعودة حمزة الخضراوي. ذكركم إذن بالترتيب بعد الدفعة الأولى اليوم، النادي الإفريقي الأول 62 نقطة، الترجي الثاني 60 نقطة، زوز فرق يلعبوا من أجل اللقب، النادي الصفاقسي المركز الثالث 56 نقطة ويراهن على المركز الثاني مع الترجي التونسي، الملعب التونسي والاتحاد المنستيري طبعا يراهنوا على المركز الرابع، الملعب التونسي 45 نقطة، الاتحاد المنستيري 42 نقطة، النجم التلوي في المركز السادس 39 نقطة، النجم الساحلي السابع 38 نقطة، الترجي الجرجيسي في المركز الثامن 35 نقطة، اتحاد بن قردان يلتحق بشبيبة العمران في المركز التاسع ب 35 نقطة، مستقبل مرسى المركز 11 34 نقطة، النادي البنزرتي المركز 12 33 نقطة، في آخر الترتيب الأولمبي الباجي في المركز 13 31 نقطة، شبيبة القيروان في المركز 14 ب 30 نقطة. طبعا زوز فرق هذوما يراهنوا على بطاقة في الرابطة المحترفة الأولى باش طبعا من أجل البقاء في الجولة الختامية. نعرفوا الأولمبي الباجي باش يواجه النادي الأفريقي وشبيب قروان باش تلعب مع نجم المتلوي. إذن 13-14 كترتيب الأولمبي الباجي وشبيب القيروان. في المركز 15 مستقبل مرسى بل مستقبل سليمان 27 نقطة بعد فوزه اليوم. ولكن في المقابل غادر الرابطة المحترفة الأولى ومستقبل جبس في المركز الأخير وأسباق وأنه غادر الرابطة المحترفة الأولى. نعطيكم طبعا مقابلات الجولة الختامية ديما مع كرة قدم البطولة المحترفة الأولى. الدفعة الأولى باش تكون نهار 3-12 ماي في الأربعة العشية لقاء شكلي. مستقبل مرسى باش يكون ضيف على شبيبة العمران. الدفعة الثانية نهار الأربعة 13 ماي في الأربعة العشية نادي صفاقسي نجم الساحلي في الكلاسيكو. النادي بنزرتي يستضيف الترجي الجرجيسي. مستقبل جبس من ملعب التونسي. الدفعة الثالثة نهار الخميس 14 ماي الأربعة العشية النادي الأفريقي الأولمبي الباجي. مباراة هامة بالنسبة للزوز فرق طبعا في انتظار لقاء ديربي اتحاد المونستيري مع مستقبل سليمان. أيضا نهار الخميس نجم تلوي الشبيبة القيروان معنية الشبيبة بالبقاء. اتحاد بنجردان مع الترجي التونسي ومباراة هامة بالنسبة للترجي التونسي. قولوا هذا في انتظار مباراة الديربي نهار الأحد. إلى الكرة في القاعات. في قاعة مساكر اليوم في الكرة الطائرة دور نصف النهائي الأول نجم الساحلي فاز على مولدية بوسيرم 3 أشواط مقابل 0 25-19 25-23 و25-23. نجم الساحلي تأهل للنهائي وغدوة باش نعرفوا شكونوا الطرف الثاني في النهائي بعد لقاء قاعة الزواوي في الأربعة بين الترجي التونسي والنادي الصفاقسي. نذكروا موعد النهائي نهار جمعة جاي 15 ماي في الخمسة طلع شيء في قاعة رادس الأولمبية. تعرفنا على الطرف الأول اللي هو النجم الساحلي. في مجموعة تفادي النزول اليوم زوز مقابلات انطلقوا من شوية. جمعية اتصالات صفاقس مع نادي حمام الأنف وفتح حمام الغزاز مع الزيتونة الرياضية. وفي كرة اليد مباراة متقدمة لحساب الدور ربع النهائي لكأس تونس في قاعة الزواوي انطلقت من شوية بين الترجي التونسي والنجم الرياضي الساحلي. بقية المباريات غدوة في قاعة بن خيار البعث الرياضي بن خيار النادي الأفريقي في الأربعة تاع العشية. في نفس التوقيت في قاعة بارد والملعب التونسي النادي الرياضي بساقيت الزيت. وأيضا في الأربعة تاع العشية في قاعة حمامات غدوة جمعية الحمامات مع النادي سبورتينغ المكنين. في السلة النسائية غدوة موعد دور نهائي لكأس تونس في ماضي ساعة في قاعة رادس الأولمبية النادي صفاقسي الجمعية النسائية بجمال. تذكر مباراة نذكر أنه موضوع على ذمة الأحباء عبر موقع تسكرتي بوانتين. أيضا غدوة في نفس القاعة قاعة رادس الأولمبية الأربع ونص نهائي الأكابر بالنادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المونستير. باش نختم بالحديث على النادي سكك الحديد الصفاقسي ليحتفل اليوم بالذكرى 106 لتأسيسه جمعة 8 ماي 26 مقابل 8 ماي 1920. يحتفل نادي سكك الحديد الصفاقسي بالذكرى 106 لتأسيسه. نادي الرلوي تأسس يوم 8 ماي 1920 بالرجوع للسجلات التاريخ. النبذة الأولى لتأسيس النادي عام 1920 كان يحمل اسم نادي الجامعة ببادرة من طلبة المدرسة الابتدائية العليا للذكور. وكان يسير عدد من الفرنسيين من بينهم جوزيف داتولا وكذلك ألبير فراتي. عام 1921 أطلق عليه المسيرين اسم النادي الرياضي بيسفاقس مش النادي صفاقسي النادي الرياضي بيسفاقس. عام 1925 بنته شركة صفاقس قفصة وسكك الحديد وأصبح اسمه نادي سكك الحديد صفاقسي صفاقس رالوي سبور. وترأس وقتها بول ريو وأول مدرب أشرف عليه تحت اسمه جديد هو روجي كليمون. وكان أحرز أول لقب بطولة عام 1934 بملعبية كلهم من جنسية فرنسية. بعد الحرب العالمية الأولى رجع للنشاط وبدأ يستقطب في الملاعبية التوانسة على غرار علي البحري صالح طرابلسي الحمروني طرابلسي. عام 1949 صعد للقسم الأول الموحد وأحرز لقب البطولة عام 1953. في عهد الاستقلال نزل للقسم الثاني ثم عاد من جديد مع المدرب أندري ناجي وفاز بالبطولة عام 1968. وأول رئيس تونسي بعد الاستقلال هو المرحوم المختار المهيري. من أبرز الملاعبين بتاعه عبر التاريخ عمر ماري، رمضان التومي، حمد نفزاوي، عبد المجيد القروي الحارس المعروف، أحمد حرزلة، كذلك الحارس حمادي قطاط، الحبيب المصمودي، نوري الحفصي، علي الجربي، سعيد بوراوي، أحمد الزياني، رضا اللوز، عز الدين شقرون، الحبيب بوصرصار، مصطفى الساسي، حافظ السوداني، عماد بن يونس، وسام العبدي، سامي ترابلسي، محمد العيدي، علي العبدي، محمد المنصف بالقروي، توفيق بوقدر الله يرحمه. الحديد الصفاقسي قضى في الدرجة الأولى 33 عام، وآخر مشوار له بين الكبار في البطولة المحترفة الأولى كان موسم 94-95. نهاية سبور نيوز، تحية مونجي عطيطالة، كان معكم في التقديم والإعداد، شكرا كذلك لمراد الحاج خاسم في التنفيذ التقني. بعد شوية وليد وحسين باش يلتحقوا بالاستوديو لتنشيط وتقديم منوعة تايم اوت الرياضية. الى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.
1: فوكس الكتروميناجي 25 سنة وانتم في عينينا.

0: الستة، مرحبا بكم، اجمل تحية واحلى سلام لكل من يلتقط موجاتنا هذا المساء. تايم اوت كما تعودتوا ديما من تو حتى الثمانية ونص، مواكبة ومتابعة لاخر الاخبار والمستجدات الرياضية على مستوى رياضات القاعات، كرة اليد، كرة السلة والكرة الطائرة. اليوم 100% مش يكون موضوعنا وحديثنا على كرة السلة بين نهائي سيدات إن شاء الله غدوة بين النادي صفاقسي والجمعية النسائية بجمال في قاعة رادس انطلاقا من الساعة الواحدة. سيساس جمعية جمال نهائي كأس تونس على مستوى الكبريات في الباسكيت، وأيضا الاتحاد المنستيري نادي الإفريقي. تتابعوا أيضا كل الأخبار في انتظار هذا الموعد الهام، مش يكون على بلاتو خاص غدوة أيضا في متابعة المباريات. تابعوا معكم أيضا على المباشر أجواء كرة اليد والدور الربع النهائي لكأس تونس بين الترجي ونجم الساحلي حتى دقيقة 15 الشوط الأول، 11-7 للترجي التونسي على حساب النجم. تقعدوا معنا تنعطيكم كل التفاصيل أول بأول على مستوى النتيجة. مورد حش قاسم نجول التحية على مستوى الإخراج. ضيوفنا يكونوا معنا بعد قليل. وليد حسام كالعادة معكم حتى الثمانية ونص. حسام تحياتي، مرحبا بك.
1: مساء الخير وليد، مساء الخير أو فيها رياض على موجات إذاعة صفاقس. حبيت الهوند والفولي والباسكيت. في البداية حبيت نشكر الناس اللي سألوا علينا الأسبوع الفارط وعلى الوفاء متاعهم، بارك الله فيهم. برشا سألوا كسوا بالتليفون ولا بالميسنجر، بارك الله فيكم.
0: احنا غبنا الأسبوع الفارط باعتبار عن مباراة كرة القدم.
1: صحيح طبعا، صحيح ورانا كرة القدم يا وليد.
0: اليوم تايم اوت،
1: تايم اوت اليوم اكيد الحدث يفرض نفسه، لان فما الباسكيت وغدوة الفاينل ودوز افيش غرانديوز غدوة، فما فينال جنيت اكيد الماضي ساعة في قاعة رادس. وقولوا احنا رفانش بالنسبة للنادي الصفاقسي، لان الجمعية النسائية بجمال هزم النادي الصفاقسي في السوبر كوب وعمناه وزاد كيف كيف فاز عليه في نهائي الكأس. وكم بارزار الجمعية النسائية بجمال اول لقب بطولة هزته ضد النادي الصفاقسي. دونك غدوة فما الرفانش بالنسبة لفتيات المدرب عماد العذار. في المقابل عنا زادة كيف كيف أفيش كبيرة غدوة في الولاد، نادي الفريقي واللي اسمه مقابلة كبيرة برشا، مستوى فني أكيد مش تحسم في البوزر في الثواني الأخيرة. هذا بالنسبة للأفيش غدوة في رادس إن شاء الله. إذاعة صفاقس مش يكون في قلب الحدث، مش نتبعوا المقابلة من أولها لآخرها. مع المقابلة والتقديم والتحليل باش ناخذوا آخر تحذيرات الجامعة التونسية لكرة السلة للحدث غدوة، باش ناخذوا زادة الفنيين يحكيون على قراءتهم الفنية في الزوز لقاءات، وباش نختموا بالرجال في البال ورجال في البال، باش نعطيه حق رجل من الرجال اللي فونداتور متاع كرة السلة، اللي بناوا كرة السلة في السبعينات وفي الثمانينات كلاعب وكمدرب. نحكيه على المرحوم اللي غادرنا مؤخرا، مرحوم قيس مرات ابن نجم الراتسي. ان شاء الله باش يكون الباساج هذا يكون ان شاء الله في اخر الحصه الاخير في الفقره الاخيره.
0: الفقرة الأخيرة طبعا ما ننساوش قدماء اللاعبين زاد باش يكونوا يدلوا بدلهم زاد نجم في حديثنا على مباراه غدوه ان شاء الله.
1: النجمات
0: النجمات شكرا لكم حاضرين. اذا شيخه باسكيت اليوم بالنسبه لي احباء كره السله، اليوم كما قلنا حتى الثمانية ونص، 13-7 للترجي أمام النجم الساحلي في الشوط الأول من ربع نهائي تونس لكرة اليد. طبعا كأس تونس فقط كرة اليد على مستوى الفينال، البقية كله باسكيت اليوم. هاي نرجع لكم بعد ما نسمع محمد منير في أولى أنغامنا اليوم في حصتنا معكم في تايم أوت.

0: اوت مع وليد الشاهد وحسام قوبعة. وليد الشاهد وحسام قوبعة. لاكتو لاكتو لاكتو.
1: ستة وثمانية وثلاثين دقيقة، مرحبا بكم من جديد حسام. إذن مش نبدأ باللاكتو والحدث كما قدمناه في بداية الحصة، هو حدث فيهم كرة السلة ونهائي كأس تونس غدوة في القاعة متعددة الاختصاصات برادس قبل الرجال، مش كون نوع طبعا مع الكبريات. ونحب نركزوا خاصة في بداية حصتنا اليوم على ماتش نادي صفاقسي والجمعية النسائية بجمال، مباراة منتظرة.
2: أكيد ما فيش كبيرة بين زوز جمعيات يعرفوا بعضهم، كتاب مفتوح بين زوز فرق تقابلوا في العديد من المناسبات في الموسم هذا وفي المواسم السابقة. قلت فما رفانش بالنسبة للنادي صفاقسي، لأن الجمعية النسائية بجمال انتصاراتها والألقاب اللي هزتها ضد النادي صفاقسي، كسوة بطولة سوبر كوب ولا كأس بالنسبة في الموسم الفارط، ما فماش أحسن من اللاعبات القدامى، اللاعبات اللي خاصة اللي عملوا مسيرة رياضية كبيرة يعرفوا الألقاب هذه كيفاش تهز وكيفاش المقابلات هذه يتربحوا. منهم مهاشلي بنت الكابون، هي اللي محالة بنت مدرسة كبيرة مدرسة الكابون، أما جات عملت مسيرة كبيرة في مسيرة عائلية ورياضية.
1: أي صحيح صحيح
2: صحيح.
3: عايشك يا حسين. مرحبا وليد، مرسي بوكو على الاستضافة، وإن شاء الله يتعدى الميسيون به إن شاء الله.
2: مهان نحكيه على رفانش، ونحكيه خاصة نجم نقوله دابة سوداء الجمعية النسائية بجمال. أنت توك لعبة، حط في كاسكيت لعبة تمشي في أذهان اللاعبات اللي الجمعية النسائية بجمال. أنت قبل مثلا كان فما جمعية اللي تربحكم برشا خاصة في الألقاب، تأثر معناتها على المعنويات، تحب لها تحذير معناتها.
3: صحيح هي ما انت كيما قلت شي حسين، معناتها باش تكون رفانش للسي اس اس، خاطر معناتها خسائر السوبر كوب والفينال تاع عمني والشامبيونال اللي هزتها جميل ممكن تاثر معنويا شويه على على على على بعض اللاعبين. ان شاء الله ان شاء الله احنا نقولوا ما يدخلوش في البيت نوار اللي هي جميل معناتها، وما يكبروش الماتش على رواحهم. بالنسبه اليوم يلعبوا ماتش عادي، عباره ماتش معناتها في اول في وسط البطوله معناتها، فهمت. ونتمنى لهم حظ موفق ان شاء الله. معناتها سور لو بلان معناتها ايفيكتيف ما شاء الله
2: من احسن
3: لي ايفيكتيف اللي عندنا. جمال نجم نقولوا جمعيه نهائيات كوب معناتها الاكسل البنات نتاع جميل في اونيفو ماتشات الكوره
2: على 40 دقيقه على مقابله برك يجموا يعملوا
1: الوقت. يعني ما هي عملنا قراءه تاريخيه في المنافسه بين جميل وسيسيس، قلنا الاسبقيه ديما الجميل خاصه في السنوات الاخيره.
3: صحيح.
1: اما كي نحكيوا سنا في السنا كيفاش تشوف الاداء نتاع سيسيس في بطوله السنا؟ يعني قادر ان شاء الله انه
3: السنا بقدره ربي معناتها باش يوقفوا
1: الدب السوداء
3: هذه
2: هذه القراءة متاع لعبة سابقة. حبينا نشوفوا المدرب كيفاش يحذر اللاعبات متاعه في الكونتكس هذايا، معناتها مش نمبورت كل مدرب، معناتها نحكيه على ضيفنا زهير المولي اللي هو قام كبيرة في التدريب، وكل ما نحكيه على المدربين اللي عملوا بالحق كارير وعندهم ألقاب وعندهم مسيرة كبيرة في التدريبية نحكيه على سي زهير المولي. مراد معنا سي زهير المولي.
1: سي زهير مراد حش قاسم، اعطيني سي زهير. سي مراد داي
2: سي زهير. ايوه مرحبا بك سي زهير.
4: نسمع فيك.
1: مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي زهير.
4: عايشك سيدي بارك الله فيك.
3: سلم علي. عايش
2: سي زهير. دابة سوداء، هذه حكاية الدابة السوداء والبيت نوار نسميوها، كيفاش المدرب ينحيها هذه ولا يحذر ذهنيا اللاعبات قبل معناتها ما تبامبي الكرة؟ لأنه يقول لك أنت راهو ينفوا الكرة بامبيت صحيح، معناتها الحسابات
1: وتنسى
2: كل شيء. بالنسبة لك أنت أكيد في مسيرتك التدريبية تحطيت في الوضعية هذه.
4: صحيح، ما باب الدعابة ربما نبدأ ونقول أنا نقول لعبيتي أحنا هو الدابة اليوم. معناها بس نحيل مساء الحكاية ذي، لأنه أمور معنوية أمور نفسانية أكثر منها. وبالطبع إذا كان ثم لعبية يحسوا بس هي دور المدرب والمسؤول هو التحضير الذهني والكابتن تحضير ذهني للاعبات باش يخليهم في راحة ويخرجوا ما بين ظفرين هالدابة سببها وكذا. أنا ما نمنش بها برش الفدير كل ماتش عنده حقيقته. ما فهمناش هذا تنشوف احنا الجمار سنة خرجت الوطن القبلي من الكأس وبعد ترسمها مقابلتين في البطولة.
5: أي والمقابلة والمقابلة الأخيرة خسرت بسكور مانيت.
4: وخسر بسكور. دونك هو لفورم دي جور تحضير ذهني متاع هذاك وخاصة الملعبية طب في النادي الشخص عند الملعبية معنا صاحبات خبرة هما حتسمي بطاراسيون مونتال جينيرال. لونترنور مع الجوارات بعد المسؤولين كيش بالجوارة واحد ويحكي وبعديك الجوارات في بعضهم والكابتين رودي كابتين. دونك ستان ترافاي معناها من جميع الأطراف اللي باش كل واحد من جهته يحاول أنه يخلي الملاعبية في أحسن حالة نفسانية باش يعطيه ما عنده.
1: كوتش يعني إذا كان نشوفوا المباراة من زاوية أخرى من زاوية فريق جمال ويلعب بالمباراة وإحنا حكينا على الأسبقية المعنوية اللي عليها على النادي الصفاقسي كيفاش المدرب والملاعبية متاع جمال يدخلوا المباراة تمام فريق مدجج نجم نقوله بعناصر خبرة نجم نقول في السياسة زادة.
4: صحيح أنا ديما نقول باش تخرجوا من التراك متاع المقابلات يزمن الجوة بيكين تريغلان ديفانس خاطر الأجريسيفيتي وقت ستريس وك الخوف والرعبة الأولانية بتاع المقابلة ما تنجم تخرجها إلا بالديفانس. دونك تو دابور ان بون ديفانس في الماتش هذاك يخرجك من ستريس لأنه كان تبدأ الماتش بالأتاك وتفشل في تصويباتك أو تفشل في كل محاولاتك باش تولي ديما تشك في روحك. دونك أول حاجة تضمن دفاع باهي وتدخل في المقابلة نفسانيا بشوي بشوية لأنه كنت تعمل ديفانس باهية حتى كترات كرة سهلة في الهجوم كتعورها بالديفانس ما عادش تأثر عليك نفسانية. فأنا ديما أقول باش نخرجوا من ستريس 2 3 مينوت 4 مينوت ان تري جراند ديفانس تري زاجريسيف ميم على ليميت دو لافوت باش اللاعب يسيبك الاجريسيفيتي الكل ويظهر في المقابلة نفسانية بأحسن طريقة.
5: ما معناتها فما في رقم تاع كأس وفي رقم تاع بطولة معناتها أنت في الكارير بتاعك أما سهل لك تلعب مقابلة متاع نهائي كأس ولا تلعب على طول الموسم؟
3: الحقيقة سي حسين ما نعرفش أنا نجم نقول اللي فما إيكيبات أنا تعرضت لهم معناتها ولعبت كونتروم اللي هما إيكيبات كوب احنا قبل كنا نلعب كونتر شرطة المرور شرطة المرور تعدي باركور معناتها إكسيلون في الكوب معناها ديما نلقاوها في فيناليست ديما نلقاوها فيناليست
5: ونادي الصفاقسي ديجا خسرت كوب ضد هكا ولا
3: 2019 شرط المور.
1: اما مباراة كأس تختلف على مباراة بطولة انه في مباراة الكأس ما عندكش ماكش مسموح لك بعثرة في البطولة تنجم اليوم تخسر غدوة تربح مباراة تنجم ترجع في الباركور
3: صحيح
1: يا تربح يا تخرج بالسباق والكأس
5: تلتحق بين ثريا العتلي في المباشر ثريا
1: مرحبا ثريا
6: الله
1: غالب خرجت من البنك دخلت الملعب تو مباشرة مازال ثلاثة
5: روتاسيون هذه روتاسيون تاع البلاتو معنا في الهاتف سي زهير المولهي سي زهير راهي ثريا بحذانا وانا اوني بيان اونتوري بحذانا زوز ملاعبية من احسن ما انجبت كرة السلة النسائية ماهيش اللي ثريا العكس
4: حسرة
5: اسمع في الوقت هذا الجمعة اللي فاتت تعملوا ماتش اميكال مع الجمعية النسائية نادي الصفاقسي قدماء نادي الصفاقسي والجمعية النسائية قلت لهم انا شجعتهم باش يعملوا ريزيرف على ثريا لان ماهيش من قدماء تبارك الله عليها اسمع هادي شريتي قلت لها اسمع كلام يمشي يعمل احتياز بثريا العدسي بصراحة فحتكم وحدها
4: كانت لازم بزيد عام ولا اثنين اخرين صراحة
5: بالحق انا
1: سي صغير الفترة اللي خرجت فيها ثريا ثم كان تخوف من جمهور النادي الصفاقسي على الفريق بخروج الكبارات بتاع النادي وقت خرجت ثريا مها قبلهم سلمى وسوار نادي الصفاقسي حاليا يعني تحس التخوف هذا في محل ولا لا نادي الصفاقسي تبدل ولا ما تبدلش غير
4: مستوى الخبره وتاثير اللاعبات او قاعد الريكروتمان تاع هدى حمروني يعوض او البنات اللي خرجوا
1: دونك هدى
4: زاد من اللاعبين اللي ماترين ولعب كبيرة دونك تعاود صوت التجول تاع ثريا او البنات اللي خرجوا دونك ديسبوندي لا ما فماش ولو بيري زادت نجم تعتبر اللاعبات اللي
5: قولوا مفتاح
1: احنا ديجا ولينا نحكيو على الدب السوداء نتاع جمال بعد الفتره هذيك بعد الخروج
4: تاع اللاعب على مستوى الخبر اكثر من الشخص، لان بخلاف نادر الزوزي جمال ما تلقاش لاعبات معناها برشا برشا اصحاب خبره كبيره بار نادر اللي ماطر الفريق ويعطيها الصحه شو المجهود اللي تعمل فيه. كلهم شابات ومعطرين بنادره، روخي في الشخص عنصر التجربه موجود اكثر ربما.
5: صحيح ثريا اكيد لعبت برشا مقابلات نهائيات مع نادي الصفاقسي، عكس البطولة نادي الصفاقسي ما عندوش برشا كؤوس وغاب برشا على الكأس ساندو من 2013
3: صحيح.
5: وخسر مثلا كيما عمناول مثلا خسر دون لوفوري بعد أسبوع من هز البطولة في قاعة رايد البجاوي مشى خسر الكأس. نجم نقولوا نادي الصفاقسي معناتها غدوة الضغط مش يكون مسلط عليه ولا لا؟
3: والله شو هو ممكن يكون ضغط على خاطر اخر ماتش كان على التيتر معناه بتاع سوبر كوب كونتر جميل، مي شو الماتشوات الفينال كل فيهم ضغط، فينال كوب فينال شامبيونا، دونك ستريس والضغط هذاك موجود فهمت. الحاجه الوحيده اللي لازمها اللي لازم تعملها معناها بنات نادي الرياضي الصفاقسي اللي هما يحاولوا يخرجوا من الضغط هذاك، يخرجوا من ستريس والبريسيون اللي عليهم. ست ماتش كوم لي زوتر اللي مش يكون كونسنتري للاخر، انا نتصوره هو ان شاء الله غدا يكون متوج بالكاس وبيان سور ان شاء الله نادي الرياضي.
1: هذا المساج اللي تعدي للبنات اذا كنت معهم نجبوا المساج هذا يعني كونسنتراسيون توتال.
3: انا بالنسبه لي عندي ثقه كبيره في البنات. مره قلت لك على فاست خروج جوار ولا حاجه، انا ديما نقول نادي الرياضي الصفاقسي ما يقف على حتى جواز كسوا خرجت قبل سوار ولا سلمى ولا مها ولا ثوريا ولا دونك ديما سيسيس كانت ديما تلعب على الألقاب تلعب على البوديوم، دونك الحاجات هذوما اللي خلى ديما فما لحمة. اكيد مش تكون فما بريسيون بيان سور من الجمهور، تكون البريسيون اللي العباد هذوكم معناها في الاخر هذي التيتر كما قال سي حسام اللي احنا بعدنا برشا على التيتر متاع الكوب، ان شاء الله السنه يكون الدوبلي وان شاء الله ربي معاهم.
1: سوري شنو اللي عمل الفارق في المباريات اللي حكينا عليهم الافيش بتاع سي اس اس جمال، المباريات اللي خسرتهم سي اس اس مع جمال سوبر كوب ولا في البطوله ولا شو اللي عمل الفارق وخلى جمال تفوز تجاوز نادي الصفاقسي؟
3: والله شو انا ديما نقول الفارق اللي هو الديفونس، قد ما تكون انت في الديفونس كاسح وقوي وتلعب تري بون ديفونس سوا سيغ اللي لاتاك جي اسهل سوا سيغ اللي اصلا انا ديما مثلا انا في دومين التدريب ديما صغاري نوصل لهم ونقول لهم معناها بالديفونس تجم تربح لاجيغ تجم تستي تروي
5: لان تتحكم بالنسق نتاع المقابل
3: صحيح.
5: تلعب الترانزيشن تلعب الفاست بريك
3: ميم تطلع لاتاك موتيفي قصيت كور عملت روبان فهمت. هذوما الحاجات تخليك تطلع لاتاك موتيفي فهمت. دونك انا نتصور غدوه الحي كان نادي الرياضي الصفاقسي يوصل يلعب ان تري بون ديفونس خاطر سي بون جميل نعرفوها مش اليوم ومش البارح، نعرفوا لي بوان فور نتاعها ولي بوان فيبل نتاعها، دونك نخدموا على الحاجات هذوكم قدرة ربي نروحوا بالتيتر.
5: سي زهير نجالك باش نحكيو على النادي الصفاقسي وجمال دو ستيل ديفيرون معناتها الامور الفنيه، فنيا النادي الصفاقسي معناتها احسن واقوى من جمال، جمال تكتيكيا وخاصه انك الاغريسيفيتي في الديفونس جودي اغريسيفيتي ساعات تكون مفرطه اكزاجيري معناتها الاغريسيفيتي نتاعهم معناتها انت حسب رايك انت لي دو ستيل ديفيرون هذوما اكيد هما كتاب مفتوح لزوز فرق يعرفوا بعضهم، كيفاش القراءه الفنيه نتاعك للمقابله سي زهير؟
4: كما قلت حسام دو ستيل ديفيران جمال لاغريسيفيتي لا فيفاسيتي لا رابيديتي دون لو جو ساقس لو جو بوزي لو جو سو لي انتيريور عندها بلوس دو سوليسيون في الاتاك من ناحيه خبره لاعباتها اكسترا دونك كومون كونتكاري كل واحد كيفاش جمال كيفاش باش تتعامل باش لامبوزي الريتم في الماتش تاع لاغريسيفيتي والفيفاسيتي والجو رابيد والساقس كيفاش على الجيري اكل الروبلي ديفونسيف نتاعها في الجو بلاسي يعني نديرها تطول الاتاك نتاعها باش تخلي ديما جمال في الديفونس لانه جمال الديفونس سور 10 سكوند خير من الديفونس سور 24 سكوند دونك جي لهنا خبره الصفاقس ان اذا كان تمشي لوجور نتاع جمعيه جمال او لوفو دو لا ديفونس لانها لازم تخليها اون ماكسيموم هي في الديفونس باش تلصق لي فوت باش تعاون اذا كان مش تستعجل سي اس اس في الاتاك نتاعها وتعطي مثلا دي زاتاك دو 10 15 سكوند 12 سكوند جمال مش تكون تعمل في دي ديفونس في فترات تاع 10 ثواني 12 ثانيه هذا يخليهم ربما يشدوا الماتش الكل بالديفونس. اما اذا كانت تخليها كل مره في 20 22 23 سكوند ديفونس ربما تجيب خبره لعيبه الصفاقسي في المقابل اذا كان زمال تحب لامبوسون ريتم هذا نتاع الفيلوسيتي نتاع الرابيديتي ثم ريسك نتاع بيردو بال نتاع
6: تعلور
4: مش يضيع واكيد لكن هي لازم تكون زاد ترد بالها ان تضيع لو مينيموم دو بال لانه في جو رابيد دو ترانزيسيون او كونتر اتاك مش نشوفوا برشا كور ضايعين وهنا نجي معناها الماتوريتي نتاع لاعبات زمال باش يضيعوا لو مينيموم دو بال
6: اكيد جو سوي بيان اونتوي زوز مدربات معناتها على يميني وعلى يساري اكيد ما بالنسبه للروتاسيون عماد العذار عنده لافونتاج على معز مستيري غدوه لان براتيكمون عنده في كل بوست وين ولا دو جوز معناتها دوبلور عكس معز المستيري اللي كيما كان يقول سي زوير بار نادى الزويبي الاخرين معناتها تنقصهم خبره نتاع المقابلات
3: صحيح صحيح الحاجه الباهيه للافكتيف قلت لك نتاع سي سي اللي هو ريش بالقدر معناتها حتى كان فما فاتيغ نتاع كيلكو جوار فما عنده بوسيبيليتي باش يعمل لي شونجمون نتاعو ماتش بيورمون ديفونسيف كيما قال سي زهير اللي باش يعمل اقل الاخطاء هو اللي باش يكون معناتها ميتر دو بور في الـ في الـ في التيران يزم معناتها النادي الرياضي سفيرس يعرف كيف يتصرف في مجريات اللعب ما يتسرعش اكثر من لازم خاطر شفنا في لي ديرني ماتش فما بريسيبيتاسيون مش فيتيس خاطر فما فرق بين
6: السرعه والتسرع
3: اللي باش يعمل اقل معناتها بير دو بال اللي باش يحاول يستحفظ على كورتو اكثر هو اللي باش نتصوروا باش يكون متوج
6: اكيد فراي غدوه الكونتكست نتاع المقابله مش يكون مختلف على الكونتكست نتاع سوبر كوب اكيد لان سوبر كوب جاء في كونتكست معناتها مش ممتاز بالنسبه للنادي الصفاقسي على المستوى الفني وعلى المستوى الاكسترا سبورتيف واللي يميز مقابله البنات كسواء كرة سلة كرة يد كرة طائرة هي يتأثر ذهنيا الطفلة تتأثر أكثر من الطفل غدوة دونك نتصور اللي إيبانوي الناس الكل خاصة للنادي الصفاقسي التايمينج مش يلعبوا البطولة عكس عمناول البطولة بعد الأسبوع القادم ضد الكابون عكس عمناول اللي هزت النادي الصفاقسي البطولة وبعد في ظرف 4-5 أيام مشاو لعبوا الفينال الكوب هكا ولا
7: ما ننساوش اللي العثرة نتاع جميل كونتر نابل زيادة ممكن تأثر مورالمون في الإفكتيف نتاع جميل كما كانت توا تحكي مها كما نقولوا احنا بالحق النادي الرياضي الصفاقسي عندهم جوارات معناها ايكيب ريش احنا كان نلعبوا على اللي لازمنا نلصقوا برشا فوتات الجمال كما نعرفوا بريسك عنده دو بوست انتيريور اللي هي عبير جديدي وجيهان دونك انت تلصق لهم لي فوت دونك باش يولي يلعب لك يا بيفو كهو يا سون بيفو اصلا معناها مش يولي يلعب سمول بول هذوما الحاجات يخليونا نستغلوا جو انتيريور نتاعنا نستغلوا لي روبول كونتر اتاك انا جوست نحب نقول اللي لازمنا نلعبوا جو كوليكتيف برشا خاطر جو انديفيديوال ما عنده وين يوصل قد ما نلعبوا جو كوليكتيف قد ما ندوروا الكره كما قال سي زهير نستغلوا ال 24 سكوند ما نتاكيوش من 10 سكوند للنين ولا من 15 سكوند نتعبوهم ديفونسيفمون حتى اون كاو ما ماركينيش في الاخر باش يطلعوا لاتاك تاعبين بار كونتر 10 سكوند نشوت كوره ولا حاجه راه كيك تزيد تسهل الاتاك الجميل
1: سيناريو ثريا العتابي طبعا هذا السيناريو المدرب قبل ما نختم معك تدخلك شكرا ليك طبعا خلينا ناخذ شويه توقعاتك انت تعرف زوز فرق يعني بكل عفويه وبكل تجرد ومن بعيد طبعا يا شكون اقرب تكهنتك الاقرب للفوز المباراه هذه
4: انا حسام
1: اي هذاش انا من زويه وحدنا
4: وانا زي ما ضبيت بعدني عليك
5: باش زويه باش زويه نبدل لك الصوره
4: اي مرنت من فين
5: اي نعرف
4: وفزت معهم بالقاب والزوج انا يا تحكي معهم علاقات طيبه دونك انا نحب نشوف ان بون ماتش دو باسكيت باسكو ثم دو بون جوز دو باري دوت نشوف كولابور ان بون ماتش
1: سي كونسيكونت يعني اي
5: هو على
4: الخول اللي مش يفوز بعد الماتش مش نكلمه انا باش نقول له مبروك
5: هو على الورق
4: انا يتعزز عليا دونك كل ما يرجاني زوز دو ستيل ديفيرون دونك مش شوفوا باكيت باهي فاري يمتعونا ماتش باهي اللي هز السنه نقول له مبروك وما هزش على العام الجاي مازالوا هما ديما اون كورس زوج جمعيات والعام الجاي يعوض ان شاء الله
5: هو على الورق النادي الصفاقسي فافوري على الجمعيه النسائيه بجمال اما الجمال في مناسبه سابقه في زوز مناسبات كذبوا تكهنات قبل بدايه المقابله دونك زوز عندهم يدخلوا بنفس الحظوظ حابين نكملوا معك سي زهير شنو هي المقابله اللي نوبليابل اللي ما تنساهاش فينال كوب انت هزيت القاب وما فزتش باللقب الاخراني النادي الصفاقسي وقت رجعت فيك المقابله الاخيره وقت نتذكر وقت ما حالفكمش
4: الحظ لا رجعنا في ظروف خاصه
5: صحيح شنو هي المقابله اللي ما تنساهاش معناتها خصتها مع النادي الصفاقسي مثلا اللي بالحق كانت مقابله كبيره عملته
4: مقابلة كبيرة أنا التو ما ننساهاش. مقابلتنا النادي الصفاقسي والملعب التونسي في باردو، ورياض بن عبد الله وقت يمرن في الملعب التونسي وانا مرن في النادي الصفاقسي.
8: تحية رياض.
4: عملنا دو برولونغاسيون، سكور وصل 93-90.
1: تقعد في الذاكرة.
4: لا جراند ايكيب دو سي اس اس، لا جراند ايكيب تاع ستار تونيزي. لا كان ماتش فريمون عمري ما ننساه، ان ريتم وان نيفو اكستراوردينير. اما دو بار دو تيليا موان ديزان دو جوز انترناسيونال.
8: هذه لي جراند ايكيب ولي جراند انترنور، معناتها سي زويل مولي ورياض بن عبد الله، ومعناتها لي زانغراديون تاع كل شيء جراند، معناتها
4: سي زويل هذاك. وانا نتفكر في الماتش هذاك، خرجت من صفاقس وخليت فاطمه بركال خاطر ما جاتش في الوقت، خرجت من صفاقس وخليتها مشينا على روحنا لما لحقوا هنا في ساقد الزيت بركال.
8: فاطمه
4: نهار الماتش هذاك،
8: فاطمه بركال
4: تلعب النهايه هذاك ماركي 26 نقطه.
8: اي تحياتنا لفاطمه بركال موجوده في الخليج، هي موجوده في الخليج.
1: تغششت عليها كوتش وقتها؟ تغششت عليها؟
7: مولا تحيه بيان سي.
1: تغششت عليها وقتها كوتش؟
4: نعم.
1: قال لك شفت عليه،
8: قال لك احسن لعبه لعبت شو سجل 26 نقطه.
4: هذيك ساعه من هي من نوادر كنت حبيت الاربعه باش نلعبوا الماتش، حبيت الاربعه بعد قعدت نخزر. قلت لها يا صفات ما انت المعلم ما بغيتش تعشق في الجمهور يستناوك، تفضل ورينا بلي اش نجم تعمل. تدخل من نهار من وقت اللي دخلتها حتى الاخر ماتش ما خرجتش، وحتى 26 نقطه.
8: باوزه يعطيها الصحه فاطمه، نوجه لها تحيه، وانت زاد نوجه لك تحيه سي زوير، يعطيك الصحه. أنسنا وإن شاء الله غدوة نتمتع بمقابلة كبيرة إن شاء الله غدوة سي زوية.
4: إن شاء الله.
1: شكرا لك. شكرا سي زوية. شكرا لك.
8: عايش كلا لقاء سي زوية.
1: إلى اللقاء. تحياتنا لك زوية. حسين أنت غدوة باش تعلق على المباراة
8: إن شاء الله. هاي غدوة في هذا
1: كيف باش تقدمها المباراة هذه؟ يعني فاينل شنو العنوان؟
8: ريفانش.
1: ريفانش. من الأميرة؟ من ستختار من الأميرات؟
8: هما الكل
1: أميرات.
8: هي مقابلة
1: أميرات الجمال وأميرات السياسة.
8: هي كلها مقابلة أميرات.
1: الكل أميرات. إحنا إن شاء الله نتمنى مباراة ساعة
8: ضيفة.
1: تعطينا ضيفة وتعطينا بسكيت ممتع نستمتع يعني بالماتش.
8: وليد.
1: رغم الرهان.
8: وليد بالحق ولينا نشاهد مقابلة متاع بنات نكون كملاحظة. فيها برشا أجريسيفيتي مقابلة البنات وليو. شفنا إحنا يم بن عامر معناتها كان الأكسيدون اللي صار لها وعملية على خشمها.
1: ما عادش أميرات حتى وكيفاش.
8: لا نولي نحكيو على لطيف. يا لطيف
1: في التراب
8: لان متطرق فما مدربين متطرق اللي يستعملوها رياضيه وغير رياضيه. معناتها للامانه نحبوها لعبه نظيفه، ما تجيش لي زاتو نتاع المنافس نتاعك وتحاول بطرق غير رياضيه. نحكي ما نقصد في حتى حد، اما ماذا بينا سبيكتاكل.
7: على فكره راهي ريم بن عامل كي ضربت اللي ضربتها سونسيتي لو نام ماهيش بالعاني
8: صحيح. لا
7: ما كي كلمت ريم قالت لي لا مش بالعاني. معناها سي ان اكسيدون في وسط اللعبه واحده تجري دونك ضربوا اي فلاكسيون. معناها
8: كونتر فما لاعبات ضربوا
7: اكيد
8: اللي ضربوا معناتها اكسبي. انا لاحظ هذا
7: وسام. هي راهي الباسكيت وجو كوليكتيف اون جينيرال لازم تكون خبيث شويه. احنا الصفاقسي اون جينيرال ديما نقول الصفاقسي عقلي ديما، اما لازم تكون خبيث شويه. راهو سيغتا مومون تو بزوان باش تعطي هيك الكود.
1: مش يقولوا في الباسكيت الرياضه تقريبا
8: الليكرون
7: لا مش حتى الليكرون، حتى واقفه هي شده ديفونس تعطيها برجوليه. معناها لازمك شويه
1: خبيث. هو متعارف عليه الباسكيت ما فيهاش برشا احتكاك برشا باسكيت.
7: لا
1: الباسكيت يعني اقل مسافه فوت.
8: لا قبل
7: لا انا قلت لك خبيثه فهمتي
1: ولدي.
7: صحيح ما لازمكش تخلي الاربيتر يشلق بيك، مش الاربيتر يغزل لك انت باش تضربها. مي هي راهي موجوده معناها حاجه في اللعبه. فهمت شنو نقصد؟ معناها هذيك مش معناها انا مش ندور باش نعطيها بنيه في الجامعه ولا باش نضربها في عينها ولا
8: الجماليه تاعها
7: خبيثه. انا كيما نقول لك في الديفونس كي تبدا هي تاخذ الكره حط ساقك في بلاصه تدز بيديك. نقول لك مثلا في البيفو تقول لك حط ساقك وحاول تدزها بساقك مش بيديك باش ما تظهرش الفات. كله يدخل في الخبيثه فهمت على
1: النجم يربحك مباراه.
7: اكيد اكيد اكيد ديجا تستفز حتى الجوار لازمك.
8: من الكليم تاع الماتش هو البوست 1 غدوة، معناتها التسريع في الهجمه. بعنا في النادي الصفاقسي تعرفت النادي الصفاقسي بالبوست 1. سيوار خليفه حبينا تكون بعدين سيوار اعتذرت في اخر لحظه، تحيه لسيوار. كيف كيف تفرجت فيها الجمعة اللي فاتت تجم تلعب بغدوة في روستر نتاع نادي صفاقسي في روستر
1: عادي جدا.
8: سوريا وسوار نقول لهم معناتها اوتوماتيكمون هبطهم انا مدرب هبطهم غدوة في روستر نتاع ليكيب. معناتها البوست ان رجع لي معناتها بون مع العلم اللي عند النادي الصفاقسي توا اي اللزاز ماهيش مقصر بالكل.
7: ايوه وفاء
8: وفاء
7: وفاء نور
8: حشتي وعوشاني زاد كيف كيف مستقبل.
7: شوف البوست ان من اصعب لي بوست
8: صحيح.
3: خاطر هو المايسترو في التيران.
8: صحيح.
3: هو يطلع في الـ في الـ في النسق، هو اللي هبط النسق، هو يتحكم في الـ في التيمبو نتاع الماتش كيما نقول. الريلونس نتاع البوست ان زيد سي تري تري تري امبورطون بالنسبه للليكيب كل للاربعه اللي مع البوست ان. ربي معاهم ان شاء الله، ثلاثه نور واي ووفاء ان شاء الله ربي معاهم، شافوا ان شاء الله يعرفوا وقت كيفاش يتحكموا في
8: وفاء تلعب بوست دو اكثر من الان.
3: اي
8: وفاء خاطر بوينتوز معناتها اللي هي تكمل الهجمه معناتها اكثر من البوست ان بالنسبه لاي لزيز. هي اي لزيز هي نمبر 1 معناتها البوست ان.
3: اي ونور هما
8: مو الحوشاني، هي مستقبل الفريق معناتها تبارك الله عليها
3: ما شاء الله عليها، ما شاء الله
8: عندها بوتنسيال كبير.
1: ثوري نور الحوشاني ولا الاسماء اللي كيفها يعني ينجموا يتأثروا غدوة بحضور الجمهور
7: ولا ستينسو؟ لا من أنا كونتر كلمة ستينسو. علاش؟ شو ستريس راهو موجود
1: لازم
7: موجود امبوسيبل مهما تكون انت جوز وكما نقولوا عندك اكسبيريونس وعندك سنين تلعب
1: قداش يقعدوا معاك
7: فينالات. تخيل كي تدخل تيرا وتبدا في ليشافمون وتشد كوره سايي سي با. فما عباد يقول لك في اللونتر دو يتنحى ستريس، كل واحد وكيفاش فهمت. فما عباد ما تستريسيش جمله، اما انا بيرسونيلمون كي نلعب في جمعيتي ولابسه تونيس اساس بالحق نحس بستريس بتاتخ اكثر من اللي انا كورت في جمعيات اخرى، معناها فهمت شنو نقصد. تحس حمل كبير هز على كتفك، مسؤوليه كبيره فهمت. اما راهو هيك ستريس راهو موجود.
1: تراك الاولاني ذاك
7: تراك الاولاني اكزاكتومون.
8: فما حوايج زاد انتم مدربات اكيد، فالمدرب هو الجير لامبريفي، مثلا اللعبه تاخذ ثلاثه هفوات في كارتون واحد معناتها لعبه مؤثره كيما ثريا مثلا ولا كيما مها اللي عندهم امباكت على الكونفيغوراسيون تكتيك نتاع ليكيب. الحاجه الايجابيه لنادي الفيرسي عنده المعوض عنده دوبلور مهم جدا زادة كيف النجاح الهجومية، لأنك تمشي خاصة في الأوت ماركي ثلاثة نقاط تفرض على الفريق المنافس مش يبدل الديفونس هكا ولا
7: أكيد.
8: دونك الديبار عنده قيمة كبيرة باش المنتع المقابل الكارتون الأول حب نحكي
7: أكيد. لانتام دو ماتش هو اللي مش يحكم في ماتش كامل، قد ما يكون لانتام به قد ما تكون أنت تلعب مرتاح أكثر، خاطر كي يبدا لونتام خايب مش تولي تقعد تقاسي في السكور هذاك في الديفيرونس بتاع لي بوان، معناها لي بوان اللي بينك وبين المنافس الاخر. دونك هذوكم الحاجات تبدا انت كونسونتري من الاول. بالنسبه ليا لونتام يبدا به قدره ربي يقولوا نحن الماتش في جيب. اما بالنسبه لي انا ما توصل تربح الماتش كامل الاربيت يجي صفر.
8: صحيح.
7: والله كي تبدا قديش ليكار خاسر لازمك كاز 10 سكوند للاخر نهار وقت صفر الاربيت تقول سي بون انا ربحت.
8: ونرجع لك للمقابلة الفارطة مع جمال اللي رغم اللي خذيت لليكا رجعت ثلاثة نقاط رجعت النادي الفيرسي.
7: ايه معمنيه في الفينال في الفينال كوب سكور 24 بوان ديكار وبعد ديكا ولينا 1 بوان
8: ديكار
3: في ماتش شامبيوناء كونتر الامل الرياضي بوطن قبلي جمال ربحت ماتشوها في اون 15 في بيت
8: 0.5
7: سكوند غنية باشا عبير ماركيت 3 بوان
8: صحيح. اغنيه باشا الباسكيت ان شاء الله غدوه نتفاجئ في مقابله نظيفه من جميع النواحي سبيكتاكل يكون هذا خاصه لو فيديو نتاع مقابله كبيره زاد في الاولاد. كيفاش تفاجئوا على مقابله الاولاد انتم؟ انا ما وصلتوش السؤال هذا معناتها لان غدوه نتصور باشا من
7: انا جمعيه برك
8: اي
7: بالعكس بالمناسبة هذه إن شاء الله بقت ربي نهارة لحد
8: مقابلة كبيرة الأولاد
7: أكيد فينال دونك تربح للي روتور سي سي سي سوليد متاعنا يطلعوا
8: النادي البنزاتي.
7: احنا جمعية برك كسوة البنات كسوة الأولاد يطلعوا الأولاد تربح البنات هستي ترويت دونك في الأخر اسمه النادي الرياضي الفيرسي فهمت ديفيرونس هكا ولا هكا.
8: أنا وليد رغعت رايد البجاوي بعد ما يكملوا الماتش يمشيوا يتجراوا قاعة تعقيد باش يتفرجوا في ماتش هذاك علاش صرتوا سوال.
1: لا أنت زادة تسرع على ماتش الأولاد
8: الفيرسي غدوة فما يفرجوا زادة البنات
1: مستير الكليب يطلعوا المدارج يتفرجوا
7: أكيد أكيد لا يقعدوا البنات يتفرجوا. هو ديجا الأولاد نتاع النادي الرياضي الفيرسي يلعبوا نهار الاحد
8: ثلاثة نتاع العشية
7: في قاعة عقيد
8: ضد النادي البنزرتي مقابل ذهاب نصف النهائي ان شاء الله نخلينا يلعبوا ويكونوا كونسونتري
7: مع بعض. ميتون الاول هنا ميتون الثاني غاديك
8: غادي في بنزرت واللي مش يتاهل للنهائي اكيد زوز فرق مش يمشيوا للبرو وان شاء الله معناتها يكونوا كما قلنا النادي الصفاقسي معناتها ثمار يجني ثمار نتاع موسم كامل متميز.
1: واضح تو مش نختموا مها لو كان جاو البنات قدامك بنات سي سي توا يسمعوا فيك شنو تقول لهم؟
3: نقول لهم انساو لي دو ولا لي تخوا ديفيت اللي تعديو. هذا يقعد ماتش عنده السيناريو نتاعو. ماتش يبدا زيرو. نقول لهم يا اونتام كيما قالت ثري يبداو ما يعملوا اونتام به للماتش بقدرة ربي يسهل عليهم برشا من بعد ما يقعدوش يتجراو. يحكيوا برشا ميسالش ياخذوا فوالا يحكيوا برشا مع بعضهم اليوم ميسالش حتى بعد العشاء شويه ماذا بيا نقول لهم اقعدوا احكيوا مع بعضكم شويه خاطروا اكثر مونتال
1: والتران
3: بعديك بعديك في التران لي سيركونستانس الكلهم يتبدلوا معناتها
1: توري هاي
6: سيسو مستنسين به نتاع هذا البنات السيسو
7: مهم
6: جدا لان سيسو ويأثر معناتها
7: اكيد اكيد سيسو ديما نتاع رادس كاسح بحكم اللي هو ما فيهوش برشا لا ما يستعملوهوش برشا لازم خاطر كي ترينيو في الاولاد هكا الدانك والكل هو يولي السيسو سوبل صحيت بون نحب نقول لهم بون شانس ربي معاكم ان شاء الله يا ربي غدوة الحي تروحونا بالكوب اللي مش يقعد كونسنتري للاخر بقدرة ربي هو يهز التيتر عندي ثقة فيكم كبيرة برشا وراني مانيش معاك في التيران اما سواسيوغ بخيمو اللي انا معاك الفوق في الجريدان نتفرج وربي معانا بيانسو ديما نقول معانا راني ديما نقول خاطر في الاخر انا جمعيتي هذيك كونسنتري فيو البنات
1: اللي يتفرج يقولوا على اعصابه اكثر من اللي يلعب
7: اكيد اكيد
1: اللي تابع من بعيد
7: ارقصوا بكري تلموا شويه بعد العشاء احكيوا مع بعضكم وان شاء الله ربي معانا يا ربي وان شاء الله تروحوا فرحانين
1: ديك صحه ثريا
3: نتمنى لهم جوست نقول لهم بون شانس وربي يوفقكم وبقدره ربي ان شاء الله الكوب يجي لسفيق
1: إن شاء الله يجي للستوديو إن شاء
7: الله
1: ثريا العدسي شكرا على حضورك معنا إن شاء الله بالتوفيق ليك مهشلي أيضا نورتنا اليوم بالحضور شكرا لكم وغدوا عنا متابعة خاصة طبعا للمباراة هذه نتقابلوا بعد قليل نواصل معكم رحلتنا في تايم أوت وشكرا على حضور مرة أخرى وتحية لسي زهير المولهي اللي كان معنا بالهاتف منذ قليل نجروا تحية زاد نرجع لكم بعد قليل
7: شكرا

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: تايم اوت.

0: Time out.
1: Time out. L'événement.
2: L'événement.
1: L'événement.
3: قبل ما نرجع مع الايفينمون، طبعا هو اجواء الكاس بالنسبه لكره السله. نذكر في كره اليد 20-13 الترجي متقدم على نجم الساحلي ربع دور الربع نهائي، طبعا 20-13. حسام حكينا على ماتش السيدات نادي صفاقسي والجمعيه النسائيه بجمال، هذه المباراه اللي تفتتح الاجواء المهرجان، ثم يجي اللقاء المنتظر على مستوى الرجال الافريقي الاتحاد مونستير.
4: اكيد هو شو كل واحد كيفاش يحضر المقابله نتاعو، والفرق تحضر المقابله، الجامعه تحضر المقابله، الحكام زاد كيف كيف. بعد ما حكينا على المقابلات، المقابله خاصه الفتيات، وكانوا ضيفاتنا ثريا العطسي وماها شلي وضيفنا بالهاتف سي زهير المولهي، حبينا ناخذوا تحذيرات الجامعه. بون في الكواليس عرفنا اللي الجامعه اجتمعت عملوا اجتماع البارح بالاربعه في رقه، اكيد امور تنظيميه باش يتعدى الشو، خاصه اللي صار معناتها اجماع اللي لنهايه موسم كانت ممتازه وممتازه جدا في البطوله، معناتها كان فما شو كبير
3: على
4: المستوى الفني على المستوى التنظيمي، رغم بعض شويه هكا شويه سخنت شويه الاجواء، ومن بعد رجعت الامور التنظيميه ورجعت الامور الفنيه خاصه،
3: والشبيبه زادتها شويه في حتى زينت
4: وحاجه المشهد. تحسب وحاجه للامانه تحسب زاده للمكتب الجامعي الجديد اللي ما عندوش برشا فيكو في معناتها في التسيير، ورغم هذا الكل معناتها وصل للبطولة آخر الموسم لبر الأمان. في انتظار غدوة إن شاء الله كما قلت الشو، خذينا على الطاير، حبينا ناخذ رئيس الجامعة، هو متجه للقاعة متعددة الاختصاصات رادس باش يشرف على اللي دغنيه غوتوش قبل النهائي غدوة. معانا على الهاتف ناخذه سي سفيان الجيبي رئيس الجامعة. سي سفيان مرحبا بيك.
5: مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي قاعد شخص.
4: سي سوفيان لابيتي فيان مونجون، طلعتوا الكوتا متاع الانتظارات بعد نجاح البطولة في نهاية الموسم، غدوة ان شاء الله نتوقعوا باش يكون شو ان شاء الله من جميع النواحي، حذرتوا غدوة سي سوفيان؟
5: ان شاء الله والله يتوى على غرار يعني ما تم في الموسم كل، فما مجهودات كبيرة قاعدة تقوم بها يعني الفرق، قاموا بها المسيرين، قاموا بها من اللاعبين، قاموا بها من كل معناتها المتداخلين من الاعلام، وكل هذا تتويج الموسم كما كنا نفهم يعني بالنسبه للموسم السنة. احنا راضيين بعض مش 100% لكن نجم نقولوا 80-90% على معناتها اداره الموسم هذا، ان شاء الله نواصل يكون تتويج التشويق اللي صار يعني في على مستوى البطوله، حتى على مستوى معناتها السيدات شفنا فما فيزيبيتي اكثر ولا يتعدي في التلفزه اكثر، هذا كل ما شانه باش يطور كره السله النسائيه وكره السله يعني بصفه عامه. شفنا يعني حضور جماهيري الكبير اللي مع ترافق النادي الافريقي في المغرب، وهذا ما يزيد كان ياكد مكانه كره السله في تونس. كره السله احنا نفرحوا كي نشوفوا يعني فرق ناجحه على المستوى الدولي، ان شاء الله كذلك يعني بالنسبه لنا غدو يتعدى عرس ليتم معنا الكلمه. الجامعه التونسيه كره السله يعني حضرت على مستوى يعني التنظيم على بكري مرة هذه، دونك شفنا حاولنا باش يكونوا يعني باش يكون فما الفرحه كل مكونات يعني يعني العرس الشو معناتها سبيكتاكل، نعرفوا كانوا الباسكيت يعني مش على غير كرة السلة، مش على غير يعني الرياضات الاخرى، ولو اني خاطر انا نحب كرة السلة، لكن بالحق كرة السلة هي سبيكتاكل قبل كل شيء.
4: أكيد.
5: يجب أن تكون لعبة نظيفة على الباركي وكذلك في الجمهور.
4: جميع النواحي تكون نظيفة.
5: وذاك علاش عملنا احنا الاجتماع نتاعنا.
4: ايفيكتيفمون يعطيك الصحة، عطيتني ترانزيسيون ممتازة سي سوفيان، بارك الله عليك، اسيست ممتازة. هذايا شنو هما النقاط اللي فوزافي ديباتيو البارح مع الأربعة الجمعيات، مع الجمعية النسائية بجمال، النادي الصفاقسي، الكلوب والمسير؟
5: والله هو ستان كلاسيك هو طبعا بالنسبه للسيدات، وكذلك ستان كلاسيك بالنسبه للذكور، يعني على مستوى يعني عده سنوات نفس يعني المشهد هو يتعاود. خاصنا حبينا نقسم الاحتقان، شفنا شويه احنا عايشين يعني في مع الفم شويه احتقان على مستوى يعني فرق في الفيسبوك، كل لميناهم مع بعض قلنا في طول هذه مقابله رياضيه لازم تكون يعني واحد خاسر واحد ربح، حاولنا نقص شويه من
4: هو الاحتقان سي سوفيان. نقص بالتعيين والاستنجاد بالتحكيم الاجنبي، نحكي في الاولاد معناتها لاحظنا للامانه مقابله تعديت نصف نهائي معناتها زيرو كونتيستاسيون، معناتها مشكله نتاع عقليه سي سوفيان، ماهيش مشكله نتاع
5: ولا حتى المستوى راهو فما حتى توا في السابق كنا نجيبوا معناتها حكام مجانب جبناهم من المغرب العربي جبنا من البلدان العربيه ما كانش نفس يعني الاحترام اللي بهم سوء الحظ على غالب اللاعبين بتاعنا معناتها كانوا انسجام تام مع القرارات نتاع الحكم
4: رغم بعض الاخطاء فما اخطاء
5: اخطاء طبعا هذا عمل بشري لابد باش يكون فما اخطاء بقى الحكام من روس يعني من روسيا كانوا يعني في قمه من الكفاءه وكان احترام كبير انا شفنا خمس دقائق ما ظفرش حتى ظفر الحكم
4: اكيد يعني
5: وان شاء الله غدوه باش يكونوا يعني حكام كذلك من نفس الطراز مش من روسيا ولكن من اوروبا كذلك باش يكون فما يعني مستوى عالي عالي جدا يزفروا في الاوروليغ
4: هو باش كلام سي سفيان اسكو الديسيزيون معناتها كان اختيار من الجامعه ولا من الفرق هما اللي طلبوا معناتها حكام
5: والله بالنسبه للجامعه هو احنا عندنا يعني احترام كبير وانا ثقه في الحكم التونسي بقى كيولي هو صور نتاع مشاكل والانديه هي اللي طالبه ما نجموش نحطوه يوصل له الضغط والضغط علينا والضغط عليه هو وتكون يعني حتى المقابله
4: تخرج
5: عن نطاق الرياضي وكل كي الطلب جاي منهم هما احنا عندنا في القوانين تاع الجامعه كي الفريق هو اللي يطلب يعني نستجيب واحد
4: الارتيكل 168 تقريبا هكا
5: هكا هو 168 ويتحملوا هما المرة اللي فاتت يعني كان الطلب من عند الشبيبة القيروانية والاتحاد الرياضي المنستيري يعني مرة هذه كان جاي طلب من الاتحاد الرياضي المنستيري وألح على حضور الحكام الأجانب واستجب بالطلب نتاعهم
4: اللي سي سفيان اللي يقول لك هذا العرس حتى بالنسبة النوستالجيك يحب التحكيم زاد يكون حكام توانسة معناتها نقولوا له ما هو كتحكيم
5: طبعا بالنسبة احنا كنا نتمنى باش يكون حكام هذا تتويج الموسم كامل أقوى السيدات باش يكون يعني الحكام تونس من خيرة معنا باش يظفروا في السيدات
4: بالإضافة للمقابلات غدوة زوز مقابلات برمجتوا حاجة بين الزوز مقابلات وبين الأشواط فما
5: بعض التكريم فما بالنسبة لكاس المرحوم رضا العبيدي اللي فاز به يعني النجم الراتي باش يقع تتويج بتاعه ما بين الشوطين تاع الذكور وهذا هو عنا الـMVP وعنا شكون ما تبشي تحصل على أحسن لعبة وأحسن لعب اللي بشي يكون يعني اختياره من المقابلة من بين الممرنين ومن الستاتيستيك اللي بشتبدأ يتابعها الممرنين وهذا إن شاء الله بشي وتكون فما لوحات فما فرق جاي حتى من فاقس
4: فما شكون مازال مستنس بالطريقة الإلكترونية في اقتناء التذاكر سي سفيان
5: والله هذا اختيار منا وإن شاء الله ديما نوصل فيه تو احنا الصغار معناتها الشباب احنا نتواجهوا الشباب كلهم في الديجيتال هما
4: صحيح
5: الكبار اللي مازال مستنسناش على أما بالنسبة للشباب تبارك الله
4: هي طريقة ممتازة باش تبعد على الاحتكار وتبعد على الطرق هذيك الملتوية دونك حاجة ممتازة جدا
5: مادام نحكي على ديجيتال نحب نختم الفرصة اللي اليوم وهذا معناتها أول مرة نقولوها على إذاعة فاقس هو انطلاق الأبليكاسيون تاع الاكتيفيتي موجودة على الأب ستور موجودة على بلاي ستور دونك تنجمو يقع معناتها التليشارجمون تاعها فيها كل المعطيات والستاتيستيك وكل يعني ما يتحققوا الشغوب بكرة السلة موجودة هذه أو الابليكاسيون تاع الجامعة التونسية الجامعات الكل يقع اليوم انطلاق نتاعها
4: يعطيك الصحة سي سفيان نخليوك تلتحق بالقاعة الرادس باش تشوف لي ديغنيغ غوتوش في
5: وأنا خلصت توا أمام القبة بتاع الرادس توا
4: إن شاء الله غدوة يتعدى معناتها اختتام موسم ممتاز إن شاء الله في انتظار تكونوا معنا في مناسبة قادمة نحكيو على جديد المنتخب لأن زاد كيف باش تسكروا موسم المحلي ومش يدخل الموسم نتاع معناتها موسم المنتخب الوطني وعنده دوزيام فينيت الكاليفيكاتيف مهمة جدا معناتها يعطيك الصحة سي سفيان بون كوراج وإلى اللقاء يعيشك إلى اللقاء
3: شكرا لك مباراة الترجي 22/16 44 دقيقة لعب للترجي التونسي اللي منذ بداية المباراة حسين خذال أسبقية حاليا متقدم بذلك 22 مقابل 16 بعد قليل حسام الموعد سيكون مع بنائنا تلامذة البكالوريا إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لهم الكل طبعا موعد قار مش يكون انطلاقا من 7:30 دائما كل يوم 7:30 أجواء البكالوريا والتحضير طبعا مع دروس موجهة ومخصصة ليهم هما للمراجعة طبعا والإعداد والتحضير. معكم للنجاح وإحنا راجعين.

0: ربياس فاقس 1 و2.
1: معاكم لنجاح.
2: معاكم لنجاح. الباك قربت.
1: الباك قربت.
2: نراجعوا.
1: ننظموا وقتنا.
2: نشجعوا بعضنا.
1: خطوة بخطوة.
2: لتحقيق الحلم.
1: معاكم لنجاح.
2: اليوم نبداو.
1: وغدوة ننجحوا.
2: غدوة ننجحوا.
3: مرحبا بكم في عدد جديد من معاكم للنجاح. وتعرفوا الكبسولة اليومية هذه معنيين بها تلاميذ البكالوريا, واليوم باش نهتموا بمادة الفيزياء. ويحضر معنا الأستاذ سي سهيل الويتي. مرحبا بك سي سهيل.
4: مرحبا مدام عايشة.
3: يعيشك, مرحبا بك. ونعرف أنه الباك الفيزياء أو الفيزيك الناس اللي معنيين بها هو الباك مات والباك سيونس والتكنيك والانفو
4: والانفورماتيك.
3: أيوة. أهم ربما التوصيات اللي نجموا نقدموها لهم في فترة المراجعة خاصة.
4: أهم التوصيات اللي نجم نقدمها في فترة المراجعة هي إدارة الوقت.
3: إدارة الوقت
4: والتحكم في إدارة الوقت, خاصة من خلال منهجية يجعلها التلميذ في أول فترة المراجعة متاعه. يعني يونديري ان بلانينك باش يحاول يخدم عليه طيلة فترة المراجعة للوصول إلى إصلاح خاصة النقائص اللي اتعرض لها في
3: العام.
4: في وسط السنة الدراسية.
3: إذا نحكيه على اللي شابيتر ولا اللي تام ولا المحاور اللي يهتموا بهم, خاصة أنك ذريتهم الإلكتريسيتي هي الأولى, يمكن ينسوها في خلع ما يرجعوا لهاش.
4: هذه نقطة مهمة جدا, لأنه توا احنا في الفترة متاع المراجعة متاع الباك بلو, والتلامذة في الفترة هذه ماذا بيها تستغل الفترة هذه باش بعد إن شاء الله كي يوصلوا لفترة المراجعة النهائية ما يخسروش فيها برشا وقت. اي برسويت انا نقول افير كلاسي اذا كان نخدم الثلاثيه هذه كوم يلفو. كملنا من الثلاثيه هذه كوم يلفو, شنو نرجعوا؟ نرجعوا نخربشوا في الذاكره نتاعنا. دونك يلزمنا نرجعوا للثلاثيه الاولى اللي هي يمكن عندها فتره
3: والديناميك والراديو اكتيفيتي, هذو كلهم يقراو مع الاول معناتها.
4: لا يقراو في اول العام, يقراو بارتي الالكتريسيتي واللي هي بارتي مهمه جدا ولازم باش نلقاو منها حويجات في البكالوريا, خاطر انا ديما نقول في امتحان البكالوريا
3: تقريبا برشا عوامل تصيح هذه الديناميك الالكتريسيتي.
4: اي سي تان تو. والتو هذايا يتقسم, هو شنو الفرق بين الامتحانات اللي ننجزوها في وسط السنه الدراسيه وامتحان البكالوريا؟ وانه في امتحانات وسط السنه الدراسيه نكونوا مربوطين بانسل شابيتر, انسل تيم. التلميذ يا باش تتميز يا عندك شويه نقائص تجم تلقى مشاكل.
3: اما اخر العام كل شيء
4: اخر الكل. العام الباك احنا جينيرالمون وقت اللي نلمدوا امتحانات البكالوريا لكل سنه ما بين الامتحان الرئيسي اللي هي الباك برانسيبال ودوره المراقبه, لازم نلقاو فيها البرنامج تقريبا كامل تاع البكالوريا.
3: باهي, مستحب هوني سي سهيل انه يقرا بعض الامتحانات السابقه, يعاود يعمل كوريكسيون
4: ويصلحها. مستحب جدا, لكن
3: عليهم
4: لكن بعد ما نتفادى النقائص اللي تعرضت لها في وسط السنه الدراسيه
3: لازم يعرف نقائص.
4: ساعه ساعه التلميذ يبدا باش نعمل, باش نرجع مسيو للسيريات, باش نرجع للتمارين. نقول له اول حاجه اللي هي اساسيه في ماده الفيزياء اللي هي الدروس نتاعنا وتلخيص الدروس نتاعنا, ويلزمها تكون منظمه عنا باش لجور اللي انا لقدر ربي نسيت حاجه ولا كذا
3: نرجع
4: للتلخيص, مش نقعد نفركس عليها
3: خير.
4: في وسط الكراسات نتاعي
3: انت مستحب كل تيم يعمل تلخيص نتاعو
4: والدرس
3: نرجع للجديدات هذيك ولي زافيش
4: يقولوا لي في الشيء كله. الدرس ولي ديفينيسيون سون انديسبونسابل في الماتير نتاع الفيزيك. ساعه ساعه التلميذ يقول لي مسيو ديفينيسيون ايه انا نقرا في الديبوليرسي. ايه شنو الديبوليرسي في مخي؟ مش كيما نبدا عارف انا شنو ديبوليرسي كيف ما نخدم سامحني في الكلمه بيتمو ديبوليرسي ونتعدى ايش ني وظيفته شنو يعمل. نطرح هيك التساؤلات كلها باش انا يبدا الذهن نتاعي يسترجع وحاضر المعلومات هذيك كلها.
3: صحيح صحيح. اذا نعطيو كل شابيتر القيمه نتاعها,
4: القيمه نتاعو,
3: نرجعوا في الفيش نتاعنا في الخلاصات اللي عملناها ولا الريزومي اللي عملناه كل نرجعوا لها هي احسن.
4: اي
3: ونعملوا لي زيكزارسيس.
4: هذه الفتره مستحق. الفتره الاولى معناته نطمئن على الكور نتاعي الكل, وبعد
3: نبدا
4: كيفاش نبدا نجم نقوم ببعض التمارين. مش باش نرجع للسيري, انا مثلا عديت فرض المراقبه لقيت فيه مشاكل اموري ما مشيتش,
3: نرجع
4: له باش نتفادى هيك المشاكل وهيك الاخطاء اللي قمتها.
3: صحيح.
4: نتعلم الاخطاء نتاعي
3: اون
4: فوا سي جو سوي بري. وقتها امر الى فتره انجاز امتحانات البكالوريا
3: السابقه تعديت.
4: وبالطبيعه ديما انا نقول للتلامذه راهو كي نرجعوا لامتحانات البكالوريا ماذا بينا نخدموا برانسيبال اي كونترول.
3: واضح
4: او ميم طون.
3: واضح واضح.
4: برانسيبال وكنترول نبدا تعديت تقريبا على

0: برنامج كامل.
1: والمراجعة مستحسن جماعية ولا واحد وحده؟
0: المراجعة جماعية
1: في الماتير هذه.
0: المراجعة الجماعية مثرية ومفيدة جدا. المراجعة المثرية كي نعينوا بعضنا كي نكملوا بعضنا، لكن تجم زاد العمل الجماعي يولي قلق. دونك لازمنا نعرفوا نختاروا اللي
1: نراجعوا
0: معاهم باش نجموا نكملوا بعضنا،
1: واللي يكملني اكثر واضح واضح. نجي نهار الامتحان ونتذكر انه في الامتحان فمش كان الفيزيك، فما فيزيك كيمي،
0: فما فيزيك وشيمياء.
1: شنو نجمو نعملو؟ كيفاش نجمو ربما نجاوبو ما ندخلوش بعضنا؟ وشنو نجمو باش نحصلو أكثر نقاط ممكنة؟
0: أنا والله حسب خبرتي المتواضعة واللي هي تفوق 30 سنة باللي تخرجت، جفوا ديما ونقولوا لتلامذتي أما لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أول حاجة أنا رجعت، أنا حاضر، أنا جسوي بري، انا جوفي دو مون ميو، جوفي فير دو مون ميو. هذه الحاجه الاولى. دخلنا للامتحان واحنا مجتمع مؤمن ونعرف ربي، نتوكلوا على ربي. ونعملوا قراءه عامه، قراءه عامه للامتحان نتاعنا، خاطر ساعه تلميذ ياخذ ورقه يهبط مباشره يخدم في التمرين الاول. ايه السبو التمرين الاول فيه دي ديفيكولتي. انا كي نعمل ليكتور جينيرال فما لا ميموار فيزيوال، فما حوايج باش تظهر لي من الاول سهله. هذيك هي اللي نبدا بها. الاخر مش معناته صعيب،
1: الاخر حاول تبدا ديما نقولوا بدا بالسهل.
0: الاخر الاخر يلزم تحريك ستيلو، العين وحدها ما تحلوش، العين مع تحريك ستيلو ونحل المشاكل نتاعي. خاطر احنا ماده سيرتو في الفيزياء ماده جميله جدا، لكنها تشمل المواد الكل. في الفيزياء فما رياضيات، في الفيزياء قبل الرياضيات فما الفرنسية، لأنه احنا نعديو السجين تاع مادة الفرنسية. القراءة الجيدة القراءة الجيدة والفهم الجيد للسؤال هو اللي يعطينا إجابة جيدة. والإجابات يلزمنا نختاروا الإجابة اللي توصلني للطريق الأسرع والأسلم.
1: في التنقيط مش كيف كيف فيزيك وشيمي.
0: في التنقيط حسب شعب، مثلا بالنسبة لشعبة الرياضيات الفيزياء على 13 نقطة والكيمياء على 7 نقاط
1: اللي قاعد للكيمياء.
0: شعبة العلوم التجريبية عن الفيزياء 11 نقطة والكيمياء 9 نقاط. شعبة التقنية كيف كيف عن الفيزياء على 13 والكيمياء على 7 نقاط. وشعبة العلوم الإعلامية فيها الفيزياء على 15 والكيمياء على 5 نقاط. وفما ما ننساوش شويه شعبه الرياضه، شعبه الرياضه حتى هم يعديوا الفيزيكا. يمكن بالنسبه للتلامذه ولو انا ما نشوفش فرق بين المواد، خاطر المواد كلها مهمه، وهذا وهذا شو نقول انا للتلامذه اللي يحب التميز يلزم يتميز في المواد الكل. ولا بروفوني عندنا في البكالوريا نتاعنا شكون جاب اكثر من 20؟
1: صحيح،
0: بال 20 فاصل. كيفاش وصل خذا 20 فاصل؟ حتى الماده الاختياريه إنا فانيجليجي الماتير هذيك،
1: خاطر يفوا قيمته
0: إلي فوا ناخذ فيها 20 عندي داير داخل الباك ب 10 بوان
1: اون افونس. اي ان شاء الله ربي يوفقهم من كل ما فما. اكيد كي نرجع شويه بيك الفيزيك ونكمل مع بعضنا. سي سهيل، يعني راديو اكتيفيتي اصعب، الديناميك اصعب، الكتريسيتي فما لازم فما تيم هكا يصعب شويه على
0: هو بالنسبه للصعوبه. ديما نرجعوا مش الفيزياء كمادة، الصعوبة اللي حسب تجربتي اللي يلقاوها التلامذة صعوبة يا في الفرنسية في فهم الموضوع في فهم السؤال، يا صعوبة في الرياضيات، على خاطر احنا عندنا منحنيات بيانية. وإذا كان التلميذ ما يوصلش يقرأ المنحنى البياني كوم الفو يجم الإجابات متاعه تولي خاطئة وما يجمش يقوم بالتحليل. دونك ما يجمش يربط المنحنى البياني بالظاهرة الفيزيائية اللي عنده ولا بالظاهرة الكيميائية اللي عنده، دونك ما يلقاش لابون ريبونس.
1: صحيح.
0: ويحصل. صحيح. نرجع ديما مثلا هو مثال بسيط، يعني إذا كان تلميذ بكالوريا ما يعرفش لا فونكسيون أفين ولا لا فونكسيون لينير، ونعطيه هنا منحنى بياني. إذا كانوا ما يعرفش يتعامل مع الرياضيات ما يجمش يربطوا بالمفاهيم الأساسية متاع الفيزياء يبرسويت هنا كيف نقوله مونتري ديترميني. إذا كانوا مربطش لازم كون يمتعوا ما يلقاهمش.
1: آخر النصائح نجمو نقدموها لهم والتوصيات اللي متنا البكالوريا.
0: والله آخر النصائح بالنسبة للبكالوريا أول شيء النوم الكافي للحفاظ على التركيز. هذه أول حاجة.
1: صلاح الكل كل زمان
0: كل زمان ومكان. اثنين التغذية السليمة للحفاظ على الطاقة. باهي. ثلاثة أخذ فترات راحة منتظمة. روحوا أنفسكم ساعة بعد ساعة.

0: شكرا فيصل المرزوق اللي وصل معنا الاخراج العام اللي حسيتنا اليوم سيلف كنترول الاجواء ذي اجواء التسعينات حسام جوبونس
1: انت ما زلت صغير وقتها
0: التسعينات ما لحقتش عليهم الفتره ذيك بتاع
1: مازال صغير فيصل مازال
0: اما ابي انا نذكر شويه في بدايه التسعينات
1: كل مره يتحفنا مره لايف از لايف ومره يوم ماي هاوت يوم ماي سول وكارلوس ويسبر كارلوس ويسبر النشيد الرسمي نتاع المحبين معناتها كارلوس ويسبر معناتها فمش واحد ما سمعش كارلوس ويسبر وما شطحش على كارلوس ويسبر
0: طبعا
1: برافو فيصل يعطيك الصحه
0: نسمع ان شاء الله برشا انغام من النوعيه ذي دائما في تايم اوت نحاولوا انه نلبيو كل الاذواق من خلال المجموعه نتاع الاغاني اللي ترجعنا زاد ايضا للتسعينات والثمانينات وعلاش لا حتى نرجع لجو السبعينات باش نمشيو مع ليفينمون كالعاده ونوصل معكم الرحله في تايم اوت
2: تايم اوت مع وليد الشهد وحسام قوبعة وليد الشهد وحسام قوبعة ليفينمون
0: حسين مش نحكيه على الماتش غدوة أما قبل هذا أنا نعتبره زاد ايفينمون هو أعلان الجامعة التونسية لكرة السلة أنا تطلق قناة تلفزية جديدة خاصة على منصة لي بي تي في خطوة لتعزيز إشاعة كرة السلة التونسية وحتى تقرب أكثر من مختلف الأنشطة والمنافسات من الجماهير خاصة بعد الشو اللي شفناه طبعا في أجواء البطولة المرحلة الأخيرة من البطولة
1: أكيد هو ديجيتال توا هو اللي قاعد صنع الحدث الناس كل تليفوناتها توا ما عادش فما حتى توا نقص نسبة المشاهدة في التلفزة القنوات التلفزية نقصت معناتها الناس كل توا في اللايف ستريمينج مقابلات ولا تتشاف معناتها في اللايف ستريمينج وذاك يعطيها الصحة دونك هنا ديجا لانسيها توا سي سفيان الجيبي كان ضيفنا وقال راهو من لي نوفوتي اللي تبعوا في المودرنيتي ويتبعوا في الاكتو معناتها في الاكتواليتي والاكيد غدوة ليفينمون غدوة هي مقابلة الطبقة الرئيسي بعد ما حكينا على لوفيت ريدو رفع الستار بين النادي السفيرسي وفتيات النادي السفيرسي وجمال غدوة فما مقابلة كبيرة نهائي ممتازة فيش كبيرة للنادي الافريقي راجع من المغرب بعد مشاركة متميزة في البال رغم الهزيمة متاع المقابلة الأخيرة أما خلى حظوظ وافرة معناتها لبقية مشوار في البال اللي ما يعرفوش البال نقول لهم راه هو الفيرسيون تشامبيونز ليغ متاع الباسكيت التشامبيونز ليغ الافريقي والاتحاد المونستيري المنتشي بالفوز بالبطولة يحب يضم البطولة للكأس ويفوز بالثنائي ويرجع معناتها للتتويجات بالثنائي أكيد باش نحكيه وباش نعملوا قراءة فنية في اللقاء مع لاعب دولي سابق متعود على التتويجات مع كسوة المنتخب ولا على بالنسبة للفرق نحكيه على الكابتن نعيم ذي فلة معنا على الهاتف نعيم مرحبا بيك
3: مرحبا بك خويا مرحبا بكامل مستمعي اذاعه الساقس
1: نعيم اكيد باش تكون القراءه نتاعك الفنيه محايده نعرفوا اللي عندك ان بونشون للنادي الفريقي وهذا معناتها عادي جدا ومسموح علاش لانك انت نعيم ذي فلة تعرف بالنادي الفريقي والنادي الفريقي كان عنده فضل كبير

0: على نعيم ضيف الله، أما أكيد باش تكون قراءة معناتها فنية محايدة إن شاء الله، هكا ولا نعيم؟
1: لا أكيد أكيد، يعني كل حاجة في بلاصتها بطبيعة. واحد كيبدا لابس مريول يبغى يدافع على ألوان المريول نتاعو، ويبدا يلعب في فريق منافس حتى في النادي الإفريقي، دونك تدافع على المريول اللي لابسه، وكتبدا تبدا تحلل لازم تكون تربط بها كل واحد
2: محايد.
0: اكيد نعيم، فما زوز قراءات للقاء، فما قراءه يقول للنادي الافريقي فافوري على الاتحاد المنستيري لان عنده نسق المقابلات وكان لعب مقابلات قويه في البال، عكس الاتحاد المنستيري اللي عنده اكثر من اسبوعين مرتاح بعد نهائي البطوله، وفما يكون يقول بالعكس معناتها النادي الافريقي بدنيا منهك عكس الاتحاد المنستيري. حسب رايك انت شنو هي القراءه نتاعك، الاولى ولا الثانيه؟
1: والله كلامك صحيح، يعني تقول تقرالي في افكاري اللي هما الزوز قراءات نجم تاخذهم، يعني الزوز صحاح ولا انا فهمت، وانا عندي من بعد نزيدوا فما قراءه ثالثه. والله سي فري الكلوب اون كومبيتيسيون كانت في ليفل العالي وكل شيء، دونك اللوجيك يقول لك ايكيب كومبيتيتيف وكيف جماعتي ما لعبتش في توتا في نورمال ليكيب اللي اون كومبيتيسيون مش تكون
2: فافوري
1: معناتها اون فورم وفافوري. تبقى فما انكونفينيون دوز انكونفينيون، اول شيء الريتم تاع الماتشوات ريتم عالي على الاخر، فما ارهاق في فريق عندهم اسبوع راحه، مي فما تداعيات معناتها الناس تعرف اللي زاد فما صاروا اصابات اللي حتى بتات ممكن مشاركه المرناوي وحتى الجمال ممكن في الشك يوم تعرضوا الإصابات، دونك هذه النقطة يعني اللي
0: خايبة سلبية
1: السلبية اللي كي تكون انت في كومبيتيسيون نتاع هاي ليفل، دونك فما الإصابات النجم يصيروا ما نعرفش اسكو لي جور حاضرين انهم باش يلعبوا اي ولا ما نعرفش، دونك اما ديما ليكيب اللي كومبيتيسيون تكون فافوري اكثر. وفما قراءة أخرى زاد بوان أخرى سلبية اللي هي طبعا في نفس الكونتكست بتاع المشاركة بتاع البال، اللي هي الكلوب شركة أربع محترفين في الملعب فهمت، دونك تحب ولا تكا سيفريك هي خمسة ماتشوات كهو، أما كومي معناتها استنسوا بنوعية بتاع لعب ونوعية بتاع لاعبين وكل شيء، تلقى روحك تلعب ليش بيهم فهمت، دونك سابيرتورب ان بو الحقيقه، تخلي ينقصوا لك خمسه جوارات اللي انت عشت معاهم جمعه كومبيتيسيون وجمعه قبلها اونترينمون.
0: معناتها تقول انت الروستر ماشي يكون غدوه مختلف على الروستر نتاع البال.
1: فوالا شكون مختلف؟ سي فري تقول انت الروستر الاخرى بيتو اوكي عام كامل يلعبوا مع بعضهم، مي هذه تعطي معناتها ستيل دو جو يتبدل شويه.
0: اما نعيم فما دي جوارك ليه غدوه نتصور هما اللي مش يعملوا ديفيرونس، مثلا ديكسن اللي ما لقاش النادي الافريقي في الشامبيونا غدوه نتصور يلقاه في الكوب.
1: بون ما نعرفش انا والله ما عندي حتى معلومه اسكو ديكسون باش يلعب، في بالي ديكسون فسخ راه مش باش يلعب.
0: غدوه ديكسون ماهوش مش يكون موجود مع الفريق.
1: اي مظهر لي بعد ما اخر العام كي الاصابه نتاعو
0: اي هو اللي خليناه ديكسون ما لعبش، ما خذاش طون جو كبير في المقابلات الاخيره اللي لعبهم في السيمي فاينل في البطوله.
1: أيه.
0: ما نعرفش اللي صار من بعد، ما مشاش معاهم معناتها للبال.
1: اي ما مشاش في بالي ما مشاش وفسخ كونتراتو.
2: نعيم هذا بالنسبه للافريقي، بالنسبه للاتحاد المنستيري يعني هز لقب البطوله صحيح خسر سوبر كوب، اما يعني باش يقول لك الموسم تاعي ناجح يحب ياخذ الكاس، تقريبا عنده عامين ما فازش بكاس تونس.
1: سيفري سيفري دونك الكاس هو ديما يقول لك صحيح البطوله مهمه وكل، اما فما ناس تعطي امبورتونس اكثر للكاس اللي هو الكلوتور نتاع الشامبيونا اللي عبدها بالخواتيم، ديما يكون عنده امبيونس اخرى نتاع الكاس، جمهور من جهتين الناس الكل تفرج فيه، وتبدا هز الشامبيونا وما تهزش الكاس حتى القوه تاع البطوله تتنحى لك. دونك اكيد مش
0: هذا يعرفها ملاعبي اللي تحط في السيتوياسيون هذيك نعيم، يعرف اللي راهو بالحق البطوله ما تكمل الفرحه نتاعها لما تجي الكوب معها.
1: فوالا دونك الاتحاد المستيري معناتها مش ماذا بيها تحصل على الكوب باش معناتها تضمه للبطوله، تبقى الكلوب الكلوب باش تمنع الموسم.
0: نعيم نعيم توافقنيش اللي سوتالا النادي الاتحاد المنستيري عندهم لاعبين أغزن من النادي الافريقي وعندهم الخبرة متاع المقابلات الكبيرة. نحكيه على فراس اللحياني مثلا اللي لاعب اللي بالحق بارك الله ليه يبدع دفاعيا وهجوميا عكس النادي الافريقي. معناتها في البونشون يميل للنادي الاتحاد المنستيري في النقطة هذه ولا؟
1: اي صحيح نتصور فما لاعبين خبره اكثر ورزان ونويو نتاع اتحاد المنستير اللاعبين هذوما
0: ممكن يعني الحمل نتاع نادي الفريقي الحمل مش يكون على عمر عبيده مش يكون على الشنوفي. معناتها ما لاعبين اللي ما الاتحاد المنستيري عنده معناتها اكثر لاعبين خبره
1: عنده عنده عنده في البنك. نتصور الدوبلور سيرتو في لي بوست هذوك الداخل انتيريور اتحاد المنستيري عنده حلول اكثر يعني. وذكرت انت فراس الحياني اللي انا دانيال مو معناتي الحقيقه رشحته كاحسن لاعب في البطوله الحقيقه عدى سيزون ممتازه على الاخر ظهر معناتها مارج دو بروغريسيون كبيره حسن في برشا حاجات قبل كان يخص فيهم وعاون جمعيته لهذا الشامبيونا ومع الجوات اللي معاه الحقيقه معناتها ايكيب رزينه كما قلت انت لو كلوب روفونش تاع الشامبيونا شيكون ماتش ما فيش احكام حقيقة ماتش كوب ديما 50-50 حتى بالتاريخ حتى ترشح كيب ساعات متوسطة وكل اما في نهائي الكاس ما فيش احكام.
2: نعيم تعليقك على اختيار المكتب الجامعي تعيين طاقم تحكيم اجنبي دولي
0: اوروبي
2: لادارة المباراة ذي وهل ممكن انه ينقذها يعني المباراة ذي ويخرجها الى بر الامان؟
1: والله نتصور سيتان بون شوا الحقيقة خاصة حتى كتفرجنا احنا اخر ماتش شبيب القيروان واتحاد رياض المنستيري طاقم التحكيم الاجنبي نجح الحقيقة السيري وشفته يعني معناتها ما نحشموش الحقيقة معناتها ناس متكونين مليح بروفيسيونيل ما ينقصش من قيمة الحكام بتاعنا اما في نهائي ما فيها بيس زادة نتعلموا منهم كما احنا نتعلموا زادة جوارات من نيفو عالي ليزاربيتر زادة
0: عقلية يا نعيم عقلية لأن الحكام عملوا أخطاء أما زيرو كونتستاسيون لأن يحكموا في النوايا وشفنا معناتها للأمانة
1: للأمانة
0: أنا حسب رأينا نعيم حسب رأينا الفلوس الديفيز يدفع للحكام كان يجم يتصرف على حسب رأينا كرياضي معناتها يتصرف على الجون يتصرف على الفورماسيون خير من يتصرف على
2: مشكل النوايا حسين كما قلت
1: صحيح ما يلزمناش نقعدوا كما قلت انت الهروب الى الامام يلزم ليزر بيت نعطيهم شانس نتاعهم ونكونوهم زاده وهذه فرصه ليهم راه ميسيش حتى كي يجي اترونجي لازم انت تحسن من روحك كما جوهر حسن من روحه وكل شيء ونعطيهم فرصه وزفروا قبل ليزر بيتر توانسه ونجحوا فينالات بوتيتر هما حبوا حبوا فينال منعش
2: متكامل يعني من جوانب الكل
0: يعطيك صحة نعيم
2: شكرا نعيم
0: نسنا أكيد اللي فادة حصلت بالنسبة للمستمعين متاعنا وإن شاء الله في مناسبة قادمة إن شاء الله إلى
2: شكرا لك شكرا نعيم ضيف الله يعطيك صحة ذاك الموعد غدوة 4:30 حسين المباراة الدور النهائي بالنسبة للرجال. نرجع لكم بعد الأخبار مواصلين معكم في الجزء الأخير من حصتنا اليوم في تايم أوت.
3: تايم أوت
4: تايم أوت
3: تايم أوت

0: مرحبا بكم. كلفت السلطات الجهوية بولاية صفاقس البلديات بتنظيم نقاط بيع الأضحية حسب ما أكده للأخبار رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عادل السويسي. أضاف أن دور المندوبية يتمثل بالخصوص في تسيير وتنظيم دوريات مراقبة صحية لتلك النقاط. من جهته أوضح المدير الجهوي للتجارة بصفاقس محمد جابر حريز في تصريح للأخبار أن مصالح الإدارة بصدد رصد حركة البيع والشراء داخل الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي بالجهة، وأكد أن الأسعار قد تتأثر بنقص رؤوس الماشية حسب أرقام مندوبية التنمية الفلاحية وستتأثر بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء. وكان المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أعلن في وقت سابق اليوم أنه تم الاتفاق خلال جلسات عمل جمعت مختلف الأطراف على اعتماد أسعار مرجعية للأضاحي بنقاط البيع المنظمة، وتم تحديدها كما يلي: 27 دينار للكيلوغرام الحي بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام، 25 دينار و800 مليم للكيلوغرام الحي بالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام، و 23 دينار و 800 مليم للكيلوغرام الحي بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام. ومن المنتظر أن تنطلق عمليات البيع بداية من يوم الاثنين 18 من ماي الجاري. وفي آخر التطورات في الشرق الأوسط، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الولايات المتحدة وإيران لا يرغبان حاليا في القتال، مضيفا أن ترامب كان مستعد بالفعل لاستئناف الهجمات لكنه امتنع عن ذلك في نهاية المطاف. يتواصل التصعيد في جنوب لبنان بوتيرة متسارعة مع تكثيف القوات الإسرائيلية لغاراتها الجوية وقصفها المدفعي على مناطق تمتد على الشريط الحدود. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن وقف إطلاق نار بثلاثة أيام في الحرب بين روسيا وأوكرانيا اعتبارا من الغد 9 من ماي وحتى 11 من ماي الجاري، إضافة إلى تبادل 1000 أسير من كل بلد، وأشار إلى أن هناك تقدما مستمرا في المحادثات لإنهاء الصراع. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام 9 ليلا، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديمة من التراث.
3: الحكايات اللي أحكيتهم مماتنا وقت اللي كنا صغار
1: من التراث،
3: واللي يسمع حكاية ويعاودها أما يزيد فيها ولا ينقص ولا تتغير الحكاية هذيك حسب الظروف.

0: سادة يا مادة، يدلني ويدلكم للطريق الخير والشهادة. إيه يا حسرة، صوروا معايا نحن توا في وسط المدينة العربي أيام زمان، وين كانت الزناقي الضيقة والسقوفات العالية مع ريحة الجلد المدبوه اللي تفوح من سوق البلرجية، هاك السوق اللي عمره كرون تسمع فيه كان دقات المطرقة والمخرز، صوت حكاية عريقة، حكاية البلغة التونسية. البلغة يا سيدي مش مجرد صباط يتلبس في الساق، لا، هذه هوية، هذه حكاية عز ووقار. تعرفوا اللي البلغة عندها أصول ضاربة في التاريخ، من عهد الحفصيين كانوا البلرجية من أعيان المدينة. الصنعة هذه كانت تتفصل بالمقام، ثم البلغة اللي يلبسها السيد اللي ماشي للجامعة، وثم المشاية اللي تتلبس في الدار، وكل غرزة تتخيط وراها فن وراها عرق جبين. والبلغة مش كلها كيف كيف، كل بلاد وطابحها. في تونس العاصمة تلقى البلغة الشيفي، محلاها بجلدها الصافي ولونها الأصفر المزيان، وإذا مشينا للقيروان نلقاو الجلد المطبوع والرزين. وفي صفاقس بلاد الخدمة والشكا تلقى بلغة صحيحة تقاوم الطريق وتعيش معاك الأيام. الصنعة هذه كانت موجودة في كل شبر من تونس، وكان صيتها مالي الدنيا. المعلم الصنايعي يقعد ورا اللوحة متاعه بين صوابعه المخرز والسير، يخيط الفردة مع النعل بالخيط القطني المشمع. لا ماكينة دور ولا ضو بارك، كان صنعة ايدين وصفاء بان. اليوم يا حسرة السوق فرغ من ماليه، والشباب تغرب على صنعة جدود. البلغة صارت تتشكى من الغربة في بلادها. ايه يا ولادي، الدنيا تتبدل والموضة تتقلب، لكن اللي ما عنده قديم ما عنده جديد، واللي يسلم في سلاحه يغلب زمانه. الصنعة هذه مش لازم نتخلاو عليها، لازم نرجعولها. خاطر البلغة مش جلد وخيط، هي ريحة التراب وعزة الراجل التونسي في مشيته.
1: مع تحيات رياض القايد والطالب المتربص عبد الرحمن الطرابلسي. هذا العمل تم إنجازه بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
2: تايم اوت.

タイムアウト、タイムアウト。أهلا شنيح ويلك كيف عديت النهار؟

0: بعد الثامنة ليلا نرجع لكم من جديد، نرجع لكم بركن رجال في البال، والشخصية اللي مش تحثوا عليها الآن طبعا فيما تبقى من الحصة هي شخصية أسطورة نجم نقوله في كرة السلة التونسية، أحد أبرز رموزها خاصة مع فريق نجم الراتس. نحكيه على اللاعب قيس مراد اللي غادرنا في نهاية شهر أفريل تقريبا، ما عندوش برشا أيامات قليلة حسام،
1: ولكتيه هو اللي فرز روحه وليد، لأن ما عندوش برشا من اللي فقدناه، وخاصة نحن نتأسفوا برشا من اللي ستار هذوما اللي أسوا كرة السلة التونسية. معناتها اللي يقول لك اللي ما عندوش جذور ما عندوش مستقبل، معناتها الشجرة اللي ما عندهاش جذور أقل ريح ولا أقل هواء يقلعها.
0: طبعا من المؤسسين
1: للأمانة من المؤسسين هو قيس مراد، حاولت نبحث أنا في الهيستوريك نتاعو في البالماريس نتاعو. بدا عام 67 معناتها أول مقابلة في البالي دو لافوا لي موان دو دو دو 40 ans 50 ans، فيصل توي لقانا لابوام نتاع أزنافور. فيصل لأن تلخص الأغنية، تعرف أنت وليد أغنية أزنافور تلخص بالحق، جو فو بارل دان تون كو لي موان دو 20 ans، أنا نقول كو لي موان دو 50 ans ما يعرفوش الواقع هذايا البالي دو لافوا وقيمة البالي دو لافوا. المرحوم قيس مراد بدا أول مقابلة ليه دور نهائي، دور نهائي مقابلة مع الأكابر نجم الراتسي أمام الملعب النابلي، وطلب منه المدرب متاعه باش يعمل محاصرة فردية الأحسن لاعب في الملعب النابلي اللي هو سالم رزيق، وقدم مقابلة كبيرة سجل 23 نقطة. من المقابلة هذيك كانت الانطلاقة من نهائي هذاك اللي فاز به النجم الراتسي، كانت انطلاقة في المنتخب الوطني. عمل 14 سنة في المنتخب الوطني من 67 ل 81، كانت تتويجات في الألعاب الأفريقية في لاغوس 73، وفوزية في الإسكندرية، وبرونزية في أفريقيا الوسطى. ممكن نحكيه على برشا لاعبين، منهم لاعب رفيق دربه اللي لعب معاه سي محمد السنوسي معنا على الهاتف. سي محمد مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، أنا استمع
1: سي محمد. عديت شوية لمحة شوية على المرحوم قيس مراد وكل مقابلة شهيرة، أنت شنو تعليقك على المرحوم والكلام اللي قلت كنت نقول فيه؟
2: والله المرحوم كان ياسر مغروم بكرة السلة، هو احنا كنا في حومة عايشين مع بعضنا كعائلة واحدة، الديار متاعنا قراب لبعضهم، وكنا ديما نتقابلوا وديما معناها نشجعوا في بعضنا. وقيس مراد هو من احسن الموزعين في كرة السلة اللي يعملوا اللعب في المتوالاة، هو كان من أحسن اللاعبين في المتوالاة.
1: نحكيه على جيل رشيد الزاهي، توفيق بوهيمة، مصطفى بوشناق، الأخوة سنوسي، أخواتك أنت معناتها، عادل الصغير، عبد القادر بن علي، معناتها اللاعبين هذوما اللي كانوا صنعوا المجد متاع في رقم متاع الضاحية الجنوبية متاع تونس.
2: أي منهم زاد المرحوم مصطفى الفزاني،
1: اي،
2: والمرحوم خويا بكار،
1: صحيح،
2: وبركه الله، معناها اللاعبيه كانوا كلهم معناها يحترموا بعضهم ويحبوا بعضهم.
1: شنو اللي كان سي محمد، شنو اللي عمل، شنو السر في النجاح نتاعكم قبل؟ كان مثلا انا كنت عملت بحث، قلت فما شخصيات اللي قادت راسخه في اذهان الفنيين في كره السله، مسؤولين كبار كيما رؤوف رقيق في نابل، كيما عماد الترابلسي في الشيمينو، توفيق بن عبد الله، عبد المجيد بازار باشا، زاد الاسماء هذوما شنو هي القيمه نتاعهم كانت؟
2: لا احنا كان السيد هادي العنابي الله يرحمه أستاذ رياضيات في الدولة، هو معنا كان لممنا وكان هو اللي يسير فينا، وتبارك الله كان احترام كبير وقت لي مع الجمهور في يتفرج ومعنا ويهيج شوية، هو يتلفت لهم برك معنا ناس كلها في الدولة تركع.
1: واضح. شنو هي المقابلات خاصة على المستوى الدولي، الألعاب الإفريقية تميزتوا بها، الألعاب الإفريقية فزتوا بلاغوس في نيجيريا بالميدالية الذهبية سي محمد.
2: وقتها أنا مو عملت تربص في أمريكا، والتربص هذاك علمني برشا حاجات، منهم البريسينج والزون بريس، وقت اللي جيت لهنا لتونس وقعد وقت بديت نمرن في الفريق القومي معناها حاولت باش نطبق هك الشيء هذاك. والجمعيات الأفريقية ما كانوش يتوقعوا اللي يكونوا مشاقوا جمعية اللي تلعب البريسينج والزن بريس. هذاك اللي خلانا في لاغوس فزنا على جمعيات الكوليكا وكانوا عندنا ملعبية بركلة من أحسن الملعبية كما بوشناق كما بالأحسن كما قيس كما كانوا عندنا حود بركلة عندهم ما يقولوا في كرة السلة.
0: سي محمد خلينا نزيد نقربوا أكثر المستمعين اللي قاعدين معنا في المتابعة إنسانيا يعني شنو اللي قعد في الذاكرة شنو اللي يميزوا يعني بعيدا عن الأمور الفنية والميدان؟
2: والله الاحترام الكامل لبعض احترام كامل ونحبوا بعضنا مع الناشي أكل البغض وأكل الناس كليك معنا لعبنا ماتش بعد الماتش كنا وخيان في التوالا
1: سي محمد كان الاحترام كان الاحترام المتبادل والعلاقة العمودية بين المسؤول واللاعب ما كانش فما فدلكة وما كانش فما كان صعيب المسؤول هكا ولا
2: اي كان صعيب وكان يحترم هو بيدو معنا يسير سيرة اللي كون تخليه الملعبيه كلها تحترمه وتسمع كلامه ولا وتمشي بالنصائح نتاعو.
1: كي تعمل مقارنه بين الوقت نتاعكم والوقت هذا التغطيه الاعلاميه عندها قيمه كبيره ياسر. تصور انت قبل كان جاوا الماتشوهات كيما توا في الفيسبوك وفي التلفزه وفي لاغوس شكون تبعكم قبل في 73 شكون كان يتبع فيكم حتى حد
0: مش نقل تلفزي
1: مش نقل تلفزي
2: وين
1: في لاغوس في نيجيريا في 73
2: في لاغوس شو ما فماش كرة سلة
1: لا نقل تلفزي نقل تلفزي سي محمد فماش تغطيات إعلامية
0: يعني مقارنة بتو
2: لا ما فماش احنا لعبنا الفينال مع الكاميرون ولا هما كانوا يعملوا في طريق الدفاع اللي وصلوا به للنهائي احنا واحنا طريقة الدفاع هذيك عرفنا كيفاش ناخذها وكيفاش نغلبوهم ولا
1: صحيح. الوقت كي تعمل انت توا فما تغيير كبير في كره السله على المستوى الفني هكا ولا
2: اسمع وقت دخل فيها الفلوس وشهر والواحد صار تغيير كبير صحيح
1: فانت قبل
2: توا الملاعبي ما عادش هذه جمعيته وهذه حب جمعيته وهذه تويك حب الشهريه
0: اما سي قيس
2: ينقل من جمعيه لجمعيه ما غير حتى مشكل احنا بكري ما نسموش النقل هكاك تكون تلعب في جمعيه وتنقل عام في جمعيه الاخرى ومن بعد تعاود تنقل في روح وهذا الكل كفرت ولا حكايه الاخلاصات وحكايه الفلوس احنا قد ما لعبنا عمرنا ما خذينا مليم في تولى
1: سي محمد كيفاش كنتوا تتنقلوا داخل الجمهوريه مثلا صفاقس ديبلاسمون تاع صفاقس كيفاش كنتوا تعملوا
2: كانت كار اما اللي كنا التنقل نتاعنا من رادس لباريس لافوار كان في الترين وعلى ساقينا ناخذ الترين من رادس نهبطوا في تونس ومن بعد من الانقار حتى الباريس لافوار نمشيو على سقينا
1: يسمى برشا على سقيكم
2: على سقينا قبل الماتش ومن بعد الماتش
1: اي وشنو شنو لي ديبلاسمون اللي بعاد ان انا صفاقس قبل كانت بعيده لان ما كانش فما اوتوروت ما كانش قبل فما اوتوروت هكا ولا
2: اي لا كانت صعيبه وما كانوش برشا جمعيات بعاد الكثره كانوا في تونس والاحواز
0: سي محمد المرحوم قيس مراد وربي يطول في عمرك انت سي محمد يعني كي حكينا على الفرق بين قبل وتو ثم نقطه مهمه جدا هي مساله التكوين تو انت قلت قبل خير شويه اما على مستوى التكوين تو الملاعبين قاعدين يلقوا في حظوا على مستوى التكوين فورماسيون يلقوا السلات يعني قبل نعرفوا التيرباتون الملاعبين يعني تكوينهم في الصغر مع ذلك نلقاو ملاعبين كبار كي يوصلوا للاكابر
2: تو القاعات معناها فهمت ولا شيء كبير فهمت ولا ما عادش اللي يلعبوا هاو الريح ينفخ هاو المطر تصب هاو الغبرة طالعة واحد طويق الكل ولا في القاعات وشيء آخر ولا
1: إيه أنتم قبل قديش كنتوا تدربوا في الأسبوع من يوم وقديش معناتها المدة متاع حصة التمارين سي محمد
2: احنا في رادس كنا نتمرنوا 3 مرات في الجمعة.
1: قديش مدة متاع الحصة متاع التمارين بعد القراية ما أنت؟
2: شهر نص ساعتين كذا في الطلاء بعد القراية في الليل.
0: مش نختم معك توا سي محمد نترحمه مرة أخرى على قيس مراد الله يرحمه. كلمة أخيرة في وهو اليوم خصصناها رجال في البال لقيس مراد الله يرحمه، كلمة أخيرة إيش تقول عليه اللعب هذا؟
2: والله كان لعب مثالي مثالي، كان تربية ساعة خاطر هو ولد سي محي الدين مراد، ما نعرفش كان تعرفه الدين مراد، هو كان ممثل وكان يكتب فهمت ولا في الإذاعة كان والتربية فهمت ولا بتاع الوالدين عندها دور كبير.
1: أحسن حاجة أحسن حاجة ختمت بها سي محمد، لأن هذيك الحلقة اللي ناقصة توا في النشاطات الرياضية متاعنا، لأن هذيك تلخص كل شيء، معناتها تلخص تفشي العنف في الملاعب وفي القاعات، لأن التربية العائلة المؤسسة الأولى في المجتمع هي العائلة سي محمد.
2: العائلة
1: يعطيك صحة، استمتعنا معك سي محمد، إن شاء الله ربي يطول في عمرك. حبينا بالمناسبة لمسة وفاة للمرحوم قيس مراد، وأنت إن شاء الله ربي يطول في عمرك ويشدك بالصحة إن شاء الله. عايش
0: تحية لك
1: سي محمد.
0: قبل ما نختم حصتنا اليوم نذكروا بالنسبة للدور الرابع النهائي لكأس تونس لكرة اليد، منذ قليل انتهت مباراة الترجي التونسي اللي فاز على النجم الساحلي 28-19. مباراة تتواصلوا غدوة، الموعد في قاعة باردو غدوة، الملعب التونسي مع نادي ساقيت الزيت، تلاقى من الأربعة بعد ابن خيار النادي الإفريقي، في قاعة الحمامات جمعية الحمامات وسبورتينغ المكنين،
1: والقلعة باش تكون يوم الخميس إن شاء الله.
0: إن شاء الله حسام، على مستوى الجامعة الجلسة العامة الانتخابية
1: 6 جوان
0: يعني رسمين باش تقضي يوم 6 جوان في مدينة الحمامات،
1: فما أكثر من قائمة في انتظار معناتها بصفة رسمية اللي يقدموا معناتها الترشحات نتاعهم.
0: 22 ماي آخر أجل
1: لتقديم الترشحات.
0: هكا نكون وصلنا لنهاية فضاءنا اليوم، تحية كبيرة برشا لكل المستمعين الكرام. اليوم حصتنا حبينا تكون 100% باسكيت. اليوم كانت معنا نهى الشلي وثريا العدسي، حكينا معاهم على نهائي الكأس المشهدور غدوة، النادي الصفاقسي والجمعية النسائية بجمال. كان معنا المدرب زهير المولي اللي أعطانا رأيه الفني في هذه المباراة. نذكروا المباراة مش تكون مسبوقة، مش تكون بعدها مباراة الأكابر بين النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري.
1: غدوة عندكم متابعة مباشرة إن شاء الله، التفاصيل الكل الكواليس المقابلة
0: مباراة السيدات إن شاء الله،
1: مباراة السيدات مش نتبعوها إن شاء الله في قلب الحدث في قاعة متعددة الاختصاص.
0: مش تكون في اللقل إن شاء الله، مش تكون معكم أنا في الاستوديو. والأربعة ونص كما قلنا لقاء الإفريقي والاتحاد المنستيري. فيصل مرزوق شكرا ليك اليوم مخش حصتنا، أجمل تحيات ولتشاد وحسام قوبعة، نتقابل إن شاء الله في قادم مواعيدنا الرياضية. شارل أزنافور شغني اليوم
1: لابوام
0: طبعا، هذه نسمعوها وعلى صوته نودعوكم، نتقابل معكم إن شاء الله في قادم مواعيدنا.

إذاعة صفاقس أحلى الأنغام.

0: ونرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: إذاعة صفاقس، أحلى الأنغام،
2: أحلى الأنغام.

0: كاكتوس فاقس
1: الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. كلفت السلطات الجهوية بصفاقس البلديات بتنظيم نقاط بيع الأضاحي حسب ما أكده للأخبار رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عادل السويسي، الذي أوضح أن دور المندوبية يتمثل بالخصوص في تسيير دوريات مراقبة صحية بتلك النقاط. تم تحديد الأسعار المرجعية للأضاحي بنقاط البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان بالتنسيق مع المصالح التابعة لوزارة الفلاحة وفق أوزان الأضاحي، وهي 27 دينار للكيلوغرام الحي بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام، و25 دينار و800 مليم للكيلوغرام الحي بالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و65 كيلوغرام، و32 دينار و800 مليم للكيلوغرام الحي بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام. ومن المنتظر أن تنطلق عمليات البيع بداية من يوم الاثنين 18 من ماي الحالي. في العالم، أصيب خزان وقود اليوم جراء الاشتباكات المسلحة الدائرة في محيط مصفات النفط بمدينة الزاوية شمال غربي ليبيا، وسط مطالب بإجلاء 23 عائلة من المنطقة. وتشهد المدينة منذ فجر الجمعة اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مجموعات مسلحة متنافسة على النفوذ تركزت قرب مصفات الزاوية النفطية دون تحديد هوية الأطراف المتورطة فيها. في لبنان، استشهد 27 شخصا بينهم عنصر في الدفاع المدني اللبناني، وأصيب 5 آخرون على الأقل اليوم جراء 59 هجوما صهيونيا على جنوب لبنان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن وقف إطلاق النار بثلاثة أيام في الحرب بين روسيا وأوكرانيا اعتبارا من 9 وحتى 11 من مايو الحالي، بالإضافة إلى تبادل 1000 أسير من كل بلد، وأشار إلى أن هناك تقدم مستمر في المحادثات لإنهاء الصراع. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول لوالدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
2: نزهة العشاق،
1: نزهة العشاق.

0: نزهة العشاق، فسحة في روضة الجمال والوجدان مع يوسف الشرفي وسماح الرنان.
1: نزهة العشاق.

0: سعود رجع لموجات إذاعة صفاق. قسم مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم كل مستمعينا الكرام. إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة، شنحوا لكم إن شاء الله تكونوا بخير. الأسبوع تعدى وشي ما يدوم هكا ولا يا عم يوسف؟ مساء الخير.
1: أهلا وسهلا سماح، مساء الخير.
0: مساء النور يا عم يوسف.
1: فيصل، مساء الخير للساده المستمعين والمشاهدين الكل.
0: يعطيك صحة يا عم يوسف، مرحبا. ليم تجري والله يا عم يوسف.
1: طيرة والله، والله طايرة، مش تجري حتى تجري ما توفيش بالمعنى الصحيح
0: هكا ولا
1: طايرة ولات.
0: والله ربي إن شاء الله.
1: مشاغل ياسر،
0: مشاغل برشا،
1: مش في قيم بالوقت.
0: صحيح، الإنسان ما يفضاش في
1: المعنى. ما يفضاش والله ما تفيقش بالوقت
0: هكا. هو ربي إن شاء الله يبارك، هو نقول ربي يبارك حتى في الوقت هكا ولا هكا ولا عم يوسف.
1: صحة، يبارك ربي في الوقت، يبارك ربي في الفلوس. احنا نعرفوا البركة كان في بيننا، كان في الفلوس. لا يا ولدي، البركة راهي في كل شيء،
0: نقولوا في المال وفي الأعمال وفي صحة الأبدان وفي الذرية وفي كل شيء.
1: نعم، في صحة، يبارك لك ربي في صحة بنتك، يبارك لك ربي في ذريتك، يبارك لك ربي في القرين نتاعك.
0: الحمد لله،
1: نعم من الله سبحانه وتعالى. احنا توك تعرف في موسم عاد فضيل جدا احنا الحجاج، قصدوا ربي العاقبه ان شاء الله لكل السامعين.
0: الليله ان شاء الله اول طياره من مطار صفاقس،
1: من مطار صفاقس.
0: وعندنا ايكيب، تحيه لاذاعه صفاقس، عندنا ايكيب الساعتين نتاع الليل باش تتنقل للمطار باش تواكب انطلاق الطائره.
1: الله اللي يحرم المؤمن من زيارته ولا من شفاعته.
0: امين يا رب العالمين. ان شاء الله في عوده يا عم يوسف.
1: صحبه ان شاء الله. هو ياسر الناس يحسبوني سنه، قصد ربي ان شاء الله الصحبه.
0: إن شاء الله.
1: احنا وقتها حبينا نهنيو الناس باللي قصدي ربي ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: الايام هذه بالفعل ايام مباركه.
0: اي
1: تعرف احنا في اشهر حرم.
0: اي
1: الاشهر الحرم راهم منهم ذي القعده وذي الحجه والمحرم.
0: أيوة.
1: ثلاث شهور في جرة بعضهم.
0: اي
1: وشهر وحده اللي هو رجب.
0: اي
1: علاش يقولوا رجب الفرد؟
0: ايوه
1: رجب الفرد على خطر وحده.
0: ايوه
1: والاخرين يجيوا مع بعضهم. القعدة ذي الحجة والمحرم يجيوا مع بعضهم، وهكا وحده الفرد والأصب يصبوا فيه الرحمات.
0: أي.
1: والأصم لا تسمعوا فيه قرقعات وسيوف، بحيث الأشهر الحرم هذه أشهر هدنة عالمية.
0: أي نعم.
1: بالفعل هذه من عادات العرب، كانت يلقى قاتل خوه ولا قاتل بوه ولا قاتل ولده ما يخوش منه السائر.
0: أيوة.
1: في الأشهر الحرم.
0: أي.
1: أشهر متاع هدنة عالمية.
0: نعم.
1: باش الناس نجم تخرج والناس نجم تخدم والناس ولا بتسمى فترة. احنا وللأسف الشديد اليوم الحروب على مدار العام
0: على بعضه،
1: على مدار
0: والله
1: العام
0: والله على بعضه يا عم يوسف. والله ربي قدر الخير
1: قضاء العرب.
0: أي نعم.
1: قضاء والقدر عند العرب هذا دائما وأبدا هم تحت مش يقول لك العبارة ما حبيتش نهونها في الأمة العربية.
0: نعم.
1: والله
0: نعم.
1: في أمة الإسلام
0: ربي إن شاء الله يحفظ الجميع وربي يهدينا إن شاء الله والحمد لله. ربي شتكم بالصحة. دونك هيك هو ربي يبارك لنا ان شاء الله في الوقت وفي الصحه وفي النظر وفي العمل وفي الذريه وفي كل شيء يا عم يوسف.
1: زيد توك ما تنساش هو الفتره هذه موسم العلوش وموسم
0: موسم السرقه نتاع العليل ساعات.
1: موسم السرقه
0: والله
1: المرفيات على
0: تكلمنا عليها المرفيات هي
1: قصدناها راهو
0: قصدناها. اي نعم نعم.
1: الناس تتالم في الم كبير
0: والله
1: كبير
0: والله
1: كبير كبير.
0: ونحب تحيه للفلاحه يا عم يوسف وبرشا منهم يسمعوا فيا، وانا عشت عن قرب الظاهره هذه. معناها منش ظاهره هي الموسم هذاك كيفاش. نعم. الفلاح راهو يسهر ويحس على العليلش نتاعو، على الغنم نتاعو، على راس ماله
1: هو والمرا نتاعو،
0: هو ومرته وصغاره.
1: نعم.
0: والعب والعائله كامله.
1: والله وفي خطر،
0: وفي خطر عم يوسف. نعم.
1: بعد يجي واحد يبدا ينظر من فوق كي قاعد على الكرسي هكا، الكرسي اللي دورك كي ينظر.
0: أي.
1: ولا والوسطاء وال
0: نعم نعم اللي ما يعرفش الميدان.
1: ما تعرفش الميدان على الاقل اعذر.
0: لا تعبين، لا الله يشدهم بالصحه.
1: نعطيك العلوش هذاك اما وسطاء، لازم وسطاء حتى الناس تتمعش بعضها.
0: أيوة.
1: الناس قبلش يقولوا، يقولوا الجمال تاكل من ظهور بعضها.
0: ايوه
1: شو معناتها تاكل من ظهور بعضها؟ انت عندك قافله نتاع جمال
0: باهي،
1: وكل حد قايم واحد جيابه نتاع سبول ولا نتاع تبن ولا اللي هو، وجمل ينتش من جمل ماشي.
0: نتخيل في المشهد يعني، وهيك سنة الحياة، الناس كل من بعضها تخدم من بعضها.
1: الوسطاء اللي تقول وسطاء ردي حتى عمل نوع من الكراهية بين الطبقات الاجتماعية.
0: أي
1: هالخطاب هذايا خطاب غير مسؤول.
0: صحيح.
1: خطاب نتاع ناس ما هيش نتاع ميدان، ما هماش اولاد ميدان.
0: صحيح صحيح.
1: مره نسمع بي واحد قال الزار يصور 30,000 في الكيلو، تو هذا الكلام هذا تو يشرح الكلام هذا ما يتقالش.
0: ما يتقالش صحيح.
1: ما لا يمشوا في كياس وحدهم الزارة
0: والله العظيم. لا
1: صور
0: لا
1: في 30,000 ومسكين والفلاح درويش لهالدرجة يعطيه له بليش هكاك؟
0: لا كل واحد يحليله، كل واحد ربي يعينه، كل واحد في مجاله ربي يعينه، ربي
1: تعيش من بعضها،
0: تعيش من بعضها أكيد والله أكيد. وهيك هو التكامل عم يوسف.
1: الناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وان لم يشعروا خدموا، نستخدم في بعضها،
0: نستخدم في بعضها، نعم الناس كل تخدم في بعضها والحمد لله.
1: من قلب وطبقه على طبقه
0: أي.
1: ما قالش بي ربي، يلزم كلام يكون معقول ومقبول
0: وموزون
1: وموزون،
0: وربي يهدينا.
1: امين
0: امين يا رب العالمين. يعطيك الصحه يا عم يوسف، نسلموا على سفيان برشا الليله هيك الصياد عم في اصطياد المكالمات الهاتفيه، ومحليهم مستمعينا الكرام نحب نسلم عليهم برشا، نوجه لهم تحيه. شكرا لكم على المؤنسه وعلى السهره معنا، ان شاء الله تكون سهره رائقه رائعه لكم جميلا. الناس الكل جميعا 70-164-280 تواصلوا معنا. فيصل على الكونسوليت، فيصل ربي يشده بالصحه باش تحفنا ليله برشا اغاني يا عم يوسف.
1: فيصل
0: في بالي ارتحت منه جمعه الفيت اجا، واللي قبلها واللي قبلها واللي
1: تقولها
0: مش من قلبي، هواشي مش من قلبي. الله يشده بالصحه فيصل الغالي معانا على الكونسوليت. عم يوسف وسماح كما تعودتوا من ورا الميكرو، مرحبا بالناس الكل، تفضل فيصل.

0: مرحبا بكم من جديد في نزهة العشاق، معكم تنطلق السهرة. مرحبا بكل مستمعين الكرام اللي توك حلتوا الراديو تسمعوا في إذاعة صفاقس برنامج نزهة العشاق مع يوسف وسماح وسوفيان وفيصل الليلة. هذا هو الكيب اللي أمن نزهة العشاق. مرحبا بكم 70-164-280 وأهلا وسهلا كل مستمعين الكرام. يا عم يوسف يسلموا عليك برشا مستمعين.
1: يسلمك ويسلمهم.
0: وين يسلموا شالية؟
1: والله يسلموا عليك.
0: يا بي.
1: على لين فكوا سيفتش الصالحي.
0: هاي تحية لي سيفتش. تحية لي وتحية لكل أخويتنا وحبيبنا في قابس الجميلة وفي كل ولايات تونسية. والله محلها.
1: ربي حبب فينا
0: خلقه. أمين يا رب العالمين. والله أمين.
1: أكبر كنز. الناس تحبك.
0: الحمد لله وشكرا لله.
1: محبة الناس من محبة الله.
0: ونعمة بالله. الحمد لله. الحمد لله.
1: ثم روح حديث قدسي في الموضوع. إذا أحب الله عبدا. نادى جبريل وقال يا جبريل إني أحب عبدي فلان فحبه، وينادي جبريل في ملائكة السماء في سماء الدنيا ويقول إن الله يحب عبده فلان فأحبوه فيحبوه ثم يوضع له القبول في الأرض. والعكس بالعكس.
0: سبحان الله يا رب.
1: إذا أبغض الله عبدا العكس بالعكس. لكن باش إذا ربي زعما يحب يحب واحد وكلهم خلقه علاش يحب هذا ويبغض هذا؟
0: من عميله.
1: من عميله. لأنك أنت ربي يحبك والعباد تحبك.
0: عمل به.
1: عمل به وكهو.
0: وكهو تكو.
1: بكل بساطة.
0: بكل بساطة صحيح تعيشك يا عم يوسف الله ينور. والله ما تطلبش مرسى بحتكه وربي يهدي الجميع إن شاء الله. أي عم يوسف من ذاكرة العشاق.
1: من ذاكرة العشاق.
0: من ذاكرة العشاق فيصل.

0: من ذاكرة العشاق.
1: عم يوسف يظهر لي قصة الليلة تعمل كيف محلية، هما قصص كل بطبيعة يعملوا مش كيف، يعملوا 66 كيف. الليلة فيها جو معناها الدخلة متاحة.
2: يعني يا سماح هو
1: العبرة من هالقصة أكيد أكيد أكيد. نعم
2: القصة
1: نعم.
2: ما تكون خيالية، تكون خرافية، تكون على لسان حيوان، تكون موضوعة، تكون حقيقية تاريخية، ما يعنيش بقدر ما يعني ما
1: العبرة. نعم
2: من العبر.
1: نعم عم يوسف، وإذا هو الهدف متاعنا في نزهة العشاق. نعم عم يوسف،
2: قصتنا اليوم يا سماح
1: أيوة
2: هي مستلة من ألف ليلة وليلة.
1: أيوة
2: تحدثنا على ألف ليلة وليلة سبق.
1: تحدثنا
2: تعرف قصة شهرزاد.
1: أي
2: نلخصوها في كلمتين
1: بي،
2: هو الواحد وقت اللي يحكم حكم هكاك وتمكن السوداوية ويجمع الناس الكل في سلة واحدة،
1: سلة نعم.
2: والظلم
1: ظلم والله. أي يعني. نعم عم يوسف،
2: هو ثم أربع أبطال في قصة. هو أولا هو أثر فارسي بالمقام الأول،
1: باي
2: الكتاب الأصل هو
1: فارسي.
2: فارسي نعم، وجمع على مدة طويلة حتى جاء في دخل في الدولة العباسية ووقع تجميعه، وأضيفت له العديد من القصص ذات المرجعية العربية والدينية حتى. وقصتنا اليوم مثلا تروى على أني وقعت مع المأمون. تحثوا على المأمون شكون هو يا سماح؟
1: نعم ملا بعض شخصيات تاريخية. نعم نعم
2: صح. حبيت اللخص أنا قصة شهرزاد والظلم وقت الواحد يجمع الناس الكل في سلة واحدة. صبيعي ديك ماهيش مستوية يا بابا.
1: أكيد أكيد
2: والله.
1: ملا عم يوسف،
2: هو شهريار ومهريار هذوما زوز أخوة، زوز ملوك، وشهرزاد ودنيا زاد زوز بنات.
1: أي
2: هذوما الأربع شخصيات الأبطال في قصة ألف ليلة وليلة. هو خلت الظروف والصدف شهريار يكتشف أني مرته تخون فيه.
1: أي
2: ومشال خوه يلقى اكتشف نفس الشيء.
1: أي
2: نفس الشيء اكتشف وآل على نفسه أن يتزوج من غير امرأة، أن يتزوج في كل ليلة امرأة في الصباح يقتلها
1: يا رسول الله.
2: نعم يتخلص منها بالقتل.
1: أي
2: شوف الظلم، شوف السوداوية إلى أي درجة تبلغ. من عالجه من هذه السوداوية؟ من
1: شهرزاد.
2: شهرزاد
1: أي
2: باش تعرف المرأة، لطف المرأة. تو القصة تاع ألف ليلة وليلة
1: باش نقول لك الحيلة. قل لي قول زيد قول حيلة خلي
2: الناس تغسل. لا حيلة بالعكس،
1: ذكاء ذكاء الفطنة. أي
2: والفطنة واللطف واللطافة. شنو نجم تعمل المرأة؟
1: صحيح
2: هي اللي عالجته من هالسوداوية هذية.
1: نعم.
2: لا هذه مش استخلاص عبرة كبيرة ياسر.
1: نعم
2: خلينا من القصة ومن اللي خطر فيها الخيال وفيها كما قلت لك هو من تراث أمم متلاحقة. لكن أهم حاجة هو أنه كيف المرأة بما وهبها الله من لطف ومن رقة ومن أساليب متنوعة أن تستطيع أن تعالج أعقد المشكلات.
1: نعم وامتصاص الغضب وإلى غير ذلك.
2: نعم.
1: وتبدل ونقولوا إحنا المفيد تعرف تتصرف بحكمة.
2: هذا هو المطلوب.
1: هيك علاش يقول لك خذ بنت الوصول يا عم يوسف؟
2: خذ بنت الوصول لعل الزمان يطول.
1: هكا ولا
2: انا اعتبرت شهرزاد والله كتم برنامج اسمه نكتبه فيه حديث الصباح.
1: أي
2: مره كتبت على شهرزاد واعتبرتها اول طبيبه نفسانيه.
1: أي
2: اول طبيبه نفسانيه نعتبرها شهرزاد.
1: أي
2: لاني بحكمتها استطاعت ان حتى هي خرافه، المهم هي استطاعت ان تستلم منه هذا السخم وهذا الكراهيه
1: الغيظ
2: وهذا الغيظ وهذه السوداويه وعالجته من هذه العقد النفسيه.
1: باهي
2: أيوة. تكلمنا على العقد يا سماح.
1: أيوة.
2: موضوعنا اليوم مش نتحدث على العقد بالفعل.
1: نعم.
2: بالفعل لأن المجتمع وللأسف الشديد يتنمر.
1: لا صحيح.
2: يتنمر ويسر.
1: لا صحيح.
2: أنا نعطيك مثلا في المنطقة متاعنا قيل ما تمشي عائلة ما هيش ملقمة.
1: وهريت كفاها.
2: أي. ما هوش على باب التعريف. لا.
1: أي.
2: لا هوش من باب التعريف ما غير ما نلتمس من العذر. والله على باب من باب الاستهزاء.
1: اي صحيح. نعم. فما برشا القاب برشا كلام برشا حاجات.
2: ربي سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا
1: نعم.
2: نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن.
1: صحيح
2: والله عليش هكية تسمى الناس تعقدت رموها بالعقد.
1: أي
2: زيد شوية لحمة ولا
1: صحيح
2: نقص شوية لحمة ولا خطر زيد شوية طول ولا نقص شوية طول. يبدو لي ما ثماشي واحد ما تعرضش للتنمر.
1: أي نعم صحيح.
2: وزيت أقول لها الفيسبوك يا سيدي.
1: أي ملا
2: الفيسبوك هذي وشكون اللي قاعد توه ونعرف هو التنمر ولا يعاقب عليه حتى القانون، لكن شكون اللي نجم يوصل صوته وشكون اللي نجم يقاومه؟ قله الحقيقة.
1: نعم أنا زادا جيت في بالي هي وكي أي قعدت متشكى عم يوسف ولا تنابزوا بالألقاب،
2: هذه هي ولا تنابزوا بالألقاب. نعم. بس اسم الفسوق وبعد الإيمان.
1: نعم.
2: قصتنا بحيث الليلة مشتشينا للمأمون. المأمون هو أخو الأمين خطر هارون الرشيد، وياك الفترة اللي ازدهرت فيها الحضارة العربية، إذا كان جاز أن نسميها الحضارة العربية، الحضارة الإسلامية.
1: نعم.
2: أقول الحضارة الإسلامية. نعم. في هيك الفترة في العهد العباسي ازدهرت، ومن بعد رجعنا للخرافة ورجعنا لل...
1: نعم. ومتعمدة راهو حتى كيف رجعنا معناها فما برشا متعمدين معناها
2: أكيد سمعوا الهدم عادية.
1: صحيح إيكومبري من بيناتها. نعم عم يوسف.
2: الأمين والمأمون هما أخوة أولاد هارون الرشيد.
1: أيوة.
2: بعد هارون الرشيد وقعد بيناتهم فتنة كبرى.
1: نعم.
2: الأمين قعد في خراسان.
1: ايه.
2: والمأمون قعد في بغداد.
1: ايوه.
2: وقامت حروب بيناتهم بين الاخوه باش تعرف انت أيوة الملك ايش يعمل بين الاخوه.
1: أيوة.
2: وفي الاخر انتصر المأمون ودخل بغداد بالجيوش نتاعو، والمأمون العهد نتاعو يسميوه عهد ازدهار، لانه بالفعل كان في حريه التعبير وحريه كل الحريات تقريبا، ما سميش تكبيل الحريات، خلي الابداع الناس تبدع. في العهد هارون الرشيد.
1: أيوة.
2: بحيث العهد هذا يسميه، وقام بالعديد من المحاسن، راهو اسس بيت الحكمه، راهو ترجم العديد من الكتب من اليونانيه من الفارسيه من العديد الكتب في الطب وفي الفلسفه وفي في جميع مشارب العلوم. كان عنده فضل كبير ياسر، عصر ثقافه باتم معنى الكلمه.
1: ايوه.
2: بما فيهم الخرافات والحكايات، والحكايه هذه جايبينها في عهد المأمون.
1: ايوه.
2: نهار من الأيام المأمون، تو مش ندخلوا في القصة،
1: باهي.
2: المأمون نهار من الأيام عنده واحد من الندمان بتاعه اللي يقعدوا معاه اسمه محمد البصري من البصرة.
1: أي
2: بغداد.
1: نعم.
2: قال له نحبك أحكي لي حكاية ما سمعتهاش قبل. قال له نحكي لك حكاية اليمني اللي عنده 6 جواري. احنا موضوعنا على التنمر وعلى الاستهزاء.
1: أيوة.
2: و الى اخره.
1: أيوة.
2: اللي عنده 6 جواري اليمني، او بين قوسين حكي نتكلموا على اليمن ونشوفوا مساكن كيفاش توا.
1: أيوة.
2: يبدو لنا.
1: أيوة.
2: روي هذيك اول في الجزيره العربيه اول مكان وقع اعماره هو.
1: أيوة.
2: اليمن هذا.
1: أيه.
2: احنا نسميوها اليمن السعيد.
1: اليمن السعيد.
2: قبل.
1: نعم.
2: قبل. أيه. حتى في تاريخيا كان يسمى العربيه السعيده.
1: أيه.
2: مش العربيه السعوديه.
1: أيه.
2: العربيه السعيده والمقصود بها اليمن.
1: اليمن السعيد.
2: وعليه سميوها. نعم. العربيه السعيده لخصوبه اراضيها.
1: كيفاه.
2: وتعرف اللي كانت مشتهره بالعماره، فن العماره. ومرت بها أمم، يلها من أمم وممالك، يلها من ممالك.
1: نعم.
2: منها مملكة سبأ.
1: أي
2: وبلقيس.
1: أي
2: والقصة معروفة.
1: معروف.
2: وسد مأرب.
1: نعم.
2: كل هذا في اليمن.
1: نعم.
2: اليمن حضارة كبيرة ياسر ياسر ياسر.
1: أي.
2: وللأسف الشديد تم كان تقاطب التناحر ولا.
1: نعم.
2: وأنقولها والله بكل مرارة.
1: أكيد
2: بكل
1: أكيد عم يوسف. نعم أكيد.
2: ملسي المأمون قال له محمد البصري، قال له أحكيه، قال له أحكي لك حكاية اليمني اللي عنده 6 جواري.
1: أيوة.
2: واليمني هذا رجل مصري ياسر، تاجر كبير ياسر، هو مشتهرين بتجارة البن ومعروف.
1: أيوة.
2: معروف.
1: نعم.
2: خير. وكانوا مشتهرين زادة بالشعر وبالأدب وما إلى
1: ذلك.
2: كبير ياسر. مال الرجل هذا عنده 6 جواري، واحدة بيضاء.
1: ايه.
2: ينوع صاحبنا.
1: ايوه.
2: واحدة بيضاء وواحدة.
1: أيه.
2: سوداء.
1: ايه.
2: سمراء.
1: سمراء.
2: لا سوداء مش سمراء.
1: سوداء. سوداء. أيه.
2: وعنده واحدة سمينة. واحدة ضعيفة. هزيلة.
1: هذو مربعة تو.
2: وعنده واحدة صفراء وواحدة سمراء.
1: ايوه.
2: السمراء ما هيش هي السوداء.
1: ايه بيه.
2: بيه. عنده 6 جواري. نهار من الأيام وهو في مجلس نتاع طرب وأنس، وتخيل أنت. أي. أي كيفاش رجل عنده 6 جواري وفي ثراء كبير ياسر، ما في ذلك شك، هو عايش زمانه.
1: أي.
2: عايش زمانه.
1: أي. نعم.
2: قال لهم كل واحدة تقوم تلقي شعر.
1: باي
2: يفاش مش يلقي واحد الشعر، ما هو باش يمتحوه، كل واحدة مش تقرب تتقرب لسيدها.
1: باي
2: قال البيضة يا وجه الهلال أسمعينا من لذيذ المقال.
1: باي
2: خذت العود
1: اي
2: راهو بين قوسين الجواري كانت الجارية على قد ما تكون تحدق فنون على قد ما السعر نتاعها يعلى
1: يعلى نعم جداً. نعم
2: تكون أديبة وتكون شاعرة وتكون مطربة وتكون عازفة وما إلى ذلك وتتحلى بالحكمة وحتى في الفقه وما إلى ذلك
1: صحيح نعم. الدرجة نتاعها تكون عالية نعم عالية.
2: قالها يا وجه الهلال أسمعين من لذيذ المقال، هو في مجلس أنس وانبساط
1: أنت
2: تخيل توك يسرح بك خيالك هيسمع أشقات. خذت العود خوات العود وقالت لي حبيب خياله نصب عيني وشمه في جوارحي مكنون إن تذكرته فكلي قلوبا كنت تفكرت
1: كل قلوب
2: أو تأملته فكل عيونه
1: يا عيني
2: تقول ترى حتى بداية ترى
1: كل شيء ترى به
2: والله الصور جميلة
1: سمحة جميلة نعم.
2: قال لي عاذلي أتسلو هواه سيب عليه قلت ما لا يكون كيف يكون هو سيرة نجم هذا هو نجم
1: سير
2: يا عذولي أمضي عني ودعني لا تهون علي ما لا يهون
1: نعم يا عيني يا عيني
2: زاد انبسطت خينا
1: شيخ
2: شو شيخ
1: باي
2: واني تعرف عاد مع العود ومع الانبساط اش تم زاد
1: وما تبعه
2: وما تبعه
1: باي باي
2: تو اغذر للسودة تو هذه البيضة اغذر للسودة وقال يا نور المقباس وطيبة الأنفاس أسمعينا صوتك الحسن الذي كل من سمعه افتتن
1: يا عيني
2: اش قالت خذت العود وعزفت وقالت وحياتي وجهك لا أحب سواك تخاطب فيه حتى أموت ولا أخون هواك يا بدر تم بالجميل مبرقعا كل الملاح تسير تحت لواك
1: عيني
2: أنت الذي فقت الملاح لطافة والله رب العالمين حباك زاد سبخين زاد رب وزاد
1: جو عنده
2: وجابك متابع العود ومتابع العود ومتابع
1: العود ومتابع
2: غزر السمينة لو كل واحدة عندها نقول احنا مختلفة
1: عندها الميزة متاعها
2: هذا اللي حبيت نوصله أنا هي مختلفة مش كيما البيضة كيما السمرة كيما السمينة كيما الضعيفة هي مختلفة
1: أكيد.
2: لكن كل واحد ما عندهاش عقدة بل معتزة معتزة بما وهبها الله وتشوف فيه نقاط قوة
1: نعم
2: ملغزر للسمينة وقال لها غني خذت العود بدأت تغني إن صح منك الرضا يا من هو الطلب فلا أبالي بكل الناس إن غضبوا
1: يا عيني
2: والله يغضب خليه
1: اللي يغضب خليه
2: المهم أنت راضي
1: والله العظيم نعم
2: وإن تبدى محياك الجميل فلم أعبأ بكل ملوك الأرض إن حجبوا
1: والله العظيم والله
2: قصدي رضاك من الدنيا بأجمعها يا من إليه جميع الحسن ينتسبوا
1: لا لا لا
2: ثم أشار إلى الهزيلة الضعيفة الجريدة نتنمروا عليها
1: إيش قالت له يا عم يوسف
2: قال يا حوراء الجنان يا أسمعين الألفاظ الحسان
1: يا عين يا عين
2: خذت العود وعزفت هو يقول الكلمة هذه دخل في عالم آخر
1: صحيح
2: مو الكلام السمح
1: نعم.
2: الكلام السمح بالله عليك ما قلت ثم ناس يا سبحان الله يا سماح ثم ناس يختاروا الكلمه الاكسح من اختها
1: صحيح عم يوسف والله صحيح
2: من اختها
1: والله
2: ثم هذاك بكل راهو لانه اللسان ترجمان القلب
1: صحيح تعبير على اللي في الداخل
2: اللي في الداخل وثم ناس ما شاء الله تعرف كيفاش تنتقي العباره اللي تدخل بها عليك السرور
1: صحيح صحيح
2: وترفع لك من شأنك ومن معنوياتك
1: وربي كثر منهم يا عمي
2: امين يا رب العالمين وربي يجعلنا منهم
1: امين يا ربي ايوه
2: ملسي خذت العود ضعيفه وعزفت وقالت الا في سبيل الله ما ذقت منكما شكونهم منكما من الحب
1: أي؟
2: ومن سيدها.
1: أي؟
2: ألا في سبيل الله ما ذقت منكما تصدون عني حيث لا صبر عنكما، ألا حاكم في الحب يحكم بيننا فيأخذ لي حقي وينصف منكما.
1: يا عيدي
2: حقي منكم، يعني من الحب اللي ساكن قلبها
1: ومن
2: سيدها الذي افتتنت به. ثم نظر إلى الصفراء،
1: أي
2: اللي شعرها أصفر وكذا،
1: أي
2: ربما تكون فارسية
1: زعرة.
2: قال: يا شمس النهار أسمعين من لطيف الأشعار. هو القصة طويلة، أمن اقتطفت اجتزأت منها لأن الوقت ما يسمح. خذت العود وعزفت وقالت: لي حبيب إذا نظرت إليه سل سيفا علي من مقلتيه.
1: يا عيني
2: فهمتها.
1: يا عيني
2: سمحني أنا قلت بلي فهمتها كيف
1: والله يا عمي
2: سيف من مقلتي.
1: أي
2: مش السيف كان يشدوا بيدينا ونضربوا به ونجرحوا به، سمى سيف العيون.
1: أي نعم
2: تسمع تقول لك هذا
1: الشيء لا يا عمي مسفين. عمي
2: لي حبيب إذا نظرت إليه سل سيفا علي من مقلتيه.
1: نعم
2: أخذ الله بعض حقي منه إذ جفاني ومهجتي في يديه.
1: أي
2: كلما قلت يا فؤاد يدعه لا يميل الفؤاد إلا إليه.
1: ما شاء الله عليهم هالكلمات يظهرلي ما عادش يتعودوا يا عمي.
2: والصور
1: بالحق العزيب. صور نعم. شعرية معناها نعم. محليها والله العظيم
2: محليها
1: بالحق.
2: ثم أشار إلى السمراء.
1: أيوة
2: قال: يا سوداء العينين. خلاها من معايير الجمال.
1: صحيح.
2: ومن بعد ما كانت مرة أخرى نتحدث على معايير الجمال في المجتمع التقليدي.
1: نعم.
2: عندنا معايير
1: فم معايير أي عند العرب.
2: يا سوداء العينين أسمعين ولو كلمتين. خذت العود وعزفت. ألا يا عين بالعبرات جودي. العبرات الدموع
1: العبرة.
2: فوجدي قد عدمت به وجودي. أنا هالصورة هذه قدش عجبتني، هالجناس هذه وجدي ووجودي. الوجد والوجود. فوجدي يعني عشقي وحبي وهويامي
1: قد عدمت به وجودي. قتلت روحها قتلها. نعم
2: كبيرة
1: قوية جدا. نعم يوسف.
2: ألا يا عين بالعبرات جودي فوجدي قد عدمت به وجودي أكابد كل وجدي من حبيب. ألفت به ويشمت به حسودي. أرى البيت محلاه يا سماح ومقواه. فلو أن السجود يحل شرعا لغير الله كان له سجودي.
1: يا عين
2: حقيقة أنا أشوفها صور جميلة جدا.
1: نعم
2: تعابير
1: نعم
2: جميلة رائعة
1: قوية عم يوسف قوية.
2: وسكتت شهرزاد.
1: أيوة
2: خاطر هي قصت حكيت الحكاية على ليالي متتالية. أما احنا اختصرناها
1: دي.
2: من بعد في الليلة الموالية طلب منهم السيد أنه كل واحدة تقوم المرة هذه مش تلقي شعر.
1: أيوة
2: لا مش تمدح روحها.
1: أيوة
2: والذم ضرتها. البيضة الذم السوداء. السوداء الذم البيضة. وهلما جرى
1: ملا مجلس يا عم يوسف والله قاعدة نتخيل في الجو اللي عندهم إذا مش
2: وتحاول تستشهد من القرآن
1: زيدة.
2: نعم
1: باي
2: قولتش حد يكون شيش.
1: لا والله تعمل كيف والله العظيم الواحد عمل كيف أنا والمستمعين يعني
2: قامت
1: يوسف.
2: البيضة.
1: أيوة
2: قامت البيضة
1: أي
2: وأشارت إلى السوداء قالت: لوني مثل النهار الهني والزهر الجني والكوكب الدري. بيضة
1: حتى بيضة مالة بيضة وعينها أزرق.
2: وقد قال الله في كتابه العزيز لنبيه موسى عليه السلام: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. هذا في معناته انتصار للون الأبيض هي بيضة. وقال تعالى: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فلوني آية وجمالي غاية وحسن نهاية وعلى مثلي يحسن الملبوس. البيضة
1: يشرق عليها كل شيء
2: يخرج عليها كل شيء وإليه تميل النفوس. أما أنت يا سوداء يا لون المداد وهباب الحداد ووجه الغراب المفرق بين الأحباب.
1: يا رسول الله
2: قال لها سيدها: اجلسي
1: أي
2: أقعد يزي ثم أشار إلى السوداء ماذا يزي ما ترجع هكي قو برا تسبني ونسكت لك أشار إلى السوداء قال هذه ما عندك غزرت للبيضة وقالت أما علمت أو كريت شهوني حتى من سوادها من لونها تستمد القوة
1: أكيد اللي عنده ثقة في روحه
2: اللي عنده هذا
1: أي نعم نعم نعم
2: أما علمت أن السوادة زينة الشباب
1: أي
2: أنت تلقى الشاب شعره أبيض
1: الله أي
2: أما علمت أن السوادة زينة الشباب فإذا نزل المشيب ذهبت اللذات ودنت أوقات الممات أن لم تسمعي ما قال الشاعر السمر دون البيض هم أولى بعشقي وأحق السمر في لون اللمى عرف شنو اللمى يا سماحة
1: لا
2: لم هاي ماذا فرصة اللمى هو الأسوداد في الشفة من الداخل وهو من معايير الجمال عند العرب
1: أيوة.
2: ومنه لمية
1: هاي لمية
2: أسمع عنده شيء من السواد
1: ايوا
2: كاين يعني اش تعملوا الدبغه ولا شنو تعملوا السواك
1: السواك
2: مسوكه مسوكه هذيك هي هيك هو اللمع
1: هيك هو اللمع
2: هيك هو اللمع
1: يعطيك الصحه يا عم يوسف شكرا على المعلومه
2: دخل
1: الله ينورك الله ينورك
2: ايوا اش قال هو وقال اما علمت ان السواد نور الشباب اذا نزل المشيب ذهب اللذات ودنت اوقات الممات الم تسمعي ما قال الشاعر مقنع هذه وقال آخر في السمر سوداء بيضاء الفعال سوداء بيضاء الفعال كأنها مثل العيون تخص بالأضواء العين ما فيها سواد وبياض وثم هي نعمة قدك يا نعمة العين
1: أي نعم
2: أنا إن جننت بحبها لا تعجب أصل الجنون يكون بالسوداء والنسي
1: فيما يعشقون مذاهب نعم نعم نعم
2: قال سيدها يكفيك
1: باه
2: تو أشار إلى السمينة زعم السمينة عندها ما تقول
1: عندها أكيد
2: ما نتعقدوش ملي إذا كان عندها
1: عادي عادي عاتشبي عاتشبي كيف تبس
2: قالت وهي تشير إلى الهزيلة
1: الهزيلة نعم
2: الحمد لله الذي خلقني في أحسن صورتي وسمنني وشبهني بأغصان وشرفني بأن ذكرت في القرآن
1: أي
2: جاء في القرآن عند إشارة وجاء بعجل سمين سيدنا إبراهيم
1: سمين
2: أي. وأهل المدن يشتهون الطير السمين ولا يحبون الطير الهزيل
1: أيه.
2: وما أحسن قول الشاعر ودع حبيبك إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل كأن مشيتها في بيت جارتها مشت السمينة لا عيب ولا ملل
1: أيه.
2: ما شاء الله تتخنكر
1: قد

0: قمت خفيفة.
1: أي نعم نجس.
0: وإن جلست جلست ظريفة.
1: أي
0: احنا عندنا زيادة كذلك في المجتمع التقليدي شيء بيوصي في ولده.
1: أيوة.
0: يقول له يا ولدي لا تاخذ السمين الزرندح اللي يركن اللي يركن بيته بالشحم تملاه.
1: أيوة.
0: ولا تاخذ البيضة البيوس كي بيجي في العين يعماه.
1: أيوة.
0: ولا تاخذ الحمر الحمرة.
1: أيوة.
0: الحمرة كيف تجي في قطيع البقرة وفاه.
1: يا لطيف.
0: وخذ السلسلة الرقيقة اللي تاخذ من جدي ريم الغزال احداه.
1: يا عيني يا عيني يا عيني.
0: إن جلست ظريفة ما رأيت أحدا يصف حبيبه فيقول حبيبي قدر الفيل.
1: أي والله. أي والله.
0: ولا مثل الجبل العريض الطويل إنما يقول حبيبي له قد أهيف.
1: أي.
0: وقوام مهفهف.
1: يعني.
0: اليسير من الطعام يكفيني والقليل من الماء يرويني.
1: أي.
0: أنا أنشط من العصفور. لصقيك العصفور.
1: والله.
0: أنشط من العصفور.
1: أي.
0: وأخف حركة من الزرزور.
1: يعني.
0: في مثل تهيم العشاق.
1: أي.
0: ويتوله المشتاق. أما أنت فلا يليق باللحم السمين.
1: أي.
0: غيره
1: ذبحان. أيوة.
0: وليس فيه شيء من موجبات المدح. قال سيدها هذا يكفي.
1: أي.
0: وأشار إلى الصفراء.
1: بيه.
0: قامت وأشارت إلى السمراء.
1: أي.
0: فالصفراء مشيت غالبية السمراء.
1: أي.
0: أنا التي ذكر لوني في القرآن الكريم في قوله تعالى الصفراء فاقع لونها.
1: أي.
0: تسر الناظرين.
1: نعم.
0: بقرة بني إسرائيل.
1: أي. أي. أي.
0: لوني لون الدينار.
1: أي.
0: دينار ذهب.
1: أي.
0: ولون النجوم والأقمار. ولون الزعفران يزهو على سائر الألوان. أنا ناعمة البدن غالية الثمن وقد حويت كل معنى حسن. قال في الشاعر لها اصفرار كلون الشمس مبتهج وكالدنانير في حسن من النظر ما الزعفران يحاكي بعض بهجتها كلا ومنظرها يعلو عن القمر.
1: يا عيني يا عيني.
0: كل واحد عنده ثقة في نفسه.
1: أكيد.
0: أي حاجة عنده مختلفة.
1: أي.
0: يستمد منها قوة ويردها
1: ليك. نعم منها بوان فور.
0: أي. أما أنت يا سمراء فلونك لون الجاموس تشمئز عند رؤيته النفوس.
1: أي.
0: قال سيد وهذا يكفي.
1: أي.
0: ورجل رهو.
1: أي. أي. شبكم في بعضهم.
0: شبكم في بعضهم.
1: أي.
0: ثم قامت السمراء فقالت الحمد لله الذي خلقني لا سمينة مذمومة ولا هزيلة مهضومة.
1: أي.
0: طب مش دخلت فيه
1: كل. أيوة.
0: لا بيضاء كالبرص.
1: أي.
0: ولا صفراء كالمغص.
1: أي.
0: ولا سوداء بلون الهباب.
1: أي.
0: بل جعل لوني معشوقا لأولي الألباب.
1: يعني.
0: لساني فصيح ومزاجي خفيف ولعبي ظريف. فلما فرغت من مدح نفسها وذم الأخريات قام سيدهن وأصلح بينهن. تشابكوا في بعض.
1: إيه ما لاش عمل عدو.
0: وقعات قاموا وصلح بيناتهم.
1: بيه.
0: نرجع للمأمون.
1: أيوة.
0: المأمون سمع الحكاية. أو نكملوا قاعدين نغزل من قيل أخوي.
1: أي لا مازال مازال متسالش.
0: المأمون قال له يا أخي محمد البصري أنت تعرف الرجل هذايا وتعرف من جو. قال له نعرفه.
1: أي.
0: قال له تمشي وتاخذ من عنده. راهو الخليفة راهو أمير المؤمنين.
1: أي.
0: ماذا شنو؟
1: أي.
0: أمر حكم
1: حكم
0: حكم الملوك طاعة راهو
1: مسميها شيء.
0: امشالوا قال له راهو المأمون حشته بهم وقال له تعطيهم في الوحدة 10,000 دينار. 10,000 دينار معناتها مش ورق ذهب.
1: ذهب.
0: تخيل انت القيمة المبلغ قداش. مبلغ عظيم جدا جدا جدا. ومشاو خذها كي ما قدر ما يقول سيدهن وجيبها الروح وراه.
1: اي
0: هو شي جيبها الروح.
1: جيبها الروح وما شنو. اي
0: بعث هم مشاو من هنا.
1: اي
0: وكتب رساله تخلوا خرج في الحله.
1: اي
0: قال قد سلبت 6 ملاح حسان 6 ملاح حسان 6
1: 6. اي اي زويد
0: فعلى 6 الملاح سلامي.
1: اي
0: فمن هن سمعي وناظري وحياتي وشرابي ونزهتي وطعامي لست أسلو من حسنهن وصالا. الصبر لا ما يجوش يصبر عليهم.
1: أي.
0: ذاهب بعدهن طيب منامي. معشير قد الرجل. آه يا طول حسرتي وبكائي ليتني ما خلقت بين الأنام. روح مشيت.
1: أي.
0: من عيون قد زانهن جفون كقسي رمينني بسهامي.

0: الشعراء المأمون
1: ايوه
0: الابيات تأثر تأثرا كبيرا. نادى الجواري الستة وعود كساهم وأغدق عليهن ورجع 60,000 اللي زاد أعطاهم 60,000 معاهم الوحدة بعشر لب في دينار ورجعهم وعاشوا هما وسيدهم هما وحبيبهم وعاشقهم عاشوا في أرغد يعيش.
1: إن
0: شاء الله نستطيع أن نعيش في أرغد يعيش.
1: يعطيك الصحة يا عم يوسف، شكرا لك على هالقصة اللي أكيد هي فيها برشا عبر. دونك إحنا نستنى والمستمعين الكرام باش يستخلصوا كما العادة كما تقول أنت يستخلصوا العبرة ونتلقوا بهم بعد أخبار العشرة. أو كرغم الألوان ورغم الأشكال والأجناس والكبيرة والسمينة والضعيفة وهذه وهذه، كما قلت الإنسان يجب يكون عنده ثقة في روحه.
0: نعم.
1: ما يقللش من شأنه وما يستهزأش من غيره زادة، وما تعرش على ربي ونقول أنا كل واحد ربي شعطاه وش خلق له وش وذيك كله ما عند ربي.
0: سبحان الله يا سماح راه الأذواق تختلف
1: الأذواق. نعم عم يوسف.
0: وكم صدق قال هادي جويني الله يرحمه كيف قال له وش عجبك فيها؟ قال خذوا عيني شوفوا بيها. خذوا عيني شوفوا بيها
1: والله.
0: أنا شفتها هكاكا
1: كل واحد ورايو في هذا،
0: كل حد ورايو. احنا نشيروا كذلك ساعات الوالدين يدخلوا في المخزة عوينتها ضيقين قصيرة
1: شوية
0: طويلة ملحمة باللحمة إلى آخره،
1: هذا
0: عجبته ما هو عجبته.
1: مبروك عليه،
0: مبروك عليه،
1: مبروكة مسعودة. يعطيك صحة يا عم يوسف. أخبار العشرة نرجع بعدها معاكم سوفيين وفيصل وعم يوسف وسماح نعمين بعد شوية في الأخبار. نسلموا عليكم الناس الكل.

0: بحلى.
1: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
2: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
1: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
3: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
1: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
4: سنية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: المجمع المهني للحوم الحمراء يحدد الأسعار المرجعية للأضاحي بنقاط البيع المنظمة، وسلطات الجهوية في صفاقس تكلف البلديات بالإشراف على تلك النقاط. وزارة التربية تطلق مبادرة لإثراء المنصة الرقمية التعليمية. في العالم، أعلنوا حالة الطوارئ وأغلاق مصفاة الزاوية الليبية إثر اشتباكات قرب المنشأة. نستهل النشرة بالشأن الجهوي. وفي إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، كلفت السلطات الجهوية بصفاقس بلديات الجهة بتنظيم نقاط بيع الأضحية، حسب ما أكده للأخبار رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عادل السويسي.
1: في الاستعداد مندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس عيد الأضحى ودائرة الإنتاج الحيواني، قمنا بإحصاء متوفرات الأضاحي بولاية صفاقس على مستوى ورشات التسمين المنظمة. كانت عندنا 33211 بين خرفان وزن لا يقل عن 25 كيلوغرام وبركوس وبرشن. بالنسبة للنقاط البيع المنظمة، وقع تكليف البلديات بتحديد نقاط البيع المنظمة ومدنا بها لقيام بمراقبة هذه النقاط، لكن ما يمنعش اللي احنا توا حتى في النقاط البيع سواء منظمة غير منظمة نقوم بدوريات مراقبة للوقوف على مدى الحالة الصحية للأضاحي. وفي المجال هذايا قدموا نصائح خاصة باقتناء الأضاحية توفر فيها المواصفات التالية: ناشطة وتجتر، صوفها سليم ولا يحمل أثار طفيليات، لا توجد فيها أعراض لعرج أو إصابة للأرجل، عدم وجود علامات انتفاخ على مستوى البطن تحديدا الجلد، لا توجد أعراض إسهال، عينها صافية وبراقة، تنفسها سليم مع عياب إفرازات على مستوى الأنف.
0: من جهتي، أوضح المدير الجهوي للتجارة بصفاقس محمد جابر حريز في تصريح للأخبار أن مصالح الإدارة بصدد رصد حركة البيع والشراء داخل الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي بالجهة.
2: في إطار التحضيرات لعيد الأضحى المبارك، مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس وصل الأعمال اللي تلقى فيها مزمدة دواء ببعض نقاط البيع والبطاح، وإلا حتى بأسواق الدواء بعقارب خاصة ومنزل شاكر، وإلا على نقاط نقل للتثبت في صورة وجود نقل هذه الأضاحي ولا الدواء في أسواق أخرى، صفة الناقلين. كذلك نرصد في مدى توفر الأضاحي حركة البيع والشراء إلى حدود اليوم تمشي بنسبتي. بالنسبة الأضاحي معناها ما نقولش متوفر بشكل كبير مقارنة بسلف فما نقص هام في عدد الأضاحي المتوفر بورشات التسمين والأضاحي الفلاحين. الأسعار بالنسبة للأوزان صغيرة معناها قل تقريب الضحية قل من 40 كيلو، الأسعار مرتفعة نسبين. بالنسبة لبقية الأصناف متوفرة الأسعار الحقيقة، مش نقول مرتفعة ولا مخفضة، هي أسعار تقريب بالضبط أسعار اللحوم الحمراء بالسوق. على كل حال نعمل أنه مع اقتراب العيد تعدل السلوك سواء نتاع التجار ولا نتاع المستهلكين حتى تكون الاسعار تعكس الى حد ما معناها واقع السوق. نواصلوا التصدي لبعض الممارسات خاصه الاحتكاريه ولا بعض اللي دخلوا في الاسواق باش يشريوا في نفس السوق يعاودوا يبيعوا.
0: في سياق متصل، اعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان انه تم الاتفاق خلال جلسات عمل جامعه مختلف الاطراف المتداخله على اعتماد أسعار مرجعية للأضاحي بنقاط البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع المصالح التابعة لوزارة الفلاحة. وأوضح المجمع أن الأسعار المرجعية تم تحديدها وفق أوزان الأضاحي كما يلي: 27 دينارا للكيلوغرام الحي بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام، و25 دينار و800 مليم للكيلوغرام الحي بالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام، و 32 دينار و 800 مليم للكيلوغرام الحي بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام. ودعا المجمع المهني بهذه المناسبة جميع المربين والهياكل المهنية للمشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، مؤكدا أهمية هذه الفضاءات في ضمان شفافية المعاملات وتوفير الأضاحي في ظروف ملائمة. كما حث المواطنين على التوجه إلى نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة لاقتناء الأضاحي، ومن المنتظر أن تنطلق عمليات البيع بداية من يوم الاثنين 18 من ماي 2026. في علاقة بشأن الفلاحي جهويا، وفي عقب تسجيل إصابات بحشرة العثة في جيلها الثمري بعدد من غابات الزيتين بجهة صفاقس وخاصة بمعتمديتي عقارب والمحرس، دعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية جميع الفلاحين إلى التدخل الفوري بالمداوات باستعمال مبيد حشري مصادق عليه من قبل مصالح الوزارة والاتصال بأقرب خلية إرشاد فلاحي. في بقية شأن الوطني، أمضت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تهدف إلى ضبط إطار شراكة استراتيجي بين الطرفين في مجال التصرف المستدام في النفايات وإرساء حوكمة ناجعة في هذا الإطار. ويتمثل الهدف من هذه الاتفاقية في التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير من خلال استقطاب طلبة من المؤسسات الجامعية والإشراف على تكوينهم في إطار مشاريع التخرج والتدريب، وذلك للمساهمة في تكريس الفرز الانتقائي من المصدر وإرساء مفهوم الاقتصاد الدائري. ومن أهم الجوانب التي يسعى الطرفان للتركيز عليها وفق بلاغ الجامعة الترفيع في معدل تثمين النفايات، خاصة النفايات العضوية عبر المشاريع البديلة أو عبر المشاريع البلدية، ونشر التجارب البلدية التي حققت نتائج جيدة في هذا المجال. تربويا، أعلنت وزارة التربية في بلاغنا اليوم عن إطلاقها مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. وأكدت الوزارة فتح باب المشاركة لجميع الفاعلين التربويين للمشاركة في تأثيث المنصة الرقمية التعليمية، ووجهت دعوة مفتوحة إلى كل المتفقدين والمساعدين البيداغوجيين ومدرسي المرحلة الابتدائية الذين نجحوا في تطوير محامل رقمية مبتكرة أو وسائل تعليمية ومعينات بيداغوجية حديثة ليكونوا جزءا من هذا المشروع الرقمي الجديد. هذا وأوضحت وزارة التربية أن هذه المبادرة تهدف إلى تجميع أجود الانتاجات التربوية الوطنية وتعميم الفائدة منها بما يخدم مصلحة التلميذ والمعلم، وتوقعت أن تشكل هذه المساهمات النواة الأساسية لمحتوى تعليمي رقمي تونسي تفاعلي متاح للجميع. نقابيا، شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي اليوم على تمسك المنظمة الشغيلة بالحفاظ على الشركة التونسية للشحن والترصيف ستام ورفضها القاطع لأي محاولات للتفويت في أنشطتها أو المساس بدورها الوطني وفق تعبيره. وأضاف خلال تجمع عمالي لعمال الشركة بمقر اتحاد الشغل، رفعوا خلاله شعار لا للتفويت في أنشطة الشركة ولا تفويت في مؤسسة عمومية استراتيجية، أن هذه الأرصفة أعدتها الدولة التونسية بأموال المجموعة الوطنية ومن المفترض أن تبقى تحت استغلال الشركة العمومية دون تمكين شركات خاصة من استغلالها على حساب الدولة. ثقافيا، فقدت الساحة الثقافية العربية والمغربية أحد أبرز عمدة الأغنية المغربية الحديثة الفنان المغربي الكبير عبد الوهاب الدكالي الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 85 عاما بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 6 عقود. رحم الله الفقيد. في أخبار العالم، وفي ليبيا أعلنت حالة الطوارئ في مصفاة الزاوية، أكبر مصفاة نفط عاملة في البلاد، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة قرب المنشأة الواقعة غرب العاصمة طرابلس، ما أدى إلى وقف العمليات بشكل كامل وإخلاء ناقلات النفط من الميناء. هذا وأصيب خزان وقود اليوم جرى الاشتباكات المسلحة الدائرة في محيط المصفاة وسط مطالب بإجلاء 23 عائلة من المنطقة. وتشهد المدينة منذ فجر الجمعة اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مجموعات مسلحة متنافسة على النفوذ، تركزت قرب مصفاة الزاوية دون تحديد هوية الأطراف المتورطة فيها. في لبنان استشهد 27 شخصا بينهم عنصر في الدفاع المدني اللبناني، وأصيب 5 آخرون على الأقل اليوم جراء 59 هجوما صهيونيا على جنوب لبنان. في الأثناء قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستسهل إجراء محادثات مكثفة بين الحكومة اللبنانية والكيان الصهيوني في 14 و15 من مايو الحالي. في الملف الإيراني، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية اليوم بوجود تقارير عن تبادل محدود للنيران مع العدو الأمريكي في محيط مضيق هرمز منذ نحو ساعات مضت. وقالت الوكالة أن أصوات انفجارات سمعت في محيط مدينة سيريك، مشيرة إلى أن جزءا منها يعود إلى تبادل محدود للنيران مع أهداف معادية قرب المضيق. وأضافت تسنيم أن الإمارات ادعت اليوم أن إيران نفذت هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على أراضيها، لافتة إلى أن طهران لم تؤكد هذه المزاعم حتى الآن. كما أشارت الوكالة إلى ورود تقارير عن تصاعد أعمدة الدخان من نقاط داخل الإمارات من دون اتضاح مصدر الهجوم المدعى حتى اللحظة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن وقف إطلاق نار بثلاثة أيام في الحرب بين روسيا وأوكرانيا اعتبارا من 9 وحتى 11 من مايو الحالي، بالإضافة إلى تبادل 1000 أسير من كل بلد. وأشار إلى أن هناك تقدم مستمر في المحادثات لإنهاء الصراع. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. المجمع المهني للحوم الحمراء يحدد الأسعار المرجعية للأضاحي بنقاط البيع المنظمة، والسلطات الجهوية في صفاقس تكلف البلديات بالإشراف على هذه النقاط. وزارة التربية تطلق مبادرة لإثراء المنصة الرقمية التعليمية. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
4: إذاعة صفاقس،
5: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
6: عشرة ديمة.
7: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
8: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
9: نزهة العشاق،
10: نزهة العشاق.

0: نزهة العشاق، فسحة في روضة الجمال والوجدان مع يوسف الشرفي وسماح الرنان.
1: نزهة العشاق.
2: يعطيك الصحة يا فيصل، شكرا لك فيصل مرزوقي. هذا هو برنامج نزهة العشاق. عم يوسف نعم،
3: واليوم من يغلب علينا؟
2: اي
3: غلب علينا اليوم بالقصه.
2: اسمع فيصل يذكر بالعنوان البرنامج، خاطر ربما فما توا شكون حل الراديو عم يسمع هكا ولا
3: اكيد
2: مازال كيف يسمع فينا. نقول تسمعوا في اذاعه صفاقس، معكم عم يوسف وسماح وفيصل مرزوقي وسفيان في الصندار في استقبال مكالماتكم الهاتفيه. الليله واجبني احمد المجدوب، تحيه لاحمد على مستوى النقل، زاده تحيه للزملاء الامنين في اللوج، هذا ليكيب اللي امن نزهه العشاق. نسلم عليكم الناس الكل، تحيه لكل مستمعين عم يوسف اللي يسهروا معانا. فما تحية خاصة نحب نوجهها لصديقنا زبير الذيب اللي حب هاني شاكر، واحنا مازلنا كيف قدنا الفنان هاني شاكر. وانا قلت لك قبيلة هو اخر العنقود في زمن الجميل عم يوسف،
3: اخلط عليه
2: اليوم الله يرحمهم بالحق، من العمالقة
3: مدرسة.
2: نعم. مدرسة.
3: مدرسة.
2: والله عم يوسف معناها يمكن هذوما الأخرانيين في الزمن الجميل.
3: نعم.
2: بالحق.
3: لا مدرسة قائمة بذاتها.
2: نعم.
3: والأخرين البقية نعتبر معوجية وراء احترامي كامل للعوجية.
2: نعم نعم.
3: انت عم بيتها ياخذ التراث من هذا وتراث من هذا، ثم بعض اللي يسمي روحهم مطربين استحوذوا على تراث عمالقة.
2: اي
3: نعم. وتنساو هكا العمالقة ولا كأنه شيء منسوب ليهم،
2: ويعملوا حشيك إعادات رديئة جدا.
3: أنا في بالي
2: والله حتى أنا ما نحبش يا عم يوسف. أي نعم أي نعم. حسيلو
3: ولا كذلك نعيب ياسر على المنشطين يا سماح.
2: أي
3: والله علاش ما يعطيونا احنا كل حاجة نحبوها سيني.
2: أيوة
3: حاجة نحبوها أصلية.
2: ما هو أذواق يا عم يوسف.
3: على التواب كيف تجيب غنية أم كلثوم؟
2: أي
3: ثم شكون يقدها خير من أم كلثوم؟
2: لا مفهميش صحيح،
3: مستحيل.
2: أما ربما ماني قلت لك معناها فما اجتهادات فما أذواق، أما الأصل دي يبقى ديما أصل.
3: الأصل هكا ولا خاطر هذيك قدت على ذاك المقاس.
2: صحيح صحيح.
3: ثم سير مزير وثم الكونفكسيون.
2: ايوه هذا هو.
3: هذا هو ثم سير مزير. أيوة. يعني
2: واحنا شكون مشينا له سيروت فيها؟ هو الخياط اللي مشينا له تيرزي.
3: اي سي مصطفى.
2: سي مصطفى. تحيه لي والله محلي والله. حسيلو يا عم يوسف نحب تحية كما قلت خاصة لكل مستمعينا الكرام. زبير طلب مني قديش صار له يحب غنية هاني شاكر نسيانك صعبة أكيد. فيصل قال لي فيها برشة دمار، هي بالحق معناها فيها برشة هكا شوية، مش شوية برشة نكد معناها
3: فيها تأمل يا سمح.
2: نعم
3: فيها تأمل.
2: فيها تأمل.
3: مش بشرط أن يكون ماهوش نعتبروش أنها نكد. أما فيها تأمل
2: في هي صورة من الصور المعبرة الحقيقة.
3: كيف يقول نسيانك صعب وقت ينسبها الواحد على والديه ما تنساوش، ينسبها على فقد الأحبة ما تنساوش، يفقدها على سبحان الله. بالفعل هذه تعبير صادق.
2: علاش قلت لك فيها برشا نكت فيها برشا شجون يا عم يوسف؟
3: مانيش حاب نتعمق والله، خوفا
2: خوفا مني
3: خوفا مني.
2: رد بالك يا عم يوسف. حسيلو أنتو كان حاب نسلم عليك زبير وكسم عليك هاني شاكر. نحب تحية خاصة أخرى لسيريضا شطورو.
3: أيه.
2: ربي يشدك بالصحة يا سيريضا، ربي يشفيك وربي يفرج عليك إن شاء الله. سيريضا مقلق شوية عام زنك كلمناه، إن شاء الله باللطف عليك يا سيريضا وربي يشدك بصحة البدن. وإحنا كلنا حبيبك وكلنا أصحابك وكلنا خويتك يا سيريضا هكا ولا.
3: سيريضا راه مبدع.
2: أي نعم
3: مبدع
2: والله مبدع.
3: قلت مصائب الدهر كفي.
2: أي.
3: فإن لم تكفي فعفي.
2: فعفي والله.
3: فكم من جاهل في الثريا.
2: أي.
3: وكم من عالم متخفي.
2: والله والله.
3: تم ياسر عندنا قامات.
2: أي.
3: ومبدعين، لكن وللأسف الشديد مغمورين.
2: مغمورين.
3: وثم ناس ياسر الناس مدعين.
2: أي نعم.
3: متطفلين. صحيح. ما عندهم حتى شيء، لكن صار لهم بهرج وفرضوا رواحهم في الساحة. وهذا ما هو في مصلحة الجميع.
2: تعرف ذكرتني عم يوسف أستاذي علي المسعدي الله يرحمه، ومن المفارقات العجيبة كان يقولنا الأحمق السعيد.
3: الأحمق السعيد
2: والله هذيك متاع الإنسان اللي يعرف أنه لا يعرف واللي يعرف أنه عرفتم عم يوسف هم كلهم. الله يرحمه مسيو. وعلاش قلت لك المفارقات العجيبة الغريبة؟ نهارتها أنا مش نقرأ داخل الصباح، مش نخدم من 9 للـ10 برنامج في الخدمة وقتها، ومن بعد نقعد هيك الساعة كروز، ومن بعد نقرأ في 11 بلاغات الوفيات. نلقى السيد واقف في اللوج نتاعنا كيما المواطنين اللي يجيبوا البلاغات نتاع الوفيات. دونك يا اخي زميلي والله ما نستحضرش كل من زملائي، قال واه هذه بعد مش تقرأ الوفيات. خذيت من عنده وقعدت نقرأ في البلاغ، نقرأ علي المسعدي. يا اخي قلت له مسيو معناها ديريكت، قلت له مسيو المسعدي استاذي، معناها مصباح وانا نبكي على استاذي الله يرحمه بالحق، معناها من الاساتذه، فما اساتذه يقعدوا في البال يا عم يوسف،
3: ياسر شخصيه
2: نعم. احنا توج بدنا على الانسان اللي هما كما قلت تلقى انسان ربما ظلمت الدنيا وظالمه زمنه وظالمه، ان الانسان تلقاه يعرف وعنده قيمته وعنده، لكن برشا العبيد ظالمينه. نحب مره اخرى تحيه لسيريضا شطورو. وانا كنت سيريضا زاد جاب لي فكره، تذكر الجمعه الفاتة عم يوسف كي قعد بشويه بشويه يهزنا لين ولينا نتعلموا اللغه الالمانيه يعلم فينا، قالنا براو تعروسه، تذكر ولا؟ او كان نقول لك جاتني فكره، انا كنت باش نقترح على سيريضا تو ان شاء الله ربي يشفيه هو في الاستماع، اي سيريضا هكا حذر راني باش نقترح عليك انا وعم يوسف. عم يوسف اذا كانك تشاطرني في الفكره
3: شاطرك على طول،
2: اي الله يشدك بالصحه، كل جمعه يعلمنا كلمه المانيه
3: خير تفضل
2: هكا ولا فضل. او كانت الجمعه الفاتت تعلمنا براوت يعني عروسه. اي ذي مرحبا بكم الناس الكل، اهلا وسهلا بكم. مكالمات وصلوا، نحب تحيه للمستمعين الكرام ونستقبلوا اولى المكالمات. واحنا عندنا الموضوع نتاعنا اللي حكينا فيه عم يوسف،
3: مو كلمة فهمنا خاطر أيوة. المجتمع والأسف الشديد يرمي الناس بالعقد في المفروض أنه نخلص الناس، نحاول نخلص صاحب العقدة من عقدته، من هذا المفروض نهونوا عليه الشيء
2: مش نزيدوا عليه،
3: أما إحنا للأسف الشديد نحاول نزيدوا عليه،
2: فمش كون يستغل هيك النقطة يعني.
3: ولكن إيه ويس الناس مساكن وليت ما عادش تخرج،
2: فمش كون تدمر نفسانيا،
3: تدمر نفسانيا هيك. علاش الإنسان يزمو أول من أو هو طبيب روحه،
2: صحيح
3: هوني هو طبيب روحه،
2: نعم.
3: هو يزمو يعتز بما وهبه الله
2: والحمد لله.
3: ما كنتي أسمر تعتز بسمرتك،
2: أكيد نعم.
3: ما كنتي بيضة اعتزي برياضك، ما كنتي نحيلة اعتزي بنحالتك،
2: نعم.
3: واستخرج منها صور جميلة كي موقع مع هالجواري هذو، كل واحدة افتخرت بروحي بنفسها. شوف يا سميح، هو ثم خيط رقيق بين الغرور والشخصية،
2: نعم أكيد.
3: الإنسان ما ثمش حاجة محبطة للإنسان إذا كان ابتلي في شخصيته وصارت عنده عقدة، أما ما يكونش عنده الغرور.
2: أيوة صحيح.
3: والنرجسية
2: المتناقضات، نعم.
3: أنت تعرف النرجسية منين جات؟
2: أنانية ولا؟
3: النرجسية هي جاية من نرسيس.
2: نرسيس
3: قيلة في الخرافة
2: اللي يعتد بنفسه بجماله.
3: نعم هو نرسيس هذا شاب، شاب يوناني.
2: أي نعم.
3: جميل جدا جدا جدا.
2: أي أي.
3: شاف روحه في الغدير في الماء، في الماء. قد يتملى نفسه معجب بروحه، معجب حتى فاضت روحه ومات.
2: أي نعم.
3: مات
2: نرجسي،
3: مات فنبتت هذه النبتة، ربما خرافة هي،
2: ربما
3: نعم. لكن احنا هذا ماذا تقول كتب التراث، انه نبتت تلك النبتة وهي النرجس، ومنها اشتقت كلمة نرجسي، يعني مشتقة من نرسيس لانه اسمه هو نرسيس.
2: نرسيس يعطيك صحة يا عم يوسف. نستقبلوا اولى المكالمات. الو مساء الخير. الو
4: الو
2: عسلامة.
4: اهلا اختي سماح،
2: اهلا وسهلا. مرحبا
4: خويا يوسف، لاباس؟
3: مرحبا، مرحبا بيك،
2: يعيشك تكون معنا.
4: تحيه ليك وتحيه لكل الفريق اللي معاك، وتحيه للي هز عليا التليفون
2: سفير،
4: تحيه لحبيب العقل لي، تحيه كبيره برشا برشا، تحيه لكل مستمعي ومستمعين اذاعه الصقا.
2: يعيشك ربي فضلك، عامل عيدوديه؟
4: نعم نعم.
3: مرحبا بيك.
2: مرحبا مرحبا.
3: سي العيدودي شاعر، راهو شاعر.
2: إيه ومحليه هيك الشعر يا عم يوسف، انا يعجبني. نعم
4: ان الناس فما يعشقون ماذا بتوي الشعر والحب والسم، شكون يحب الارض، شكون يحب الطبيعه، شكون يحب الوطن، شكون يعني كل انسان بقى. هذا هلا السيد هذا الامير هذا معنى حب يختبر
2: الجوال،
4: الجوال نتاعه، وكل واحده باش يوقف على على على الصح نتاعها، على مش اشتمت من من ضراعه واشتمت من
3: يعطيك الصحه، هيك هو الغايه. نعم نعم.
4: انا حب يشوفهم امتحان، معناها امتحان، لكن انا نحب امي.
2: نعم
4: سماح.
2: نعم
4: انا نحب امي، نحبها كيفاش. انا باباي ما نعرفوش والله، والله لا الحق تعالي، يمكن عمري 3 سنين حدث
2: معي، الله يرحمه.
4: لكن امي هي ربتني، هي كبرتني، هي خدت عليا، هي قرتني، هي ضبطتني، هي نحن مخدمة حقيقة، وقت عسير، وقت كان وقت عسير برشا برشا، هي نحن هي نحبها أكثر ما يمكن تبدل.
2: أي أي.
4: نقول أمي والله ما ننساها وطول حياتي نذكرها رضا ربي يرضى برضاها حيا والله قصة برها أمي. أمي حملتني فطنها 9 أشهر لهلالة وتتغذى ونتغذى منها تجري وتخدم مع العيالة تلمد ودتنا في محالها بمثنان وشيح وشعال ترحي تعزن فتسر ترحي وتسر تعزنها الرحي الصفية بغربال تحطب وتجيب على ظهرها تورج بالدرب والقلال ولا ترقل تتحط صورها كوز كان النوم أدها وأمي ولا ما ننساها. أمي حرة من الحرات الصبحة تنظم لله بجارة تقضي قضيتها بثباتها وتحلف ثوان الفخار تنظف ساحتها والبيت وتقضي في الكانون النار تجيب لنا كل الخيرات الزبدة والكسرة جمار تفطرنا زراري وبناتي وتتلحف تلبس العجار وتخرج تمشي بالسايات ونحن صغار الظالة وراها وأمي ولا ما ننساها. أمي ضحت على السبان وصبرت في جرتنا كثير من مات الشايب بابانا قعدنا في العشق وأوير وصبرت ربتنا بحنانة حتى الفينا عاد يسير وما زالت ماشي مطمانة وما زال المشوار طويل تصنع وتنحي لعبانة تحفر في الجامعة تحرف في الجمعة وتحفر الدقل في الزيتون تقول راضي أولادي نعمرها أمي ولا ما ننساها. أمي قامت بالمجهود وربتنا ربا يدلول نعيش بالشي الموجود ونضو بزيت الستيلة ونفقتنا الحم القنفود على الجمرة شدوه بحيرة وقاصتنا بخار وعود ومان من مجن مكفولة. أمي تلبى بلاصيدة تحمي ذريها من غولة يصب علينا الخير يزيد ونعمة من ربا من أجلها أمي ولا ما ننساها. ربتنا ربا يدلول ربا على الخير وعلى الشر ومرات الدنيا معدولة ومرات تلقى فيها احفر ومرة تمشي على جندول ومرة تقعد فوق حصر ومرة ما فهمش ميكول ومرة تلقى تمر وذر ومرة تحرز قمح وفول ومرة ما فهمش مكر ومرة يحط المرحول بلاد خضر يعجب منظرها وامي ولا ما ننساها. تحكي وتعطينا في دروس ورغم الام ما تقراش تحكي وتعطينا في دروس ورغم الام ما تقراش تقول الراجل كالبرنوس اللي يحمل عيله مرش راسل يشعل دير من التلفانيش اللي ديما يضوي ما يطفاش وما تربي ماشي وعبوس وفي ساحب ماشي وكاشاش من الذراع ويجني الفلوس من عرق جبين وعياشي رب النازة والبركوس وخيرات وكل اللي يوفرها وامي والله ما ننساها وطول حياتي انا اتذكرها. امي اتمت الصفات وخدمت ياسر مش شويه من انا مرض الشايب ما تتوفى ما فات منا شيء ترك لنا 3 حويات عشاء وفريش وطيب وامي ضحت يا سادات بدك تخدم ما تسلم شيء حلفه وزيتون مسافات تقطعهم صفعه وعشيه في الصيف تلم الزرعات توصل للقاع على ظهرها امي ولا ما ننساها. امي يا سامع الادوية الماليه فالبر مثيل وربتنا ولينا رجال ووسطتنا نعيش رجاجيل برعاوتنا نلم المال حلال مغرب البغرابيل ونبت على القيله والقار ونرحم نشفق على الطليل رب النعزة وام شمال ونحرص كانت قد السيل وامي كانت قد الحال وقد لعمر مبشرها وامي والله ما ننساها وطول حياتي نذكرها رضا ربي يرضى برضاها حيا والله في وسط الله يرحم كل الامهات المؤمنين.

0: الله يشدك بالصحة يا فيصل. أمي
1: والله لا ما نعرف أعجبه من عم العيدودي.
0: عم العيدودي
1: ولا من فيصل؟ من والله من فيصل. حتى ناغم تلقائي العفوي سي العيدودي راهو عطانا صور، راهو جمع التراث، جمع التراث المادي ولا مادي في هذه القصيدة.
0: نعم
1: لو كان عندي وقت والله لنقول لك
0: كيفاش نعم.
1: جمع هذا التراث واعتز به واخرجه في ابهى صورة.
0: وين
1: الصحة يا سي العيدودي؟
0: وين نزيد نقول لك يا عم يوسف عم العيدودي بقى معانا، أعطانا نعم. ملخص متاع حياة كاملة في القصيدة هذه.
1: نعم
0: نعم, نعم. يعمل عيدودي
1: رو صور اللي
0: جميل
1: والله، تحيلك على الريف تحيلك على القنفور كيف يشد القنفور. أي. وانا
0: نسمعته راني سمعته بالكدا. يعمل عيدودي نعم
1: برافو برافو
2: بربي. اسمع بالمناسبة متاع الامتحانات متاع الباك متاع ربي تجيب قصيدة مش كيلة برسة. أنا عندي ولدي هذا جبت على ولدي صغير بكل وطن واستاذ انجليزي ان شاء الله، وماشي نحل الجمعه ماشي لالمانيا
0: نحكي ان شاء الله في الضمينه ان شاء الله
2: بربي باش نجيب القصيده هذه على التربيه على على الاولاد اللي تعدي تو في الامتحان.
0: اي قول عم العيدودي اي
2: قول. جيناك يا ما احد تعز علينا نحطوك فوق الراس والعينين، وجيناك في التتويج اللي رينا جاب واحد كبير ممتازين. جيناك هانا جينا باش نحضروا ونشاهدوا بعينينا من الصبح نتمشوا على رجلينا ولا من عيال قلوب فرحانين، وزاد فرحنا وقت فرحت وبين الناس اللي جت الكل متربين. جيناك هانا حضرنا من كل جهه بريفنا ودشورنا، وباش نسمعوا الاخبار نتبشرنا حصاد عامنا اللي فيه مستنين، نتحصلوا على فوق ما بدرنا وانت متولوا فوق متعلين. جيناك وقت فرح وكل من نجح من ابنائنا بنجاحك، ويا مقرط تجيال فيك وراح تولد كوادر ناس مستنين، وانت قاعد ترمس في مطرحك تخدم تكون فاجيال اخرين، تخدم تكون فيهم ولي امرهم مسؤول ترعى فيهم وبالعلم والتعليم تروي فيهم، منهم بنيه لاسمها صابرين ومن يشبوها كل صاحبوها عامل علي جميل قبل سنين. جيناك وقت الحفله وكل الشريحه عمرها مختلفه، شياب وعزايز وطفل وطفله، وهذا النهار فيه مستنين وياسر مسكر يا كمك الدفله وياسر خذوها جوي ذكرى دين. قداش من خرج وشدوا مراتب والمقام تعلوا، يزروك ويحبوك دم يطلوا كل من بعد يرجعوا لحنين، ويذرعوا لله ليك يصلوا طبقه مناره علم للجايين، طبقه مناره ديمه تمتاز فيك رجال ليهم قيمه، رجال مقدره هزوك فوق القمه بيطار ثابت ناس مختصين، وواضح منين جمعت اللمه نسبه نجاح كبير منتظرين. عودنا كالعاده جو نحضر كل واحد مع اولاده وبحضورنا مفيد فيه فاده، نسمع كلام الناس مختصين. اجمل تحيه نقول لكم يا ساده اللي طارتم بالرجال ونسوينا، حييك ثاني مره ونرجع نزيد نقول كلمه حره، وهذا السلام الحار يبقى ذكرى لكل من حضر اليوم مجتمعين، المدير والاساتذه والنظره، ونختم كلامي ان شاء الله ناجحين.
0: وجيناك
2: يا ما حتتعزى علينا نحط فوق الراس والعينين، وجيناك بالتتويج لذرابين عجب واحد كبير ممتازين، عطايا عام نجح ودي هذا الباك
0: يعطيك صحة
2: 19 و75.
0: ما شاء الله ما شاء الله يعطيك صحة يا عم العيدودي، شكرا لك نستنا برشا.
2: ونسلم على كل من يسمع فيه في علي إذاعة الرقص، ورب وبارك الله فيكم ربي
0: يشترك مشاهد. يعيشك ويسترك على خير. بسلامة إلى اللقاء المكلمة الثانية. ألو عسلامة. ألو
3: تحية لك أخت سماح، تحية للفريق العامل معاك وكل مستمع إذاعة الرقص أينما كان.
0: يعيشك. نحب نطلع وحدي. نعم
3: معك محسن من سقف.
0: مرحبا بك يا سي محسن. مرحبا. أول مرة تشارك معنا؟
3: لا شاركت معك مرة.
0: مرحبا بك سي محسن. مرحبا بك. نستلغي في الصوت قعدت حتى أنا ما عرفتش برشا الحقيقة. مرحبا بك سي محسن. أهلا وسهلا.
3: أنا متونسين بك.
0: يعيشك الله يخليك.
3: حي الفريق العامل معكم كله، سيرتو خونا سفيان على دماتة أخلاق.
0: يعيشك الله ينورك. تحية لسفيان أكيد والفيصل والأولاد الكل. يعيشك سي محسن. تفضل.
3: نسني شوية الموضوع نتاعكم. الواحد ما يلزموش يستنى الناس باش يخرجوه من الوضعية اللي هو فيها، ولا المأزق اللي هو فيه، ولا العقدة اللي هو فيها. واحد ماذا به يعالج نفسه بنفسه. أنا نحكي معك فاقد البصر الحمد لله، متزوج عندي زوج صغيرات نخدم،
0: ربي يفضل
3: عمرك. أموري معناتها الحمد لله، الإعاقة نتاعي رماها ورا ظهري معناتها، وما على بالي معناتها، خاطر الواحد إذا كان باش يبقى مكتف يديه ويندب الليل ونهار معناتها عليه شك على شك.
1: هذا شو قصدنا.
0: نعم
1: الواحد هو اللي يكيف الوضع نتاعو.
0: نعم.
1: ماهوش
0: نعم.
1: في حاجه حتى مشي تنحي علي انت، ما عنديش عقده.
0: اي نعم.
1: تحب ترميني بالعقده؟ ما عنديش عقده
0: والله.
3: عقده والحمد لله. انا انا كفيف الحمد لله. نخدم بالقهوه ندور
1: هذا شو قصدنا
0: ربي يشدك بالصحه.
3: شؤوني اليوميه عاديه جدا معناتها وما يقلقني حتى شيء معناتها
0: الحمد لله.
3: لانك اخت سماح اذا كان الوضعيه اللي انت عايشها
0: اي
3: مهما يكون الشخص الاخر ما هوش باش يحسها كما تحسها انت.
0: صحيح. كي نقول
3: فكري ما نحس الجمره كان اللي يعطف عليها.
0: اكيد.
3: فلذا الواحد ما لديه يكون معناتها مؤمن بالله ويحط ربي في باله معناتها ولا الامام معناتها خاطر الحياه ما تقفش. والمشكله مش في الانسان اللي يطيح، المشكله نجم يطيح ونقومه، المشكله الانسان اللي يطيح اللي قال بلاصه اما اللي يقوم راه عمرك ما تخاف عليه.
0: صحيح.
1: لازم منه تطيح لكل جواد كبوة يا سي محمد.
3: لكل جواد كبوة والله يرحم الامينه اللي جابتك يا عم يوسف. والله رانا نستفاد منك برشا. والله كما قلت لك المره اللي فاتت راك موسوعه ومرجع بالنسبه لي معناتها بصراحه. والله لا مجامله ولا اثراء، ما احوجنا للبرامج اللي كمن هكا يا اخت سماح.
0: يعطيك الصحه يا سي محسن،
3: معناتها قيمه جدا وبرامج اللي تفيد.
0: الله يبارك فيك.
3: نقول شويه على الموضوع، عجبني موضوعكم كيفاش تحكيوا على الفنانين وكذا.

0: حد صباعك نحي متاع الناس مش متاعك.
1: والله
2: والله والله والله والله متاع الناس أريان يا أخوي.
0: يا خاطر المنتان هذا حاجة كبيرة ياسر.
1: وأنا باش نقول لك شنو المنتان يا عم يوسف؟
0: المنتان هذا لباس رجالي كما الصدار.
1: أيوا هو شنو الصدار يا عم يوسف؟
0: كما الجيلي.
1: أيوا
0: يلزمنا نعم.
1: أبقى معنا يا سي محسن، أبقى يا عم يوسف قاعد يهز فينا البقايع بعيدة شوية.
0: أنا ودي يا سي لازمنا برنامج فيما يخص الملفوظ الشعبي الذي اندثر أو كاد أن يندثر.
1: أيوا
0: كاد أن يندثر. عاد يقولوا يا لابس المنتان حد صباعك،
1: اي
0: دوب ليش هكا عامل زينه وبرا نحي نتاع الناس، انت مش نتاعك مش نتاعك.
1: والله والله اي نعم اي نعم. اي سي محسن
2: سامح، والله انا الاخ اللي قبلي معك على الام، والله انا عندي الولد متوفيه عندها 12 سنه فرنسيس، وصدقني وانا ذكرها ربي يرحمها وكا. والله
1: ولدي ما يتنساوش
2: الام، خاصه الام والله صدقني احسن واحلى واجمل كائن.
0: أكيد أكيد.
2: لم هي اللي تلم، لم هي اللي تغطي، لم هي اللي تجمع، لم معناتها لم بلي بلي بلي والله صدقني بلي تعمل معاه ما توفيش حقها. بلي ذا بلي الأخ المخرج اللي يسمع فيها كان سمع إمكانية الفنان الكبير لطفي بشناق، سمع أغنية قصيرة هي يقول فيها خدعني خدعني، من بين الكلمات اللي عجبتني فيها سمع شتنية يوم البطنة كترجعني.
0: أي صورة
2: مع أقوى كلمات بصراحة.
1: يعطيك الصحة يا سي محسن، يعطيك الصحة، شكرا لك يا سي محسن، يعيشك يعيشك على خير. إلى اللقاء، بسلامة. المكالمة اللي بعدها، ألو على السلامة.
3: إلى حزن أمي يحن فؤادي، إلى حزن أمي يحن فؤادي، حنين البساتين للمعتري

0: تقول لنا بعثني أمي من أقول
1: لا سي عم دي يا هاي ذكرى تو مرحبا
2: اهلا وسهلا مرحبا بالمستمعين الكرام. هدى
0: عايشكو دام فيك.
2: اهلا وسهلا يا هدى، عايش نحويلك لبس الحمد لله
0: صحة على الموضوع.
2: يعيشك يا هدى
0: صحة كل ليلة تجيبوا لنا موضوع أقوى من الوضع اللي فيه.
2: يعيشك يا هدى يعيشك. أي هدى
0: أحب عم يوسف أحب أحب أحب على التليفون في صوفي.
2: يعيشك
0: ونرحب بجنود الخفاء الجد.
2: أي الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك في النهار تلقاهم الأولاد الله يسلمك.
0: مرحبا بك.
2: يعيشك.
0: أيوة الواحد يجب ما يجبش ما يفكرش على روحه بيدين، يجب يخرج يشوف العالم، يجب يحل مخه ويخمم شوي في كل شيء.
2: أيه.
0: أمر يسمى بك عبيت فضلك في العصف العزيز
1: موجود، هذا حابين أقوله. أيه. لو وجدك عليك أن نقطة يعتبرها هو نقطة الضعف.
2: أي.
1: في حين ربما تكون هكي نقطة القوة.
2: نعم
0: بالعكس، يشوفك تاعب ويشوفكم حتى يزيد يكمل عليك. وفي الدنيا هذه في وقتنا ذي اللي تعطيه بظهره يعطيك طول. قدامك باهي وراك لا تولف الظهر طول، لا يقرا لا تقرا لا تكتب.
1: يا لطيف موجود.
2: ما هو ربي في الوجود عاد يا هدى.
0: لا لا خطر العالم ولا مليان بالناس مهكرة.
2: لاباس ماذا اللي شد في ربي ما يشيل لاباس الحمد لله.
0: ونحب من ترحم الروح الفنان هاني شاكر ولا تأسست خطر نحبه برشا.
2: يعطيك الصحة يا هدى.
0: عايشك يا هدى. نحب نسمع غنية من تصديق.
2: يعيشك ان شاء الله لو بالامكان يا هدى. يعيشك شكرا لك.
0: نحب نسلم على عم عبيدي، نسلم على أميرة.
2: اي.
0: ونسلم على سيهو عم خميس.
2: نعم.
0: وحاشا الكل يعرف هدى، نحب نسلم على للمينة.
2: يعيشك.
0: حاشا الكل يعرف هدى، كان سيد حد سامحني.
2: ايو بي.
0: وبربي نحب تحيل نحب نتمنى المربوحة للترجي نهار الأحد قدام الفريق.
2: أي بيه كل واحد والليكيب متاعه، وإن شاء الله مربوحة للليكيب اللي تحب عليها أنت. على كل يا هدى نسنا برشا. يعيشك يا هدى يعيشك على خير. بسلامة بسلامة. يعيشك. المكالمة اللي بعدها. ألو عسلامة. ألو ألو مساء الخير. اللي بعدها يا فيس قصته به ما سالش نمشي.

0: هاي سيدي نرجع معكم في نزهة العشاق ونستقبلوا المكالمات الهاتفية. عم يوسف هاي به ألو مساء الخير. ألو
1: مساء النور أختي سماح ومساء عم يوسف.
2: مرحبا
0: مرحبا أهلا وسهلا
1: أختي سماح. والله
0: حنينة
1: لا راضية خبتني عيني.
0: يا راضية تي العادة تغني هيك عليش خذيتك عينك يا راضية تي. ايش نحويلك يا راضية؟
1: الحمد لله شحالك قلت
0: لك لاباس ربي يشدك بالصحة. معك حق التعب ما هو التعب هكا ولا
1: والحركة والدار
0: ربي يشدك بالصحة يا راضية. اي راضية
1: يا ربي
0: يعيشك. سمعت حكاية عم يوسف؟ اي
1: والله عجبتني برشا عم يوسف حكايته كلها تهبل كلها ما تطيش منها شيء.
2: امين الله فيك من لطفك يا راضية.
1: والله عايشك يا يوسف ان شاء الله ربي يخليك وان شاء الله ديما نحمر صيد الحلو ان شاء الله في حجه
2: صح ان شاء الله
1: نعيشك. نحيي المستمعين ونحيي الفريق اللي عمل معك بالكل
0: يعيشك
1: ونحب نترحم على هاني شاكر وعلى حبها بالدكالي.
0: ايه
1: والله هاني شاكر بالنسبه لهاني شاكر الله يرحمه إذا تفاقسك أعطتني الفرصة باش حكيت معاه مرة في برنامج والله ما نستحضرش شكون اللي على معاه
0: أي.
1: في 2003 2004 حسيت هكا
0: أي جاء مرة بحثينا للراديو سي
1: أي حكيت معاه. أنا برشا فنانين ولا فقدنا عمالقة كبار
0: وسنة الله في خلقه سبحان الله هكا والله يرحمه من يسكو اللي نعم كهو
1: خلوا معناها خلوا بسمة كبيرة في المجتمع
0: والله. اي الموضوع يا راضية
1: الموضوع كل حد ربي سبحانه وتعالى اعطاه حاجة يزمي يفتخر بها ما يزمش يحقر روحه
0: في
1: المجتمع كله والله ربي سبحانه وتعالى عطى الإنسان كل حد عطى حاجة في حياته معناها فهمتي كل حد عطاها ابتلاء مثلا مرض ولا حشك ولا حاجة كيما هكا ما يلزمش الإنسان معناها يحقر روحه ولا يقول مثلا يحس روحه معناها مش موجود في المجتمع هذا ولا لا لا لا هذيك حاجة ربي الواحد مش كانه سمين ولا ضعيف ولا معناها عنده حاجة في بدنه ناقصة ولا ما فماش معناها حاجه تخلي الانسان يوليش كيما الانسان هالانسان اللي متكامل في الدنيا هذه. لا هي الروح شفتي الروح تبدا خفيفه وتبدا
0: هيك
1: عز حاجه راهي
0: نعم
1: ماناش كلنا معناها الكمال لله ورسوله.
0: يعطيك الصحه يا راضيه يعطيك الصحه نعم صحيح والحمد لله
1: الحمد لله والله كل شيء يعطينا ربي الحمد لله
0: الحمد لله والشكر لله الحمد لله ديما في نعمه والحمد لله
1: والله والحمد لله والله
0: ذلك
1: ربي سبحانه وتعالى يعطي نقص في الانسان حاجه خايبه لا وعسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم.
0: يعطيك الصحه يا راضيه يعطيك الصحه شكرا يعيشك يا راضيه شكرا لك يعيشك.
1: نحيي المستمعين الكل وان شاء الله جمعتكم مباركه
0: يعيشك شكرا
1: على خير
0: على خير يا راضي عيشك الى اللقاء بسلامة. المكالمة اللي بعدها الو مساء الخير. الو
3: الو عسلام
0: عسلامة مرحبا
3: تحية ليك وتحية العم يوسف تحية لسفيان وتحية الفيصل وتحية لكل مستمعين إذاعة الساقس.
0: يعيشك منين جينا التحية الحلوة.
3: يعيشك فاطمة مسخيراني
0: مرحبا يا فاطمة اهلا وسهلا بك
3: اول مره اني نشارك معكم في البرنامج هذا.
0: اهلا اهلا اهلا وسهلا بك مرحبا يا فاطمه مرحبا
3: وبيك عايشك. تحيه العم يوسف للحديث المزيان اللي يقول فيه كل تحيه من اعماق قلبي.
0: بارك الله يعطيك الصحه
2: بارك الله فيك
3: عايشك. قال هو خليفه الدريدي قال لك قال ما تضحكش على المصاب بالك شي ولو كيف كيف عنده مقطع
0: والله ما هو اي تعرفش على قدرة ربي صحيح
3: اي ما تدري على العبد معناها اش يرجع ولا شي يولي ولا كيفاش يكون ولا
0: اي نعم
3: والبشر وبسمعه حتى المتلقي المتلقي ما يلزمش معناها ياخذ الحكايه بجد يرمي ورا ظهره ما اي
2: صح
3: ما يركزش مع الحكايات هذه لكن يركز مع الحكايات هذه راه يتعب.
0: ما هو فما ساعات اللي نفسيته تلقاها مثلا هكا ضعيفة شوية ولا في سعيد أثر فما اللي في سعيد أثر كل واحد وشخصيته راهو
3: ثم ناس الشخصية متاعهم مهشة
0: أي نعم
3: أي ثم أي ورب وحنا نقول ربي يعني ما خلق.
0: امين امين يا
3: تصاح. والله مني وحده من الناس تعرضت للتنمر مره في الساقس تعرفي بين بين والله اللي نعرفهم مسوين يمشوا زوز اني حيات عمري نلبس معناها كيف لبس امي وجدتي
0: مستعمل صحه وفرحه من استعملوا
3: مستحيل. قلت لهم حتى لكن وين نمشي مشيت للاذاعات قداش من مره مشيت لكل بلاصه قلت لهم لبست امي وجدتي ما نحش
0: ما نستعمل ميل ميل
3: ها هم دايرين بيا كل نحو اه ماني ما نحبش نحب ديما نلبس النلي
4: كيولي نتشوق باش نراوها
0: محليها
4: والله نتشوق باش
3: نراوها يمشي بحذايا بين بين قلت لك مستشفى الهادي شاكر والحبيب برقيب هم حدا بعضها احنا نمشي هم قالوا يا فلان شبهوني بوحده ونسمع فيهم اني ورديت عليهم قدام ربي رديت عليهم وقلت لهم تو بربي الحق معناها بدو يجي بدو فروح قلت لهم جزكم تو المرته
0: اي اي
3: معناها جيت على حاكم ونكلم فيكم
4: لا لباس تقليدي هذاك هذاك اسبق من لباس المدن
0: هويه هذيك الهويه نتاع
4: هذاك نعم. سابق على لباس المدن
0: اوكي ليت كيفاش
4: والله قالوا ابن خلدون ما
0: قدش وثائق تاريخي عم مصفك
4: ولا قالوا ابن خلدون
0: اي اي
4: راهو اللباس نتاع الريف نتاع الرياض اسبق متقدم على لباس المدينه
3: والله نعم. والله يا عم يوسف بصراحه هي اللي هل يقلدوا في الغرب ولا وينسوا هويتهم هم واصلهم نعم. علاش ما يقلدوش جدودهم علاش ما يقلدوش الاسبق منهم مانيش عارفه هذا عندهم مخاخهم معناها نظيفه ومخاخهم معناها متطورين
4: شخصيه
3: ضعيفه
4: هيك هو شخصيه ضعيفه و
0: الواحد واختياراته ينعم ربما تأثروا فلا نعم
3: وحنا يسمع حديثنا زي ما هو شفه وما فيش كتب
4: نعم
3: ورثناه على الأجداد معناها الحديث الزمني القديم شوي
4: نعم
3: أنت قلت اللي يعني سمعت هذه قبل من جدتي الله يرحمها
0: أي
3: قالت الواحد جي باش يتوفى قال له تعالى جاي الغط نادى على ولده قالت على نصيك قال له ما تخش الزرقاء الزرنزي اللي يكون بيتها تملاه وما تخش البضاي القرعي البياض لا دار بالسواد عماه وما تخذ الصفراء البلحي مراحل كتوبة ضامنة فخلاص وخذ الحمراء القمحي نصلات كعبها اللي تاخذ من جدي الغزال احلى هذا
4: صحيح صحيح
0: يعطيك الصحة يا فاطمة
4: يا فاطمة معاش تغيب علينا ان شاء الله
3: اي عايشك هذه هذايا الحديث قال اني راني اسمع شافوا بلك شافوا سمعتها من جدتي نردد
0: يعطيك الصحة
3: في ذاكرتي
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا فاطمة نسنا برشا شكرا لك يا فاطمة
3: عايشك تحية لكم الكل وتحية لعم يوسف بالله يا عم يوسف انتم ماكم كنتوا تجيبوا في مسك وفاح ولا
0: اي
3: تذكري من طلبت قلت لك راهي مش الجلدة اسمها اسمها العكة
4: العكه نتاع السمن
3: اي السمن انت قلت يسموها الجلده
4: لا لا الجلده الجلده بالنسبه لي نحن عندنا الشكوى والجلده والمزود والقربه قلت بكلهم يخرجوا من الماعز وكل واحده شنو اختصاصها بالنسبه
3: للظبيه والعكه
4: ايوه الظبيه بجد العكه في بالي هيك نتاع السمن
3: يعطيك الصحة العقة يستعملها للزيت والسمن
4: صحيح
0: أيوة أيوة
3: للزيت والسمن والقربة للمي
4: للماء
3: والشكوى للبن
4: للبن ينخذوا بها اللبن
0: أيوة
3: والضبية للدقيق
4: أيوة أيوة إحنا اللي نقوله المزود
3: المزود الكبير شوي أما الضبية الصغيرة أصغر منه
4: المزود الرقيق ماذا يرفع من الدقيق
0: اي
3: يعطيك الصحه
0: اي اي اي يعطيك الصحه يا فاطمه يعطيك الصحه هاك تتبع فينا مستمع وفي يا فاطمه
3: يا زهره اللي متبع ذات عيني من من من من السبعينات نتبع في ذات الصحه من نجيب دربال ومنجي عز الدين
0: الله يرحمه
4: يا فاطمه احنا يسعدنا ياسر التكامل معناتها كيف الواحد يقول وعنده اضافه يسعدنا ياسر بالعكس
0: نعم
4: يسعدنا ياسر هذاك يسعدنا ياسر
3: بالطبيعه هو على خاطر التراث شافوا سبحان الله ينسى ليكس قديش يشد
4: نعم
3: كل حد اللي يعرفك ليه ما
4: صحيح
0: يقولها
4: صحيح
3: يقول باش طريقنا ما يضيعش.
0: يعطيك الصحة يا فاطمة. يعطيك الصحة. شكرا لك يا فاطمة.
3: يعيشك. يعيشك. تحية لكم وليلتكم زينة.
0: على خير. ليلتك زينة. إلى اللقاء. بسلامة. المكالمة اللي بعدها. ألو مساء الخير.
5: ألو عسلامة سماح.
0: عسلامة. أهلا وسهلا.
5: أهلا. أش حالك يا سماح؟ لاباس؟
0: الحمد لله. يعيشك
5: ربي. نعم يوسف. أش حالك؟
4: أهلا وسهلا. مرحبا بيك.
0: مرحبا.
5: وينك يا سيدي؟ راك تسلى على نبي. راك عزيز علينا.
4: راك ياس قدرك.
5: تبقى مرجع للأجيال. راك
4: ياس قدرك. ياس قدرك.
0: يعطيك الصحة.
4: عم حسين هذا؟
0: عم لا عم الناس. عم صالح من الغرابة. عم صالح. عم صالح.
5: هاي هاي هاي. وتحية لسي سفيان. وسي فيصل مسلي على النبي عليها متبارك الله. والله
0: الله ينورك يا مسلي.
5: منورين الإذاعة. والله منورين الإذاعة لكلكم.
0: بوجودكم انتم الله ينوركم.
5: يعيشك الله فيك. بالله اليوم 8 مايو 2013
0: أيه.
5: عيد ميلاد حفيدي عمر الغريبي. اتمنى له طول العمر والنجاح في الدراسة.
0: صلبت طول عمره يا ربي.
5: صلبت طول عمره.
0: في قسميش يا عم صالح؟ في قسميش.
5: يقرا في السنة السابعة أساسي.
0: أي ربي نصحه إن شاء الله.
5: لا لا ناجح تبارك الله. الشيء والمتى لا يستغرب.
0: أي نعم.
5: وما استاذ
4: ما شاء الله.
5: لا لا متألق في الدراسة.
0: الحمد لله ربي نجحه إن شاء الله. تفرح بيوم عم صالح.
5: أي عندنا قصيدة العنترة.
0: أي
5: لا تسقني ماء الحياة بذلة.
0: أي
5: بذلة. حكم سيوفك في رقاب العذل. وإذا نزلت بدار ذل الفرحل وإذا بليت بظالما كن ظالما وإذا لقيت ذوي الجهالة فاجهلي وإذا الجبان لهاك يوم كريهة خوفا عليك من ازدحام الجحفل فاصي مقالته ولا تحفل بها واقدم إذا حق اللقاء في الأول واختر لنفسك منزلا تعلو به أو مت كريما تحت ظل القسطل فالموت لا ينجيك من آفاته حسن ولو شئ ولو شيدته بالجندل موت الفتاة في عزة خير له من أن يبيت أسير طرف أكحل إن كنت في عدد العبيد فهمتي فوق الثريا والسماك الأعزل في الأخير الجار على أم زبيبة
0: أي.
5: وأنا ابن سوداء الجبين كأنها ذبع ترعرع في رسوم المنزل الساق منها مثل ساق نعامة والشعر منها مثل حب الفلفل
0: يا عيني
5: والثغر من تحت اللسان كأنه برق تلألأ في الظلام المزدل يا نازلين على الحمى ودياره هل رأيتم في الديار تقلقلي قد طال عزكم وذلي في الهوى ومن العجائب عزكم وتذللي لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظل ماء الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزلي أنا في أنتر
4: يعتز بأمه واعتز بسواده واعتز بكل شيء
5: والإغارات قالها في غارة في المقدمة نتاع الكلام نتاعها في أحد إغاراته على على بني حريكة
0: نعم
5: الحفيل فيه ما يتقال فيه ما يتسمع
0: يعطيك الصحة يا عم صالح يعطيك الصحة
5: والله يبارك الله فيكم والله تنورونا والله في الجمعة مرة لو كانت تزيدونا في الجمعة مرتين والله هايل والله برنامجكم هايل ياسر والله
0: يعيشك يا عم صالح يعيشك
5: والله يعجبني برنامجكم برشا برشا تلقاني نحاول في التليفون باش نتحصل على التليفون في الأول ولكن هكا هو الواحد من يجي
0: يعطيك الصحة
5: يلزم ناخذ بخاطر الناس الكل
4: بارك
0: الله
5: تحية لجميع الأصدقاء نتاعنا متبعي البرنامج هذا الكل بغير استثناء وربي عايشكم انتم ودمتم متألقين وبارك الله فيكم.
0: يعيشك يا عم صالح يا اخو خاطرك يعطيك الصحه.
5: الحمد لله دمتم. الحمد لله دمتم.
0: وانت ايضا زاد يعيشك يا عم صالح يعطيك الصحه. شكرا لك يا عم صالح. عم يوسف شنو رايك فيهم تو؟
2: والله ما شاء الله عليهم.
0: والله
2: تو عم صالح بالفعل جاب بيت القصيد اللي حشتنا به.
0: أي.
2: العبره اللي حشتنا بها.
0: أي.
2: ان الواحد يعتز.
0: أي.
2: بمعطاه ربي.
0: اي الحمد لله
2: يعتز به. يعتز به
0: الحمد لله.
2: ما يكون ما يخلقلوش عقده ولا مشكله.
0: أي.
2: حتى وان اراد الاخر لجهله ان يرميك بالعقد.
0: نعم.
2: فتكون قوي تكون عندك شخصيتك وتقول بالعكس.
0: أيه؟
2: اللي عندي ما عندوش.
0: والله الحمد لله لبس لبس الحمد لله
2: ولي نفتخر بيه.
0: أيه؟ أيه؟
2: وقت أيه؟ خطر ياسر الناس يا سماح أحيانا تم ياسر الناس والله يعتزلوا الناس.
0: أيه؟
2: أو أحيانا يدخل في هستيرية الضحك مع اللي يضحكوا.
0: أي صحيح.
2: أي هو شنو باش مزيدش يستفز باش مزيدوش يستفزوه. يولي وكأنه باش يهمش الموضوع شيئا ما وهو من داخل قاعد يتألم.
0: صح.
2: عيب راه عيب. عيب كبير.
0: صحيح.
2: عيب
0: كبير. وقديش عباد قاعدة تتألم يا عم يوسف من أجل.
2: نعم.
0: الحكاية هذه.
2: نعم.
0: بالحق نعم. فيصل ناخذ مكالمة أخرى. به ألو عسلمة.
6: مساء النور مساء الفل مساء الورد.
0: مساء الخير.
2: مرحبا.
6: مساء الخير سمين شحالك عم يوسف.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا يا سيحات.
6: شنو أحوالك أختي سماح؟
0: لاباس يعيشك الحمد لله.
6: فيصول وسوفيان وجميع المستمعين بدون استثناء.
0: يعيشك يعيشك شكرا.
6: الله يبارك فيكم. والله يا عم يوسف الساعة قبل ما ندخلوا في الموضوع باش كي لا يقرأ ولا كيفاش يقولوا فيه معناه باش ما باش ما تتفهمش بالغلط المداخلة متاعك على الأول على حكاية القشارة. وأنا عليما أقول وأعرفك طيبا صادقا صدوقا ونعرف شنو نواياك.
2: ربي يستر ربي يستر ربي يستر.
6: أنت أكيد جدا وأكيد وأنا أعرف ذلك تتحدث على معناها مش تتحدث على هلي أصحاب اللي هلي الأثرياء متاع الأزمات واللي يستغلوا في الأوضاع في الأعياد والمناسبات.
2: أبدا أنا نحكي على قال عنده كميون زوز رجال مساكن وعنده ثلاثة أربعة أشياء جايبهم من شكون يعرف عليه وهو ملوح بهم جمعة ولا عشر أيام كيما يجي يلمد هو منهم 200 ولا 300 ألف ما هو عندوش حق باش يعيش.
6: أنا متأكد أنا راني متأكد وأنك أنت ماكش تتحدث زيادة على كل يشري يدخل للسوق مدخل معها أربعة وخمسة من الناس ويأخذ بمليون وظل دايرين ويزيدوا على بعضهم ويزيدوا فيه هو ويستنوا. أنا متأكد أنا راني حبيت نعرفك على خاطر نعرفك طيبك ونعرف جوهرك وما عدنا
2: هذاك شرعا يسمى النجش كان بشكلية
0: هذاك
2: المزيدات الصورية الشكلية هذاك يسمى النجش.
0: أي.
2: ومحرم
0: محرم
2: وهو محرم.
0: أيوة.
2: محرم رأينا ساكن في الحرام.
0: آه.
2: نعم في باله ما عمل حتى شيء لأنه غرر بي وغرر بيك.
0: أيوة.
2: إيه نعم على خطر هو زاد زاد زاد هو مع بعضهم هذوك رأوا هذا كان هو النجاش وهذاك حرام.
0: نعم.
2: تغرير.
0: نعم يعطيك صحة يا عم يوسف.
2: ويأكلوا في الحرام ويقولوا هلا مرض منين جاية من أكلنا الحرام
0: من أكل الحرام.
2: من أكلنا الحرام.
0: يا لطيف يا لطيف الله يبعدنا على الحرام.
6: أنا عم يوسف راني فهمتني لا دخلت على خاطر نعرف كشنو
2: يعطيك الصحة بارك الله فيك. هيك هو
6: والله حبينا نحط النقاط على الحروف كي لا يساء فهمك.
2: والله اللي مشيتوا هذاك هو.
0: أيوة.
6: والله متأكد عم يوسف رو والله متأكد 1000%.
0: يا بيه يعطيك صحة يا سي حاتم. أيوة.
6: حاجة أخرى نمشوا الموضوع فهمتي ده بالنسبة للتنمر شيء من مأتاه لا يستغرب إن كنت طيبا صادقا صدوقا وذو أخلاق فهمتي ولا يكون كلامك طيب وتكون فهمتي ولا تربيتك سمحة ويكون فهمتي ولا معناه تعطي اللي نقوله إحنا الإيجاب وتعيش مع العباد بالباهي وإن كنت غير ذلك ف
2: نعم.
6: أنا من استغرب منك حتى شيء فهمتي.
0: نعم. نعم.
6: كل إنسان ضعيف شخصية وكل إنسان مريض كما كنت تحكي تو عن المرضى هذيكم فهمتني يعني بالنسبة لي أنا يتقول كلمة باهي يقولك الكلام الزين مدفوع بالدين.
0: أي.
6: مدفوع في الدين يتكون تقول كلمة باهية وسمحة وطيبة باش فهمتني ولا تزيد الخوك الإنسان يا تسكت
0: يا تسكت
6: مرض بالحق مرض هذا. أنا بالنسبة لي أنا مرض من إنسان ضعيف شخصية ومن إنسان مريض
7: ومن انسان ما يعرفش فهمتي ولا يقول الباهي، ومن انسان حسودي، ومن انسان
4: صحيح يعني عنده غايه باش يحطم الاخر.
0: أي. وربما ربما سامحني سي حاتم وعم يوسف، ربما يكون هو حتى عنده نقص هو في ذاته.
4: نعم. نعم.
0: باش يغطي النقص نتاعه وانه يستهزى بالاخرين.
7: نعم. معقد معقد يعقد غيره.
0: صحيح صحيح فوالا فوالا هيك هو
7: انسان معقد هكاك معناها فهمتني، وانسان ما يرضاش بالابتلاء.
0: أي.
7: ربي سبحانه عم يوسف وصلح لي انت، احببتك يا عبدي فابتليتك في بالي هكا. نعم. معناه بما معناه.
0: نعم.
7: ولا ومعناه اي حاجه في الانسان راه ابتلاء ابتلاء، والابتلاء والحمد لله على كل ابتلاء، وربي بعد علينا كل بلاء وقضاء. والله يبارك فيكم ويرحمكم
0: ويعيشكم
7: زينه.
0: يعيشك
7: يعيشك
0: على خير على خير سي حاتم. الى اللقاء. بسلامه. مكالمه اخرى. الو مساء الخير.
8: تحية حب. هلو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا.
8: تحية حب واحترام وتقدير. هدى معكم مستير.
0: أهلا وسهلا يا هدى.
8: شلحوالكم شلحوالكم وش عاملين وربي يفضلكم.
0: الحمد
8: وربي
0: لله.
8: وربي يطركم وربي ينجيكم ويعليكم. أنا بطراحة نحب نتكلم كان بالحب وبالود وبالاحترام وبالتقدير. مهما يكون انسان معناتها عنده خبث ويتنمر وما نعرفش شنو، اني نجاوز بك الكلمه الطيبه انت الشيء ذاك، نجي نقول له كلمه طيبه نطيح له كل شيء في الماء.
4: صحيت.
8: صدقني اني في هاللحظه هذه والله متاسفه ياسر على فقدان صديقتي هاديه من نابل. الله يصبرنا على فقدانها صاحبتي. ومعناتها هذه ديما تشارك في الإذاعات. صدقني كيف تفقتي ما شاركتش، أما من عد الصديقات عندها صوت مزيان وهي محلاها أني نهدي لها، خطر مش خطر حيا نذكرها حتى كيميتها، أني نحب نذكرها اليوم دفنوها واليوم
0: ماتت. الله يرحمها.
8: وربي صبرنا عليك يا هادي عزيزة يا غالية. وأني معناتها هذيك هي تلقائيا يعني اللي في قلبي نقوله ما نجمش نخبي. فهمت كيفاش يا عم يوسف؟
4: هيك هو البيه.
8: سماح.
0: نعم.
8: والله يصدقني اللي في قلبي يقول نحب نشارككم أفراحي وأحزاني وآلامي.
0: ياتك صحة.
8: نبدأ فرحانة وقولكم راني فرحانة.
0: يا خوب خاطرك يا هدى.
8: وقولكم راني مترشة. نبدأ حزينة وقولكم راني حزينة. معناتها نحبكم معايا ديما، خاطرني نحبكم برشا.
0: يعيشك يا هدى.
8: وربي يفضلكم وربي يبعدكم على كل حاجه هيك تحزنكم ولا تألمكم، وربي يعطيكم كل ما تتمناوا
0: اجمعين ان شاء الله يا هدى. يعطيك الصحه
8: الايامات الفضيله هذه. وعم يوسف نقول لك ربي يفضلك وان شاء الله في حجه وان شاء الله مثالش تغلب على كل الاحزان والالام وكل شيء. نحبك ديما تكون فوقهم الكل. وانت يا سموحه يا عزيزه يا غاليه اسمك سامح راهو اسمه العشاق هذاك. صدقني اني نعشقكم
0: يعيشك يا هدى.
8: وبصراحة نحبكم تقعدوا ديما هكا ميهزكم شيء بجاه ربي ميهزكم شيء.
0: الحمد لله وشكرا لله.
8: ربي يفضلكم وربي يعطيكم كل ما تتمنوا يا ربي من قلبي والله.
0: وليك انت بالمثل يا هدى.
8: والله صدقني من قلبي ندعي لكم بالخير والسعادة والصحة الجيدة وربي يعطيكم كل ما تتمنوا ونعودها مرة أخرى.
0: وليكم
8: مني الحب والاحترام والتقدير. نبوسكم ونحبكم ونودكم وان شاء الله ديما وانتم في صحه جيده.
0: اجمعين. شكرا يا هدى. يعطيك صحه وليك انت بالمثل اللي قلت لكل احلام الكلام الحلو. يعطيك صحه شكرا ليك. مكالمه اخرى يا فيصل. الو مساء الخير.
9: الو عسلامه.
0: عسلامه اهلا وسهلا.
9: اهلا وقت الصباح عم يوسف.
4: اهلا وسهلا مرحبا.
0: اهلا وسهلا يا
9: سي فتحي. والله باش نعمل تو انت عبتنا بالغزل.
0: اي يا سي فتحي.
9: يا نظر الحب ما حرك واثنين اهلوا من بنت حيث ساحبة خطار ودين عاهنا يا نازل علي يا صاحب. احنا اثبت نتبعد ونخفى صارة ونصعب خطري زوز هيهونها.
0: أيه.
9: يا مرض الماشين وتهب مدنها عشان صم البرد عليها الثلثين لي والبقية لها. هذه الروح بها العز قط بغاها والبنات كي تلبس الواس خسارة. يا بنات من وده ناس بهواها وقدها وغلاها وسبحان الرب كريم أعطاها تظهر توليك انها بالهراء.
0: الله الله يا سي فتحي عايش نحويلك.
9: الله الحمد لله حتى نكبر هذا.
0: اي
9: نتنبر ما نحبش، وديما عايش عز الناس ويا ربي خلي بناتنا الحمد لله مهم لباس، وديما وهر عز الناس، وديما نحضر في الأعراض، ديما نحضر في الأعراض، وديما في الميدان الصحيح، ونقول كلام الخاطيني متربي ربايد عز والعز مهم واتيني الحمد لله ماني لباس.
0: الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله.
9: يوسف
4: أسيدي
9: أخويا تنقول لك أنا القصيدة هذه بتنهديها العم صالح والسي حسين
4: يستهلوها
9: الحيب الأقربي
4: يستهلوها.
9: هذا أنا عم صالح قال لي هات هالغزل اللي رغوا يسمع فيه
0: أي
9: والتحيق والسي العدودي
0: أي
9: السي العدودي أنا عندي برشة أنا اللذز فيه عفضبية عندي نهار 17 ألس ونهار 24
0: ربي يكمل إن شاء الله
9: ان شاء الله، وان شاء الله ديما سهرتكم سمحه ما شاء الله
0: يعطيك الصحه،
9: ونهديها القصيده المستمعين نسي ورجال اذاعه الصباقص
0: يعيش
9: ونهديها برث ناس معنا ومستمعينا كل وتبقى ديما راهو سي حسين القصيده راهي لك راهي
0: ايوه بيه
9: سي حبيب العقل بسمع يحبوا الغزل والبر والتنبر هذا سي يوسف ابو سماع
0: اي نعم
9: خلي كل فول الله في نورة كما قد اختي فاطمة
0: اي
9: راو رتاها احنا ما نقوله مثلا السمراء والبيض ساعات نتعاركوا احنا السعراء نزيد معايا تسمع فيه اختي سماع
0: اي ميل اي هي
9: ساعات نزيد معايا زميلة نتناقصوا بالشعر كما كيف
0: اي
9: هي تحكي نوع ونحكي نوع نقول واحد خبيص محاط والمنطاعة وواحد خبيص ضربات على القبعة
0: اي والله
9: انا لا تقول سمينة قال عم يوسف سمينة مكريكة انا قصت عليه سمينة ليه والمتوسطة ليه ساعات تلقاها تعدوها خير منك الضعيفة
4: اي والله
9: القصيدة هذا شنو معناها يقول لك
4: ياسين فتحي والله تم عبارات واشعار من جوش نقولها في
0: أيه.
4: من جوش نقولها
0: أيه.
4: أنا لو كانك تشوف هي السمينة هذيك باش وصفت روحها بالفعل حاجة أخرى منطق آخر نظرة أخرى
0: أي نعم
4: في العوضة تقول لها هي عقدة وكذا هي استغلتها في جوانب أخرى
0: أي نعم
9: يا عم يوسف
4: سيدي
9: وقت السماع
0: نعم
9: احنا في تونس الحمد لله يا ربي صد ربي خلينا نسانا ويخلينا ماتنا وباتنا
0: امين امين امين
9: وربي بعد لنا الظلام ونتلى حرام جهنم يا رب
0: امين يا رب العالمين
9: تطلعونا على ألف خير تحية المستمعين نسي ورجال اذاعه الصداقص واذاعه التطوير
0: يعطيك الصحه شكرا لك يا سي فتحي عيشك الى اللقاء بسلامه فيصل مكالمه اخرى الو مساء الخير
10: الو
0: عسلامه
10: عسلامه
0: يا سميحه عيشنا حوالك لباس يعيشك الحمد لله ايش حالك انت يا سميحه
10: لباس الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله شبيك قلقه شويه
10: لا لباس الحمد لله
0: ايوه ايوه
10: انتم تونسوني
0: يعيشك الله يونسك الله يونسك ان شاء الله
10: والله لو كان مش لي بيع الواحد والله ما نعرفش كيفاش
0: لباس ان شاء الله يا سميحه لباس
10: الواحد يتونس ومعني توك الواحد يرضى باللي اعطاه ربي
0: الحمد لله صح. الحمد لله تكها
10: الحمد لله والله الحمد لله بالحق
0: الحمد لله
10: كل واحد كيفاش
0: تو كل واحد كيفاش والحمد لله الحمد لله
10: يعني هدى اللي كلمتك من الساعه التاليه انت علمتي
0: ايوه
10: خلات تكلمني والله نكلمها قد الشبر وما تحصلتش عليها
0: ايوه كي تسمع فيك يا هدى من المستير كلم سميحه من صفاقس يعطيك الصحه يا سميحه يعطيك الصحه عايشه اختي شكرا لك يا سميحه
10: يا
0: ربي فضلك وانستنا برشا
10: يعيشك
0: يعيشك يعيشك على خير على خير بسلامه سميحه يعيشك اي عم يوسف نمشي ونسمع شويه موسيقى اي فيصل تفضل اي تليفونه هات ناخذ التليفون قبل ما نعلق الو عسلام
11: عسلام اختي سماح
0: عسلام اهلا وسهلا
11: مرحبا بك يا حمد
0: مرحبا سي خليفه
11: مرحبا بك اسمع سماح
0: نعم
11: والله نتمنى في باش نستناكم انت وعم يوسف
0: يعيشك الله يخليك
11: والله اليوم معناها قداش من التليفون الراديو العقديه ونجي برنامج نتاعكم وانتم نتاعك انت وعم يوسف نبطل ما نرقد
0: الله ينورك يعيشك
11: ولكن بارك الله فيك وكثر فيك زبني تعمي يوسف ياسر خلاص
0: يعيشك. سمحني المعذرة منك سمحني. شكون معانا؟
11: معك نسيدي بوزير.
0: الاسم الكريم لو تسمح.
11: صالح.
2: يا سي صالح
0: اهلا. صالح عم صالح من سيدي بوزيد يعيشك يا عم صالح يعيشك الله يفضلك.
11: هذا يا عم يوسف. عم يوسف
2: سيدي.
0: اي
11: السلام عم يوسف.
2: مرحبا بك يا سي صالح.
11: وهنا احوالك
2: الحمد لله.
11: اسمه والله يا زب في ياسر عم يوسف ونحبك.
2: بارك الله فيك. حبك الله الذي احببتنا فيه.
11: انا ترى الليله قلت فيه الليله قلت نحاول بس نتصل به.
2: مرحبا
0: والله مرحبا بك
2: والله انت انس وتشرف.
11: على معناها جبنا في الحكايات معناها باهيه وموجع وهمت ولا وتعبير وهمت ولا وشعر واحد وهذاك علاش ما نحبش حتى ندخل في الحوايج اخرى. نحب معناها الشعر نتاعك وكلامك وصورك باهي وقتي سماح فما
0: يعيشك يعيشك.
11: الزوج نحبكم ما نعرفش ندخل معاك في برنامج اخر غير.
0: يعيشك يا عم صالح حتى احنا نحبك برشا ديما كلمنا يا عم صالح عاد انت.
11: ديما نكلمكم ربي يهنيك وربي يفرحك.
0: يعيشك بارك الله فيك يا عم صالح يا خوف خاطرك.
11: ربي يهنيك.
0: يعيشك على خير على خير يا عم صالح شكرا لك بارك الله فيك. هذا مستمع جديد عاد يا عم يوسف. عنا عم صالح وعنا فاطمه من الصخيره عنا برشا مستمعين شكرا ليهم جدد يعطيهم الصحه ونستناو زاد مستمعينا العادين نستناو فيكم ونسهروا معاكم ان شاء الله. هاي فيصل موزيكا تفضل.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد عم يوسف. ناخذ اخر دفعه من المكالمات الهاتفيه. الو مساء الخير.
1: هلو.
0: اهلا وسهلا.
1: اهلا بيك يا سميح.
0: مرحبا يا لمينا.
1: مش ساعه نستنى الى ما رقدتش كيف الجماعه ما زلت فيقه.
0: اي صحيت. اي شنو حالك
1: يا سي يوسف؟
2: اهلا وسهلا مرحبا بيك.
1: اهلا والله يا سميح. مش تكلمك ليما على التنمر. احنا كيما تقول مامتي يرحمها بكلنا 9 شهور.
2: اي
1: اللي خلقك خلقني واللي والله العظيم سبحان الله. احنا انا عندي بنيه بنتي ياسمين عليها بيضه وشعيرها احمر
2: ما شاء الله.
1: صدقني يا سي يوسف والله العظيم خرجت من هيك القعد اللي كانت فيه. يقولوا لها تغلي الماء بالسناريه بالشعرك يولي اكيكه.
0: صبر
1: والله استضافوني حتى في اذاعه الشباب وتكلمت.
0: اي
1: معناها ما هوش معقول. حتى الوالدين عندهم دور.
0: ماله
1: إلا كان عندك شهوة قول ربي خلقك. إلا كان ما تخاف على روحك تخاف على دريتك على دريتك.
0: أي نعم
1: سبحان الله. أمي يرحمها تقول لنا كيف تمشي. حتى العروسة ما هكا ولا هكا قولوا بنية بكر
0: ربي قوي ساعدها.
1: أي ربي والله يسي يوسف
2: أبدا بش الذم ما تذمش في خلق الله.
1: إيش علمت لما يمتنا يرحمها ونعمها.
0: والله ما حليك
2: لا بالفعل كان مالك يمشي ويخطو.
1: حتى مثلا خاطر عندك بنيتك عندك سكون سبحان الله اللي خلقها ما زال يخلق.
0: ايه
2: لا والله قبل يمشي يخطبوا وما تعجبهمش البنيه ما تعجبهمش عنها. قول ربي قوي السعد.
0: ربي قوي السعد. اي
2: ربي قوي السعد.
1: امي رحمها تقول لنا جعل السعد خير من السلعه يا بنيتي قولوا
0: اكك. ايه
1: بيه راهو الحديث البيه سمح يا سميح.
0: والله لا بيه
2: ما هو ثم قول يقول كل إناء بما فيه يرشح. توا وقت اللي الدبوسة هز العطر.
0: اي
2: باش اش ماشي ترشح
0: بالعطر. اي
2: والدبوسة حشاك اللي هز حاجة أخرى
0: ترشح باللي في وسطها.
1: والله حشاوشكم والله
0: والله حشاكم مستوى.
1: يلزم الكليمة السمحة يا سميح والله يلزم الكليمة السمحة. ولا كان حتى قينا نصلح وحتى ثواب عندنا.
0: اي والله يعطيك الصحة.
1: راهو هكا ما يصيرش راهو كذا.
0: والله يعطيك الصحة يا لمينة. يعطيك الصحة.
1: تحية للمستمعين الكل.
0: يعيشك يعيشك شكرا لك. يعطيك الصحة.
1: ربي يعينكم يا غالية.
0: يعطيك الصحة محليك ومحلى مكالمتك. يعيشك شكرا لك. يعيشك على خير. إلى لقاء مكالمة أخرى. ألو على السلامة. ألو.
3: ألو على السلامة.
0: أهلا وسهلا مرحبا.
2: سي حسين.
3: اشنا حوالك؟
0: ايوه وينك؟
2: اهلا سي حسين.
0: يا حسين اشنا حوالك انت؟
3: اشنا حوالكم انتم؟ اشنا حوالك انت؟ اشنا حوال صغيراتك؟
0: يعيشك الحمد لله.
3: اشنا حوالك يا عمي؟
2: والله خير الحمد لله.
3: الحمد لله ربي يطول في عمرك. والله نجيب حكايات يا عمي كيف يا عمي؟ والله يعطيك صحة البال. الله يطول في عمرك. انا عمي
2: تو مش توافقني ولا ما توافقنيش. لو كان تشوف لو كان تشوف الناس اللي عندهم كنية يعني تقيمة. احنا نقولوا في سواق نقولوا تقيمة.
0: اي
2: لو كانك تحصيهم تحير في العجب.
0: أوكي.
2: حتى في ما حواليك هكا فلان يقولوا له كذا وهكا المعوج وهكا الطويل وهكا كمش
3: اسمع وراح مطبوق بكل بلاصة.
0: ايوه
3: بكل بلاصة راه مش كان في سفاقس.
0: اي
2: لا ما مش حق مش حق. عيب راهو عيب.
3: توه لا توه لا توه انسان تو مريض الحمد لله يا ربي.
0: الحمد لله ما عند ربي
3: يتقبل ما عند حاجه ما عند ربي
0: ما عند ربي. نعم ماله ماله
3: والحمد لله. الساعه يقول صح في فعل وهذا يمشي على جنب. قلت لهم هو الحمد لله مش عيب حاجه ربك سبحانه وتعالى مش عيب. اما اللي يعطي مازال يعطي
0: مازال يعطي مال
3: سمعتني.
0: اي
3: لا يا ودي قلت له نوح عليكم جيت جاي يقعد يضحك في وجهك ويلعب انت تنوم من حذاه ويعطيك انت ثلاث مغاد.
2: موجود.
0: اي صح. ربي يهدي ربي يهدي يا عم حسين. ربي يهدي
3: ربي يهدي مخلق علاش احنا اراه من قله امطار من قله الامطار اراه بنفعانا. نقول سعد ساعه نقول يا ربي ارحمنا على خطرك الرضيع وعلى خطرك المكمع.
2: اي نعم
0: اي ونقولوا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء بنا زاد
3: يا ارحم الراحمين.
0: والله والله والله
3: خطر علاش قبل كانت النيه.
0: أي.
3: وكانت العباده شويه وكانت لباس
0: والله
3: نضطر مثل هذه بيدي بخيرات.
0: والله العظيم يا عم حسين. اي
3: تو تقول 5 و7 سنين ما تجيش مضطر ما تجيب شيء.
0: ربي قدر الخير. يعطيك الصحة.
3: ربي قدر الخير.
0: اي على شكون مش تسلم؟ اي سلم عاد على جماعه الحزق.
3: الله يرحم والديك.
0: اي عم حسين اي
3: التحيه لفتحي صالحي
0: هذاك
3: اخويا وعشيري الله يكثر خيره وعلى عيلته كلك. وتحيه للحاج بازيل
0: مدام
3: تاع شريفه فهمتني. وتحيه للمستمعين كلك وتحية لحزق طول لثابت الحطاب الله يفرج له على بيته.
0: امين.
3: وتحية لثابت خوف وتحية لجابر السالمي وتحية لسعيد الخياط وتحية لجميع لحزق وكوديك
0: يعطيك الصحة.
3: وتحية لكم طوبة والله يكثر خيركم ولكم زينة.
0: على خير يا عم حسين على خير يعطيك الصحة إلى لقاء بسلامة. آخر مكلمة يا فيصل. ألو مساء الخير.
4: ألو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا.
4: نحب ندخل أول مرة أنا نشاركوا معكم في إذاعة الساقس.
0: تكون معنا
4: عواطف سليمة الساقس.
0: مرحبا يا عواطف أهلا وسهلا بيك.
4: يعيشك.
0: مرحبا
4: بيك. عندي مقطع غنائي صغير.
0: تفضل.
4: يعيشك. اللي تعدى وفاق

0: ولا نعيش ولا نعيش تعالي نتوزع.
1: يعطيك الصحة يا عواد، ما شاء الله
2: يعطيك الصحة يا عواد، بسم الله عليك،
1: ما عملتش محاولات.

0: ويخلق من الضعف قوة.
1: باش
0: ينجم يعيش مرتاح ونفسيته مرتاحة وحتى يدخل مع العباد معناتها ما يحسش بالنقص. فهمت؟ كيما دخلتي.
1: يعطيك الصحة.
0: نحب نشكركم
1: يعيش.
0: على هذه السهرية الجميلة
1: السمحة.
0: تحياتي لسي يوسف برشا وجميع إطارات إذاعة السيقف.
1: يعيش.
0: وتحياتي لك أختي سامح.
1: يعيش.
0: على فكرة أولة عملي وإحنا وقت استدعيتونا إحنا أنا أدمينة مش أدمينة من الجروب اللي ما سقفيها معي في ياسين رباعي.
1: مرحبا تحية ليك وتحية ياسين. مرحبا بكم.
0: يعيشك.
1: يعطيك الصحة
0: على السهرية الجميلة وبارك الله فيكم.
1: يعيشك يا عواطف. يعطيك الصحة. أنسنا برشا. شكرا ليك. برشا مستمعين جدد عم يوسف تحية ليهم تحية لكل المستمعين الكرام يعطيهم الصحة. ايوه عم يوسف باش نحوصلوا.
2: انا بديت شيء من التحفظ وما قلت لك وما ما يمشيوش في الموضوع لاحظتوا انه العكس.
1: اي
2: مشاو مع الموضوع كما يجب لانه بالفعل ظاهره
1: صحيت
2: مخزيه عندنا في
1: نعم
2: المجتمع.
1: نعم وموجود يا عم يوسف.
2: موجود
1: والله موجود.
2: راهي محرمه شرعا.
1: ايوه
2: والله. استشهد لك أنا حتى بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم.
1: نعم.
2: ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب.
1: نعم.
2: تو أنا اسمي يوسف.
1: أيه؟
2: تقلب لي اسمي وترجحوا لي مسخرة ومجال التندر. ليش شو أيه؟
1: فما عبيد هكيك عم يوسف والله فما ناس ربي
2: تحطني من شأني تحطني من قيمتي.
1: أي نعم.
2: ما تحطنيش من قيمتي. يلزم يكون عندي شخصية ونعرف الغرض متاعك الحشيك. نعرف الغرض الخبيث متاع الطرف المقابل. ثم أحيانا يحطن لك معنوياتك بضحكة صفراوية بعلامة تعجب تشكك كده أخيه حتى لو كانت تقول شهدوا الليلة الله يقول لك ما نعرف ما بكل
1: صحيح صحيح
2: باش يدخل فيك شيء من الاضطراب النفسي.
1: أي
2: المفروض أن الناس هذوما بالفعل هم مرضى ندعو لهم بالفرج وندعو لهم بالشفاء.
1: والله والله يا عم يوسف
2: بالفعل
1: والله ربي يفرج عليهم.
2: أبوي الله يرحمه يقول لي تبع ما معنى وصيته تبع لي خير منك. تبع كان لي خير منك.
1: أيوة
2: والله.
1: أوكي.
2: الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
2: على أم يدي كان عنده كلام سمح تبع لي خير منك.
1: أيوة أو كريت كيفاش
2: ريت
1: وهي تلخص كل شيء.
2: تلخص كل شيء
1: والله هيك الكلمة تلخص كل شيء.
2: هو الواحد راهو كيف ينظر ويكون عنده طموح ما في ذلك شك باش يحب باش يرتاح نفسيا باش يشعر بالسعادة ينظر اللي تحت منه فاش.
1: نعم.
2: ينظر اللي تحت منه في المال في الجمال في المنصب في الصحة إلى آخره.
1: نعم.
2: إلا في أمرين. إلا في أمرين
1: في العلم
2: والأخلاق
1: والأخلاق. نعم.
2: حاول ننظر للي فوق منك.
1: أيه.
2: وحاول اسعى باش تولي كيفه.
1: أيه.
2: أما الآخر كل ما هو شيء ما هو شكل المعيار. أيه. راهو المعيار الإنسان له في ماله وله في جماله وله في كل زايل.
1: نعم.
2: معياره في أخلاقه.
1: أيه.
2: وما سيتركه
1: من أثر
2: في نعم. هذه الحياة.
1: نعم يعطيك الصحة يا عم يوسف. الله يبارك فيك يا عم يوسف. ربي يشدك بالصحة. تحية سفيان. شكرا سفيان. أحمد المجدوب. شكرا أحمد على مستوى النقل. زملاء الأمنين شكرا لكم يعطيكم الصحة. فيصل مرزوقي أحلى فيصل يعطيك الصحة يا فيصل. شكرا لك
2: عم يوسف.
1: أي توعد
2: توعد
1: في الأخر يا عم يوسف. ما نقوله كلام عاد ما تعلمت عاد ما هي من الأول قلت لا تو تعلمت شوية بعد هالثلاثة سوايع مع فيصل
2: باش نرقعوها.
1: ما لا صحيح صحيح
2: عم يوسف ما بقاش يسمع مو.
1: لا لا ما يسمعش أوكي يضحك. أي سيدي يعطيك الصحة يا فيصل الله يفضلك. شكرا لك أبو حامد هيك
2: أبو حامد
1: ربي حلو حامد يا ربي. عم يوسف يعطيك الصحة. يا سامح يعطيك الصحة. هو شي قول يا عم يوسف.
2: يعيشك يا عم يوسف. نعزك يا
1: يعيشك حتينا يا عم يوسف.
2: رؤوس الأشهاد.
1: يعيشك يا عم يوسف.
2: والله العظيم.
1: يعيشك.
2: أعزك.
1: الله يشدك بالصحة وأنا بالمثل يا عم يوسف. شدك بصحة بدنك لا تقطعك عليه يا عم يوسف. تصبح على خير الناس الكل على خير.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تابعا لجلسة العمل المنعقدة بمقر معتمد الطينة بتاريخ 6 فبراير 2026 بشأن الإحاطة بالبحارة، تم أمس عقد جلسة عمل ثانية في الغرض أشرفت عليها معتمد الطينة حياة الدالي، وتم الاتفاق على انطلاق أشغال الجهة للقنالة المحاذية للطابية بداية شهر جوان 2026 على أقصى تقدير لتمكين البحارة من الدخول للبحر وممارسة نشاطهم في ظروف أفضل دون انتظار عملية المد والجزر، بالإضافة إلى مواصلة النظر في دعم البحارة المتضررين من التقلبات المناخية. أعلنت وزارة التربية في بلاغ عن إطلاقها مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. في العالم، تحدثت وسائل إعلام ليبيا مساء أمس عن توقف الاشتباكات المسلحة التي دارت منذ فجر الجمعة في محيط مجمع نفطي بمدينة الزاوية، وتسببت في وقف العمل فيه بعد أضرار طالتها منها تضرر خزانات وقود، كما أسفرت الاشتباكات عن سقوط 9 قتلى و15 جريحا. في لبنان، استشهد 30 شخصا بينهم عنصر في الدفاع المدني اللبناني، وأصيب 22 آخرون على الأقل أمس جراء 75 هجوما صهيونيا على جنوب لبنان. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية مساء أمس أن طهران تدرس الرد على مقترح واشنطن، مؤكدا في الوقت نفسه على عدم الاهتمام بالمهل الزمنية أو الانذارات التي يطلقها الرئيس الأمريكي. أعلنت روسيا وأوكرانيا أمس الموافقة على مبادرة الرئيس الأمريكي بشأن وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 3 أيام وتبادل 1000 أسير بين الجانبين. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديما.

0: قلبي بس بيشبه.
1: على موجات إذاعة صفاقس تستمعون لأحلى الأغاني الطربية.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول حكيم: العمل يبعد عن الإنسان 3 شرور: السؤم والرذيلة والحاجة. ونبقى مع الحكم والأقوال. يقول حكيم: هناك 4 طرق لإذاعة الوقت: الفراغ والإهمال وإساءة العمل والعمل في غير وقته.